0: Non-stop music.
1: Non-stop. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Diana FM.
1: Tapa al música. Diana FM, صوتكم.

0: Hit.
1: Plus Diwan FM.
0: Diwan FM. Non-stop music.
2: Non-stop.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

مليت جونا بالبشرة والهنا، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، مليت جونا.

ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى يا ورد الغصون يا ساحر العيون يا ورد الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى وبضحكتك لنا.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم
2: بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
3: صباح النور، صباح الفل، صباح الورد والياسمين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. إن شاء الله نهاركم مبارك سعيد، إن شاء الله بداية يوم جميل كما تحبوا أنتوما. مرحبا بكم على ديوانا فايم كيما كل سبت وحد نتقابلوا من 6 ل 11 5 ساعات من البث المباشر. بطبيعة نبدأ النسق متاعنا تصاعدي. ساعتنا الأولانية هذه نسمع فيها برشا موزيكا، نعطيكم فكرة على الطقس كيفاش باش يكون، ناخذوا فكرة شنو تخبي لكم من النجوم والأفلاك زيدة حسب الحركة متاع الكواكب. وفما برشا حركة متاع كواكب الفترة هذه، وأكيد الناس اللي تتبع الأبراج واللي تحب الأبراج فايقين بهذه التغييرات اللي قاعدة تصير في حياتهم اليومية، في الطاقة متاعهم، وحتى في سلوكهم اليومي. دكتور نرجعوا لها من بعد. مباشرة بعد أخبار السبعة ننطلق في الأخبار متاعنا، ريكاب دو لاكتو متاع جمعة كاملة، وأهم الأخبار الجديدة المسجلة في 24 ساعة الأخيرة. وأيضا نبدأ في المواضيع اللي تهم الشأن الوطني العربي وأيضا العالمي، الفقرات متاع الكرونيكور دو ليميسيون. هذا الكل بالطبيعة يتواصل حتى للحداش على ديوان فام. يرافقني هذا الصباح في الإخراج صديقنا المخرج المتميز الفنان اللي بشيخنا موزيكا فاروق سويسي. مرحبا مرحبا يا فاروق. وخلينا كما العادة نفتتحوا الحلقة متاعنا بكوكتيل من أروع مغنيات الفنانة الكبيرة فيروز.

0: ജീവന സൂത്കോ
1: قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من الأحداش حتى النصف نهار على ديوان فام.
2: ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
3: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا، تحيه لكل ما التحق بنا في المتابعه الان. مكملين معكم في ويكاند على الكيف، رحلتنا بدات 6 متاع الصباح مكملين حتى لل 11. مرحبا بالناس الماتينال، الناس اللي تقوم بكري، الناس اللي شاده الثنيه زاده بكري، نقول لهم طريق سلامه الناس الكل. فضل الزد اللي مصبحة، العبيد اللي مكنجة، العبيد اللي ما تقراش، اللي مرتاحين واللي صبحوا، قولوا لهم زيدا مرحبا بكم الناس الكل. نعطيكم فكرة طقس اليوم كيفاش باش يكون.
2: طقس اليوم
3: يكون طقس الأحد 31 ماي مغايم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. تتراوح الحرارة القصوى بين 27 و31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و36 درجة ببقية الجهات. أما البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب والرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة.
2: طقس اليوم
3: هذا بالنسبة لطقسنا اليوم. سينو احنا من بعد شوية باش نعطيكم فكرة شنو تخبي لكم من النجوم والأفلاك حسب الأبراج بتاعكم. فما حركية كبيرة على مستوى الكواكب، ونتصور الناس اللي مغرومة بالأبراج حاسين بهذية وعارفينوا عنه. فما دي شانجمون كبار ياسر، وفما تغييرات في الكواكب اللي تصير تقريبا كل 10-15 ستي دونك سايرة على يمتا ذوما. ناخذوا فكرة من بعد مع زميلات هايفا بن يوسف، ولكن لقيت هذية كما تعرفوا قايت نكملوا نحلوا عويناتنا بالقدي ونشربوا قهوتنا مع العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ.

0: الدنيا حظوظ. الحمل
1: حاول تستعمل التسرع والمخاطرة اللي عندك في إنك ما تبخلش على روحك أي حاجة تنجم تفيدك ولا تفرهدك. فكر في الحاجات الإيجابية.
0: الثور
1: ارتاح وخمم في راحتك قبل ما تقضي للناس اللي دايرين بيك، حتى أنت عندك حق في وقت تعيش روحك.
0: الجوزاء
1: كلمة تقولها اليوم تنجم تفرق برشا عند ناس. اختار كلامك مليح وخلي الكلام الموزون هو اللي يغلب.
0: السرطان
1: ما تعطيش الحاجات الصغيرة أكثر من حجمها، نهارك ينجم يكون أخف كي تتجاوز بعض التفاصيل.
0: الأسد
1: ثقتك في روحك حاجة باهية، أما ساعات فما التصرفات يلزم ترجعها باش تكون ديما خير. اقبل ساعات اللي الغلط مش ممنوع.
0: العذراء
1: من غير ما تضغط على روحك، عادي الحاجة اللي ما تنجمش تعملها ما تعملهاش، مش لازم تكون ساعات جونتي على حسب راحتك.
0: الميزان
1: إذا عندك قرار معلق حاول تحسمه، التردد ساعات يتعب أكثر من القرار نفسه.
0: العقرب
1: خليك واضح في كلامك وما تخليش باب التأويلات يتحل، الصراحة تختصر برشا حكايات.
0: القوس
1: فرصة باهية باش تبدل حاجة في روحك وتصنع التغيير اللي استنيته.
0: الجدي
1: خطوة صغيرة اليوم خير من 1000 مشروع يبقى في المخ وما يتنفذش، ابدأ ومن بعد توجي الباقي.
0: الدلو
1: أي فكرة جديدة تنجم تجيك في وقت توا ما تستنيش، دونها واكتبها باش عقلك يتفكرها وينفذها.
0: الحوت
1: اسمع لقلبك أما خليه يتفهم شوية مع عقلك، صحيح إحساسك قوي أما ما تخليش روحك تتبعه على طول.
0: الدنيا حظوظ.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: مجزوة السابعة. ديوان فام صباح الخير. استقرار معدل الفائدة الشهرية في السوق النقدية عند مستوى 6.99% في مايو الجاري، وذلك للشهر الرابع على التوالي وفق المعطيات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة الفلاحين وخاصة منتجي الحبوب إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل على أثر النشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تشير إلى إمكانية تهطل أمطار رعدية محليا غزيرة هذه الأيام. وأوضحت الوزارة أن التقلبات الجوية المنتظرة قد تكون مصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبوب رياح قوية خاصة بولاية القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيرة وزغوان، مما يستوجب مزيدا من اليقظة واتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية الصابة الزراعية. القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي والإمارات الشمالية تدعو أفراد الجالية راغبين في استخراج أو تجديد بطاقات التعريف الوطنية إلى تسجيل الانتفاع بهذه الخدمة، وذلك في أجل أقصى يوم 30 من جوان القادم. والقنصلية تدعو في بلاغ لها الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى التوجه مباشرة إلى مقر البعثة القنصلية أو إرسال نسخة من جواز السفر ورقم الهاتف عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض في الأجل المحددة. وزارة الداخلية تعلن أنه في إطار المباراة النهائية لكأس تونس لكرة القدم التي ستجمع اليوم الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي بملعب حمد العقربي برادس، يحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريقة الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوش رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من الساعة منتصف النهار إلى الساعة 9 ليلا، باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة لدعوات أو تذاكر الدخول. إلى الشأن الدولي، المتحدثة باسم جيش الاحتلال تعلن بدء عمليات واسعة في جنوب لبنان.

0: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، تحيه بكل ما التحق بنا في المتابعه الان على ديواننا فاميلي ويكند على كيف. بدينا من 6 متاع الصباح كاملين معاكم حتى لل 11. تحيه لكل فريق البرنامج اللي معايا هذا الصباح. معنا في الاخراج فاروق السويسي. هلو هلو فاروق، ميرسي فاروق على البلاي ليست، شيخنا بالموسيقى كما العادة، وتحية كبيرة لمعدة البرنامج اللي خاضت هذا الصباح تفسر لكم الصحفية وحيدة قادر. مرحبا يا وحيدة. وعلى مستوى الإخراج الرقمي معنا أمونة إيمان الشابي. مرحبا مرحبا يا إيمان، تحية للناس كل اللي تبعوا فينا على الباج فيسبوك ديوانا فام، على شان يوتيوب ديوانا فام لايف، على التيك توك متاعينا. تحية ليكم الناس الكل. باش نسلموا بطبيعة الكرونيكور متاعنا اللي محضر لكم زوز فقرات اليوم قمقومين عندكم، ما تسمعوا عندكم بشنو باش تستفيدوا كيما العادة. محمود الحجري، هلو محمود.
2: بونجور بونجور، صباح الخير، ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل. تابعونا تربحونا، ومانيش نحس في روحي مرتاح
1: الكل،
2: خاطر مانيش في بلاستي.
1: خذنا خذنا هذا الصباح، انا مشكله في الامبريمونت ما نقفوش، دونك نجمو نخدمو بالرقم. انا وفرصه هذه هاكا جربناها في المباشر، الماتير الكل مصبوبه على البيسي باش نخدموها بالبيسي، ما غير اوراق. سوف كو قعدنا لاخر لحظه، وبما انه البيسي من هنا، جيت لمحمود قلت له يا محمود بدل البلاصه باش تجي من هون يتقابلني،
2: وانا كي تضيع لي لي روبير
1: هو انا مساسه نغزر هكا على اليمين نلقى روحي نغزر على اليسار.
2: وحاسس اللي الشيره هذيا اللي يعرفوا استوديو ولا ديما يتفرجوا في لايف ستريمينج نتاع ديوان، الشيره هذه نحسها اقصر من الشيره اللي صار
1: نعليو لك في الكرسي ولا
2: لا لا لا، الشيره الضلع هذايا نتاع المثلث اقصر من الضلع هذاك.
1: انا حاسه معني نشوف في كل شيء عامل هكا والله اليوم ملي قمت الصباح شوفي كل شيء انكليني،
2: ميسيلش اخر وكوكب الارض بكله انكليني شويه، دونك
1: بالحق ولا برشا حاجات تشوف فيهم انكليني. ما
2: وليت تشوف الامور على حقيقتها.
1: بيان سور اليوم نحتفي ونحتفلوا بعيد مميز جدا جدا جدا من اعز الاعياد على قلوبنا الناس الكل، اللي هو عيد الامهات. فمنذ بدايه الحلقه نحب نقول لكل ام قاعده تسمع فينا ولا مش تسمع فينا، ميسيلش وصلوا لها، تاجيوها في الفيديو هذه، بعثوا لها الفيديو هذا، يقولوا لها راك انت الخير والبركه، راك انت عماد الدار، راك انت يا امي الكل في الكل، راو بلاش بيك انت حتى شيء ما يستقيم في هذه الحياه، رانا عايشين برضاك وعايشين بدعاك، وعلى قد ما نحاولوا باش نعملوا ان شاء الله نخلطوا نكفيوا ونوفيوا ولو واحد فقط من المية من اللي عملته على خاطرنا احنا اولادك. تحيه لامي من اعماق اعماق قلبي، ربي خليك ليا ويشد لك في صحتك، والله الله لا يحرمني منك، راك بالحق يقول انت الدنيا انت الدنيا وراو دنيتي محدله عليك انت هنا هكيكه. وتحيه لكل ام زيده نهدي لها الكلمات هذوما، وتحيه لكل امراه ربما ما كانش عندها فرصه وانها تعيش احساس الامومه، ولكن احساس الامومه راو يتعاش وقت اللي تربي، وقت اللي تكبر، وقت اللي تعمل برشا حاجات في هذه الحياه، لانه ما نتولدوش به احساس الامومه، ولكن يكتسب. كم من ام ما هيش قايمه بواجبها كأم مع صغارها، والعكس بالعكس. فنقول انه الخير فيما اختاره الله، وربي يعوضك ان شاء الله خير عوض اذا كان ما عندكش ما عطاكش نعمه الصغيرات، اكيد ربي يعوضك في حاجه اخرى، واكيد فما علاش راهو ومسخرك الحاجات اخرين ربما اهم واكبر برشا، فما نجمش ما نحكيش على فئه من النساء هذوما. أيضا لكل إنسان فقد الوالدة متاعو، قلوا راو أنت الخلف، أنت اللي باش تخلي الذكرى متاع الوالدة متاعك حية ديما وعايشة وموجودة من خلالك أنت، من خلال نجاحك، لأنه الأم شنو تحب في هذه الحياة؟ الأم تحب نجاح وليداتها، وتحب وليداتها يكونوا بخير. فعلى قد ما تكون أنت ناجح وعلى قد ما تكون أنت بخير، أعرفوا أنك راك هذية كل قاعدة تفرح في الوالدة متاعك وهي ماهيش موجودة، والله يرحمها وينعمها. فلا باش نحكيوا برشا برشا على عيد أمهات وطن. نمنحوا فرصة لكامل فريق البرنامج باش يعمل ديديكاس للأمهات متاعهم الكل. دونك محمود نبدأ بك دايوغ.
2: والله نوجه تحية للوالدة ونوجه تحية للخالاتي سلوى ونزيها، عبارة عندي ثلاث أمهات هكاكا، ونوجه تحية لأم يحيى ونوجه تحية للأمهات الكل اللي يعديوا في الامتحانات المدة هذه
1: اللي يعديوا في بلاصة صغيرة،
2: خاطر عيد كبير ويعديوا في الامتحانات. وبالحق راهو وليت عندي فكرة على الجروبات، فما جروبات متاع كل عام
1: هذا بيوم ينقصوا شوية من ستريس على روحهم وعلى ولادهم بطريقة هذه.
2: عندكم شي دراش نوة واللي حفظوا في صغارهم كصغار ستة وسبعة سنين وأكثر، فالدور الأم كبير برشا، ونجم نقول أنه دور الأم أهم وأكبر شوية من الأوقات اللي تعديوا في وقتنا هذا اللي عايشينه اليوم. راهو دور أهم وحساس أكثر
1: الدنيا تبدلت وتغيرت
2: أكثر. صحيح
1: وتغيرت ووليت معناه اللي عشناه احنا وكبرنا به احنا مش هو بيد، وتوا الحضور متاع الام ياسر مهم.
2: وحتى الصغار مش كما قبل عفيف، حتى الصغار حساسين اكثر من قبل، اكثر من اللي كنا نحنا. توا تشوف الصغار فما حاجات تحسوا منهم في المكتب، نحنا كنا نعيشهم في المكتب عادي ما يقلقش، عباره دعثرت وتعديت. فالدور صعيب، وحتى القرايه كل صراحة غريبة شوية سيرتو في المدرسة، معناها نظام التعليمي عنا قاعد نكتشف في برشا حاجات معناها غريبين وعجيبين. ربي معاهم الكل، ربي مع الأمهات وربي يرحم اللي توفي وربي يشد في صحة اللي موجودين.
1: آمين آمين يا ربي، وربي مع الأمهات زيدة المناضلات، الأم اللي تلقاها تخدم، اللي تلقاها أمامتون تربي في الصغار، أمامتون اللي هي بالدار، أمامتون
2: وترانسبور في الخدمة ومشي وجاي
1: وسترس متاع الخدمة ومتاع الانتراج ومتاع المجتمع ومتاع وهي مكلفة بعائلة مش سهل بالحق. المرأة التونسية معناها هي فخر للمرأة العربية عربية، خليني نقولها، ولكن حياتها ماهيش سهلة بالكل. سيبا فاسيل، انا نشوف من روحي نشوف
2: العبيد ربما تشوف
1: الحياة ماهيش سهلة، ربما العبيد تشوف الجانب المذيء المزيان محليه متاع المرأة اللي ليه بروحها المزيانة اللي تقد اللي تعمل اللي ديما تضحك اللي ديما، ولكن فما الجانب اخر كبير متاع برشة تعب. شوفوا في عفيفة
2: في برنامج هو في دار موضيع
1: ليه متاع برشة تعب وبرشة تضحيات وبرشة، وهذيك سنة الحياة. ربي يا اخي خلقنا خلقنا عبث كيكة معنية في هذه الأرض، ما خلقنا كل واحد عنده بش يحرث في هذه الأرض وبش يعمل حاجة وبش يزرع بذرة وبش يقوم بمهمة، مش ما خلقناش هكيكة معنية. إذا كان أنت اسأل روحك كل نهار كل اليوم أنا شنو عملت بالحق، كان كل واحد يجي معناها عقب النهار يقول لنا اليوم شنو عملت في هذه الحياة، بشنو ساهمت معناها، كسوا في عائلتي في انتراجي في حومتي في في في مواقع التواصل الاجتماعي اللي انا ربما عندي تاثير، بشنو ساهمت معناها. كان حسب روحنا شويه والله برش حاجات تنجم تتبدل. فهمت صباحه هكا اليوم انا ما فهمتش مش عويدي، ولكن يلا فوالا خلينا نبداو ببعض. بدينا به هو اخبار مزيان اون توكا، لكن خلينا نكملوا في فقرة بي بوزيتيف.
3: بي بوزيتيف
1: محمود باش نحكيه على الحج، واحنا كنا نحكيه على العمرة والحج في الكواليس. تونس تحصلت على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في المسابقة هذه، وهذا خلال حفل وختامها مسك اللي نظمت وزارة الحج والعمرة السعودية نهار الجمعة 12 ذو الحجة اللي وافق 29 ماي بمقرها في مكة المكرمة. دونك وفق بلاغ صدر عن وزارة الشؤون الدينية، وهذه تم تحت إشراف الوزير وزير الشؤون الدينية السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، وحضروا أحمد البوهيلي وزير الشؤون الدينية وعصام الهميمي رئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، وثلة من أعضاء المكتب وممثلي البعثة الدبلوماسية التونسية بالمملكة. ومن جهة أخرى تسلم وزير الشؤون الدينية الوثيقة الترتيبية الخاصة بموسم الحج المقبل 1448 هجري، كان ربي عطانا العمر. مهمة الجائزة معناها على 80 مكتب شؤون حجاج ناخذوا احنا جائزة برونزية، حاجة ممتازة الحقيقة.
2: والله حاجة ممتازة، ولو أنه هي المناسبة
1: ما فيهش مخفت خاطر، لحكاية تضمن فيه مش مخفت خاطر، خاطر فما الجانب اللوجستي والتنظيمي هو اللي يفرق.
2: لا لا ما هيش متاع كورتوازي وما هيش متاع دبلوماسية، ولو أنه هي مناسبة دينية ما حاجة كما هكا ديما توري صورة البلاد توري هذا يا شعب منظم الدولة عملت المجهود اللي تنجم تعملوا الكل. ولو أنه فما برشا يقولوا نحن باللي الحجاج ما همش برشا وأندونيسيا أكثر من 200,000 وباكستان
1: أنتي
2: والبوبيلاسيون هي بالبرسنتاج التنظيم كي تبدأ حاجة باهية قولوا لي حاجة باهية ما فيها باس مش كل شيء باش نبروا عليه ونتكيوا.
1: شو التنظيم حاجة باهية والتونسي وإحنا مشينا برشا مرات التونسي في العمرة وفي الحج سلوكه تقريبا مثالي. معناه كي نقارن أنا برشا جنسيات ما نحكيوش على من بعض السلوكيات معناها اللي هي الشاذة ولكن بصفة عامة راهو حجيجنا والتوينسا كي يبدأوا في العمرة كل شيء ياسر منظمين ياسر ملتزمين ياسر معناها محليهم يعملوا كيف يشرفوا ويعرفوا
2: ويخافوا على بعضهم وإن شاء الله ربي يتقبل من الناس الكل وإن شاء الله ربي يكتب لنا حاجة.
1: آمين آمين يا ربي وأجمعين. إيش عندك أنت؟
2: باش نحكي لكم على التمر. السيزون هذه كمية التمور المصدرة زادت ب 5.6% في السبع شهور الأولانيين متاع السيزون ذاك تقارنها بعام ناول معناها 113.9 طن 84% منها دقلة نور. يعني نذكر حتى حكاية دقلة نور هذايا فما شكون يحب يردها ماهيش تونسية ولا يخرجها حتى من قارة أفريقيا من أصله اللي هي معناها حاجة مهمة. قيمة الصادرات زادت الصادرات 47.5% منهم للاتحاد الأوروبي 21.4% منهم لدول آسيا ودول إفريقيا 19.9%. ونذكر لي أول مستورد في إفريقيا للتمر التونسي هي المغرب 14.6% وفي أوروبا الأولانية إيطاليا 12.1% البيو 34% منه مشى لألمانيا و12% منه مشى لهولندا و9% منه مشى لبلجيكا. البيو زاد الكونتيتي زادت ب 6284 طن تمر بيو زاد ب 16% اللي هو قيمته بريسك في 65 مليون دينار. فإن شاء الله من هنا للعام الجاي شرتو البيو يزيد يولي حتى الدوبل حاجة مزيانة. علاش ركزت هو من شيرة بوزيتيف ومن شيرة نذكر أكل خوضة اللي صارت على موسم تصدير التمر حسيت حاجة تقولش عليها متاع سابوتاج ولا مشكلة حابت تصنع
1: تستغرب حاجة
2: مشكلة حابت تصنع. فالحمد لله يا ربي نواصل ونخدم على رواحنا وربي يوفق ليخدموا في الدومين هذا الكل.
1: امين يا ربي. كنت ذي بي بوزيتيف
3: بي بوزيتيف.
1: يلا باش نمشي ونعملوا جولة في أبرز الأخبار في فقرة لكتو في أسبوع.
3: لكتو في أسبوع
1: نبدأ بالعنوان الأول نقرأه على موقع بوابة تونس. جامعة البلديات تحتج على تكرار حوادث الشغل القاتلة. احتجت الجامعة العامة للبلديات على تكرار حوادث الشغل القاتلة في حق أعوان البلدين إثر وفاة عامل كانت بصدد تجديب الأشجار ببلديات صفاقس عاملة ولا عامل زيتابات لي وحيدة. واعتبرت الجامعة في بيان وأن الحوادث القاتلة هذه ما هيش مجرد قدر مهني وإنما نتيجة طبيعية لضعف منظومة السلامة المهنية وغياب وسائل الوقاية والتقييم غير الجدي للمخاطر ومحدودية التكوين وغيرها. وحسب المصدر نفسه فأن حالة الوفاة في صفاقس تمثل نقص خطر حقيقي. وقالت أن العامل البلدي ليس مشروع ضحية ولا رقم يضاف إلى إحصائيات الحوادث المهنية وإنما حماية حياته وسلامته مسؤولية قانونية وأخلاقية لا يجوز التنصل منها أو التهاون بشأنها.
2: هو لهنا نحكي على عامل متاع قصان الشجر ولو أنه في بالي هذا الوقت ما هوش متاع القصان متاع الشجر ولكن نحن في تونس عندنا استهتار يمكن في البناء فما بلوز وموان ساعات نشوف فرين ساعات نشوف بني نشوف القدامة لبسين دي كاسك واحد مش الكل لا
1: سيبا سوفيزون تشوف الخدمة معناها في دول أخرى وسائل الوقاية واللبسة متاحهم
2: حرب
1: معناها أخرى معناها
2: لا ما بدينا نشوف كما نشوف اللي ليفرور يلبسوا لي كاسك بدينا نشوف الخدمة
1: وينهم اللي ليفرور يلبسوا
2: لي كاسك لا أنا في العوينة قاعد نشوف في برشي يلبسوا في الكاسك معناها ما اي يا ما هو ما قبل ما كانوش فما عباد يلبسوا كاس كما في البني زاد كما هذوما زاد تلقى مقاول ما نعرفش كيفاش كان هبتة ولا هذوما اللي يقصوا شجر والعباد تخدم وعطيهم يلموا الحطب وكهو في الاخر. فان شاء الله الامور هذه تتبدل وتولي في كراس الشروط من الاول من اللي باش يربح المناقصه ولا شنو تتسمى باش
1: هي المفروض موجوده راي موجوده ولكن التطبيق والمراقبه تطبيق مراقبه الزوز. نمشيوا للعنوان المواليه. أرام بالحاج حجم النقد المتداول يعكس الخلل العميق للاقتصاد. العنوان هذا نقرأه على موقع كابيتاليست. قال الخبير الاقتصادي ألم بالحاج وأنه الرقم الأخير والقياسي لحجم النقد المتداول اللي قارب 30 مليار دينار ما هو إلا عرض من أعراض الخلل الهيكلي العميق اللي يعاني منه الاقتصاد التونسي. هذا جاء في تدوينة للخبير الاقتصادي تعليق على منشور البنك المركزي الأخير حول حجم الأوراق النقدية المتداولة، وأوضح بالحاج في تدوينة وأنه الخلل الهيكلي يتمثل في التعايش ما بين اقتصاد رسمي يرزح تحت الضغوط والقيود واقتصاد موازي يزدهر ويتمدد بدون ضغوط أو قيود، وشدد على ضرورة إطلاق إصلاحات جوهرية بجدية تامة وفي مقدمتها الرقمنة، تعميق الشمول المالي، إعادة بناء الثقة المؤسساتية خاصة تجاه المؤسسات المالية. واعتبر بالحاجة أن المسار هذا لن يزيد إلا تفاقما واستفحالا وفق تدوينة متاعه. نذكروا أنه البارحة احنا حكينا في الموضوع هذا، ومن بعد محمود بشي جينا بأكثر تفاصيل. نذكروا أنه آخر المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي كشفت نهار 26 ماي استمرار المنح التصاعدي لحجم الأوراق المد دولة اللي قفزت إلى مستويات قياسية بلغت 29,678 مليار دينار. محمود عطيني تعليقك ونعرف اللي أنت باش ترجع التفاصيل من بعد.
2: هو من بعد في الكرونيك باش نحكي حتى علاش ليزيكونوميست كما أرام بالحاج يكتبوا في الاستاتيو هذوم، خاطر فما شكون يقرأ ويقول لك وش قلقوا أرام بالحاج هو وصلنا حتى الألف مليار دينار شنو قلقوا، هذا اللي باش ندكريبتيوه. ولكن مش بشيفت الواحد في الاقتصاد بعد رام بالحاج، ما جوست هكا يمكن أنا تفكيري متبدل شوية، فمش كون يكون معايا فمش كون ضدي، وهذا طبيعي في كل أفكار. شخصيا ما شوف اللي الاقتصاد التونسي فيه خلل ويلزمه يتصلح. الستركتور متاع الاقتصاد يلزمها تتبدل.
1: الستركتور كيما يلزمها
2: مش
1: تبدل.
2: مش باش نجيو حاجة
1: على جوست خلل نصلحه،
2: يلزم يتبدل من الصفر فروم سكراتش قال الامريكاني، يلزم تتبدل العالم تبدل وكل شيء يتبدل. وإحنا مازلنا كي نحكيو على اصلاح الاقتصاد نرجعوا للمتاع العمله وقانون العمله، نرجعوا للرقم. قداش عندنا نحكيو على الرقم انا في الوقت، قداش عندنا نحكيو لي زابليكاسيون دو بايمون، قداش عندهم من يلزم الكلها تتبدل، المنظومة المالية في تونس تتبدل، السيستم بانكير بيدو يتبدل، سينو راهو باش يفيض علينا التكنولوجيا. لا لا التكنولوجيا من البرة باش تولي تلقى توانسة يتعاملوا بابليكاسيون وبعملة أخرى ديجيتال في بلادنا، معناها النوار باش يولي ديجيتاليزي واحنا نتفرجوا، وهذا خطير برشا. يلزم الاقتصاد في تونس الكل يتبدل.
1: نمشيو للعنوان الموالي نقراو على موقع الصحافة، تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بالكيف للتوقي من الفيروسات الوافدة. أكد المدير الجهوي للصحة بالكيف الدكتور بنصف لهويني تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية الكيف لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية. ودعا الدكتور منصف لهويني المواطنين إلى الالتزام بعدة تدابير وقائية خاصة منها النظافة وكذلك الالتزام بالحيطة والحذر، وشدد نفس المصدر على أنه في صورة ما وجود شكوك حول حالة يشتبه في إصابتها بأي فيروس فإنه سيتم فورا اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة. إنا تصريحات كما هكية وإلا بيانات كما هكية بصفة عامة كي تطلع من جهة رسمية مدير جهوي للصحة في الكيف، بالنسبة لي نقص مهم، وأنه نحذروا الناس على مدار السنة باش يردوا بالهم للوقاية من كل الأمراض وتولي عندهم سلوكيات صحية. ولكن كي تجي تقول لي بالطريقة هذه وتوقي وفيروسات معدية وفي جهة حدودية، عطيني تفاصيل أمان، يعني عطيني شنو ما الفيروسات، شنو ما الحالات المسجلة، عطيني أكثر شوية شفافية،
2: عطيني شنو فهم،
1: عطيني شنو فهم بالضبط. هذه هي الكوميونيكاسيون بوليتيك اللي ديما نحكيو عليها اللي هي راي ما تنجح إلا بالشفافية،
2: بالمعلومة الكاملة.
1: ما تحاولش تمغانج وتعطيني حاجة نسخة كما هكا، معناه
2: هي فلو شوية، معناها جلومار شوية التصريح الكل، معناها والتكس الكل
1: يصير في المهموطة
2: في منطقة حدودية. مواطن كما عفيف توا، معناها قرأت النص تقول لك في منطقة حدودية حاجة كما هكا،
1: بنعرف
2: معناها فما حاجة دخلت
1: بالضبط
2: ولا ما دخلتش ولا جوست تخوف معناها من خاطر الجهة معينة
1: تخوف من شنو
2: ولا تخوف معناها. في التخوف أكيد ليه أسباب. من شيرة أخرى والله نحب نعمل تعليق إن شاء الله ما يتفهمش بالغلط يا ربي. إخواننا الأفارقة جنوب الصحراء أنا ما عندي شيء ضدهم, مانيش من العباد اللي نهاجم فيهم, ولكن ساعات يعرضك ولا يبدأ بحذك في مجازان ولا في عطار ولا في أي حاجة, المعلومة اللي ما نعرفهاش كي نغزل الشخص هل عنده مدة في تونس صحيا هو لباس عليه ولا ما زال كيدخل
1: علي على اساس التوانسة اللي قاعدين يدوروا ولا بس عليهم
2: هذيك العدوى. اي ما هو هذيك العدوى,
1: مولا
2: هنا عندنا حاجه تابعه الدوله في منطقه حدوديه. ولو انه نجم نقول لك اللي يدخل تونس بطبيعتهم ما همش بالباسبوراتهم وما همش بالمناطق الحدوديه,
1: اخي جايين بالمطار هما ولا داخلين بالمعابر العاديه,
2: ما فلهنا تسر روحك. فكان فما نتوجه لوزاره الصحه طول, كان فما حاجه يلزم نعرفوها ولا كان فما نوع نتاع فيروس جديد علينا نحن كتوانسة ولا ماناش ملقحين منه ولا عنده اثر على تونس, قولوا لنا عليه باش الناس الكل يخافوا. وباه يقول لك اللي يخاف نجاه, باش الناس الكل يخافوا على رواحهم وياخذوا حذرهم. ما كي المعلومه تكون ناقصه هكا وفلو توخي الحذر في الكيف. اي باهي, واللي في بنزرت ما يتوخاش الحذر في اريانا ميسالش نعملوا اللي نحبوا معناها عطيونا كان فما حاجه ما قدش. وعلاش تحصوني للكيف بعيده 200 ساعه على اريانا وعلى تونس العاصمه
1: ولا معناها
2: في سويعتين تلقى روحك في الكيف تشرب في قهوه. فكان فما حاجه قولوا لنا المعلومه كامله, وبتبيع ربي يستر بلادنا وربي بعد علينا الامراض هذه الكل.
1: يعطيك الصحه محمود. نمشيو للعنوان الموالي نقراو على موقع افريكا ان مانجر تونس تستورد الجبس من الجزائر. ما القصه يا محمود؟ تحتل تونس المرتبه الثانيه عالميا في احتياطي الجبس بعد كندا والمرتبه الاولى من حيث الجوده, ويوفر القطاع حوالي 30 الف موطن شغل بحسب ما اكدوا رئيس غرفه المهن ومؤسسه الجبس وامين مال جامعه مقاولات ميسر البارودي في تصريح موقع افريكان مانجر, واللي افاد وانه وعلى الرغم من الامكانيات اللي تسخر بها بلادنا في قطاع الجبس الا أنها تقوم بتوريد حوالي 2 مليون متر مربع من القطر الجزائري بقيمة 4 مليون أورو, وهذا نظرا لافتقارنا لمصنع للألواح الجبسية اللي أصبحت مكون رئيسي في قطاع البناء. وأشار إلى أنه في تونس يقتصر العمل على تكسير الجبس ليصبح كالحصى شرشور قلوا احنا, ثم تتم معالجته ويتحول الى مسحوق ولا يتم تصنيع البلاك معناها او الالواح الجبسيه. وبينوا انه غرفه المهن ومؤسسات الجبس التابعه للاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه ساهمت في البرامج التدريبيه سواء على مستوى شهاده الكفاءه المهنيه او شهاده التقني المهني, فضلا عن المساهمه في تدريس تقنيات الالواح الجبسيه في مراكز التكوين المهني. والفت لانه يتم تدريس تقنيه تركيب البلاكو بينما يتم توريد حوالي 2 مليون متر مربع من القطر الجزائري نظرا لوجود المصنع, وهو ما يعني أننا لا نزال نشتري جبس مصنع. أنا مصدومة نقرأ في الخبر هذا مصدوم. وشدد على أن تونس تنتج الجبس الخام, وفي السنوات الماضية تطور القطاع بشكل كبير وأصبح الإنتاج يقدر بكمية ضخمة, لكن النشاط يقتصر على الجبس العربي الذي يستخدم في تلييس الجدران. وفق قول يا أخي سامحني أبطالة فمش خدم عنا كل أنواع الشركات والهيك اللي نجموا نحلوا بها مصانع ومشاريع كما هكية. الجبس في تونس متوفر من حيث الجودة, تونس المرتبة الثانية عالميا ونمشي ونستورده, شنو هذا يا أخي؟ وينو من شركة الأهلية؟ الشركة الأهلية مثلا معنى هاو عندكم مجال هذي خام, ادخلوا يا خويا وعملوا وخدموا هكية وعملوا لنا مصانع.
2: لا من اختنا من الشركات الاهليه, هم ديجا الشركات الاهليه راهو العباد يلزم نعاود نقول هذا اللي ذي
1: تما موجودين محمود, وما
2: العباد يلزمهم دي فورماسيون قبل ما يحلوا الشركات.
1: قال لك قاعدين ندرسوا قاعدين يدرسوا ويعملوا في التكوين وكل اي, ومن بعد العباد اللي يدرسوا.
2: على جماعة الشركات الاهليه محط على جنب وزاره الصناعه, اخي ما عندنا برشا حاجات نجموا نجيبوهم من الجزائر اهم من الواحد من البلاك نتاع الجبس. كيفاش نحن في تونس ما نصنعوش الجبس؟ حتى كي تخمم ما نتصورش كان صناعه الجبس هذه تتطلب إلكتريسيتي كبيرة. خاطر فما حاجات ساعات يكونوا موجودين في دزاير والبلدان اللي كيف دزاير، علاش؟ على خاطر دزاير فيها الغاز وتنجم تخدم الصناعات اللي يستهلكوا برشا تريسيتي وبرشا كورون، واحنا الكورون في تونس أغلى من اللي في دزاير. معناها سي إيفيدون، ما نتصورش اللي بلاك متاع الجبس يسي معناها يستهلكوا برشا كورون، معناها لدرجة أنه ما نجموش مثلا نعملوا الفوتوفولتايك ولا أي طريقة أخرى باش نصنعوا تريسيتي في صورة ما تستهلك تريسيتي. هذا ما عنديش فكرة على الدومين، ما لهنا نشوفوا اللي هي المشكلة المتواصلة. عفيف راهي ما تبعدش على اللي كان يحكي فيه أرام بالحاج في المالية في تونس. فما البهتة في صناعة القرار في بعض الوزارات في بلادنا. نحبوا لنكر
1: يجي أو مجالات هذي أخصر المواد الأولية عندك وتونس الجودة والخبرة هي عندك. على المستوى العالمي هي الثانية، سامحني ماهوش مجال اللي نتصور فيه صعوبة باش نعملوا مصانع.
2: وتنجم الدولة بيدها تستثمر ولا الدولة والبريفي يستثمر مع بعضهم في بروجيه كما هكا، معناه بخلاف أنه يخدم العباد. فما عملة صعبة قاعدة خرج من البلاد باش نجيبوا جبس اللي هو ديجا عنا. والله من أبسط الأمثلة اللي بهتوا في بلادنا هذي سلتوا في المنظومة الاقتصادية اللي راهي ما تبعدش على المنظومة المالية، راهم مربوطين ببعضهم. واللي راهو في بلادنا كان باش نعاودوا المنظومة المالية من صفر حتى المنظومة الاقتصادية
1: على 4 مليون أورورا، مهم شوي
2: حتى مليون أورو واحد يزيد فينا وينقصنا احنا في الدفيز، معناه مش تفرق.
1: يلا نمشيوا للعنوان الموالية. الضريبة على الثروة تتصدر المواعيد الجبائية لشهر جوان، بالطبيعة العنوان هذا نقراه على موقع الشروق. دونك تضمن المواعيد الجبائية الخاصة بجوان 2026 واللي تصدرها الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية 7 مواعيد للقيام بالواجبات الجبائية وسداد المعاليم لمختلف أصناف المطالبين بالأداء. نعطيكم فكرة على الأجندة متاع وزارة المالية. التصريح بالضريبة على الثروة أهم موعد جبائي خلال جوان باش يكون يوم 30 جوان، ويتعين على المعنيين بهذا الإجراء القيام بالإجراءات اللازمة لتسديد الضريبة على الثروة اللي أقرها القانون، قانون المالية لهذه السنة، وهذا في إطار مزيد تعزيز العدالة الجبائية بين الأفراد. وتنطلق المواعيد الجبائية المحددة للشهر القادم يوم 15 جوان الموافق لآخر الأجل الأقصى لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وتم تحديد نهار 22 جوان آخر موعد لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وضبطت الإدارة العامة للأداءات زوز مواعيد جبائية نهار الاثنين 25 جوان يتعلق دونك بالأجل الأقصى لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من غير المؤسسات اللي تنشط في قطاع الصناعات التقليدية، والموعد الثاني بإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات. ويوم 29 جوان يكون هو الأجل الأقصى لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين. يا محمود،
2: حسب مني فهم تعرف عفيف هو المشكل واحد، الحل واحد والمشاكل كثيرة، ما الحل في الاخر هو بيده، معناه نفس النوايو في الاخر. لهنا نحن في بلادنا تو كي نقولوا الجباية على الافراد وعلى الشركات، شكون اللي خلص الجباية في اي دولة ولا في العالم ولا في الكعبورة الارضية ذا الكل؟ اللي خلص الجباية هو العبد المنظم الامور انفورماتيزي واوراقه وديكلاري وكل شيء باش يخلص جباية
1: مش النشاط المويد
2: صحيح. في نفس الوقت كنا نحكي معناها على التدوين متاع ارام بالحاج اللي يحكي على التوم تاع الكاش اللي موجود في البلاد. فبالطبيعة مع ذاك المونتاليتي متاعنا معناه ما ريتش أنا قبل شخص ما هوش مدكلاري حتى شيء وفلوسه الكل كاش ويجي في مناسبة جبائية يهز شكارة فلوس بيسكو فلوسه الكل كاش ويقول عسلامة يا قباضة هذا أنا باي في الجباية متاع البلاد خاطر فلوسي كاش والتوما ما في بالكمش. كان تصير الحاجة ذي تعدى في الأخبار، معناه نحكيه عليها الرويدن الكل متاع تونس نحتفلوا به ونحطوه في قروسنا، معناه كان فلوسه كاش. ف في الاخر الجباية والفلوس هذوما ما همش يطوروا في حتى شيء في بلادنا.
1: كيفاش؟
2: ما همش يطوروا في حتى شيء. الجباية واللي تسمع فيها ذاية والثقل الجبائي الكل ما هو إلا في العجلة متاع كل عام تمشي للديبونس متاع الدولة.
1: مدخل رئيسي للدولة شنو؟
2: ما فهميش من فلوس الجباية من فلوسنا نحن أي. وحتى بخلاف الجباية حتى تاكس على البرودوي كل شيء هذا ما هوش ماشي في استثمار. ما ناش نعمله في استثمار. فما شوية تصليح بنية تحتية داداش والباقي الكل ماشي في العجلة الاقتصادية في الكونسوماسيون في الشهر اللي تبعين الدولة والمصاريف متاع الوزارات. معناها الجباية في الاخر
1: هذا لا يمنع
2: ماشي ماشي فندور ندور
1: وعنه الناس زي ما تفيق على روحها في علاقة بالجباية لأنه راو فما الاعفاءات وفوتك الدات متاع نتاع الاعفاء والمصالحه وكل شيء باش تلقى روحك تزيد
2: تخلص فواسيت ولا فسان.
1: دونك مهم انك تدخل على الموقع نتاع وزاره الماليه ولا تمشي لاقرب مقبضه تشوف السيتواسيون نتاعك وتريغل السيتواسيون نتاعك. فو با لي سي تريغي زيده على خاطر نحكي لك من تجربه شخصيه. تو احنا مثلا قبل ما كناش اجور نعملوا لي ديكلاراسيون ولا انت كي تبدا عندك تاخذ تخلص في شهريه تعرفوا انه فما مونطون فما اداه لازمك باش تمشي
2: ديكلاري عليه. شخص عايش على روحه ساعات
1: لازم يفيق ما فهمت خاطر من بعد مده تنجم القبضه تعيط تقول لك ايجا انت عندك قداش من عام تاخذ
2: علاش مواطن لازم يفيق علاش ما فماش
1: نعطيك مثال هذا فما من وراء تحكي عليه انت مثلا في فرنسا يبعثولك
2: ما هو اس ام اس
1: رقمنا صديقي رقمنا وقت اللي نطبقوا الرقمنا وقت اللي نمشيو في حكومه ام رقمنا وقت اللي تولي حكومه موجوده.
2: يا اخي نحن مش عندنا تحط نمر بطاقة تعريف يخرج لك نمر التليفونات اللي عندك ما مش عندنا تصعب هذيا معناها المفروض اي واحد لازم عنده ينجم يخلص ما جوست هكا
1: تخلص وراك تخلص يبعثوا لك يقولوا لك قداش باش تخلص وكان خلصت بالزيد من بعد يبعثوا لك ويرجعوا لك فلوسك معناها حاجه تتعمل بطريقه اليه
2: تو في نفس في نفس الرقم انا هذه علاش دول العالم الكل اللي فلاشيه رادار جي سمس بالوقت دول العالم حتى في الدول الإفريقية اللي نحن زعما نغزر لهم في كل غزرة الدنيا هذيك إن نحن في تونس ما تعرش على روحك تمشي وتجي في الأوتوروت تنجم في لاشيك رادار تنجم
1: قبل ما تسافر تمشي تفقد روحك
2: تقف في القبضة تلقاها معبية تلقاها تبطل تشوف نهار ما تمشيش تخدم معناها الجوج ما جوست نقطة بركة نحب نختم بها أنه غياب الرقمنة والفلوس اللي نخلصوا فيها مع التاكساسيون كل شيء ولو أنه الموازي زدارنا ما نعرفوش حجمه راهو نعرفش علاش ماش قاعدة تتحكي هذي أغلب الاقتصاديين يحكيوا على الكاش قداش كثر اما حتى حد مربط الموازي انه قاعد يكبر ما دام الكاش قاعد يكثر سيكون موازي
1: الكاش قاعد يتنفخ صحيح موازي
2: قبل كنا نحكي عليه 40%
1: في المزور اللي عملوها متاع انه تنجم تخلص كاش في قانون المالية الجديد هذا
2: جميل
1: انه تنجم تخلص مثلا تشي كهرباء تهز شكاره فلوس تخلصها
2: حتى فيلا
1: تشري فيلا تهز فليجه فلوس تخلصها كاش فيها تخلص راهو 20% عليهم راهو
2: انت وين باش تحطوا في الكونترات وبرا حصر فهمت ال
1: ما عندي النية طيبة
2: فهمت انت برا حصر وبعد ما يخلصوا كاش وما يحطوش في الكونترات والاسهم الحقيقية بعد بخمس سنين ست سنين يرجعوا لهم ليزكسبير متاع الدولة يقول له القيمة متاع اللي شريته في العام الفلاني وتلقى السيد صرف فلوسه ديجا شنو باش تعمل
1: يلا نمشيوا للعنوان المويلية نقرأ على موقع الجزيرة نت السيول تتسبب في موجة نزوح وانقطاع الاتصالات جنوب ليبيا تسببت السيول الجارفة لاجتاحت مناطق في جنوب ليبيا نتيجة هطول الأمطار الغزيرة وفيضانات الأودية في انقطاع خدمات الاتصالات على زوز مناطق غات وتهيلة وأفادت جمعية الهلال الأحمر الليبي وأن المناطق ذوما المنكوبة تشهد أوضاع إنسانية صعبة نتيجة الأمطار والسيول وسط نزوح عشرات العائلات من الأحياء المتضرة واللي غمرتها السيول ودخلوا متطوعين طبعا من الهلال الأحمر الليبي لإغاثة 250 أسرة نازحة في بلدية تهيلة إن شاء الله نكون ننطق فيها صحيحة والمساهمة في تأمينها ونقلها إلى منازل بديلة وجرى تجهيز
2: منازل بديلة
1: منازل بديلة نتخيل بلاصة كما إجراء تجهيز وإنشاء زوز مستشفيات ميدانية لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمضارين. ومن جانبها أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية وأن القوافل الطبية وفرق الإسعاف تواصل تقديم خدماتها الصحية والإنسانية ودعم المرافق الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لسكان المناطق هذوما. ربي يحميهم إن شاء الله وربي يحفظهم. والبارح بركة احنا خصصنا حي الزمني هام نحكيه على التغييرات المناخية وعلى الأمطار كيفاش ولات تجينا وغير منتظرة والكميات كبيرة برشا وحتى في التوقيت في وقت قصير تصب لك برشا أمطار. دوك برشا حاجات قاعدة تصير هذيك هو التغيير المناخي.
2: وقد ما باش تكون عندك بنية تحتية باش يصيروا مشاكل. شفنا في دبي دبي اللي هي راهو كي تقارن الرقعه الترابيه قداش صغيره
1: البنيه التحتيه راهو
2: الرقعه الترابيه قداش صغيره هما قداش منفستين في البنيه التحتيه اي افيك سافا انه المطر اللي مسنسه تصب على 6 سوايع تصب لك في درجين ولا في ربع ساعه بطبيعه باش تعمل مشاكل كبيره. ما ننساوش انه ليبيا اغلبها مناطق شبه صحراويه والبلايص كان صدقني ربي معناها مناطق شبه صحراويه فما فيهمش البنيه التحتيه اللي باش تهز كميه نتاع امطار كبيره. وظهر لي عمرهم ما شافوا في المناطق هذوما بالذات عمرهم ما شافوا مطر كيما جاتهم السنه. ان شاء الله ربي
1: مع ظاهرة النينيو اللي حكينا عليها البارح اللي هي بدأت معناها وبش تقعد متواصلة لآخر العام في 6 شهور الأخرانين هذوما واللي بش يكون عندها تأثير كبير على برشا على برشا دول على مستوى المناخ. وقلنا زيدا مهما تكون راه وإحنا شفنا سيول وشفنا فيضانات في نيويورك شفنا في معناها دول متقدمة عظيمة جدا
2: دبي من أكثر البلايس اللي صرفوا على البنية التحتية في العالم.
1: كمية الأمطار اللي تكون الطريقه هذه راه ما تنجمش تستوعبها حتى دوله مهما كانت. ولكن هذا ما يمنعش انه باش نحسنوا البنيه التحتيه نتاعنا. انا ما نقولوا هكا مش نكتفيوا باللي عندنا ولكن الشغل المهم هو الاستعداد للانقاذ لرد الفعل بور جيري لا كريز
2: ونتعاملوا مع المتغيرات ها باش نوصيوا على حاجه من تو في إطار المتغيرات. نحن مو في الصيف بلادنا نحب ولا نكر وتسخن الدنيا ويولي عنا العجاج والتراب والغبر هذيك تسد برشا كالكاناليزاسيون متاع الماء. نحن في بلادنا مثل نسينا ذي وقتاش نعملوه قبل غسل المفروض المفروض معناها في قبل قبل في آخر الصيف نعرفش وقتاش كل بلاصة كل بلدية كيفاش تعمل مثل نسين في آخر الصيف سنين. نتصور أنه في الصيف في أي وقت كما كان تحكي عفاف نجم يكونوا قاعدين دنيا سخونة تصب المطر وبش تصب المطر وبش تصب وبش تصير حتى في السنة. فلازم كل شهر على الأقل ولا كل 50 يوم في الصيف الصيف قبل ما تجي الوقت متى غسلت النوادر قبل ما يجي سبتمبر كل شهر نعاودوا ننظفوا البلايص هذوكم باش كان صبت المطر يسلك اللي نجم يسلك ولو انه البنيه التحتيه مش قويه ما على الاقل موجوده نجم تخدم. فالنجم نقراو حسابنا وبطبيعه نرجعوا الاصل الموضوع والعنوان. ربي يستر اخواتنا في ليبيا ان شاء الله نشوفوهم الكلهم على كلمه واحده. ان شاء الله نشوفوا ميزانيه ليبيا ميزانيه ماليه موحده. ان شاء الله نشوفوا في ليبيا استراتيجيه للبنيه التحتيه من الشرق للغرب للجنوب متاع ليبيا موحده ويخدموا مع بعضهم وإن شاء الله نشوفوهم الثورة حبولهم الخير. وبطبيعة راهو زادا نبدأ فاهمين يعني في دمون كي نقولها راهو الخير في ليبيا يعني خير في تونس
1: في المنطقة الكل في المنطقة الكل راهو نكبروا ببعضنا هو مع بعضنا معناها دول الجوار كيما دول تعاون الخليج
2: كيما دول التعاون الخليجي ولا دول الأوروبية ولا اللي يحكيو ديما على الاكزامبل نتاع البرتغال كيفاش خلصت ديونها. البرتغال خلصت ديونها تتعامل مع اسبانيا والانجلتير وتبيعها.
1: يلا باش نمشي للسويد
2: نمشي.
1: العنوان يقول السويد تمنع زواج الأقارب ابتداء من جويليا. العنوان هذا نقراه على موقع التلفزيون العربي. دونك أقر البرلمان السويدي قانون يحظر زواج أبناء العمومة والزواج بين أقارب آخرين من الدرجة القريبة ومجموعة تشريعات أخرى تهدف إلى مكافحة العنف والاضطهاد المرتبطين بما يعرف ب الشرف هكية. واعتمد البرلمان حزم التشريعات بعنوان تشديد القوانين ضد العنف والقمع المرتبطين بالشرف سويدرا بعد ما دعمت لجنة العدل البرلمانية مقترحات قدمتها الحكومة بالكامل من دون تسجيل أي اعتراضات رسمية أو تقديم مقترحات مضادة من الأحزاب الثمانية اللي شاركت في اللجنة، ولم يجري البرلمان تصويت إلكتروني مسجل بالأرقام على القانون إذ مر من دون اعتراضات أو طلب إجراء تصويت، وهو ما يستخدم عادة في السويد عند وجود توافق واسع بين الأحزاب. ينص القانون الجديد على حظر كامل لزواج أبناء العمومة، كما يقضي بعدم الاعتراف في السويد بزواج الأقارب المعقود في الخارج. ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من جويلية هذه 2026، ويشمل القانون زيدا منع الزواج بين عدد من الأقارب من الدرجات القريبة الأخرى، إضافة إلى منع زواج أنصاف الأشقاء براموكينو يعرس اللطف، كما يتضمن عدم الاعتراف بأي زواج أبرم خارج السويد إذا كان مخالف للقانون السويدي، بما في ذلك تعدد الزوجات وزواج القاصرين والزواج بالأكراه والزواج بين الأقارب والزواج عبر الوكيل.
2: هو الجست الفما هي راهو السويد كيعديو ساعة باش نبداو فاهمين السويد كيعديو قانون، بون حتى نحن نعملوها شوية يعديو القانون كيما باك، علاش تلقاه زواج الأقارب وفيه العنف وكل شيء، هما القانون يعديوه باك كامل وكل مادة تمشي تعمل انتجراسيون متاعها في السيكسيون، معناها عندهم هكا منظم تمشي القجار متاعها، ولأنهم هما بيان ايفيدامون يختلفوا علينا في التطبيق مش في التشريع، وهما في التطبيق
1: خاطر احنا أمور تشريع تبارك الله عنا ترسينا متاع قوانين
2: الدول اللي غاديك السويد وحتى هولندا.
1: إما مهمة ذي يقول لك منع الزواج من الدرجة القريبة متاع ما بين أولاد العمومة اللي هي حتى صحيا حاجة
2: هي كان فيها نقاش من تبعت شوية الموضوع جماعة ذي، هي كان فيها نقاش طويل وعنده برشا وحكايه برشا، وصار نقاش على دراسات عليه ما صار عليه حتى اعتراض، ولكن آخر الدراسات ونيفو انترناسيونال مش كان اللي عملوه لي سويدوا ولا لي زوروبيان، آخر الدراسات يقولوا أنه تحب ولا تكره ديما بعد يكون فما مشكلة سواء معناها في الجينيتيك، نعرف اللي قراو جينيتيك وكل البروبابيليتي نتاع جينيتيك ديما فما مشكلة، سواء في الجينيراسيون كما جات في الجينيراسيون هذه تجي في الجينيراسيون اللي من بعد، وتقعد ديما تتبع، والحاجة هذه فيها ريسك وفيها عبارة باش تظلم الصغار اللي باش يجيو من بعد.
1: بالطبيعة معروفة هذه معناها في كل بلاصة، ماهيش حاجة مربوطة بالسويد، ولكن هما هاو كانت عندهم الجرأة باش يقنوها
2: خاطر هما شنيه هو بالحساب يقول لك انا عندي شعب وديجا الولادات ماشيين وينقصوا يزيدوا يجيوا الولادات فيهم مشاكل، فبالنسبه لهم هما كل مصلحه بلادهم مصلحه الشعب زاده. والحقيقه انا القانون هذايا حتى كان يكون موجود في تونس ما نصورش روح نكون من العباد اللي يعترضوا عليه علميا، فهذه حاجه بالحق يلزم تتفهم ويلزم، وجميل جدا انه تشوف العلم دراسات علميه يخرج من وراهم قانون
1: قوانين
2: فهمت راهو مهم، فهذه حاجة لازم نخمو فيها، ونصيحة لبرشا من دولنا العربية ومتوانسة، ونعرفوا عنا في تونس فكرة ما يخرج الرزق وهذا يا اخو هذه وكل الدوامة هذيك راهو ديما تعمل مشاكل، فنبعد عليها
1: وتجي في ذنب الصغيرات. باش نختم بعنوان اخير باش نمشيو لفرنسا،
2: نمشي
1: الاقتصاد الفرنسي كملوا في الاوروب ينكمش نتيجه الحرب على ايران. دونك نقراو العنوان هذا على موقع اندبندنت عربيه، كشفت السلطات الفرنسيه عن تسجيل انكماش في اقتصاد البلاد خلال الربع الاول من العام الجاري نتيجه تداعيات الحرب الامريكيه الاسرائيليه على ايران، واشارت بيانات احصائيه صادره عن المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصاديه الى انكماش الناتج المحلي الاجمالي، وهذا تزامن مع تداعيات سلبية للحرب الإيرانية على زون لورو كلها بصفة عامة. وقال المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% في الربع الأول من 2026 بعد ما سجل ارتفاع مقداره 0.2% خلال الربع الرابع من 2025، وأضافوا أن الناتج تأثر بتراجع اتفاق الأسر الفرنسية 0.2% خاصة على الوقود بسبب ارتفاع الأسعار. وأوضحت الأحصائيات متاع المعهد وأن الصادرات الفرنسية انخفضت زيادة بنسبة تقدر 3.5% خلال الربع الأول من العام الحالي، وتأثرت بتراجع صادرات الطيران اللي سجلت ارتفاع 0.9% عام ناول. وأشار المعهد إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا سجل نمو مقداره 0.9% في 2025، وفي أبريل الماضي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.7 خلال 2026، بهذا كل بسبب تداعية الحرب على إيران. محمود
2: في التعليق مش نحكيه على اللي في دومينو بيدو معناها في
1: العالم
2: في الحكاية، هو كي فرنسا الاقتصاد متاعها يطيح أثر على إسبانيا وعلى ألمانيا وعلى سويسرا وعلى ألمانيا، وتأثر عليهم الكل، وهذا يأثر علينا نحن خاطر أول شريك اقتصادي ونصدر له هم الدول الأوروبية وفرنسا أساس، معناها هذا اللي أثر علينا نحن. من شيء أخرى يلزم ديما نذكروا به ونفهمه أنه ماذا قرمز سيبهم، ما عادش فما حرب ما بين الولايات المتحدة والكيان وإيران، هي كل شيء ملخص في ماذا قرمز برشا والتركيز على الفلوس متاع البترول وكل شيء، ولكن فما الصفحة الثانية متاع ماذا قرمز اللي هي الأسمدة المساسة تخرج من دول الخليج اللي بريسك حسب ما قريت فوق 70% من أنواع متاع أسمدة يخرج من دول الخليج قطر وغيرها بيتعديوا مغادي هذوك ما همش يخرج الفلاحة واللي يخدموا في الفلاحة في الدومين ذاك شو يقول قولك الأسمدة هو لما حالة ما حشتوش بهم توا توا كما البترول هذوك مش استعملوهم العام الجاي مدام ما همش قاعدين يخرجوا توا دونك ما همش موجودين
1: الأزمة متوصلة العام الجاي
2: صحيح
1: هي احنا حكينا قلنا وأنه الحرب هذيرة والتأثير متاعها حسب الخبراء مش يقعد 5 سنوات إلى حد الآن معناها فهمت التقديرات تقولوا أنه التأثيرات متاعها باش تقعد 5 سنوات القادمة
2: ويمكن أكثر
1: حتى في صورة ما تقف الحرب اليوم تقف الحرب اليوم باش تقعد تأثر 5 سنين
2: متاع تضخم عالمي كبير والصين مشيرة الأخرى ماهيش تجيب كان في البترول راي من إيران راهو حتى تاخو من عند الكويت في الديريفي متاع البلاستيك والحاجات هذوك وتخدم بهم، فالاقتصاد الكل باش يتضر وباش يجينا تضخم خارجي دجا من برا ما عندناش فيه ذنب كتونس، ومن بعد باش نحكي لكم على أسباب التضخم اللي عندنا في تونس وإن شاء الله ما يتكتلوش علينا مع بعض
1: يا رب. يلا كنت ذي لكتو في أسبوع نعملوا ترتيحة ونرجع بعد الأخبار متاع 8، خليكم معنا في المتابعة
2: نرجع لبلاستي
1: ويكاند على الكيف معكم حتى الـ11
3: ويكاند على الكيف قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت وحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فهم.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
0: ديوان فهم ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية، وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم عسلمة
2: عسلمة. ديوان فهم، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما نحبكم برشا. ديوان فهم
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان فهم نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106.
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ديوانفام.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجازة الثامنة ديوان افهم صباح الخير. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة لديوان العميد شكري الجبري يقول إن مصالح الديوان وفرت تطبيقات رقمية على غرار رخصتي وأمتعتي لتسريع عمليات العبور بالموانئ، مشددا على وجوب التصريح بمبالغ العملة الصعبة التي تتجاوز قيمة 20,000 دينار عند الدخول إلى البلاد وفق ما صرح به لوكالة تونس فريق للأنباء. وخصصت شركة الخطوط التونسية مقاعد بتعريفات تفاضلية مع توفير اعتمادات وإعفاءات من الرسوم تغيير الحجوزات يمتد العمل بها إلى غاية شهر سبتمبر 2026. كما أقرت الشركة التونسية للملاحة من جهتها تخفيضات استثنائية على أسعار تذاكر الأفراد والسيارات عبر الخطوط البحرية الرابطة بين تونس وأوروبا، إلى جانب اعتماد تعريفات منخفضة على خطي مرسيليا وجنوة. يذكر أن مجلس وزاري مضيق أقر أواخر شهر أفريل الماضي حزمة إجراءات استثنائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، تشمل قطاعات النقل الجوي والبحري والخدمات القنصلية والديوانية، بهدف تحسين ظروف العودة وتيسير المعاملات الإدارية خلال الموسم الصيفي. الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين تطلب من رئيس مجلس نواب الشعب عقد جلسة استماع أمام لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والصيد البحري لعرض حلول تشريعية وتنظيمية تهدف إلى معالجة الأزمة الهيكلية لقطاع بيض الاستهلاك. وأوضحت وفق مراسلة موجهة إلى رئاسة البرلمان أن قطاع الدواجن يتكبد خسائر مالية متتالية نتيجة اعتماد نظام يجمع بين تحرير الانتصاب والإبقاء على نظام الحصص. حجم إجمالي القروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد يشهد تراجعا طفيفا ليبلغ حوالي 30,297 مليار دينار بنهاية مارس 2026 مقابل 30.530 مليار

متكونة من 14 بندنجر أعددها بين الجانبين عبر وساطة باكستانية في وقت يستمر فيه التوتر وتصريحات المتضاربة بشأن حركة الملاحة في الممر المائي والملف النووي الإيراني. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنهم قريبون من اتفاق جيد للغاية مع إيران، مؤكدا أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي. ووضح ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن الاتفاق الدبلوماسي هو أفضل خيار، لأن التوقيع يعني إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة فورا. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة سحب المناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية والرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون هادئا إلى قليل الاضطراب، فيما تكون الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع محمد بن خنوش. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوانا فام
3: صوتكم.
0: ديوانا فام فلاش
4: صباح النور، أهلا بكم. بداية مع المنتخب الوطني اللي سافر يوم أمس إلى فيينا ومشي واجه منتخب النمسا وديا، غدو بداية من 8 ربع ليلا في الملعب الأولمبي بفيينا إرنست هابل بإدارة الحكم الفرنسي جيريمي بينيار. منتخبنا الوطني عمل اليوم آخر حصة ليه في ملعب المباراة قبل مواجهة زملاء ماركو أرناوتوفيتش، بعدها باش تكون فما مقابلة ودية ثانية يوم 6 جوان ضد منتخب بلجيكا، ثم العودة إلى تونس والأصفر يوم 8 جوان إلى المكسيك، وين باش يواجه منتخبنا الوطني في الجولة الأولى لكأس العالم منتخب السويد يوم 15 جوان. الموعد بداية من الساعة 4 مع نهائي كأس تونس على أرضية ملعب حمد العقبي برادس بين الترجي والترجي الجرجيسي، ثاني نهائي وجه لوجه بين الزوز فرق. نهائي أول كان فاز به فريق الترجي الجرجيسي سنة 2005 هدفين مقابل صفر. في المقابل الترجي يلعب اليوم الفاينل رقم 25 ليه في مسابقة الكأس ويبحث على قب جديد رقم 17 ليه في مسابقة كأس تونس، مباراة بيشغيب عليها من جانب فريق الترجي الجرجيسي معتز شوشير، ومن جانب الترجي بيشغيب عليها كل من محمد أمين توغاي ومحمد أمين بن حميدة. نادي الرياضي البنزرتي أعلن اليوم الأصباح أنه قام بخلاص زوز أقساط من ديونه في الأجال عن طريق ما يمليه القانون الجبائي، وقام بالاقتطاع من البالغ المحكوم بها وفقا للتراتيب والقوانين الجارية العمل بها في أي علاقة شغلية. كيف السيابي قال أنه راسل وزارة المالية وخذ الموافقة على تطبيق القانون الجبائي على الدائنين. السيابي زاد قال أنه راسل الإدارة العامة للتشريع الجبائي وخذ الموافقة من عندها. نادي البنزرتي طمأن جماهيره وأغلق الموضوع اللي تمت إثارته في الساعات الأخيرة بعد ما رفضت هيئة الدرجة الأولى إصدار حكمها في ملف سحب النقاط وإحالته على أنظار الجامعة التونسية لكرة القدم، وأقرت بعدم الاختصاص في مثل هذه الملفات على اعتبار أنه اللجنة هذه تمنح الإجازات للفرق بالشارك في المسابقات المحلية والقارية. نذكروا أنه الدائنين عملوا اعتراض عند اللجنة هذه على اعتبار أنه السيابي لم يحترم الاتفاق والمبالغ الموجودة، دونك بالنسبة لهم لازم يتم سحب نقاط بحسب ما هو موجود في الاتفاق بين الزوز أطراف. موضوع أكيد يبقى للمتابعة. كرة اليد الترجي الرياضي التونسي فاز البارح بلقب كأس تونس للمرة 32 في تاريخه بعد فوزه ضد نادي ساقيت اللازيد 32 مقابل 24، دوبلي للترجي الموسم هذا كأس وبطولة هو رقم 24 في تاريخه. أبرز المقابلات الودية استعدادا لكأس العالم 2026، بداية من الساعتين سويسرا تواجه منتخب الأردن، بداية من الثلاثة منتخب جمهورية التشيك في مواجهة ضد كوسوفو، بداية من الساعة 4 كافيردي في مواجهة ضد صربيا، ثم بداية من 8 ربع ألمانيا فنلندا، 38 دقيقة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة ضد السنغال، وبداية من 10:30 دقيقة ليلا البرازيل تواجه بنما، وبداية من الساعة 11:25 دقيقة صباحا منافسنا في الجولة الثانية لكأس العالم منتخب اليابان باش يستضيف منتخب إيسلندا. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوانا فام بنت. نخليكم مع برنامج ويكند على الكيف.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafam.com.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM.

0: الله على أيمن لسيق وعلى هذا الأداء الرائع وهذا الإحساس الجميل. يا أيمن يا أيمن أرجع لنا بقوة إن شاء الله الصيف هذايا. شفت عنده عمل جديد نقوله مبروك وإن شاء الله عودة قوية لفنان من الأصوات الممتازة الحقيقة واللي يغيب ويرجع يغيب ويرجع إن شاء الله. تواصل وعودة قوية للفنان التونسي أيمن لسيق. ألوغ باش نحكيو اقتصاد محمود
1: نحكيو الان باش نحكي على ليزيكونوميست برينسيبالمون معناها شنو اللي مخوفهم باش نحاولوا نديكريبتيه على خاطر تحب ولا تكره. والله الاقتصاد على خاطر في ثقافتنا ماناش برشا تحب ولا تكره
0: رغم انه ماسين الاخر الاعلام ولا يحكي برشا ايكونومي قبل ما كناش
1: مركزين ياسر برشا
0: مي توا في ظرف ولينا نحكيو. يلا نتعديو الفقره مع محمود ده.
2: مع محمود
1: تتسائل انت كمواطن ومن حقك باش تتسائل بل لازمك تتسائل. اما نحكيو في موضوع معين لهنا تتسائل انت تقول شبيهم ليزيكونوميست وجماعتك اللي ديما لهم بالاقتصاد وكلي يتكلموا على المديونيه وكذا معناها ايامات العيد ناس تحكي على الحم والاستهلاك والقصان واللي يحكي على الكليل تحت الفحم ولا شنو واحد وتجي ليكونوميست تقع مهبط تدوينه في عوض يقول عيدكم مبروك مهبط انفجار الكاش في تونس وتلقى الاخر كميه الاوراق النقديه مخيف وتلقى الاخر كجماعه بالفرنسيه ذوكم جي كوا با لي بي اون سيركولاسيون جو بلوخ ما تونيزي وهذوكم وانت تبدا تشوفوا بيت ولا كيفك بصراحه معناها نشوف بيت شفمش بيكم الاولاد نصليوا على النبي وزيد الفكره ما عادش بيه الكاش ولا برشا اوراق نقديه في البلاد
0: فابد ما تفهمش شنو التاثير نتاعو
1: صحيح وفما شكون يقول لك موضوع ما يهمنيش ما هي الشطر المشكله معناها انه الانسان ولا مواطن يشوف حاجه يقولك اش دخلني انا ليزيكونوميست يحكي وانا اش دخلني بالعكس معناها فما شكون كيما كنت نحكي يقولك عادش بيه برشا كاش اوراق نقديه في البلاد مو اكثر فلوس في الاقتصاد خلي الناس تعيش معناها ويقولك اش قلقوا السيد برشا كاش بالك باش يهزم على دار هو دار قداش مليار وهي الحكايه مش هكاك. باش نعطيكم جواب قصير ومن بعد نفسروا اكثر. اغلب الخبراء وليزيكونوميست هما شخصيا حسب ما نعرف حسب اغلب اللي نعرفهم اغلبهم لاباس عليهم ما ريتش ايكونوميست فقير اغلبهم
0: دخل هذا في
1: لا مش نحكي خاطر
0: نورمال يجي بيان سافي هو
1: يفهم في الاقتصاد ويعرف وقتاش ياخذ قرض وشنو يرجع وين ينفستي يعرفوا فبالنسبه كبيره او كنسب تلقاه يا اما عنده مشروع ولا عنده استثمارات ولا عنده فلوس فهو شخصيا شنو اللي يخوفه انك انت مثلا كان جيت ايكونوميست ولا عبد هكا بليزو ما عنده فلوس سوى مليون 10 ملايين 100 مليون في البنكة تخاف انه كان الدولة تطبع فلوس معناها يعني جوز بين قوسين راي بلادنا ما تطبعش الفلوس نجيبوهم مطبوعين عندنا شركات نتعاملوا معاهم
0: الدولة من برا نجيبوهم
1: ماناش نطبعو في تونس لا ما نطبعوش في تونس فما شركات عالمية مختصة هما أربع شركات كبار عالميا هي أغلب الدول هما أربع شركات عالميا في أمريكا وفما حتى الماكينة بتاع تباع تطبع لشركة أمريكانية في مالطا وغيره معناها هما اللي إكسبير في طبعا الفلوس الأوراق النقدية بكل ديتاي ذوكم وما ينجموش يتضربوا كل شيء. فالإيكونوميست والشخص اللي عنده مليون عشرة مئة مليون في البنكة يقول لك كان الدولة تطبع فلوس من غير الاحتياط يذهب ومن غير النمو يطلع كل مليون العشرة مئة مليون معناها مثال يولي يسوى أقل معناها كان يجيب مثلا نعرفش اللي كان يجيب 20 كيلو لحم يولي يجيب 18 مدامنا في الحم ولا معناها العشرة ملايين اللي كانت تصب دالة نفس الدالة بنفس المترج بنفس كل شيء تولي تكلف 11 مليون وانت ماشي فقيمة الفلوس تمشي وتنقص. سبب التدوينات والديكلاراسيون والريد فلاجز في الايامات اللي فاتوا معناها حبوا ولا نكرهوا كي تثبت تلقى الارقام يفجعوا مش جست الارقام نحن نشوفوا فيهم وماشيين ويطلعوا وما كناش متوقعينهم لا اللي صار انه حاجه هكا نشبه شويه عباره كهرباء كانت تمشي 50 كيلومتر في الساعه في لحظه نقزت ولات 70 هكا عملت اكسلراسيون وهي ديجا تجري تفجع اي واحد يسوق المفروض اللي يسوق يتفجع. حكينا قبل كنت اتذكر عفيف على مخاطر طبعا الفلوس اعطينا المثال وقتها نتاع بلدان كما فنزويلا واللي صار في الارجنتين قبل وحكينا حتى على المثال الايراني ظهر لي من عامين التالي والكلهم كيفاش صار فيهم تضخم وليت وقت البلدان في مرحلة ما الدلاعة تشراها بأكثر من ميزانها أوراق. عم نقول في الوقت هذا بلادنا الكاش اللي يدور أوراق وصرف وكل شيء كي تلخصوا البنك سنترال تنجم تعرف قداش فما كاش في البلاد يجي 23.9 مليار دينار. مليار دينار هو مليار مليار مليم معناه وهذا ديجا برشا بارابور للتطور اللي في العالم واللي نحبوا نشوفوا فيه بلادنا. السنة في نفس الوقت من 23.9 مليار دينار ولا عنا 29.6 مليار دينار، معناها متاع نبعدوا 10 أيام جمعتين باش نسكروا 30 مليار دينار في عام، تزيد 5.7 مليار دينار
0: في عام.
1: في عام، وراني كي نقول تزيد ننسبها للمجهول من حقي مش نبدأ واضحين، معناها خاطر فما شكون يقول لك البنك سنترال تعمل، فما شكون البنك سنترال يقول لك الاقتصاد يطلب، فمانيش ندخل فيه جدل هذا. 5.7 مليار دينار تزيدوا اللي هما 24% زيادة، ما برشا، وهذا يخوف، يخوف بصراحة. أما اللي يخوف أكثر منه، معناها أكثر من الزيادة ذي الكبيرة، معناها الجلوبال، أنه في النهارين اللي قبل العيد الكبير بالضبط تم ضخ 900 مليون دينار كاش، 900 مليون مش 900 مليار دينار، 900 مليون دينار كاش، اللي هي زيادة عفيف في 48 ساعة أو في نهارين،
0: في نهارين
1: ب3.1%.
0: تعشنوا وين هذوم
1: كبيرة؟ هاني عطيتك الجدل لان، فما يجيك يقول لك شكون البنك سنترال عنده استراتيجية خفية وكل هذيك يضخوا في الكاش، والليزكسبير يقول لك الاقتصاد يطلب. شو معناه الاقتصاد يطلب؟ معناه العباد يجبدوا الكاش من البنوك، البنوك تطلب البنك سنترال السيولة، فهمت كيفاش؟ الفلوس حب أوراق وفات تعطيهم. هل هذا يخوف كما ذر في تعبير وجه عفيف؟ يخوف ويفجع، معناه تحب ولا تكره، معناه مخيف. بالنسبة للإيكونوميست يقول لك الكاش هذا الكل والارتفاع الكبير هذا يرد لك الاقتصاد الموازي أكبر بياسر من الاقتصاد المنظم. نحن قبل واللي هو راه نقول نسبة راهي تقريبية، نقوله لي 40% من الاقتصاد في تونس اقتصاد موازي، معناه نون ديكلاري، لا يخلص، لا تعرفوا شكون، لا شنو ولا شنو فما وراه. معناه على قد ما يكبر الاقتصاد الموازي هذايا، معناه هات ما نعرفش صحيحه ولا اقتصادينا، ما هات كان تبعوا التوم تاع الكاش قد ما يزيد سيكو الاقتصاد الموازي باش يطلع معاه. اللوجيك شويه حسيت الفكره. فالقد ما الموازي يكبر شو معناه؟ معناه الضغط الجبائي باش يمشي ويكبر، باش يمشي ويتكبر
0: على المنظمين، على
1: المنظم اللي هما الشركات اللي ديكلاري في كل شيء،
0: اللي هما الشهر المواطنين اللي بتيت زونتربريز، العباد اللي منظمه،
1: والعباد زادة اللي يصرفوا فلوسهم وما همش يقيدوا فيهم على شركات، خاطر هذيك راهي حسبه اخرى. ايش علينا في هذا كله؟ الاقتصاديين زادة يقول لك قد ما يكثر الكاش قد ما يكثر تبييض الاموال، قد ما يكثر تبييض الاموال بيان ايفيدامون فما فساد اكثر، اكثر كاش زاد عفيف أكثر التضخم، الدينار يتيح، ونعرف الكل الدوامة متاع مشكلة الدينار يتيح والمشكلة متاع التضخم في أي بلاد، والتضخم في العالم حكينا بكرة على التضخم اللي بيجينا من برا القدام وربي يستر منه. اللي خوفني أنا شخصيا ونختم به كاتبه بلك، احنا اليوم في تونس جبنا قبل العيد الكبير جبنا السيد متاع غرفة الفلاح قال بفمه بجنبي هك على يساري قال بفمه اللي نحن في تونس ما نعرفوش قديش عن عليلش بالضبط،
0: أي.
1: وما نعرفوش معناها نشوف الضياع وين، ما نعرفوش قديش عن عليلش بالضبط، مش لازم راهو بالكعبة، ما نعرفوش، ما نعرفوش حتى المواقع الجغرافية متاعه. بشوف انه نحن في بلادنا مش الداتا متاعنا عند دول اخرين ولا عندي سيرفر البر، الداتا ما هيش موجودة من اصله. وفي نفس الوقت معناها الداتا ديجا ما فماش، عطيت كمثال راهو العلاش، معناها كيما تشوفوا نحن قبل العيد الكبير العلاش ما نعرفوش عددهم ومواقعهم الجغرافيه، راهو فما برشا داتا ماهيش موجوده مانيش نخدموا عليها.
0: خليني جوست قوس صغير داتا، وانت محمود من اللي بجينا نخدموا وانت تحكي على الداتا، خاطر ما تنجم تعمل حتى شيء اذا كان ما عندكش البيانات الصحيحه، لا تنجم تحسن لا تطور لا تخدم لا تقدم لا تحلل، انت وين كان ما عندكش الداتا. نعطيك حاجات، فهم حاجات بسيطة جدا واللي الداتا تنجم تتعمل بالتكنولوجيا الحديثة بالذكاء الاصطناعي بطريقة سهلة وميسرة جدا واللي عملتها الناس كل معاشبات البوسيدون
1: مثلا،
0: اللي تونس هي الدولة، مرة أخرى نعود ونقوله اللي الدولة اللي عندها أكثر نسبة من معاشبات البوسيدونيا في حوض البحر الأبيض المتوسط. ما عندكش اليوم بالضبط قداش عندك؟
1: وآخر داتا من وقت
0: وآخر من التسعينات،
1: من التسعينات وفي الوقت هذاك التكنولوجيا مش متطورة سافوار إكزاكت ولا
0: إكزاكت ولا لا، معناها توا بالذكاء الاصطناعي والساتيليت والدنيا معناها أسهل حاجة، وأنه باش نعملوا مابينج جديد لمعاشبات البوسيدونيا لبرشا أسباب، شوف روحك وين خسرتها وقديش خسرت وقديش مزيلك وباش تقيمها، خاطر باش تدخلك
1: كبرت زعما
0: برشا فلوس. كان صعيب شوي على خاطر فيه برشا حاجات ما نتصورش، اما على الاقل بوغ ليميتي لي ديغا باش ما تزيدش تخسر منها، على خاطر كي تخسر منها انت باش تخسر فلوس، تعرض روحك العقوبات في المستقبل، وزيد راك باش تولي انت سورس ماستر كبلاد للانبعاثات نتاع الكربون، باش نوليو احنا مصدر وقتها اذا كان راهو
1: اللي تحكي فيه. نجمو نعملوا عليه وزاره، رانا نجمو نجيبوا به تمويلات، نجمو نعملوا به نعمل وزاره البوسيدونيا وندخلوا بها فلوس ودفاعهم من البر.
0: لهنا
1: اللي
0: تحكي فيه
1: اللي يسمع فينا بوسيدونيا عفيف، تحكي عن النبته اللي تبدا في البحر،
0: عذريه نحكي عذريه
1: تمص السي او 2 برشا وتخرج الاكسجين اكثر من الشجر العادي. لهنا عفيف عطات مثال اخر كما كنت نحكي على ليش اللي حكيت عليه عفيف، مثال اخر للداتا اللي مش موجودة عند دول البرة ولا في دي سيرفر
0: في سواحلنا،
1: ماهيش موجودة من أصله. معناها كان جات موجودة عند دي سيرفر البرة أبرك، أما هذه ماهيش موجودة من أصله. وكما حكينا على ليلش، كما حكينا على البوسيدونيا اللي في البحر، بارش حاجات أخرين، المياه الجوفية زادة كيف كيف راهو تحسب تغلط. نجم نقعد الغدوة نعمل نصيف ساعة ونحكي لكم على الحاجات اللي معناش الداتا متاعها. من شيرة أخرى، معناها القبل عيد الكبير ب 48 ساعة 900 مليون دينار كاش، في نفس الوقت نحنا ما نعرفوش للعلالش قديش لوين، ما نعرفوش الفلوس لشكون وين مشيت ولشكون تعطات ولوين دارت. راهو في بلادنا عبارة واحد يسوق في كربة هكاية، جست باش نعمل تشبيه صغير، البربريز عبارة تمسخ له بما ما يخليهش يشوف، البربريز معناها البربريز مضبب ولا فيه ما مسخ ما نجمش يشوف. في نفس الوقت معنا كان الريتروفيزور، الريتروفيزور اللي هما الأرقام متاع الياناس واللي هما مهمين، والياناس تخدم في خدمة مهمة في حدود إمكانياته وفي حدود اللي تنجم تعمله، ولكن ما ينجمش واحد يسوق كهربا وهو يغزر للبلار ويشوف وراها كهو. ما تنجمش تقدم بكهربا وتمشي وتعرف روحك وين باش تدور وين باش تحرك وانت قاعد تغزر التالي. ما فماش. جوست باش نزيد نختم بحاجة عدتها والله بتجربة شخصية، حتى كي نتعاملوا اخت الدولة واخت الداتا والبيك داتا الكبار، حتى كي نتعاملوا عفيف في الداتا فيزيويل مع شركات، تو ساعات يعيطولنا شركات باش نعملوا لهم الداتا فيزيويل نتاعهم هما بيدهم، تلقى ساعات مولا شركة ولا مدير شركة يحس في روحه يعرف كل شيء على الشركة، يقول لك دومين انا متاعي وانا واقف على كل شيء. نهار اللي يشوف الداتا فيزيويل قدامه ويشوف ويفهم الأرقام اللي عنده يفيق بحاجات لعمرهم خطروا على باله لعمره خمان فيهم. هذوما شركات، باش خلي دولة، باش خلي بلاد، راهو الداتا مهمة وما نجموش نقدموها.
0: أهم حاجة، أهم حاجة. ميرسي. كانت هذه مع محمود.
2: مع محمود.
0: خليكم معنا في المتابعة، باش نخرجوا فاصل وراجعين.
2: ويكاند عالكيف. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام. ديوان ترانز، المجازين اللي تتسمع وتخليك ديما برونشي من الصنهار حتى المدساتين مع رابط فرجاني، فن أخبار كولتور وديزاستوس. ديوانا فام صوتكم.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: كملين معكم في ويكند على كيف حتى ال 11. تحية لكل ما التحق بينا في المتابعة. الآن نحكي على مخاوف نازحي غزة تتصاعد مع تهديدات الاحتلال بتوسيع السيطرة على القطاع. شو آخر تطورات؟ هذا اللي باش نحكيه فيه في وقته الآن.
0: في وقته
1: تتصاعد مخاوف السكان والنازحين في قطاع غزة مع استمرار الكيان طبعا القيام بغارات على مناطق مختلفة من القطاع، بالتزامن مع تصريحات إسرائيلية تتحدث عن توسيع نطاق السيطرة العسكرية من 60% إلى 70% من مساحة القطاع، وهذا يثير حالة من القلق والترقب بين العائلات النازحة التي تعيش أوضاع إنسانية صعبة. باش ناخذوا أكثر تفاصيل معنا مباشرة الصحفية من قطاع غزة يافا أبو عكر. أهلا وسهلا زميلتي يافا.
2: أهلا وسهلا بك.
1: شكرا لك على حضورك معنا. نحب نعرف كيف يبدو الوضع في القطاع حاليا، كيفاش يستقبل النازحون الأنباء المتعلقة بالتهديدات خاصة لتوسيع السيطرة على مناطق جديدة من القطاع؟
2: يعني صباح الخير، دعيني بالبداية أتحدث لك يا عزيزتي إنه أنا من قلب مدينة غزة الآن. نتحدث بشكل واضح، هناك تصعيد إسرائيلي متعمد لقتل وحرق المدنيين الفلسطينيين من أول يوم بالعيد وحتى هذه اللحظة. حرق الأطفال وبدل ما يلبسوا أطفال قطاع غزة وأطفال في فلسطين ملابس العيد، للأسف لبسوا الأكفان. هذا خامس عيد يمر على قطاع غزة ويمر على فلسطين، يمر بدماء. بدل ما يقوم المسلمين بالأضحية، غزة تقدم دماء أبنائها قربانا لله. يعني الحديث على أن هناك عيد وأن هناك أجواء عيد في قطاع غزة، للأسف العيد هنا عبارة عن صلاة على جنائز شهدائنا. العيد هنا عبارة عن البحث عن لقمة ورغيف خبز والبحث عن مياه لأطفالنا. العيد هنا في قطاع غزة عبارة عن خوف من النزوح ومن عمليات النسف المستمرة في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يصعد من كافة النواحي، الطيران لا يغادر أجواء غزة، القصف لا يتوقف عن قطاع غزة، ليس هناك مناطق آمنة أو مصنفة على أنها مناطق آمنة. يعني تصوري أن الاحتلال ليلة العيد قصف سوقا يحتوي على آلاف النازحين في هذا السوق الذي يعتبر أنه الملجأ والمنطقة الآمنة للفلسطينيين. يعني الحديث عن أجواء عيد، للأسف كانت أجواء عبارة عن حزن ووداع وجنائز لا تنتهي في قطاع غزة. لا يمر يوم دون أن يودع ودون أن نترك بصمة من الحزن في غزة. يعني
1: لهذا يافا أنا لم أطرح السؤال على العيد، لهذا لم أطرح عليك هذا السؤال، لأنه عارفين ما يحدث اليوم. التخوفات على أرض الواقع من التوسع أكثر، كيفاش يعيشوها الأهالي؟
2: زميلتي لما بنتحدث عن تخوفات، إنسان عاش مرحلة الجوع لعامين ونصف، إنسان بحث وقتل من أجل رغيف خبز وكيلو طحين في قطاع غزة، إنسان ذهب لبيته من أجل أن يجلب قطعة ملابس عندما حاول النزوح من منطقة إلى منطقة، ماذا سيتبقى لديه من مخاوف؟ نحن في قطاع غزة نحسب أنفسنا جميعنا شهداء مع فرق التوقيت، لا وقت ولا مكان ولا أي شيء يعتبر في قطاع غزة آمن الآن. الاحتلال يضرب المناطق الخضراء ويضرب المناطق ويقصف المناطق المصنفة على أنها خضراء. التصعيد العسكري يطال كل شيء في القطاع، يعني يطال الأطفال، يطال أبناء الأطباء. يعني أمس تم قصف نقطة بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى، وللأسف راح ضحيتها دكتور مدني متواجد داخل هذا المستشفى يحاول أن ينقذ الجرحى والمصابين والمرضى. يعني بالحديث عن التصعيد وعن التخوف، نحن لدينا تخوف، نحن جربنا مرحلة النزوح. يعني النزوح يعني انت بتتخيلي انه انت في فضاء معينة، نزحت اكثر من 3 مرات كل شيء، بتتركي امامك كل شيء، بتتركي نفسك وبتتركي ذكرياتك وبيتك وما تبقى حتى من البيت، بتترك الخيمة اللي انت بتواجدة فيها وبتغادري من نقطة السر إلى منطقة أخرى. يعني بالحديث عن التخاوف، أعتقد أنه كل غزة الآن متخوفة من التهديدات الإسرائيلية ومن التصعيد العسكري الإسرائيلي، لأنه بتتكلمي عن سيطرة إسرائيلية على أكثر من 60-70% من القطاع. نحن الآن نتواجد فقط في 30% من الخط الساحلي لقطاع غزة. بتعرف يا زميلتي القوارض، التعابين، قلة المياه، قلة الأدوية، قلة الأدوات الآمنة في قطاع، جلب أكثر من 120 ألف الآن مريض في قطاع غزة بحاجة إلى علاج بسبب الأمراض الجلدية. نتحدث عن ماذا؟ أكثر من 11 ألف مريض سرطان لم يأخذ جرعاته الكيماوية منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة. 300 مريض فشل كلوي الآن في قطاع غزة مهدد للموت في أي لحظة. ما في أدوية، ما في مستشفيات، السولار والغاز إحنا بنطبه.
1: لو سمحت يا
2: فندم،
1: نعم نحب نسألك على الإمدادات، على المساعدات، على المواد الإغاثية اللي عادة ترسل إلى غزة. هل ما زال قاعدين العبيد ترسل والدول قاعدة تعاون والمنظمات قاعدة ترسل؟ هل فما إمكانية لدخولها وإلا قاعدين في نفس السيناريو متاع الاستهداف ومنع وصول هالإغاثات هذية؟ شنو اللي تغير؟
2: يعني خليني أتحدى عزيزتي أن الاحتلال يتعمد إلى إدخال المواد الغير أساسية، يدخل شوكولاتات، يدخل مشروبات غازية، لا يسمح بدخول أدوية، لا يسمح بدخول طاقة أو خلايا شمسية، لا يسمح بدخول السولار لتشغيل المستشفيات، لا يسمح بدخول الغاز للمنازل، لا يسمح بدخول أي شيء أساسي لقطاع غزة. كميات محدودة، إنسان جائعين منذ عامين ونصف، منذ عامين ونصف، يعني على ما تستطيعين التحدث به أن هناك 600 شاحنة ولا 500 شاحنة دخلت أسبوعيا. هل هؤلاء الجائعين بحاجة إلى مشروبات غازية الآن أم بحاجة إلى أدوية؟
1: بالضبط،
2: نحن
1: أدوية، مواد أساسية، طاقية، غير هذا يافا.
2: للأسف هناك كميات محدودة، هناك تعاون من الدول العربية، من مصر، من تونس الشقيقة، من حتى الأسطول الحرية القادم لفك الحصار عن قطاع غزة، لكن الاحتلال يتعمد بإدلال الشعب في غزة، يحاول أن يجوع. أنا سأتحدث بكلمة بسيطة، غزة الآن مقبلة على مجاعة، غزة فعليا الآن مقبلة على مجاعة. كل ما يتحدث الإعلام به عن دخول شاحنات، الشاحنات لا تكفي لحاجات أساسية، الشاحنات فقط ليرى الإعلام أن هناك مساعدات تدخل إلى قطاع غزة، لكن فعليا لم تدخل مساعدات أساسية. أنا بحاجة إلى سفر 20 ألف مريض الآن وبشكل عاجل للعلاج في خارج قطاع غزة. هؤلاء 20 ألف ملقون في أسرة، على أسرة داخل مستشفيات قطاع غزة، بحاجة إلى أدوية وبحاجة إلى جرعات كيماوية وبحاجة إلى عمليات جراحية. كل هؤلاء من سيقوم بتنفيذ هذه المهمة بسفرهم وتسهيل سفرهم؟ الاحتلال يتعمد إلى إدلالهم.
1: نعم، سؤال المطروح يافا لو تسمح، شنو تأثير الحرب على إيران وتوجيه كاميراويت وميكروويت وسائل الإعلام الدولية على الحرب على إيران، على مضيق هرمز، على ما يحدث هناك في لبنان زيدا، اللي يبدو أنه خلى الأنظار الكل متوجهة نحو هذه الحرب، وشو تأثيره هذا على الواقع اليوم في غزة وأنت على أرض الميدان؟
2: يعني الآن الإعلام العربي، الإعلام الدولي، الإعلام العالمي يركز على الحرب الإيرانية والإسرائيلية ويترك غزة وحيدة مخذولة ويتيمة. يعني أنا آسف على التعبير، فعلا غزة هي وحيدة ويتيمة. لبنان أيضا، الجنوب اللبناني، نعم، الذي ضحى من أجل غزة يدفع الثمن أيضا كغزة.
1: نعم،
2: التركيز الإعلامي على الحرب الإيرانية والحرب الإسرائيلية وترك غزة وترك جنوب لبنان يقتل ويضحى بهم من أجل المصلحة الأمريكية، كان له تأثير أيضا سلبي من ناحية أنه هناك تركيز أنه حرب غزة انتهت.
1: نعم
2: كما يركز
1: بالضبط
2: عليه الإعلام، لكن
1: بالضبط
2: فعليا حرب غزة لم
1: لم
2: تنتهي بلحظة
1: تنتهي
2: واحدة.
1: والإبادة
2: أنا
1: متواصلة.
2: أتحدث عن أكثر عزيزتي، أتحدث عن أكثر من 1200 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة. كيف الحرب تنتهي؟ أتحدث عن مئات المنازل التي تم نسفها منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة. الحرب لا زالت مستمرة، الحرب لا زالت تنهش أجساد أطفال قطاع غزة ونساء قطاع غزة. الحرب لم تتوقف للحظة واحدة، وحتى إن توقفت إعلاميا على الشارع في قطاع غزة يدفع الثمن يوميا بتقديم أبناء وأطفال غزة أضحية كما يضحى الآن به عالميا.
1: تحول المواضيع، تحولت من حرب إبادة في غزة إلى حرب اقتصادية، يعني مصالح اقتصادية استراتيجية إقليمية، وتحول الرأي العالمي الكل اللي كان حاضر والتجند متاع المجتمع الدولي في مختلف أصقاع العالم مناصرة لغزة ومناصرة للقضية الفلسطينية، اليوم كل هذه الأنظار تغيرت وأصبحت مركزة على حرب إقليمية اقتصادية ما بين إيران وأمريكا. خليلك كلمة في الختام يافا أبو عكر.
2: يعني كلمتي الأخيرة أنه يجب على كل إنسان عنده ضمير أن يساعد ويساند أهل قطاع غزة حتى لو بكلمة بما استطاع وبما لديه من قدرة.
1: نعم.
2: على الجميع أن يوقنوا إيقانا تاما أن أطفال غزة فعلا لا زالوا جائعين ومحاصرين ويقتلون في أي لحظة. يعني كانت أمنية أي طفل وأي أم، وأنا أشعر أنك أم أيضا زميلتي وأخت، كيف لك أن تتخيلي بدل ما أنا أجهز بنتي أو طفلي لملابس العيد أجهزهم بالأكفان. هذا هو الشعور الآن، نحن في أي لحظة لم نشعر بعيد منذ 5 أعياد وحتى هذه اللحظة. كل عام وأهلنا وأحبابنا في تونس الحبيبة بخير، ولكن تذكروا أن غزة ليست بخير.
1: غزة ديما في قلوبنا وفلسطين في قلوبنا، وانت تعرف تونس وعلاقتها بغزة وعلاقتها بالقضية، و إن شاء الله تكون آخر الأعياد بالأحزان هذية يا أبو عاكر، إن شاء الله تكون آخرها يا رب، وقلوبنا معاكم ديما وعيوننا نحوكم ديما، وكما اللي نقدروا عليه باش نعملوه احنا على مستوينا نحاولوا باش نوصلوه، على الأقل نوصل الكلمة ونذكر الناس اللي نسيت وأنه غزة ما زالت تباد، وأنه لليوم الغدوة القضية الأم هي غزة، ما يلزمش حتى حاجة تخلينا ننسيو هذية. شكرا جزيلا زميلتي يافا أبو عاكر، كانت معنا مباشرة من قطاع غزة. احنا نرجع لكم بعد الأخبار متاع 9 هذه ويكاند على كيف، متواصلة حتى 11.
0: ويكاند على كيف، ديوان ترانز المجازين اللي تتسمع وتخليك ديما برونشي من الصنهار حتى المدي ساعتين مع رامي فرجاني. فن، أخبار، كولتور و ديزاستوس. ديوان فام صوتكم. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوتكم
0: مع ديوان فم. ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2.
0: ديوان اف ام فلاش نيوز
5: موجز التاسعة. ديوان اف ام صباح الخير. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية خلال أشهر جوان وجويلية وأوت، مع إمكانية هطول أمطار تتجاوز المعدلات العادية في معظم مناطق البلاد. وأوضح المعهد وفق بيانات التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد أن المناطق الغربية من الشمال والوسط ستسجل كميات تساقطات أعلى نسبيا مقارنة ببقية الجهات، في حين تكون الحرارة أكثر اعتدالا على السواحل وأشد ارتفاعا في المناطق الداخلية والجنوب، وأن شهر جوان يتسم بتساقطات ضعيفة وحرارة تتراوح بين 23 و31 درجة، في حين يعد شهر جويلية الأكثر جفافا خلال السنة بانعدام شبه كلي للأمطار وحرارة تصل إلى 33 درجة في الجنوب. وفي سياق متصل يتميز شهر أوت بالانتقال التدريجي نحو الموسم الخريفي الرطب، حيث تتراوح كمية الأمطار بين 15 و30 مليمتر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع درجات حرارة تتراوح عموما بين 25 و33 درجة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تحدد يوم 15 جوان القادم كأجل أقصى لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، مع تحديد يوم 22 كآخر موعد لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وضبطت الإدارة العامة للأداءات يوم 25 من جوان القادم كأجل أقصى لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من غير المؤسسات التي تنشط قصرا في قطاع الصناعات التقليدية، ولإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات. كما تم تحديد يوم 29 من جوان لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين، ولإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، مع تحديد يوم 30 جوان كآخر أجل أقصى لإيداع التصريح بالضريبة على الثروة. اجتماع المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل ينعقد الأربعاء القادم للنظر في ملف الانخراطات والهيكلة. كما تنعقد الهيئة الإدارية الوطنية الخميس القادم من مقر الاتحاد لمواصلة النظر في الوضع المالي للمنظمة وتنقيحات بعض الفصول من النظام الداخلي ومتابعة مخرجات المؤتمر 26 للاتحاد وفق ما نقله موقع الشعب نيوز. إلى الشأن الدولي، مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يقول لموقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكي تم إعلامه بأن الإيرانيين سيحتاجون إلى حوالي 3 أيام للرد على طلبه إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق، مؤكدا أن الاتفاق سيبرم في نهاية المطاف لكن موعد ذلك لا يزال غير محسوما، معربا عن أمله في التوصل إلى نتيجة مع بداية الأسبوع. وطلب ترامب إدخال تعديلات عدة على الاتفاق الذي توصل إليه مبعوثوه مع نظر رأيهم الإيرانيين. اعتقال أكثر من 10 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين في اعتداءات للاحتلال ومستوطنين بالضفة الغربية المحتلة.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، مكملين معكم في ويكند على كيف حتى لل 11. تحيه لكل ملتحق بينا في المتابعه. الان باش نحكيو شويه ديناميكيه هكا في البلاد، ديما مطلوبه وديما مهمه. باش نحكيو على قمه دوليه دونك بتاريخ 8 جوان لاطلاق اول جسر للابتكار بين الصحه والذكاء الاصطناعي والاستثمار. هذا اللي باش نحكيو فيه في فقره لانفيتي دو جو.
0: L'invité du jour.
1: تستعد تونس لاحتضان النسخة الأولى من قمة The Bridge Summit هكا AI and Healthcare واللي باش تكون نهار الاثنين 8 جوان المقبل بأحدى النزل بتونس العاصمة. دونك هذا حدث دولي يجمع نخبة من رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والأطباء طبعا والخبراء وممثلي الكفاءات التونسية بالخارج حول رؤية مشتركة. الهدف منها بناء مستقبل الابتكار الصحي والرقمي في تونس وإفريقيا. التظاهرة هذه تمثل إن شاء الله منصة استراتيجية لربط الابتكار بالاستثمار والتكنولوجيا الصحية. باش ناخذوا برشا تفاصيل دونك حولها وشكون اللي قايمين عليها. يحضر معنا سياسين قويعة رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا وتحية لكل مستمعي، يعطيك الصحة على إثارة الموضوع هذا.
1: مهم برشا، نحبه احنا وين ما فما الديناميكية نحسه من وراها حاجة مفيدة للبلاد أكيد باش تكون حاضر بحضينا. زيد قدم لي أنت هالقمة هذية وشنو الانتظارات وشكون مشاركي فيها؟
2: صحيح، هو اليوم تونس تحتضن يعني هالدورة الأولى للقمة هذية اللي بالحقيقة هي شراكة بين المنظمة الوطنية لرواد الأعمال و الاسوسياسيون دي تونيزيان ميدسان دون لو موند. هذه جمعيه تونسيين اطباء بالخارج اللي تضم حوالي 6600 طبيب. دونك اليوم فما يعني كفاءات كبيره توانسه دونكور في الخارج اللي هما اليوم ابداوا رغبه الحاجتين. الحاجه الاولى يقول لك انا اليوم كتونسي وطبيب وعديت سنوات خارج الوطن هذايا حكيوا معايا يحبوا يرجعوا لتونس. نستخدمه يقول لك احنا اليوم صحيح نعانيوا من أزمة خروج الأدمغة
1: هو راه من مرة بصفة عامة. سامحني كقصيت عليك، ما فما حتى إنسان يحب يخرج من بلاده بصفة عامة، سخطو باش يخرج باش يستقر كومبليتمون برا. لا، إذا كان كل الظروف متاحة وجودة الحياة متوفرة وظروف العمل كما يلزم متوفرة ويخلص مليح والدنيا بيه، ما فماش علاش.
2: هذاك هو المساج. احنا كي اتصلنا بصناع القرار قلنا لهم راهو اليوم هذوما يعني فئة متاع ناس مهمين على الاخر
1: طبعاً.
2: ناس عندهم لي مويان، ناس اليوم يقولك انا نحب نرجع لبلادي لكن يحب يرجع مايندسيت انتربرونور. دونك سان ميدسان صحيح مي انتربرونور. دونك هما جاو المنظمة لرواد الأعمال مش اونتر بارونتيز، حاضيناهم شويه كيفاش اليوم نحضروا هالطبيب هذا مش يرجع لتونس
1: كرائد أعمال.
2: كرائد أعمال وهذا هو دونك لو يعني لو برومي خلينا نقولوا يعني يعني باساج. دونك شو معناتها؟ دونك اليوم حاولنا دونك اتصلنا بالوزارة المعنية، اتصلنا بالستركتور دابوي بيبليك مش يكونوا حاضرين مش يبسطوا لهم الاجراءات دونك لانفستيسمون في تونس مش يبسطوا لهم يعني اليوم سور لو بلان ريغلومونتير اش نجموا نعملوا. في نفس الوقت زاد حاجه مهمه جدا انهم هما يعني قناعه تامه يقول لك تونس اليوم سورتو بعد اون كريز راهي ايكونوميك كبيره في العالم الكل، سورتو اللي اليوم راهو تونس تحب تكره تقدم ملاذ يعني بلادنا يعني ما تجمش اليوم تنحي صبعك من يدك يعني
1: كان ما يقفلهاش ولادها شكون باش يقفل
2: وسورتو يعني ناس هذوما كيما قلت لك يعني عباد راجعه بعقليه نتاع استثمار وعقليه نتاع تجربه كبيره. دونك احنا هوني وظفنا الطلب هذا خاطر هما اتصلوا بينا كمنظمه وحاولنا نعاونوهم في الاطار هذا. فقلنا اليوم كيف كيف روحنا عندنا توانسه اليوم عندهم شركات ناشئه اليوم في القطاع الصحي اللي هو يعتبر قطاع يعني نتاع فالور اجوتي يعني ممتازه وممتازه جدا
1: واللي عندهم سمعتها طيبه وعندهم
2: وتونس احنا راس احنا متربعين العرش نورمالمون في افريقيا في الصحه سنوات يعني فايتينهم ضوئيه. فهمت صحيح فما دول خلطت مالوروزمون لكن توا بالترانسفورماسيون خلينا نقولوا احنا نوميريك بالانتيليجنس ارتيفيسيال برشا حوايج اخرى تنجم تونس يعني تربى حتى راهو
1: يعني خلينا نخدموا خاطر احنا رانا توا حتى على المستوى الافريقي في الانتليجنس ارتيفيسيل ماناش مقدمين برشا معناها بالارقام دايغ من بعد باش نحكيوا عنها فقره احنا مثلا على التوليد بالذكاء الاصطناعي على المستوى الافريقي توصل المرتبه الثامنه
2: صحيح فما راهو شوف هاني قلنا احنا كلها بوادر هي لكن البلوز امبورطون بور نو هو احنا كيفاش نعطيو فرصه للشباب هذايا فرصه خلينا نقولوا احنا ليزاكتور ايكونوميك في القطاع الصحي هذاك علاش هي براتيكمون صارت الفكره انه نخموا في بناء هالجسر هذا احنا سميناه ذا بريدج هو جو جسر بين تونس وبين يعني فرنسا نوتامون لوروب علاش اول حاجه فرصة حلين يدينا للدياسبورا والتونيزيان اللي زون اترانجي اللي يحبوا يرجعوا لتونس وان شاء الله هوني جندنا حاولنا نجندوا براتيكمون كما قلنا يعني صنع القرار والسلطة التنفيذية والتشريعية باش يكونوا الاوتور متاع ليزاتونت متاع الناس هذوما داخلين لتونس وفي نفس الوقت احنا ولادنا وبناتنا سواء شركات ناشئة سواء شركات اليوم خلينا نقولوا احنا تلوج على ان فينانسمون انترناسيونال تلوج على اون بوزيسيون يعني ان بوزيسيونمون على انترناسيونال خاطر تعرف اليوم راهو شركة ناش يعني الاسكالابل ما تنجمش تقعد في في في في تونس برك دونك قلنا هل هل هل, هل الميدسان اللي مش يكونوا بحذانا هنية وهل الكفاءات راهو كان نقول لك مدام راهو عنا سلامين شي يجي بحذانا دونك سي لو بريزيدون تاع بريسك 140 كلينيك يعني في
1: بكلا.
2: في فرنسا مش شويه عنا سي معز بن علي يعني كينوت يعني ما شاء الله سي تون يعني كومبيتونس عندنا شكون جاي هو اللي رسم السياسات العموميه المجال الصحي في المغرب يعني تونسي دونك يعني فما
1: يعني معناها راهو كي نبداو نحكيو على كفاءاتنا التونسيه في الخارج راهو مانيش نزيدوا في الكلام ولا نجملوا ليه بالحق عندنا دي كومبيتونس في كل المجالات اللي هما ماخذين مكانات عاليه في دول اجنبيه هذم بالحق نجموا نستفيدوا منهم
2: وذلك علاش حبيناهم يقربوا شويه للي جون نتاعنا خليهم يوجهوهم دونك ديجا احنا في لا جورني دونك لي اورا دي بانيل دي ماستر كلاس دي بي تو بي عندنا العشيه براتيكمون كلهم دي بيتش يعني تصور انت حتى اللي يسمع فينا تو يحب يلتحق يعني نجم يلتحق خاطر مهم خلي يسمعك ان اكسبير خلي يسمعك عبد عايش في ايكو سيستيم بعيد عليك انت خلي وجهك خلي دونك
1: بالخبره نتاعو بالخلفيه اللي عنده بالمناخ اللي هو
2: خلي شوف اسكو بالحق انت كي تبيتشي قدامه تو فا ديتكتي ان بوزوان ممكن مكرو اكثر ما تعرفوش دونك هذاك وهذه بتجربه شوف احنا في المنظمه رواد اعمال كرواد اعمال اي واحد فينا راه مادام مكبر الا باللي بي تو بي الا كل حد عمل ديكليك هكا وخطوه في حياته عن طريق قاعده ريونيون اجتماع كونفرنس ولا ما تعرفش وما عندكش انت اليوم الفرصه مش متاحه كل يوم يا اخي انت اليوم باش تقعد مع 50 70 80 طبيب جاي من برا
1: ليه وباش تلقى عبيد بالمستوى هذا وبالكاليبر هذا
2: هذاك علاش راهو اليوم شوف راه هذوما اللي توسكي بي تو بي توسكي دي كونفرنس يعني من نوع هذايا نشجع كل يعني سواء ايتوديون سواء بورتور دو بروجي سواء انفستيسور كل يعني ايجي وتعلم وشوف واثني الركبه خاطر راه ما تنجمش تكبر في موندو كيما هكا وتبدا انت معزول على العالم الخارجي
1: اكزاكتومون فما الجانب نتاع الذكاء الاصطناعي توا كيفاش هالبريدج هذا و كيفاش نجموا بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي نساهموا في تطوير المنظومه الصحيه في تونس وفي افريقيا؟
2: شوف المنظومه الصحيه اليوم راه في تونس وحتى في العالم مبنيه على الداتا اليوم اش عندك معطيات
1: جينا هيشي محمود
3: مصباح
1: مصباح نحكي في الداتا
2: اليوم راه ما تنجمش تحكي على الذكاء الاصطناعي ما غير ما عندك انت الارشيف والداتا وكذا دونك احنا اليوم الكلمه نتاع الذكاء الاصطناعي ما نحبهاش تكون موضه في تونس ما يزيدش تكون يعني انت بها عباره عندك انت باكو شو اسمه ملونه هكا وقاعده تلون نو سي با سا دونك حبينا نبسطوا العمليه وحبينا نجيبوا خبراء يفسروا للكوميونيتي ويفسروا للناس داكور قيمه الداتا هذه وكيفاش كي عندك الداتا بالذكاء الاصطناعي وين نجم يوصلك بها والاكثر من ذلك اليوم راهو ما يعني يعني يلزمنا نخمو وساقينا في القاعه دونك اول حاجه حتى التيب دو بروجي حتى نوعيه المشروع حتى الفكره
1: نتاعها الفيزابيليتي نتاعها
2: بيان سور تطبيقه على الواقع دونك هذاك علاش فرحان برشا اللي فما ديزيكسبير وتوانسه مش يكونوا بحذانا وعاشوا في جروبات كبار وشركات كبار وناس بدات سباقه في الذكاء الاصطناعي مش يصير تكون بين الروتور سور اكسبيريونس دونك كل حد مش يعطينا براتيكمون وين نجم يوصل واش نجم يعمل في الشيء هذا وانا ديما نعاود نقول راهو فرصه مهمه سواء لشركات تونس سواء كيف احنا مش يكونوا معنا ديزاندستري مانيويل في القطاع الصحي في القطاع شبه صحي في الفارماسيوتيك في كذا خليه يستأنس خليه يسمع خليه يشوف على خاطر راهو اليوم ما تنجمش تكون كما قلنا في عز العلاقات صاير في العالم.
1: بالضبط بالضبط لازم نحلوا عينينا ونشوفوا شنو اللي صاير والعباد وين وصلت. ديما نحكي هنا على تجارب المقارنه في مختلف المجالات راهو ماهوش عيب كي ناخذوا تجارب المقارنه الناجحه ونعملوا دي كوبي كولي ما فيهوش حقوق هذيا اي ونزيدوه احنا التاتش نتاعنا. دونك الدعوه موجهه للجميع كيفاش نجم تشارك كيفاش نجموا يحضروا.
2: الدعوه موجهه اول حاجه للخبراء دونك في المجال الصحي للاطباء للي بورتور دو بروجي في الهيلث تيك اون جينيرال اتصلنا بحاضنات الاعمال في تونس ليزاكسيليراتور. اليوم الفكره هو لونسمون دان بريدج اللي هو في شكل ان انكوباتور اكسيليراتور كي فا ايسي داكسيليري خلينا نقولوا ليمرجونس نتاع لي ستارت اب في تونس كي فا ايسي دو فينونسي. اليوم عندنا حاجه مميزه جدا في السهره اللي لاول مره مش تصير هو برنامج معروف البرا كومون ديفينير مون اسوسي هكا حاجه كيما كي تشوفوه ولا دونك اليوم مش يصير خلينا نقولوا يعني اختيار مش يكونوا فما دي فون دانفستيسمون قاعدين مش يكونوا فما دي بزنس انجل مش يكونوا فما رجال اعمال مش يكونوا فما دي ميدسان وهالشاب التونسي مش يطلع يبيتشي ومش يحكي على البروجي نتاعو كل واحد ينجم يهز يده ويقول انا نحب ننفستي في الله
1: واو سي بيان اي والله سي بيان
3: اللي سور بلاس
1: مش مش نبيعوا له اوهام
2: يعني هذه الحق مش تتميزوا بها وحاجه جديده في تونس. دونك اليوم هالشاب اللي جاء ينجم سور بلاس يعني هو برفع الايدي كيما نقولوا كل حد يقول لك هذا حاجتي بيه هذا مش هذا مش ندخل معاه بار ايكويتي هذا مش نهزو معايا هذا مش نكبر معاه هذا نحب نصلحه ونمشي معاه. دونك هذا كيف ثاني انفستيسمون جيتك دياسبورا جيتك تيرو شوف العقليه الجديده راه مش جيك دياسبورا قال لك حضر لي تيران بصار رمزي بالعكس هو شاب عنده فكره عنده ستارت اب نجم انفستي معاه هاك اليوم انت ضمنت له يعني ان بروجي خاطر اليوم كيما قلنا الاطباء ديما بعقليه ما زلت هيك المسمار في حيط يحب ياخو تيران يحب ياخو حاجه هكا سور
1: يمشي ويصرف في الانفستيسمون تاع العقارات
2: صحيح. دونك احنا حكينا معهم برشا فسرنا لهم اليوم ينجموا ينفستيو اوترومون ينجموا يعملوا يعني دي شيفر كبار ياسر كي يلقى عبد براتيكمون يبارتاجي نفس خلينا نقولوا احنا الفوكابولير خاطر هو مش يسمع زاد ان ستارت ابور واللي كذا يحمل نفس اللي مش يحكي معاه في الموليكيو مش يحكي معاه في في نوع نتاع دواء في نوع نتاع سوليسيون مهمه الكلينيك مهمه الكذا. دونك هوني الطبيب مش يحس روحه يقول لك هذا يحكي اللونجاج نتاعي هذا يحكي معايا لغتي هذا يحكي معايا دونك انا تو انفستي فيه وكذا وكذا. دونك هذيك ليدي مش تكون يعني حاجه جديده في اول مره الحق يعني انا بصراحه حاولت نوفر هالفضاء سورتو بعد لي بيتش مع لي ستارت اب اللي باش يتربعوا يعني خلينا نقولوا يعني هالتظاهره هذيا. دونك لو 8 جوان كيف لي انفستيسور في تونس كيف الشركات الكبرى اللي اليوم حتى تعرف المشرع راهو يشجع اي شركه عندها يعني بينيفيس في اخر العام وقت يحطوا في ستارت اب وقت يحط منه يولي يعني ما عادش يحطوا عليه لامبو ما عادش يخلص عليه لامبو. دونك هذه مهمه على الاخر زاد الفو فيلغاليزي سا وتشجع. دونك انت اليوم ايجا شوف اكثر من 50 شركه نشأ مش يكونوا حاضرين نحكيوا على دي يعني ان ايكو سيستيم نورمالمون ان شاء الله سيد الوزير ان شاء الله وعدنا مش يكون حاضر مش يكون تحت اشراف وزاره الصحه مهم على الاخر الصحفيين الاعلاميين سي تان بريمير رونديفو عندنا اخواننا جايين من الجزائر عندنا جايين من فرنسا عندنا من كندا عندنا من المغرب عندنا دونك فما خلينا نقولوا احنا فزعه باهيه لهالموديل هذا
1: تحليها كلمه والله فزعه باهيه والله موديل وقادرين وعنه في تونس نخلقوا دي موديل نتاعنا ها كيما هكايا معناها تشبيك وبريج كيما هكايا نجم يكون
2: قوه راهو المنظمه وطن رواد الاعمال وقوه المجتمع المدني وقوه منظمات الاعراف راهو اليوم احنا جايين مش نعظم مجهود الدوله نتاعنا هذيك حد جهد مش منقولوش كلمه اخرى دونك هذا دورنا احنا pour se positionner
1: مستحقين اي ديناميكيه اي نمو اي مشاريع اي حاجه تتعمل لكم خدمه عليها
3: مش تقعد معمل على الدوله وين باش تتلفت الدوله هنا ها وفما ها
1: وفما باش تتلفت الدوله موضوع اخر محمود خاطر الدوله لازم تتلفت معنا
3: ها وفما ناس يتحركوا ها ويعملوا لي زيفينمون
2: مهم مهم برشا راهو شوف اليوم راهو احنا في ان سارتان مومون ما نجموش زاده ننقدوا كهو. دونك خلينا نكونوا احنا اصحاب مبادره نكونوا احنا اصحاب الفكره اليوم. يعني ان شاء الله في الاخر انا كي نشوف حتى 5 شركات 5 جون خرجوا من غاديكا وكل حد يقول لك لقيت الظاله نتاعي ولقيت شكون امن بيا ولقيت شكون مكبش فيه
1: وسي ميساج ديسبوار للشباب. راهو الشباب توا بالحق معناها للاسف ياسر عايشين ازمه نفسيه، ياسر فاقدين الامل، ياسر ما عادش بوف بلوس بروجيتي دون لافنيغ، ماهوش يشوف في المستقبل، ماهوش يراه في المستقبل. دونك بحاجات كيما هكا نرجعوا لهم الامل ونرجعوا لهم الثقه في رواحهم والثقه في المناخ، وانه رغم كل الصعوبات انا راني نمن مهما تكون السيتياسيون اخلق الفرصه.
2: صحيح
1: مهما يكون اخلق الفرصه، معناها ليه عرفتك ما نحبش نقول تخاذل وقت نظره التشاؤميه وكل شيء، صحيح نحكي على وضع صعب ولكن اخلق الفرصه ديما، فما منين لازم فما نقطه ضوء.
2: البارح على تصديق لكلامك فما ليست نتاع دي جون حبوا يحضروا داكوغ، عملنا انتروتيان تليفونيك، اللي لقيته عنده شغف اكثر من غيره واللي يقول لي والله فرصه ونحب نجي هو اللي جاء وخذيني اون شارج غراتويتمون، واللي لقيته
1: لهولي
2: برا كمل في الله وله. دونك هوني راهو حتى الانتربرونور لو ميم راهو فما كاركتير،
1: راهو
2: فما شخصيه، راهو فما خلينا نقول انا كيما هذاك انا نشبه رائد الاعمال كيما النمر يغزل الفريسه نتاعو بعد ان سارتون مومون يعمل
1: يعرف
2: وقتاش. دونك يزمك تعرف من اين تاكل كتفر، مهم جدا. احنا هوني رائد العمل في تونس يتواكل على الاحداث، غلاونا في العيشه اوكي بيجي بعد تشريعات قوانين بونو،
1: هذا واقع
2: لازمك ايش مش نعملوا احنا يا اخي اللي نشكم مش عايشين معنا فرد واقع. دونك صحيح فما سوفرانس وفما مشاكل وفما كذا، لكن انت قدرك باش تعيش في البلاد هذيا وفما غيرك عاش معك وناجح. دونك خلينا نغزر انا لنص الكاس المليان. دونك اذا ما فماش ميساج لا راه مش نقعدوا ديما نغزروا لبعضنا كل نهار نحكيوا في نفس الحكايه. ناس قاعده تكبر تعمل في الجروث، ناس قاعده تنشوفوا فيهم يعني شركات مهيكله وكبيره وعمايل تكبر، والناس قاعدة عمل تموت. دونك احنا ما نحبوش نكونوا من الناس اللي قاعدة تموت، نحبوا نزرعوا الامل. مش كيما اختي شوف هو ذاك الطبيب اللي رجع لتونس يقول له رانا مخنوق، يقول له انا نتوحش نقعد مع راهو القاعدة مع اخويا ومع امي راهو
1: نشيها بفلوس.
2: تقول لي صحيح هاكا خرج وكون ورجع مكون، يا خويا انت اليوم هاك صغير في عمره، هو خرج هو خرج في عمرك هكا ولا
1: عندك العمر الكل
2: وانت تو في عمره، عرفت تعبان مليانين وعرفت ناس باش يعاونوك وعرفت ناس ينجم يحلك بكلمه يحلك باب،
1: فهمت؟ فرصه اللي ربما هو ما لقاهاش
2: هو ما لقاهاش صحيح، هو مشى وتمرمد وممكن حرق ان سارتان مو مش خذا اوراقه من بعد ما كذا، فما برشا. دونك دي سيركو اللي احنا اليوم في راهو، شوف كيما قلت انت من الاول اول كلمه ديناميكيه، فهمت؟ اذا انت كرائد اعمال وكونتربرونور قلبك ميت وما عندكش هالنوسيون تاع انك تتفركس لي زوبورتونيتي راه مش تقعد هكاك، فهمت؟ دونك سي الفو شونجي لو كرينو، برا شوف مسمار في حيط شهريه وبرا عمل حاجه اخرى لو حليك من هالريسك هذا. ما اللي يمشي في الريسك ويمشي في حاجه قدامه هدف بحول الله اللي ريتهم الكلهم مش ما نقولوش نجحوا، فما شكون يعني فات يعني ما شاء الله حدود.
1: وخلي زيد الشباب هذا يشوف، لانه زيد فما شويه ما نحبش مش الكل بالطبيعه، ولكن فما شويه من الشباب اللي يحبك الفرصه السهله، اللي كمل تخرج وقرا وخذ الشهيد نتاعو ويسخايل سيكا وقفت غادي ويلزمه توا يلقى وظيفه ويلقى مهنه ويلقى خدمه، يلزم يشوف الناس هذوما قداش تعبت وقداش خدمت وقداش قامت وقعدت وقداش طاحت وعاودت وقفت، يلزم يشوف الباركور هذا كل باش يفهموا انه تأخذ الدنيا غلابا كما يقولوا. دونك راهو ما يجي حتى شيء بالسهل، لازمك تفك فرصتك مهما كانت الطريقه، ولازمك توسع بالك ولازمك تخدم تخدم تخدم تخدم تخدم، لا شيء غير العمل معناها هذيك هو. خليك كلمه الختام دونك سي ياسين غويا،
2: احنا موعدنا ان شاء الله لاندي بروشان لو 8 جوان. تابعونا في المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال لورغانيزاسيون ناسيونال زونتربرونور، عندنا رقم اخضر 24 208 238 اللي يحب يستفسر. دعوات يعني لأهل الاختصاص واللي ميدسان والناس في السكتور مش تكون يعني مجانا، مرحبا بهم. فما دي وركشوب، فما تروا بانيل، فما كينوت، مش نحكيو انفستيسمون، مش نحكيو تكنولوجي، مش نحكيو ايا، مش نحكيو سانتي، مش نحكيو برشا امباكت. اليوم نحكيو على كيف يعني ان اكومبانيمون سبيسيفيك لي بورتور دي دي تونيزيان والناس اللي عندها شركات ناشئه. اليوم كيف نحكيو على كل ما هو تحفيز الاستثمار لتيرو هذوما وهالناس اللي يحبوا يستثمروا في تونس. دونك ان شاء الله هوني ما نضيعوش الفرصه ونحاولوا نحضرهم الشاهي الناس هذوما. في نفس الوقت مش نحكيوا اليوم خلينا نقولوا مخرجات مش تكون يعني من العيار الثقيل. يعني ان شاء الله نحن حلمنا انه نخرجوا غاديك بشركات اللي فريمون تحصلت على خلينا نقولوا ان باغان ولا ان باغان نجم بعد يكون يتحول فينانسيي يتحول في انفستيسمون يتحول في conseil في information في action marché دونك مهم على الاخر. وفي الاخير دونك كما تعرف سيادتك المنظمة الوطنية لرواد الاعمال السنه تحتفل بالسنه السادسه من انبعاثها. دونك كل عام وكل مناسبه عنا تم نخدم عليه ونحب نحيي كل اللي ساهم في نجاح التظاهرة هذه ونحيي لجنه التنظيم وان شاء الله تكونوا معنا انتم في التغطيه زاده خاطر حدث مهم على الاخر. وان شاء الله كيف كيف نكونوا ساهمنا في بتدخ هكا بعث الامل لهالشباب هذيا وهالناس اللي فريمون مازالت حاشتها بسند صحيح وحاشتها بشكون يوحد لها النظره نتاعها مش يكونوا اكثر متفائلين واكثر مكبشين في البلاد هذيا خاطر اليوم راهو من غير هالجيل جون من غير هالجينيراسيون اللي جاي ما نجموش نمشيو لبعيد.
1: هما المستقبل هذيك هو الجيل المستقبل هما اللي باش نمدوا لهم من البلاد هذيا باش يواصلوا معناها هذيك هي سنه الحياه. وان شاء الله معناها الورثه اللي باش يخليوها لهم ما تكونش ثقيله عليهم ويكونوا زيده هما قدها وقدود كما يقول المصري وحتى الحاجات اللي ربما يفشلنا فيهم احنا ينجحوا فيهم هما علاش ليه. ونشكركم برشا انا على الديناميكيه هذيا على البيدرة هذية فكرة ياسر ممتازة تعطينا برشا أمل وتعطينا أمل دو كونكري مش شكل اللي نبيعوا في الأحلام ونبيعوا في الوهم لي حاجات باش نفهم كونكريتمون كسوا من اللي عايشين التوينس الكفاءات اللي البرا واللي باش يجي والفرص الممنوحة للشباب والفرصة الكبيرة وأنكم تكتشفوا وتفهموا وتحكيوا وتقابلوا كفاءات كما هكا وراو باركور كبير كما هذية. ميرسي بوكو يعطيك الصحة سي ياسين قويعة رئيس المنظمة التونسية رويدة الأعمال. تحب تعلق
3: إن شاء الله حتى الانفستيسور مش بالضرورة تكون عندهم علاقة بالصحة وكل شيء. الانفستيسور اللي يعملوا البزنس اللي يحطوا فلوسهم في لي بروجي منهم يكونوا حاضرين زاد مش بضروره معناها لي انفستيسور
1: هما لي انفستيسور الكبار معناها تقاد برك لا يحطوا في كل شيء
3: صحيح يكونوا حاضرين
1: مرحبا بهم يكونوا حاضرين
3: نوتي بيان راهو ايفينمون كيما هذا نجم يطلعوا فيه دو تروا ستارت اب واحد يبدلوا وجه الاقتصاد التونسي كيما راهو فما دول اقتصادهم قائم على دو تروا ستارت اب
1: باش نخرجوا فاصل ونرجعوا بعد شويه مع محمود في ايش عندك عشان باش تحكي لنا محمود.
3: يمكن لرياح التكنولوجيا ان تسند السفن التونسيه.
1: ايوه ها باش نقعدوا في التكنولوجيا ادخلوا باش نسمعوا محليك يا عمي شكري بوزين ومره اخرى لكل ام قاعده تسمع فينا وقاعده تتبع فينا وقولوا لها كل عام وانت حيه بالف خير وربي فضلك وربي يحفظك وربي يرحم زيده اي ام اتوفيت وربي فضلكم انتم فضلكم ما عندكم ونسمعوا مع بعضنا من احلى ما غنى شكري بوزين تبقى الاغنيه هديه احلى هديه في عيد الام.

0: بوبليسيتي.
1: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت احسن فان، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بلار، ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
2: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جول جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، مالا فيخ وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
4: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
5: ونفهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى

0: تابعونا على www.unfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام هي الموجة اللي تواتيك. مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: وجزء العشيره. ديوان اف ام عسلمة. ولاية مختلفة بالبلاد شهدت خلال 24 ساعة الماضية إلى غاية صباح اليوم نزول كمية متفاوتة من الأمطار وفق المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وتوزعت التساقطات بين أمطار متوسطة وأخرى هامة محليا، شملت خاصة ولاية سيدي بوزيد والقيروان والكاف والقصرين. وتصدرت ولاية سيدي بوزيد قائمة المناطق الأكثر استفادة من الأمطار، حيث سجلت منطقة ولاية حفوز أعلى كمية بلغت 36 ملم، تلتها منطقة الشرق من ولاية القيروان ب 30 ملم، ثم عين بوسعدية من معتمدي تصبيطلة بولاية القصرين ب 26 ملم، كما شهدت منطقة الدهماني من ولاية الكاف نزول 22 ملم من الأمطار. شركة النقل بتونس تفيد في بلاغ لها بتغيير جزئي للخط الرابط بين محطة تونس البحرية ومعرض الكرم بداية من يوم الغد، عبر إضافة مسافة 5.5 كيلومتر في كل اتجاه ليصبح طول الخط 19.5 كيلومتر، مع المحافظة على محطة الانطلاق والمحطة النهائية مرورا بمناطق البحيرة وحدائق قرطاج. وتتضمن البرمجة اليومية 17 سفر ذهابا و16 سفر إيابا، أي بمعدل سفر كل 45 دقيقة في أوقات الذروة وكل 60 دقيقة خارجها، وبتعريفة موحدة قدرها دينار واحد حسب البلاغ ذاته. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تفيد في بلاغ لها بانخراط 376 طبيبا بيطريا متطوعا في منظومة وطنية للإحاطة الفنية، مكنت من استقبال 1533 اتصالا عبر الخطوط الهاتفية المخصصة للغرض، والتي أسفرت عن تقديم 1485 استشارة بيطرية مباشرة والتدخل في 48 حالة ميدانية. إلى الشأن الدولي، استشهد 247 طفلا و191 امرأة منذ بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار بقطاع غزة. وزارة الحرب الأمريكية تستعد لاستضافة اجتماع ثان بين ممثلي وفدي لبنان والاحتلال بعد غد الثلاثاء عقب جولة المحادثات الأمنية، في حين أعلن جيش الاحتلال توسيع عملياته البرية جنوب لبنان. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
3: سمعوا أغنية فرق من السماء للأرض على ديوان اف ام. يارا, يارا.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: كملينا معكم في ويكند على كيف حتى ال 11. مرحبا بكل ما التحق بينا في المتابعه، ومرحبا بجميله الجميلات، جميله الصحفيات، رقيقه الصحفيات شدلية الخياتي. اهلا وسهلا.
2: بونجور بونجور، صباح النور والورد والفل والياسمين. عيدك مبروك، ان شاء الله كل عام انت حيه بخير.
1: وانت زايده
2: توحشتوني ولا سي ليسونسيير؟
1: تخلي بلاصتك، راك ما تجيش ديما
3: تحس وجه دار فيه الدم بعد هذا الكبير.
1: يلا ما نحبوش نخليه تو نرجعوا نحكيهم بعد شويه، ولكن عندك انت تليفون باش تاخذوا معنا.
2: اي وي عندنا تليفون اليوم سيف جي، وبرشا ناس يسالوا على برمجه المهرجانات الصيفيه والتسريبات بدات بالطبيعه، وفما اسم دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، هو اسم الفنانه اللبنانيه صاحبه الصوت الدافئ ملكه الرومانسيه هي الفنانة يارا. برشا قالوا انها باش تكون موجودة سنة بعد غياب، معناها باش تعاود ترجع لتونس وباش تكون موجودة في مهرجان حمامات الدولي. باش نتأكدوا اكثر من الخبر وناخذوا اكثر تفاصيل على الحفلة اللي موجودة. طبعا معنا عبر الهاتف الفنانة اللبنانية يارا. الو، صباح النور.
4: صباح النور، عسلامة.
2: عسلامة، مرحبا بك بحضانا على اذاعة ديوان فام.
4: شكرا لكم، يعطيكم العافية، وتحية لكل عن يسمعونا على ديوان أفام، وكل عام وكل أم تونسية بألف خير، والله يرحم الأمهات اللي مش موجودين معنا، وإن شاء الله هالنهار يكون حلو على الجميع.
1: أمين يا رب. مرحبا بك فنانة يارا، معك عفاف الغربي. ما نعرفش إذا كنت تذكر، كنت ضيفة معنا على قناة حنا بعل منذ سنوات في تونس.
4: أنا أكيد بتذكر، يعني
1: كثير بس النجاحات
4: ذكريات بتونس ما بتنتفع،
1: وعندك جمهور كبير في تونس على فكرة يارا.
4: كيف سوري ما سمعتي.
1: كل عام وانتي حيا بخير، زيدا كأم بمناسبة عيد الأم هي. ونخلي الكلمة لشد ليا زميلتي بخاطر لي تحب تعرف لنا الكواليس نتاع المهرجانات.
2: حبينا نسألوك يارا، هل تأكد أنه سنة باش تكون موجودة في مهرجان الحمامات؟

0: صحيح رح كون موجودة بمهرجان الحمامات ب 18/7 إن شاء الله، وأكيد يعني هذه المشاركة أول مرة لإلي، أنا كتير سعيدة ومتحمسة، ومن بعد يعني فترة طويلة أكيد إني أشوف والتقي بالجمهور التونسي. يعني كنت بعدني عم بقول إنه دايما لما نجتمع بيكون في ذكريات كتير حلوة لا تنتسى، فإن شاء الله يا رب تكون حفلة حلوة وأنا منتظرة الكل
1: إن شاء الله يا رب. شنو محضرة في البروغرام السهرة؟ باش تكون فما أغنية تونسية، باش تكون فما مفاجآت، باش تكون فما حاجة سبيسيال؟
0: أكيد رح يكون في مفاجآت، رح أغني تونسي إن شاء الله، رح أغني أغاني قديمة، أغاني جديدة من جديد لإلي اللي نزل مؤخرا، يعني رح يكون في هيك ميكس ونشوف شو الناس بتحب شو بتطلب، يعني على حسب رح نشوف شو الأجواء.
1: طبعا يارا انت عندك برشا نجاحات، برشا غنيت منهم صدفة، غنيت برشا ألوان، غنيت المصري اللبناني الخليجي ونجحتي برشا ألوان، واليوم تعاود ترجع زيدة بأغاني ناجحة كما تغير الفصول اللي هي عاملة أكثر من 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب، على قلبي شغالي عاملة 4 ملايين على اليوتيوب، فرق من السماء للأرض عاملة 1 مليون، والعديد والعديد من النجاحات باش تكون موجودة في البروغرام متاع الحفلة.
0: أكيد إن شاء الله، هذا الألبوم آخر ألبوم نزل لي بعنوان تغيير الفصول، وإن شاء الله أكيد رح غني منه أغاني جديدة وأغاني كمان قديمة مثل ما قلت، ونشوف كمان جمهور شو حابين. يعني ما شاء الله الجمهور التونسي كل شيء بيحب، بيحب القديم وبيحب الجديد وبيحب الأشياء الجديدة، يعني فنان فعلا.
1: يعني باش تكون حفلة متنوعة إن شاء الله، باش تكون فيها أغاني جديدة وقديمة، باش تكون فيها زيادة أغاني تونسية كما قلت لنا. بعد مهرجان الحمامات، ونعرف اللي أنت قبل كنت في تونس وكانت عندك حفلات ناجحة برشا، نذكروا منها حفلتك في القبة عام 2007 مع الفنان فاضل شاكر، والحفلة زيادة عام 2018 في مهرجان الإذاعة والتلفزيون. اليوم تخمم في مهرجان الحمامات، في مهرجان سامحني خرطاج،
0: يعني طبعا أنا ولا مرة شاركت بمهرجان قرطاج، ولكن إن شاء الله هالسنة يكون لي مشاركة طبعا مثل أي فنان، يعني بيشرفني أن يكون موجودة على مسرح قرطاج وغني فيه. طبعا مثل ما قلت آخر حفلات كانوا يعني ما بيمتسوا، خاصة حفلة القبة مع الفنان فاضل شاكر من أجمل الحفلات ومن أجمل الأجواء مع الجمهور التونسي. إن شاء الله يا رب، يعني إن شاء الله أكيد قريبا لما يصير كمان رح نخبركم
1: إن شاء الله يا رب. أنت سبق وزرت تونس طبعا، شنو أكثر حاجة عجبتك في تونس ولا حاجات قاعد تتفكرهم من أماكن؟
0: كل تونس حلوة سبحان الله، كل تونس حلوة، جوها حلو، ناسها حلو، ألوانها حلو، أكلها حلو، يعني بتحس نفسك بعالم يعني هيك غير، ما بعرف بيذكرك بالطبيعة الحلوة، بالطيبة، الناس الطيبين، وأهم شيء قديه بيحبوا الفن وبيحبوا الفنان من كل قلبهم، يعني لما يحبوا عن جد بيحبوا من كل قلبهم. وأنا شخص كتير طبيعي وكتير تحب الناس، وبقدر فعلا يعني لما الناس تحبني وتحب فني.
1: يارا قاعدة تبع في الساحة الفنية التونسية، كان نقول لك باغ اكزومبل فنان تونسي تعمل معاه ديو، شكون تختار ولا شكون يجي هكا في ذهنك؟
0: نوردو بحبه كتير، بحب طبعا فنان لأنه بيكتب وبيلحن وبيغني، وبحب خامة صوته كتير.
1: أي هو قاعد يحقق في نجاحات كبيرة برشا في تونس وفي في العالم الكل،
2: نجم يكون جو ناجح راو الخامة متاع الصوت متاع يارا وكل الرقة وكل الدفء هذيك مع خامة صوت نورد، ونتصور مع يجي ثنائي غير عادي
0: إن شاء الله.
2: والله إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله الفكرة تبدأ من هنا وتكون موجودة، إن شاء الله الفكرة تبدأ من بحثنا من هنا وتكون موجودة على قريب. طبعا في الختام شنو تقول لجمهورك في تونس؟
0: بقول انه توحشتكم برشا وبحبكم برشا، وانا يعني عن جد منتظرتكم على نار، يعني انه نتلاقى سوا ان شاء الله بمهرجان حمامات وننبسط سوا ونحتفل سوا، وان شاء الله ما تكون يعني الغيبة طويلة وما تكون اخر مرة.
1: نحن في النهاية باش نخرج طبعا بأغنيتك أمي طبعا اللي غنيتها أنت والمجموعة، لكن نعم. شنو رسالتك لأمك والكل أم قاعدة تسمع فينا توا؟
0: رسالتي رسالة حب أكيد، لأنه الأم هي الدنيا كلها وهي تختصر كل شيء بالدنيا. أنا يعني بالنسبة لعلي الله يخلي لي أمي عنديها بالدنيا كلها، وبقول الله يحفظ كل الأمهات عن جد، يعني فعلا الأم لا تعوض، وبرجع بقول الله يرحم الأمهات اللي توفوا مش موجودين معنا،
1: الله يرحمهم جميعا. شكرا لك،
2: شوفوك ان شاء الله في الحمامات يارا، نشوفوك ان شاء الله منوره مسرح الحمامات ان شاء الله. شكرا لك
0: ان شاء الله حبيبتي، شكرا لك،
2: يعيشك. يلا نسمع اغنيه الام.

0: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: تحية جينا من عاشقة الزهر أسمى لمخرج الحلقة في المباشرة، هي جاتك تحية فاروق السويسي، ونحب نعمله تحية باسم محمد علي الترابلسي، يحب يقدم بالتهيني للوالدة متاعه اسمها عزيزة ويقولها ربي خليك ليا وإن شاء الله ديما تيش فوق روسنا، ربي فضله لك يا محمد علي الترابلسي، وإن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير، هي وكل الأمهات اللي في الاستماع لهن. ألوغ محمود أيش
2: هاتش عندك
3: نأكدوا بالطبيعة اللي في العنوان، قلنا يمكن لرياح التكنولوجيا تسند السفن التونسي، مش هي اللي باش تحركها، مش نبداو مناش محضرين سفن ومش باش توجعهم، ما يلزم فما حاجات يكونوا حاضرين باش نبداو، ما تسميش تاريخ نحبوا ولا نكرهوا، كي بدينا نشوفوا من الاول ونجربوا الناس الكل، معناها كي تحلت الانتليجنس ارتيفيسيال الناس الكل، كان كل شيء يمشي بالانترنت، معناها باش تستعمل الانتليجنس ارتيفيسيال يلزمك تكون كونكتي بالانترنت. هذه نجم تساعدش برشا عباد، سواء كمواطن الناس الكل نجم يقول لك هكايا المعلومات نتاعي والداتا وكل شيء قاعده تمشي للسيرفر، ومعلوماتي قاعدين يخرجوا من تونس ويمشيوا للبلايص ما نعرفش عليهم وين وما نعرفش لشكون. نفس كيما المواطن يخمم، كيما الشركات ولا حتى فرضا الوزارات كي يستعملوا الذكاء الاصطناعي، المعلومات الكل باش يخرجوا من تونس، سواء اللي باش تعلمهم منك ولا باش تقولهم له ولا كان باش تابلود دوكيمون ولا اي حاجه، هذا خطير وما يساعدش ويكتف الشركات والوزارات وأي مؤسسة وعندهم الحق. فالمدة الأخرى الأمور في الذكاء الاصطناعي تبدلت، الانتليجنس ارتيفيسيال ولا تنجم تخدم لوكال
1: انترنت.
3: شنو معناها لوكال؟ معناها ولو فما بلوزيور موديل متاع انتليجنس ارتيفيسيال تنستاليه، من الصغير بالكل اللي هو تنجم تنستاليه في البورتابل، للي أكبر تنجم تنستاليه في بيسي بورتابل، البيسي الكبير لحتى سيرفر. ديما نبدأ قارين حسابنا من شنو باش يخاف؟
1: ما نعرفش يا خويا، نخاف انا من التكنولوجيا، راه نستعملها ما نخاف، ديما بحذر.
3: هو مادام تنجم تخدم بيه وهو ماهوش كونيكتي بالانترنت، معناها ما ينجمش يعمل حد
1: معناها، ولا كاينه لوجيسيل،
3: عباره لوجيسيل صحيح. والموديل بالطبيعه قد ما باش يكون اصغر، معناها ضعيف يخدم على تليفون بورتابل ولا اورديناتور، مش كان باش يخدم على سيرفر نتاع وزاره ولا شركه كبيره وكل شيء. ما اليوم تنجم تتريتي الانفورماسيون نتاعك وتتعامل مع انتليجنس ارتيفيسيال لوكال عندك، اللي باش تتعامل بيه معاه وكل شيء، معلوماتك سور بلاس في بلاصتهم، وهذا يساعدنا. شوفوا لهنا المتغيرات كيفاش. في المدة اللي فاتت زادة كيف في الروبوات، الروبوات اللي شخت عليهم عفيف، قلت لك روبو يغسل المعون يتولى حوايج، نشوفوا في الروبوات في المدة اللي فاتت الكل، أنا روبوات تصنعهم شركة صينية، تصنعهم شركة أمريكية، فما شركات سويسرية يطوروا في قطايا عم تاع روبوات اللي هم يدين ساقين وغيره. في المدة الأخرى شنو ولا فهم هذا حلو، كان تدخل على ريديت ولا اي معناها من السيت، بدا يخرج الموديل الاولاني نتاع روبو تنجم تيليشارجيه كالستركتور كامله وتمبريميه بامبريمون 3D وتخوك الموتورات الصغار هذوكم اللي نجموا يحركوه.
1: تعبنا
3: مانويل، معناها سامبلز، معناها براتيكمون تنجم تصنع اليوم، تنجم تصنع روبو وحدك راس مالك امبريمون 3D، تشرك الموتورات الالكتريك هذوكم اللي باش نجموا يحركوا
1: الفاصل.
3: لا يصلح اللي تحب عليه انت باش تمبريمي وباش تحط فيه ديسك دور وباش تحط فيه بروس وكاميرا نتاع التليفون، بالطبيعه ماهوش ماكش باش تصنع روبو كيما اللي تصنع فيه بوستون داينامكس في امريكا ولا حاجه، اما انت بالانتليجنس ارتيفيسيال كيما كنت تحكي اللي هي لوكال في وسطو، تنجم عندك بيبان محلوله نتاع تنجم تعمل ألف حاجه وتنجم تعمل عليه موديفيكاسيون، وما تستحقش اي بي ايز وما تخدموا إلا ما الشركة الأم تعطيك بيرميسيون وكل شيء. لا اليوم الروبوت نجم تعمله كما تحب، وهذا القدامي حل بيبان متاع التطور إسرتو لبلادنا والكفاءات في بلادنا. الحاجة الأخرى اللي نحب نختم بها عفيف، قبل نحن في تونس برشا معناه يسأل يقول لك نحن في تونس عليه ما نصنعوش مثلا موتور متاع كهرباء. في تونس باش نصنعوا نحن موتور متاع كهرباء يلزموا بنية تحتية كبيرة ويلزموا مصروف، والبنية التحتية ذيك باش تعملها يلزمك على الأقل تبيع مليون موتور كل عام، هذا ما نجموهش، والمرشي متاعنا ماهوش كبير. تحط فيها كاميرا غازي تعدى ورايا يا اخي غازي براني على الراديو، وهذا ما نجموش نعملوه. اللي تطور في المدة الأخرى وتبدل أنه الصناعة ما عادش تستحق لهذا، في المدة هذية ولات فما امبريمونت متاع ميتال متاع حديد ولا ألمنيوم ولا إينوكس ولا اللي تحب عليه. فشنو ولا يصير ولا المصنع بيدو اليوم ينجم يصنع لك كركاس متاع مليون كهرباء في الشهر هذية مثلا, وشهر اللي بعده يدور يصنع لك حاجة أخرى. فما عادش التكنولوجيا تستحق البنية التحتية.
1: ما كتعرف يعني نجم ما نعرفش يتعدى يبحث مثلا يعني يصنع في حاجه ما تعرفش عليه انت ترى, مع حتى الاستعمالات نتاع الدرون ياسر حاجه صعيبه في تونس
3: كيف كيف حتى الدرون طورة وكي تدخل على الانترنت مش دارك ويب كما نحكي عليهم غازي البارح, كي تدخل على الانترنت عادي تلقى الماكيت نتاع الدرون جوست تشري لها الموتورات وكل شيء, لوجيسيالها موجود, الكارت مير كل شيء, وتنجم طفل عمره 12 13 سنه اليوم بلوح وموتورات يشريهم معناه حاضرين ونحي فهمت ينجم يصنع درون. فلهنا التكنولوجيا قاعدة تتطور بطريقة تساعد الدول اللي ما زالت تحارب على الانطلاق متاحة في الصناعة وغيره, وبرشا حاجات قاعدين يتبدلوا في التكنولوجيا بالحق ينجموا يساعدونا كتونس وبرشا دول أخرين من اللي يسميوا فينا العالم الثالث. فالقدام هذا الكل ينجم يتبدل ويتطور كان نعرفوا كيفاش نستغلوه.
1: تخدي عم مرسي بوكو يعطيك الصحة محمود. كانت هذه هاتش عندك
0: هاتش عندك
1: التحقوا بي الثنائي غازي بلقيد وعزيز قطاتا. قبل ما سلم عليكم خليني نحكي لكم على المشهد الصورة. فما واحد كيما العادة كامل يحل عينيه لهنا في ديوانا فيم. غازي بلقيد دخل طول مش جيل في شعره وكذا ولا يجي لنا منعش ما مخصوص في داره وشنو الحكاية
3: شو الراديو موفرين له الجيل يخي
1: اللي يجيب معاه الجيل ونمنشفه كل شيء. وفما الروتريتي اللي عمره 60 سنة
2: نقوم الصباح نكون قدام الراديو بعدنا
1: عزيز قطعة أول مرة يجي ما هوش مكمل درس
3: قاعد يكمل العيد الكبير العيد الكبير قاعد على العيد الكبير.
1: مرحبا عزيز.
2: صباح النور عفيف. صباح الخير محمود. صباح النور اللي تسمع فينا الكل. احنا مواصلين في نفس الموضوع. انا زاد راهو في الذكاء الاصطناعي وقداش من مواطن خلينا نشوفه بالبورسنتاج يستعمل في الذكاء الاصطناعي في تونس, وتونس في انهي مرتبه.
1: باه تري بيان غازي بونجور.
4: بونجور صباح الانوار عفيف. نرحب بالساده المستمعين والساده المشاهدين, ونحب نسلم على اصحابنا واخواتنا اللي باش يعديوا الباك الجمعه هذه باش يبداو في الباك. قولوا لهم برشا ثقه في النفس الماتش باش يبدا سيء
1: يزع تدخل بثقه في النفس وتحب تلعبهم بس لا لا والله مثل الامتحانات صح توا ندخلوا نفسية مرتاحة مش برشا ستريس. هو شوي ستريس راه يخليك تركز. أنا مثلا عرفتك ستريس ولا أدرينالين وكل شيء تخليني نخدم خير. دونك شوي ستريس باهي باش واحد يركز مش برشا. والعائلات أرحموا صغاركم أما نرحموا مسيبوهم معناها توا رانا في عصر متاع الصغير يعرف مصلحته كان قرا ليه كان ما قراش ليه. توا وقت الامتحانات سيبوه ما نبداوش عند دروس
3: هو يقرا شوف يسلكها شوف لك
2: وبربي صباح الباك بغير ما تطيبوا لهم سفره من هنا الغادي راه يزيدوا تستريسيهم راه كيكه صارت لي انا وانا كان عندي في الباك زدت تستريسيت بالحق
1: او خمل عليش هيك هاو. هلو غنش عشو بش تحكينا غاز.
4: نحن بش نحكيو على مقابلات العمل عفيف. درنير مع إيمان حكينا شوي على مقابلات العمل لكن حكينا بوانتوي على أسئلة معينة. حكينا مثلا على بريزونتيفو اللي تربح بها ثقة الركروتور الأولانية, عملنا عليها فقرة كاملة. حكينا على بريتونسيون سالاريال ولقينا برشا تفاعل برشا حاجات نجمو نزيدو نوضحوهم برشا كومنتيرات نجمو نقراوهم. توا باش نحكيو على اللب نتاع لونتروتيان شو معناها اونتروتيان دومبوش
1: وكيفاش تعدي اونتروتيان بالكدا
4: اكزاكتومون كيفاش تحضر روحك لونتروتيان بالكدا. انا نعطيك ليديال وانت حاول اعمل لو ماكسيموم بوسيبل.
1: تري بيان يعطيك الصحه. نرجعوا بعد الفاصل. ها يلا نرجعوا لهم الاولاد بعد الفاصل خليكم معنا.
0: ويكاند هاكيف قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من الأحداش حتى النصف نهار على ديوان فام. ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: حظ.
1: بليسيتي
2: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت احسن فان، جيتنا بفورما دوي باك جديد وبراتيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بالنار، ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
3: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رخوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة، الفرق بين والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: كيفاش تنجم تنجح انتروتيان، كيفاش تنجح في انتروتيان، كيفاش تعدي انتروتيان، حاجات ايفيتي، حاجات تركز عليهم، برشا نصايح باش تعطيهم لنا غازي بالقيد في ماركت بليس.
2: ماركت بليس
3: صباح الانوار مره اخرى عفيف. كما قلت انت نحكيو على لونتروتيان دومبوش، لونتروتيان دومبوش والبيريود هذيا الشباب نتاعنا كي غير كملوا لي ستاج، اللي كمل السوتنونس نتاعو، واللي ربي يوفقه، اللي خذ ماستر، واللي خذ دبلومه وقيت باش يخرج للحياه العمليه. اول حاجه باش تعرضوا لونتروتيان دومبوش، نفكروا الناس الكل
1: ان شاء الله يعرضوا الناس الكل لونتروتيان دومبوش. ديجا معناها
3: ديجا ولات صعيبه باش تخلط لونتروتيان دومبوش. دونك اي سوفي خلط فرصتك 50 50 للقبول، ما تراتيش الفرصة هذيك بسبب عدم المعرفة، ما فيهش كلام. مشيت غاديك راني باش نلعب الماتش متاعي جوسكو بو بالحق، معناها باش نلعب وسون ستريس لجرينتا اكزاكتومون. كيفاش باش نحاولوا نقضيو شوية على ستريس وعلى الحاجات هذوكم؟ نحنا اخر مرة حكينا على البريزونتيفو. بريزونتيفو اللي هو اول سؤال باش يتسألك، يلزم تكون عندك ميثودولوجي معينة تجاوب بها على السؤال هذاك. عطينا ميثودولوجي والفقرة مازالت موجودة على باج ديوان، تنجموا تدخلوا تشوفوها، اسمها السيات. نقول شنو هما لي سكيلز نتاعي، لي زيكسبيريونس نتاعي، لي بروجي اللي خدمتهم، والتيب دو بيرسوناليتي نتاعي او سان دو لونتربريز. ما نعاودش نفسها راهو اسمي غازي قايد نسكن في البلاصه هذه كذا كذا، هذوكم كلهم موجودين في السي في، دخلت في المعاوده، دخلت انسان تيبيك. الريكروتور يقابل في 20 30 واحد في النهار، ما يحبش يسمع نفس الديسكور. الريكروتور راهو اللي باش يقعد في مخه من بعد المشاعر اللي صارت في وسط لونتروتيان، الفايب اللي دار،
1: الفايب الانرجي نتاعك اللي دونك المعلومات هذوما الكل تحطهم، ما تحطهم بطريقه خاصه تكون فيها التاتش نتاعك انت.
3: اكزاكتومون. خلينا نفسروا عفيف تو ان علاش عيطت لك اون طونك ريكروتور. معناها السي في نتاعك عجبني، معناها tu peux réussir le poste هذاك. دونك انا كيفاش باش تقعد انت في الذاكره نتاعي، باش يقعد الشعور اللي حسستني به في لونتروتيان او ليو كانه البومباردمون تاع المعلومات اللي عطيتهم لي. دونك نمشي انا اورينتي اكثر في نوع اخر نتاع كومونيكاسيون في لونتروتيان كو اني نبدا ليستي في المعلومات.
1: فوالا ما نعاودش معناها المعلومات اللي انا ديجا حاطتهم في السي في واللي هو شافه مقرا.
3: اكزاكتومون. نبداو توا بالبوان بالبوان كيفاش نجم نوصل للتيب هذايا نتاع الكومونيكاسيون. الحاجه الاولى، المهارات اللي انا حاطهم في السي في ولا المهارات اللي نحب نحطهم اون فالور ما نحكيش عليهم. التجارب نتاعي هي اللي تحكي عليهم. معناها ما نجمش انا نجيك عفيف ونقول لك راني انا قوي برشا في الكوميونيكاسيون ونسكت. لي انت تو طولون دو لونتروتيان بين لي انت قوي في الكوميونيكاسيون،
1: ديجا كومونيكي مليح.
3: صحيح. ما تنجمش تبدا ستريسي ولا داخل بعضك ولا العرق هابط وماكش لاقي الكلام وتقول لي راني انا وتحط لي في السي في راني عندي كوميونيكاسيون. تيم ورك زاد العمل في وسط مجموعه، ما تقوليش راني انا باهي ونعمل في وسط مجموعه. انا ما نعرفكش، انا ما خالطتكش، احكي لي على سيتواسيون وضعيه صار. اكزاكتومون. اللي هي اسمها الميثود بار. بار لي بروبليم، لا لي اكسيون، والاي ريزولتا. بروبليماتيك لي عرضتك، لاكسيون افير بور لا ريزودر، اي فينالمون لو ريزولتا، وكيفاش خرجت بالحاجه هذيك. نجم يكون باهي ولا نجم يكون خايب. مثلا راني عملت دي اكسيون باش نصلح بروبليماتيك والامور دخلت في حيط، انا تعلمت منها. سا سي اون بون اكسبيريونس.
1: هذا كيف تجي تحكيها هذه.
3: اكزاكتومون. اللي عاديني للي من بعده يقول لك في لونتروتيان لي تقنع اسرد ستوري تيلينغ. الانسان في الاج دو 23 24 ما عندوش حكايات، سي كو ما عندوش فيكو، سي كو ما عندوش شخصيه. خلينا نقولوا يلزم عندك حكايات باش تحكيهم لي انا في وسط لونتروتيان، ابار انه شنو ما لي ماتير اللي قريتهم وشنو ما كومون بريباري ان سي في اللي تعلمتها.
1: غازي ما لازمش يكون الديسكور شايح كي تقول لي ستوري تيلينغ، معناها نحكيو على سرد قصصي لنا، معناها نحكيو على ايموشن، نحكيو على عاطفه، نحكيو على خرافه، نحكيو على حكايه، نحكيو على تاثير. دونك هذوما اللي يلزم نلعبوا بهم في لونتروتيان.
3: هذا نوع الكوميونيكاسيون اللي يلزمنا نخلطوا له في وسط لونتروتيان. النصيحه الرابعه، كيفاش نجم نجيري ستريس والتراك؟ فما حاجه سهله على الاخر يستعملوها الناس الكل، لي ديبيوتون لي بروفيسيونيل. تسالني عفيف سؤال، ناخذ 5 ثواني
1: نجاوبش،
3: ساعه ما فيهمش كلام، ناخذ 5 ثواني خنت نفس.
1: والله نحسك تعبانه كنت.
3: هاي اي سي سور تكنيك واضحه. خلينا ناخذ 5 ثواني. دو ان جو دون لامبريسيون اللي انا قاعد نستوعب في السؤال نتاعك، ما نمشيش دون تو لي سونس هكاك يمين ويسار وانا نجاوب فيك ونلم في كلمه من هنا وكلمه من غادي، والتراك هو اللي قاعد يمشي فيا وهو اللي يقود فيا، مش مخي قاعد يخمم وقاعد يجاوب. تكنيك الخمسه ثواني انو با اوبليي، وتعطيك برشا كاريزما. تقعد بالكدي بيان بوزي تسمع لا كيسيون ومن بعد تتعدل الريبونس ومش عيب كان ما عندكش ريبونس للكيسيون هذيك في الخمسه ثواني هذوك
1: ما عندكش ريبونس شنو تعمل
3: ما عنديش ريبونس
1: تقولوا ما عنديش
3: ريبونس نجم نعمل البحوث نتاعي نجم نشوف وراو بالحق انا كوريو والا عندي لا موتيفاسيون باش نعرف الشيء هذا محلاها شافيه ودافيه وكافيه وليو كانك تولي تجبد من جيبها وتحط في الخابيه وتدخل الامور بعضها في لونتريتيان تربح الثقه نتاع الريكروتور في الدقيقتين الاولانيين تربح الثقه تدخل فرحان تكمل لونتريتيان نتاعك اليز والعكس ماهوش صحيح تنجم الدقيقتين الاولانيين والا الدرج الاولاني ما يتعداش سافا ومن بعد تريكوبيري لكن من الدرج الاولاني تنجم تربح الجيم نتاعك ديريكتومون الصوت راهو ماهوش صوت عادي الفايب ماهوش فايب عادي الشخص هذا ماهوش شخص عادي عندي لي ميم سي في ما عنده روح الانسان هذا عنده روح لونتريتيان فينالمون سي ان تيست ريلاسيونيل فما لي تيست تكنيك موجودين وحدهم تيست اللي تعدى على السي في موجود وحده اما هذا شنو باش تزيدني انت كيفاش باش تقفز بيا كيفاش انا المانجير نتاعك حاجتي بشكون اللي يخدم تحتي خليني نقول يقفز بيا يعليني اكثر هذا يلزم انسان يكون عنده ثقه في النفس كيفاش تكون عندك ثقه في النفس وانت فريشمون ديبلومي استاذي ولا عزيزي طالب راك انت اللي عشته في بيريود الفاكولتي نتاعك تنجم تزيد بيه للمانجير نتاعك اللي عنده 15 و20 سنه اكسبيريونس في حاجات ما يعرفهمش حتى الفيفاسيتي حتى الروح حتى الانرجي حتى سوايع العمل انت تنجم تخدم اكثر منه وفينا المو فما تقنية الاستدراج مع الركروتور وقتها ولينا نلعبوا بالقدي وقتها ولينا نعملوا في جو نجي للركروتور مثلا انا قاري الفيش دو بوست متاعي نعرف اللي هو حاجته بالكمبيتنس اكس هذيك كما نقوله مثلا حاجته بالليدرشيب نجي انا نحكي له نبدأ نحكي له على التجارب متاعي ونقول له راه عرضتني تجربة من التجارب هذوما عرضتني اشكالية وين حليتها بالليدرشيب وتاك نعملك نتعدى هو عنده هذاك سيت موكلي في البوست هذاك دونك ديريكتومون باش يعاود يرجع لي باللي احكي لي على شنو هي التجربه هذيك نلقى روحي انا نسير في لونتروتيان معاه مانيش فارض عليه شنو ما الاسئله مي بلوز او موان عارف شويه شويه شنو الاسئله اللي
1: عارف وين ماشي معناها
3: وهو باش يقول لك يقول لك ما شاء الله الانسان واعي الانسان فاهم فاش قاعد يعمل اكزاكتومون قاعد يهز فيا ويعطي فيا في البلايص اللي نحبهم انا باش نجم نسال فيهم لي ريغلو دور لي فوت ا ايفيتي لي ريغلو دور رابيدمون اول حاجه يلزمك تدرس الشركه اللي انت ماشي يزمك تعرفها شنية تدخل للسيت ويب نتاعها تقرأ لي ديفيرون ديبارتمون باش تكون عندك معلومات راك باش تستحقهم سي سور لوفر دومبلوا ما فيهوش كلام لي كومبيتونس دوموندي الميسيون نتاعك وشنية ليكسبيريونس دوموندي ما تنجمش تدخل لونتروتيان تنجح فيه وانت ماكش عارف شنية لوفر دومبلوا ميم با عارف اسم البوست شنية ساعات ومن بعد تقول كيفاش ماهوش عادي ماهوش عادي
1: لو ساعات فما دي زوفر فيهم دي ديتاي شنو المنتظر معناها في الخدمه دونك هذوما يزمك
3: ما فيهمش كلام انا با نيجليجي تحضر الاسئله نتاعك ديما ريكروتور باش يسالك يقول لك عندك شي اسئله كانت تقول له في الاخر لا والله فهمت كل شيء الحقيقه هذا قتلت ان سكيل امبورطون اللي هو الكيوريوزيتي تقول لك هو ميم با عنده الفضول باش انه يعرف اش فما حاجات اخرين والا قرا دي ديبارتمون والا شاف كلمات في السيت ويب ما فهمهمش ما تحكيش على مهاراتك اثبت لي مهاراتك استاد الفرص نتاعك يقول لك علاش انت مش غيرك ديريكتومون تنقز على الفرصه راني فاهم لوفر دومبلوا راهو عندي لي كومبيتونس نيسيسير هاو لوفر هاو لي كومبيتونس نتاعي التعامل معايا باش يكون ساهل باش نخلط لي زوبجيكتيف اكس وايغريك وزيد بسهوله وباش نجيب حاجات جديده للمحيط نتاع العمل وفينالمون نصيحه باهيه قبل ما تمشي لونتروتيان بنهار ولا نهارين جرب اعمل سيمولاسيون مع صاحبك تشوف كيف تحط فيها السيمولاسيون اجا العزيز يعدي لونتروتيان ان شاء الله ربي يوفقك بعد ما تعدي مع عزيز
1: تجربه كاسحه
3: باش تكتشف انه الحقيقه فما نفس باش يتيح ستريس باش يطلع او موا هك فهم شويه لونفيرونمون هذا الاخطاء الشائعه ما تمشيش مؤخر ما فيهاش كلام ما تعملش بحوث نتاعك على الشركه ما فيهاش كلام ما تطرحش الاسئله كما قلنا ما تحكي على حد بالخايب لا فاكولتي لا شركه قديمه لا انسان عرفته لا القديمه ديفاي يمين ويسار باش تكاموفلي الموضوع ما تحكي على حتى انسان بالخايب الهندام ما نوصيوش عليهم ما فيهوش كلام الكذب نرجعوا له البوان هذا وعندنا زاد البرود البرود خايب في لي زونتروتيان حاجتي بانسان رياكتيف
1: موتيفي بيان سور شونجي بانتروتيان وانت بارد معناها كيفاش
3: حكايه الكذب
1: هيا بسرعه غازي
3: عرضني عرضني انفلونسور على مواقع التواصل الاجتماعي ينصح شويه في الريكروتمون وكذا ينصح فيهم اكذب اكذب اكذب اكذب اكذب اكذب اكذب في السي في والله كيما نحكي لك يا عفيف وبرشا العبيد في لي كومونتير ويحكي على التجارب نتاعو السابقه راهو ان بون ريكروتور في اوفر دومبلوا باهي ماكش باش تعديها عليه
1: لا ما يدلاش ميرسي بوكو غازي انا فخوره بك
3: شكرا جزيلا عفيف
1: فخوره بك
3: ان شاء الله اعطينا الاضافه وان شاء الله نلقاو العبيد متفاعله معنا.
1: كانت هذه ماركت بليس.
2: ماركت بليس
1: كيما العادة يعمل البحث متاعه ويجيب لنا كل مرة أرقام، كل مرة يهزنا في ثنية، كل مرة يطرح علينا موضوع. عزيز قتاتة باش نحكيه أرقام.
0: نحكيه أرقام.
1: أيوة عزيز.
4: في نحكيه أرقام باش نحكيه على تقرير نشرته مايكروسوفت AI Economy Institute يتناول تطور واعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي ليا جنيراتيف حول العالم في التريمستر الأولى من 2026، يعني ثلاثة شهور الأولانيين في عام الأثناء. التقرير هذا شمل أكثر من 115 دولة أو 115 دولة حول العالم. التقرير هذا زاد يعتمد على داتا والبيانات المستمدة من أنظمة التتبع الخاصة بمايكروسوفت اللي هما بياناتنا احنا الشخصية، كي تدخل انت في التليفون على تشات جي بي تي ولا ولا ديب سيك ولا الى اخره من الزوتيه، دونك هذوكم الكل البيانات يمشيوا لشركه مايكروسوفت اللي ما بعرفش تخرج لنا بهم التقرير هذا. مايكروسوفت تحسب قداش من مواطن عمره بين ال 15 وال 64 عام استخدم على الاقل اوتي واحده نتاع ذكاء اصطناعي ولا نتاع اي. تونس الثامنة إفريقيا و79 عالميا ب 13.5%، يعني فما 13.5% مواطن عمره بين ال 15 وال 64 عام تونسي استعمل على الأقل أوتي واحدة من الانتليجنس ارتيفيسيال. أنا كي جيت نقرأ في الشيفرة كهو والبورسنتاج تاع تونس اللي 13% قلت شوية، خاطر كي تجي تخمم تقول 13% يعني واحد على عشرة بريسك يستخدم ذكاء اصطناعي و9% يعني هوني نحكي
1: على التوليد.
4: التوليدي ليه ليه ليه نفسه نفسه هو نفسه. استخدام اوتي نتاع ذكاء اصطناعي مثلا تشات جي بي تي هو ستان اوتي اي جينيراتيف ديب سيك تشات بوت الكل معناه اللي هو نورمالمون يقول قايل تو المواطنين الكل استعملوا تشات جي بي تي مش الكل 50-60-70% لكن هنا 13%. بعد كي جيت نشوف في الدول الاخرى مثلا في افريقيا، في افريقيا نلقاو في المرتبه الاولى جنوب افريقيا ب 23%، بعدها ناميبيا ب 15، ليبيا ب 15، غابون ب 15، ومصر ب 14.8. معناتها ماناش بعاد. اما كي نجي نشوفوا في العالم باش نلقاو في المرتبه الاولى الامارات ب 70%، مش نلقاو سنغافورة ب 63، النرويج ب 48، إيرلندا كيف كيف، فرنسا ب 47%. يعني ما فهمتش أنا 13%، خاطر كي نجي ونشوف مثلا أنت عفيف كي تخمم في الناس اللي دايرة بيك جي تحسبهم قداش من واحد استعمل ذكاء اصطناعي وقداش من واحد ليه فور بروبابل ساعة تلقى 100% استعملوا انتليجنس ارتيفيسيال.
1: قول انت المعطيات ماشي صحيحه
4: ما نعرفش
1: مش شرط لانه ايش نقول لك الذكاء الاصطناعي احنا شعب كونكتي برشا معناها اوني كونكتي وحاضرين بصفه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن استعمال الانترنت حاجه واستعمال الذكاء الاصطناعي حاجه. راهو الذكاء الاصطناعي فما حد ادنى نتاع مستوى علمي ودراسي باش تمشي له، معناها فما برشا كاتيجوري نتاع ناس اصلا ما عندوش علاش باش يدخل وما يفهموش وما يمشيلوش هكا ولا غازي.
3: اكزاكتومون هذاك اش حبيت نقول، نفس الفكره وصلتها انت يا عفيف. والله فما ناس مع تسمع بيه سمعان ذاك الاصطناعي ما عندوش علاش باش يتعامل معاه جمله بتاتا، معناها فما اللي عامل تشات بوت صاحب هكا يحكي معاه يحلوا شويه الهدره كذا، سينو راه عندنا برشا انا 13% راها عاديه
4: راها عاديه
3: راها
1: عاديه. اي مازال عندك
4: من هذوك هما الترتيب في العالم وفي افريقيا.
1: مرحبا اقتحام ما فهمتيش طلع عليا من قبيله. هاي ميرسي شنو هذايا شنو
3: شكرا
5: بعثوا دالي عافيه الغد على يدي
1: امي. ميرسي بوكو دالي ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي. او سي جنتي سي جنتي يعطيه الصحة. ديديكاس بور توت لي مامون دو موند اي مامون عزيزة ميرسي لا غراند عفيف دالي غربي. ربي فضلكم يمتك اي سا مو توش بوكو يعطيك الصحة يا دالي ميرسي بور سو كادو. والله ما حليها بلا سيرفريز هذي والله عرفت بلاتيت ما عنديش مع المفاجآت راني ما عنديش
3: مزيان مزيان برشا
1: والله سي جونتي ميرسي بوكو. هكا كونو كملنا الحلقة نتاعنا بالنسبة لليوم. وحيدة قادر تعمل ديديكاس لأمك ولي كيكا هيربا ايجا ايجا انا قلت الناس كل تعمل ديديكاس غازي عزيز
3: اكيد. انا نحب نقول لامي ميرسي بوكو ميرسي على كل شيء عملته في حياتي الحقيقة. اكثر بشر نحبه واكثر بشر نموت عليه ان شاء الله ربي يشد لك في صحة بدنك وربي يخليك لينا وان شاء الله نفرحك قد ما انت فرحت
1: يا رب يا رب. عزيز
4: نسلم عليها برشا ونقولها يعيشك على اللي قدمته لي الكل واللي مزلت بتقدمه لي الكل راني مزلت بحذاكم هي وبابا ربي يفضلهم
1: لك ان شاء الله. سيدة قادر.
6: عسلامة عسلامة عفيف. مرحبا بكم. اقتحمت هكا نقطتين مع الورد راهو. تحية لكل أم. نحب نقول لأمي حفصية إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير، إن شاء الله ربي يفضلك لينا. إن شاء الله احنا انا ديما كيجي كل عيد يجي ونقول الحمد لله العيد هذية مازلت معنا امي كل مناسبة كنت لمدو هكا مع بعضنا معناها العائلة الكل نقول الحمد لله اللي انه امي مازلت عايشة وانه امي مازلت كل فرحة معناها انه خطوة نختيها في حياتي فيها امي. كل حاجة بالحق ساعات حتى باش نعملها اول انسانة نقولها عليها هي نقول باش ربي كتبها لي واي حاجة نقولها عليها بالحق ربي سهل لي فيها ونحب نقولها راكي
1: بالبركة
6: بالحق ببركتها وبدعواتها وراهو تحية لكل زادة حد زادة فقد معناها والدته في في المناسبة هذية
1: يعني في المناسبة كما حكا بالحق يتوجعوا برشا اللي يبدأوا فقدوا الأمهات
6: متاحهم
1: وانا نعرف علاقتك الكبيرة بالوالدة وانا نحب نقولها شكرا على هالقنفيدة هذية اللي جبتها لنا يعطيك ألف صحة ربي يشد لك في صحتك لأنه زادة راهو الإنسان حتى الأولاد زادة كلنا نتاج تربية وكي نلقى أنا إنسانة كيما وحيدة قادر هكا نعرف أنه راها أم عظيمة
6: عايشك عايشك عفيف هذه من نجم كان يزيد يحفزني أكثر. أنا بالحق علاقتي بأمي ياسر ياسر أنا خاطر ممكن تخرجت ما نجمتش اللي معناها نحقه معناها ممكن البابا فربي يرحمه فحبيت بالحق أنه نجم نحقه معناها لأمي. أمي عزيزة علي برشا وهي ديما عرفتك تقول لي أنا جبت نحس في الأخر أني جبت كان وحيدة
1: أصلا جيبا عندهم بريفيرانس
6: تقول لي راهو كان
1: غير ما يتغشوا علينا
6: غير ما تغشوا اخوتي الاخرين
1: ربي يفضلهم الكل. دونك فاروق كيفاش نعملوا كيفاش نعمل نعم في بلاستيك انا ديديكاس احلى ديديكاس من فاروق السويسي الفتي ربي يفضلها ان شاء الله تقعد ديما تيج فوق راسك ويشد لها في صحتها. ايمان الشابي يفضلكم ميمتك زايده ويخليها وكل الزملاء ربي يفضل لكم امهاتكم وربي يرحم اي ام اتوفيت. واحنا ان شاء الله نعطيكم موعد بإذن الله الويكند الجاي كما العادة على ديوانا فيم من 6 لل 11 كل سبت واحد. بعد شوية يجيكم كامل فريق البرهين مع الشيخ سيف الدين كوكي مع عبير وضيوف متاحهم وتو سويت أبخي الموعد متواصل أكيد مع ليتراند ومع ربيب الفرجيني. دونك أبغتير من نص النهار نقولكم شاية طيبة الناس كل باي باي.

0: بوبليسيتي.
1: نحبك فايق يا هديك، باش يخكورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، مالا فيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: ديوان افهم فلاش نيوز
4: موجز والحديد عشرة ديوان افهم عسلمة. مكتب شؤون حجاج تونس يحصد الجائزة البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن، وذلك خلال الحفل الختامي السنوي لموسم الحج الذي أقامته المملكة العربية السعودية بحضور وزير الحج والعمرة. وتعد الجائزة أعلى تكريم يمنح لخدمات الحجاج، حيث آلت في فئتها الألمصية إلى مكاتب العراق وأثيوبيا وماليزيا، في حين نالت جيبوتي واتحاد جزر القمر وتركيا الجائزة الذهبية، وحصد المغرب وسلطنة عمان و مصر الجائزة الفضية، بينما شاركت الجزائر وسنغافورة تونس في الفئة البرونزية. اللجنة الجهوية لمتابعة الحصاد والتجميع بولاية سوسة تقرر افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع يوم الثلاثاء القادم، وذلك بعد التأكد من نضج الحبوب من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح المعهد الوطني للزراعة الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، حيث أصبحت جاهزة للحصاد. جمعية أرزاقنا الكبير تعلن تسجيل أول عش للسلاحف البحرية ضخمة الرأس للموسم الحالي بأرخبيل جزر قوريا إثر العثور على بيض، وضعت بتاريخ 25 مايو بالجزيرة المذكورة. إلى الشأن الدولي، مقتل 3 أشخاص في ضربة أمريكية استهدفت قاربا للاشتباه بنقله مخدرات في شرق المحيط الهادي. الرئيس الأوكراني يقول أن بلاده استلمت منصة إطلاق جديدة لمنظومة الدفاع الجوي من ألمانيا، وطلب المزيد من ذخائر الدفاع الجوية. الناخبون في كولومبيا يتوجهون اليوم إلى مراكز الاقتراع لاختيار الرئيس الجديد للبلاد. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
5: هي حكاية حب سنين من اللي تحلت على الدنيا العين، ولا منقبلها زيدة، نفس الروح نفس القلب في بدن سنين. هي أحضان فيها نرتاح ونطمين، هي الأمل والأمان، نبع المحبة التضحية والحنين. شنية الدنيا بلاش دعوتها، ضحكتها حتى في الفرحة دمعتها. شنية الدار من غير بركتها، هي الغالية اللي مهما بعدت ديما قدام العين صورتها. هي حكاية أول كلمة قالت بيها بديت الحلمة، أول قصة غرام تتعاش، والصبر وتضحية ما تفيش. هي برشا معاني حلوة، ومهما نقول ما يكفيهاش. هي الأميمة لحنينة اللي ربي خليها لينا، وتحية لكل الأمهات، وربي يرحم كل أم توفيت. إن شاء الله عيدك في الجنة، والكل أميمة تسمع فينا توا، إن شاء الله بعيدك تتهنى. انتي اللي ليك كلام الحب ما يتخبى، على خاطر انتي اللي علمتنا المحبة.

0: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.
1: ديوان فام، كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم
2: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام صوتكم. Vous écoutez ديوان

UN FM。على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ما لقيتش.

0: يا ريت يا أمي تجيني هذا يوم عزيز وغالي. تحية لكل الأمهات، ربي يحفظهم وإن شاء الله ربي يطول في أعمارهم وإن شاء الله ربي يفضلهم لينا وإن شاء الله ربي يرضيهم علينا. اللهم أمين يا رب العالمين. صبر باعي للأمانة يبدع في هذه الأغنية، نحب نهديها لكل الأمهات بمناسبة عيد الأمهات. إن شاء الله كل عام وهم حيين بألف خير، وإن شاء الله ربي يرحم جميع الأمهات اللي توفاهم ربي، وإن شاء الله ربي يرزقنا الصبر ويرزقنا العافية ويجمعنا بيهم إن شاء الله في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نهار عظيم إن شاء الله لكل الأمهات. وأنا ديما نقول الأم راهي مش في نهار واحد، راهي الأم تو بعد عبير تحكينا، راهي الأم حياة الأم يعني كل يوم، على الرغم من مشاغلنا ومن اهتماماتنا ومن تقصيرنا في حقهم، لكن نقعد ديما مربوطين بيهم، ديما مقصرين في حقهم. إن شاء الله ربي يغفر لنا تقصيرنا في حق أبائنا وأمهاتنا عموما. اللهم أمين يا رب العالمين. يلا بسم الله تنطلق بعد شوية سفينة البرهان على إذاعة الديوان.
1: البرهان كل نهار سبت وحد من 11 ونص نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
0: صباح الورد والياسمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا سواء على شين يوتيوب متاعنا وإلا على وسائل التواصل الاجتماعي، واللي يسمع فينا توا في الراديو نهار أحد اليوم. إن شاء الله ربي يجمع كل العائلات أول أحد بعد العيد، يعني كأنه يوم عيد، يعني العائلة تلقى الإمكانية والفرصة أنها تجتمع. إن شاء الله ربي يلم شملكم وإن شاء الله ربي يفضلكم آبائكم وأمهاتكم، وإن شاء الله كل عام وكل أمهات العالم بألف خير. بحذايا عبير وبحذايا زادة الدكتور فتحي سعيد اللي من قبيلة يسمع في أغنية صبر رباعي. وين وصل صبر رباعي؟ عايز أحكي لك على غربتي. الراجل يعني تغير وشه، مش عارف أنت في غربة ولا إيه؟
2: لا.
0: صباح الورد
2: صباح
0: ياسمين.
2: الورد وصباح الياسمين السيف. أنا فزت أهلي وناسي.
0: إيه لكن
2: مشاعر
0: صحيح مشاعر. الوالدة في مصر؟
2: أيوة.
0: وين في مصر تحديدا؟
2: في القاهرة في الدقي.
0: في القاهرة، ربي يحفظها.
2: الله يحفظها
0: وتحية لها، وإن شاء الله كل عام وهي بألف خير. مثل تنجم تتوجه لها من بعد تقصها وتبعثها لها، أكيد باش تفرح بها. شنو تحب تقول لها هيك الكاميرا؟
2: أولا كل عام وكل أم في تونس بخير، لأن النهاردة عيد ميلاد الأم في تونس فقط، إحنا في مصر يوم 21 مارس.
0: هاي.
2: فكل عام وكل أم تونسية بخير وسعادة ورضا من الرحمن. وطبعا لأمي في مصر كل عام وهي بخير، ربي يديها الصحة وربي يبارك فيها وربي يعافيها وربي يرزقها حج بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحج بيت الله الحرام بإذن الله سبحانه وتعالى في العام القادم بإذن الله، ربي يحفظها ويبارك فيها.
0: اللهم أمين. شرفتنا الدكتور. بعد شوية باش نحكيه على موضوع مهم جدا، ونحن في فترة متاع امتحانات وفترة على الإقبال على مواسم الاختبارات والامتحانات الوطنية اللي ديما مربوطة بفرحة النجاح. النجاح وما أدراك ما النجاح، سيكولوجية النجاح باش نحكيه عليها بالتفصيل بإذن الله تعالى. هل كل نجاح هو نجاح؟ هل كل إخفاق هو إخفاق؟ هل يمكن أن نحول الإخفاق إلى نجاح؟ هذا كل باش نتعرفوا عليهم بعد مع الدكتور فتحي سعيد المستشار النفسي والتربوي. ولكن قبل هذا نحب نصبح على عبير اللي هي أم زادة من أمهات تونس، نقول لها كل عام وانتي حية بألف خير.
3: عايشك
0: يا عبير، إن شاء الله ربي يفضلك. إياد
3: عايشك عايشك وربي يفضلك الأولاد. صباح الأنوار والمسرات، صباحكم خير نير، صباح البر، صباح الأمهات المكافحات في كل مكان وفي كل المجالات. إن شاء الله يربي كل عام وأمهات تونس وأمهات العالم الكل بألف خير. تكفي الأمومة تاجا ونبراسا، يشرف كل أم. أنا نشوف اللي هي صفة تسمو على كل الصفات، يكفي أن نعرف الأمة بأمومتها ونقفو ونكتفي، وما فماش ما أرقى وما أسمى من هذا المعيار وهذا المعنى. إن شاء الله كل عام وهما حيين بألف خير،
0: وإن شاء الله الوالدة زادة متاعك حي بألف خير، وإن شاء الله والدتي جميلة ربي يحفظها، أمي الجميلة اسمها جميلة زادة، هي جميلة واسمها جميلة، كل عام وهي بألف خير.
2: ذاك الجميل ومن ذاك الجميل.
0: الله يبارك فيك يا أخوي، ربي يجزيك خير. وتحية لكل الأمهات وأم العيال، أم علي وعمر يسرى، إن شاء الله كل عام وهي بألف خير وربي يحفظهم، وإن شاء الله وربي يبارك لنا فيهم. اللهم أمين يا رب العالمين. إيش عنا
3: إيش عنا؟ نبدأ ونبذ الواقع اليوم موسم الحج في تونس تتحصل على الجائزة البرونزية لبيتم لتميز في خدمة الحجيج. الجائزة البرونزية تحصلت عليها في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج في كل العالم مشاركين في المسابقة هذه، وهذا يوفق بلاغ نزل على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية. وتم تسلم هذه الجائزة خلال حفل وختامها مسك اللي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية مساء الجمعة يوم 12 ذو الحجة 1447 هجري الموافق 29 ماي 2026 بمقرها في مكة المكرمة تحت إشراف وزيرها دكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضره السيد أحمد البهالي وزيرنا وزير الشؤون الدينية، والسيد عصام الهمامي رئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، وثلة من أعضاء المكتب وممثلي البعثة الدبلوماسية التونسية بالمملكة. نقول ألف مبروك لتونس،
0: نقولوا ألف مبروك لتونس. أي نعم،
3: هذا تتويج لجهود وزارة الشؤون الدينية اللي قامت بها منذ بداية الاستعدادات وقت اللي نظمت موسم الحج الافتراضي وصولا إلى مرافقة الحجيج في البقاع المقدسة.
0: الحمد لله رب العالمين على أهمية هذه الجائزة، لكن ديما أحسن جائزة أنه حجاجنا الميامين أبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وأصحابنا وجيراننا كلهم يرجعوا لتونس نلقاهم في المطارات التونسية ومسالمين غانمين فرحانين بالزغاريت وبالورود. هذا أحسن ما يمكن أنه يفرحنا على أهمية هذه الجائزة اللي نحن زاد فرحانين بها، وهذا مش غريب على حجاج وعلى القائمين على الشأن الديني من الوعاظ ومن الأئمة ومن الإدارة أيضا، ربي يبارك فيهم وتحية ليهم وإن شاء الله ربي يجزيهم كل خير وربي يستعملنا وإياهم لما يحبوا ويرضى. اللهم آمين.
3: اللهم أمين. في سياق وقعنا زاد كيف كيف، واليوم احنا نحتفلوا بعيد الأمهات، نحب نحكي على عيد الأمهات بين الشكل والمعنى، نحب نحكي على اقتصاد السوق اللي وصل ومس المواسم الكل، مس مواسمنا الدينية ومس مواسمنا زادة العاطفية وقت اللي نحكي وعلى عيد الأمهات. السؤال اليوم، هل نحتفل بالأم أم نحتفل بالمناسبة؟ ما نعرفش، لأنه ولا فما برشة
0: دي نجم يجاوبنا عليها دكتور فتحي سعيد،
3: أي ولا برشة ما يعرف بشو أوف، التزايد على مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة سواء من خلال العروض التجارية والاقتصادية اللي دخلت في هذا العيد، أو من خلال زيادة التصاور اللي قاعدة تهبط والمعايدات المعلبة الجاهزة والمزايدات، شكون ينزل أكثر صور، شكون احتفاله وفيه أكثر بهرج بالأمهات. أنا نقول هل تحتاج الأم اليوم إن نحتفل فيه؟ هل تحتاج الأم إلى هدية باش النجم نعبروا لها على محبتنا لها، على عرفاننا بجميلها، على أهمية وقيمة وجودها في حياتنا؟ الأم بعطائها المستمر كل يوم حتى لين ولينا نشوف هذا العطاء نوع من أنواع الفعل العادي، ما عادش احنا ننتبه إلى التفاصيل الصغيرة. نحكيه على بر الأم في كل يوم، ما نحتاجوش المناسبة باش ناخذوا بخطرها، ما نحتاجوش المناسبة باش نتفكروها باش نعايدوها باش نقولوا لها شكرا باش نحمدوا ربي على نعمة وجودها في حياتنا. زاد كيف كيف على العطاء اللي مشروط اللي قاعدة تعطي فيه من أول وصول هذا الابن للدنيا حتى من بعد وقت اللي يكبر وتولي عنده دار وعائلة وصغار، ما زالت تخاف عليه، ما زالت تخمم فيه، ما زالت تحبوه بالعطف والحنان.
0: أنا جيتك عبير، أنا نحب نمشي، نحب نشرك الدكتور فتحي سعيد برغم موضوعنا موضوع آخر، لكن نحن مش ندخله في النوايا دكتور، لكن ما تراش أنه نحن في تونس، نحكي على تونس على الأقل، ما عاش موجود هذا في مصر ولا لا، لكن نحن في تونس بحكم ظاهرة الفيسبوك وغيره في عيد الأمهات ترقى العديد من الشباب من التونس حتى من الكبار، يعني يهبط وينزل صور مع أمه كذا وأغاني وورود وكذا، خاصة الصور اللي عاشها في وقت من الأوقات مع أمه. ما تراش، ما نعرفش، ما نش ندخله في النوايا، أنه هذه علامة نفسيا، وأنت المستشار النفسي، أنه هذه علامة من علامات التقصير أكثر منها علامة من علامات الحب، لأنه ساعة ساعة الإنسان يحب يغطي ربما تقصيره في حق والديه، والكلنا مقصرين ونشعلوا صوابعنا شمعة كما نقولوا نحن بالتونسي ومن أديوش حق أبائنا وأمهاتنا، لكن ما يزمناش نغفلوا على أنه فما شكون فاقد أمه، فما شكون فاقد أمه وموجوع ومازال. وقت اللي يشوفك أنت نزلت الصورة هذه، علاش ما نقراوش حسابات هم زوز سأسألها توا ولا الأولانية هي قد تكون علامة من علامات التقصير نفسيا، هذا صحيح ولا لا؟ اثنين، علاش ما ناخذوش بعين الاعتبار الناس اللي فقدت ابائها وامها؟ علاش ما نحتفلش بصمت مع امي في دارها، في داري، في كذا؟ علاش تاخذ البعد هكا؟ الناس كل تعرف لي انا بار بامي. دكتور،
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدون دخول في النوايا، هناك حاجة اسمها التلجد. الناس أغلب الناس يشعر بالذنب والتقصير وبيغطي ده بالتمظهر وليس التجوهر، بتوثيق اللحظة وليس أن يعيش اللحظة، بإشهار اللحظة وليس أن يتذوق اللحظة. فصدقني الإنسان السعيد لا يحتاج أن يثبت لأحد أو على الفيسبوك أو للناس أيضا أنه سعيد، لأنه سيعيش سعادة. وكل من يوثق لحظات السعادة في الغالب وليس سعيد، وفي الغالب تلجد، هو يريد أن يظهر أنه سعيد. ولكن عندما تكون سعيد، عندما تكون مستمتع بشيء، عندما نستمتع بالأشياء نغمض عيننا، عندما نكون في لحظات تدبر بنغمض عيننا، لا نجد منغمسين بحواسنا، فالمنغمس لا يوثق اللحظات. وكان زمان فما نظرية للفيلسوف الفرنسي يتكلم فيها بيسموها احنا في حاجة اسمها الواقع الفائق. كان زمان احنا في العيد نلبس لنسعد في العيد، ثم بعد ما نلعب مع بعض ونتزين نقول نوثق هذه اللحظة. الآن إحنا بنلبس لكي نتصور، مش عشان العجة. إحنا بنجيب الهدية عشان ناخد البوز، فأصبحنا بنصنع الصورة. فهذه مشكلة معقدة جدا.
0: تحتاج حلقة.
2: حلقة التمظهر للتجوهر،
3: ثقافة الاستعراض الرقمي،
2: ثقافة الاستعراض أو التمظهر وليس التجوهر في كل شيء. في الدين
0: من الجانب
2: يهمنا مظهر الدين أكتر من جوهره، في العلم يهمنا الشهادة أكتر من الفهم، في النجاح يهمنا العربية والشكل والتمظهر أكتر من نكوني أصلا إنسان ناجح.
0: والله حلقة هذه متاع ساعة، هذه مش متاع نص ساعة كما اليوم.
2: انت اللي حجمني. أنا سمحت لك تحجمني، أعمل إيه؟ الدين هو منطلق معك.
0: لا أنت اخترت الأحد، شمني نعمل لك دكتور
2: المخطأ. أنت بدأ
0: بيسمع إيجا سبته لك ساعة. يلا بسم الله، احنا ماذا بينا ساعتين معك واكثر من ساعة، لانه للامانة نستفاد منك دكتور. وفعلا هذا الموضوع يحتاج حلقة كاملة. عبير قيد عندك، هذه تحتاج حلقة مع المستشار النفسي والتربوي دكتور فتحي سعيد. دكتور، نحن في اخر السنة الدراسية، يعني في اقل من شهر باش نبداو في تونس، نعاود نقول مش عارف في مصر كيفاش الاجواء، يعني نستقبلوا نتائج الامتحانات الوطنيه ونتائج الامتحانات الدراسيه وغيره. في كل بيت يتغير الحال، فالنجاح جزء لا يتجزأ من حياه التونسي وعموما وحياه الانسان. لكن الكثير من الآباء والأمهات يربطوا علاقتهم بأبنائهم وبأطفالهم بالنجاح، يعني كأنه فما حب مشروط، كأنه فما تنجح نحبك، ما تنجحش ما نحبكش، تنجح نرضى عليك، ما تنجحش ما نرضاش عليك. بداية مفهوم النجاح، وربي سبحانه وتعالى في القرآن لغالب دكتور نزمني نجبد من غادي
2: النهاردة. أنا عايزك تجبد من غادي عشان النهاردة أنا هتكون ضدك في الطرح تمام. يعني أول يوم
0: هنبدأ. أنا سمحني، أنا جبت حاجة وانتي توا انتي خالفتني قبل ما نتكلم.
2: أي
0: وأنا ما قلتش عايزي دي مش بشنك
2: اللي هتقول أنا خلفك فيه. اللي هتقول أنا خلفك فيه، إيه رأيك؟
0: والله أنا ملا مش بشن نقول شيء، ما دام انت خالفني قبل أن أقول.
2: ما قصدت اسأل عب هذا الدور.
0: ستلعب هذا
2: اليوم. أقول سألعب هذا الدور هذا اليوم.
0: فهمتك. أعطيني ساعة مفهوم النجاح. النجاح، ما معنى النجاح؟
2: أنا أسأل حضرتك أنت شنو معنى النجاح؟ والدكتور عبير كل واحد فيكم يدير عارف النجاح.
0: أنا
2: هنا السؤال مش قصدي إن أنا بحطك في مأزق.
0: لا مش مأزق. ليش مأزق؟ يعني عندي من قلة.
2: أنا هاجي على السؤال حضر. لكن حبيت أوري حضرتك إن إحنا عندنا تصور عن النجاح في رأسنا هو اللي حكمنا. فلو انت تصورك عن النجاح من غير تعريف علمي، ما معنى النجاح بالنسبه للشخصي؟
3: تجاوز عقبه من العقبات.
2: احسنت، تحدي العقبه. قول لنا شخصي في حاجه بالنسبه لحضرتك ايه؟
0: فرحه.
2: احسنت، فرحه
0: او ثمره تعب.
2: احسنت، حلو جدا.
3: تحقيق هدف.
2: ثمره تعب.
0: سيدي
2: تفضل.
3: تحقيق هدف.
2: تحقيق هدف ولا ثمره تعب؟
0: انت درست قبل دكتور
2: درست في الجامعه
0: يعني ظهر عندك الاسلوب البيداغوجي.
2: بعمل دورات تدريبيه كتير في الموضوع ده كمان.
0: ممتاز. ماشي. يلا ما معنى
2: اتفضل. خلينا نقول حاجه. عدم فهم الشيء او تصور الشيء جزء من فهمه. مفهوم الشيء ده جزء عن تصوره. فإذا كان أنت معرفتش تقول تعريف النجاح مش متصوره، كيفش هتطبقه في الواقع؟ هذه أول حاجة في العلاج المعرفي السلوكي، تصحيح المفاهيم. الدين أيضا بيشتغل في نفس المساحة دي. ولكن نقطة مهمة جدا، النجاح، النجاح زي ما قالت الدكتور عبير، الوصول للأهداف، هذا تعريف الغرب. احنا عندنا في الإسلام مفهوم الفلاح، ما عندناش مفهوم النجاح أصلا.
3: صح.
2: والفلاح هو النجاح في الدنيا والآخرة.
3: صح.
2: وعلمني على دي 100 خط، النجاح في الدنيا والإيه والآخرة. الخط الديني والتفكير الديني أغلبه والوعظ الديني أغلبه بيركز على النجاح في الآخرة ويهمل النجاح في الدنيا، ويعمل علاقة سببية خاطئة تماما من ناحية المنطق والاستنتاج والاستدلال.
4: ربما أنت ربطت هذا ببعض الأسماء مش بجوهر، بجوهر الخطاب الديني. فما فرق ما بين جوهر الخطاب الديني مهم. ما قلت لي أنا عارف لي أنت باش تخالفني،
2: برافو عليك،
4: مساج خالفني يلا. فما فرق ما بين الخطاب أو جوهر الخطاب الديني المفترض من الخطاب الديني، المتوقع من الخطاب الديني، وما بين ما يأتي به بعض الخطباء. فلا وقت. تحمل أو لا نحمل ما جاء به بعض الدعاة من وعظ ديني وكذا بجوهر الدين.
2: فهمتك. احنا عندنا حاجتين يا شيخ، يا شيخ سيف، عندي الدين جوهر الدين، فلسفة الدين، الدين كفلسفة حياة للمسلم، انه يعيش بكل آية وكل حديث يعيش بها حياته كمنهج فلسفي للتغيير، وكالخطاب او الفكر الدين المعروض. فكر الدين غير الدين، الفكر الديني
4: متفقين
2: فيه. يرحم والديك. انا دلوقتي نقدي للفكر الديني وليس للدين.
4: جميل،
2: كويس،
4: جميل.
2: الدين لما جه ركز على السعي وركز على الدنيا والاخره.
4: اي نعم.
2: المعروض اغلبه بيركز على الاخره، ثم يعمل ايه؟
4: المعروض،
2: المعروض
4: مش روح مش الدين.
2: خلاص احنا دلوقتي بننتقد الفكر الديني. عندنا في تفكير علمي
4: واضح،
2: في تفكير ديني
4: واضح،
2: التفكيرين عكس بعض. هذه المشكله. التفكير العلمي عمال يزقك لقدام،
3: ومهم الفصل بين الدين والتفكير الديني.
2: نعم.
3: مهم جدا الفصل بين الدين بالطبيعة. جوهر الدين، مغزى الدين، والتفكير الديني.
2: حسنتي.
3: لانه التفكير يحتمل اللبس، يحتمل الفشل، يحتمل
2: حسنتي.
3: المغالطات، ولكن الدين في جوهره حسنتي. ثابت.
2: احنا فرقنا، قلنا الدين حاجه والتفكير الديني حاجه. المعروض اللي بيعرض الدين ولا التفكير الديني؟ نحن ننتقد المعروض الان. التفكير. المعروض قلنا في عندنا الفلاح في الاسلام، الفلاح هو النجاح في الدنيا والاخره. خلينا نكمل الفكر. المعروض اغلبه بيركز على النجاح في الاخره، ثم الوصله والعباده واللي احنا بنقوله ده كل يوم، وخطب الجمعه اللي بنقول فيه كل يوم، ولو كنا على السعر اسعى خلاص في المطلق كده، اسعى في المطلق. فما ادانيش تفاصيل. تو النهارده انا هركز في اسعى دي بقى. تو النهارده انا جاي اقول من ناحيه علميه، هركز على كلمه اسعى بس، بدون دخول في المقاصد والغايات. سأتحدث في وسائل النجاح.
4: يلا بسم الله.
2: وليس في المقاصد.
4: بسم الله. يلا قدم.
2: النهاردة تعريف النجاح هو إيه؟ هديكوا تعريف. برضو بعد ما قررنا تعريف كتير جدا في النجاح، اديت تعريف جامع مانع زي ما يقولوا. أزم التعريف أنا بفضل سبحانه وتعالى، ونقعد نناقش براحتنا. هو مقدار السعي بوعي بما لديك من قدرات وإمكانيات لتحقيق أنسب النتائج لنفسك وللآخرين وفق ما يرضى الله ورسوله. التعريف ده لا فيه هدف ولا في نتيجة، لأن حضرتك قلت ثمرة، ركزت على النتيجة. عقلية النتيجة دي عقلية تودي في ده. احنا عايزين عقلية السعي. الإسلام كله يحاسب على السعي، ربنا ما بيحاسبش غير على السعي. وإحنا ربينا أولادنا عن نتائج فجعلناهم معلقين. هذه المشكلة. فأصبحت قلبي متعلق بالمعدل 19 يفرح، 18 يتقلق، 10 يحس إنه مش من آدم.
4: ولكن النتيجة دوبل. أحيانا دكتور ميساش نتفاعل معك، والنتيجة أحيانا قد تكون حافز، مش قد تكون، هي حافز من الحوافز التي تأتي بالسعي. يعني لولا النتائج، يعني لولا أسيدي أنت قلتها بالآخرة وكذا، هات ناخذ الآخرة نحن، لولا الجنة لما كان سعي للعبادات. هذا كمثال، مثال تقريبي مش ما تربطوش بال يعني لولا الطموح، لولا النجاح، لولا ثمرة النجاح، لولا تلك اللحظات التي يبتغيها كل إنسان. أنت تحصلت مثلا على الدكتورة وهذا نجاح، يعني أكيد وراه سعي. فالسعي إذا لم يتوفر فيه هدف بما في ذلك ثمرة النجاح لما تحقق.
2: لا. الهدف حاجة وثمرة النجاح حاجة تانية. الله يسترك. إن أنا هدف الجنة حاجة واسعة، وعندما أدخل الجنة ربنا بيحاسبني على النتائج. أنا ربنا بيحاسبني على السعي. النتائج دي بتبقى هدايا وعطاءات بتيجي في الطريق. سواء نتيجة حتمية للسعي، لو لو لو لو السعي منطقي جدا تبقى النتيجة حتمية في الغالب، سبب ونتيجة يسموها، أو احتمالي لو كنت بسعى في شيء أنا مش ما عنديش كل معطياته. فانت دلوقتي بتخلط برضو يا شيخ سيف من غير ما تاخد بالك بين الغايات اللي هو الجنه والثمره والوسائل.
4: انا ضربت كمثال،
2: انا عارف في المثال مخلوط الغايه والوسيله. السعي عشان انجح انا لازم اركز على مقدار السعي بوعي بما لدي من قدرات وامكانيات. هنا منعنا المقارنه، منعنا التركيز على النتيجه، منعنا ركزنا فقط على الاداء. توا الان لما نيجي نحط المعادله دي والتعريف ده، لو انا النهارده طالب في البنك، حط التعريف ده على نفسك كده، مقدار السعي بوعي بما لديك من قدرات. طب انا اقدر اجيب 19، قدراتي ما تجيبش، ركز على 18 اللي تعرف تجيب. طب انا ما اقدرش، هات اللي تقدر تجيبه. طب انا في الدين ربنا بيقول لي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انا دول عايز اعرف وسع نفسي، انا دول في حياتي كلها اكتشف واجرب واسعى لاعرف قدرات نفسي وسع فين. النتيجه الله سبحانه وتعالى عمره ما طبق بنتيجه في اي شيء في القران.
4: لا هذا متفقين فيه.
2: ما هو احنا تربيتنا كلها عكس حركه التفكير اللي قلته ده، الواقع بتاعنا عكسه تمام. احنا بنحاسب كل شيء، احنا بنحاسب اللي جاب الجول هو نجم الفريق لانه هو اللي حقق الثمره، اللي جاب 19 هو المعلم، الحلقه اللي جبت ترندات كتير هي الرائعه حتى وكان محتوى فاشل. احنا دلوقتي بينا بنركز على النتائج مش على الكونتنت، وده عامل ثقافه داخلين في حيط فيها كلنا. مش مهم الترند طالع بايه، المهم انه متشاف كتير، المهم انه تو لوك جود، نفس اللي كنا بدانا بيه الحلقه. خلينا نركز دلوقتي، انا هقول للشيخ سيف كرجل دين فاضل بارك الله فيه، والاستاذ عبيد اعلاميه فاضله، عندنا اثنين توجه ديني وتوجه اعلامي.
4: لا قدامك خوك سيف تو اعلامي، ما هوش رجل دين،
2: اعلامي بخلفيه دينيه.
4: لا
2: ماشي، ما انت بتمني العقل دي في اللعبه اللي بنلعبها يا شيخ سيف، في اللعبه اللي انا وانت بنلعبها دلوقتي، انت هتتبنى الطرح ده عشان نوضح للناس التعليم بالمقارنات وبالتضاد بيظهر الفروق بسرعه بدل ما اقعد اعمل مقدمات كتير. هو الشيخ سيف متبني طريقه وانا برد عليه الطريقه ونشوف الاثنين واعمل سجال بينهم في ثانيه واحده. الشيخ سيف لو قلت لك ايه النهارده معايير النجاح في الحياه، النهارده انت كراجل عندك فكره دلوقتي، لو عايز تقول لابنك تنجح في الحياه ازاي، واحد يعمل ايه، هنقول يحط هدف او عنده اراده، الاول عنده اراده يحط هدف يسعى اليه، صح ولا صح؟ وبعدين يتحرك يعمل الفعل السعي، وبعدين يقيم نفسه كل شويه. هذه المعادله لو سمحتوا تنفع في الاعلام ولا ما تنفعش؟ تنفع. تنفع في السياسه ولا ما تنفعش؟ تنفع في المذاكره ولا ما تنفعش؟
3: طبعا.
2: فيها البعد الديني؟
3: لا.
2: كويس، البعد الديني هيجي التاتش بعد كده. اللي هيتقلي ولادنا في التربيه هيقولوا صلي عشان تنجح، دي مشكله.
3: العلاقه
2: ربنا يبارك لك وقتك، لكن صلي ممكن تصلي طول النهار وتدوب ما ذاكرتش. ذاكر تنجح، صلي ربي يبارك في نجاحك، صلي تكسب الاخره، ذاكر تكسب الدنيا، اشتغل تكسب الدنيا، صلي تكسب الاخره، صلي بس ان شاء الله تكسب الاخره، ربنا يكرمك في عونك، لكن هتخسر الدنيا. اشتغل وسعى تكسب الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، في غزوه احد خطا في قواعد السنن الكونيه، نزل من على الجبل المسلمين هزموا، طب هو النبي بيصلي. ربط العمليه دي والاستنتاج اللي منه اللي عمال يغذي الدروشه في العالم العربي، والدروشه هنا هو وهم ان احنا لو صلينا فقط دون ان نسعى ونتعلم وناخد بالاسباب ونربط بالاثنين في خطين متوازيين متقاربين مش متقاطعين ولا يدخلوا في بعض الاثنين.
3: والدليل على ذلك انه الدين ما جاش كان بالعبادات،
2: لسه بقى هنتكلم في الدين دلوقتي يرحم والديك. الدين جاي معتقدات وعبادات ومعاملات وعمل
3: بالضبط.
2: والايات في القران عندنا ايات العبادات قد ايه؟ ايات العبادات 236 آية عن العبادات، العمل 652 آية، العلم 818 آية، السلوك والأخلاق 1252 آية، باقي الآيات كلها 2900 آية تقريبا، القصص والحاجات دي للعبرة. لاحظوا إن إحنا حياتنا متمحورة حول مناسك الدين، شكل الدين. الصلاة جميلة جدا وجوهر الدين ورائع جدا كمناسك، لكن إذا ما طلعتش في الصلاة، نهيت الصلاة خلاص، إذا قضيت الصلاة فاسعوا في الأرض. فكرة الربط ده احنا دين بربي ولادنا، اقرأ البقرة تنجح، معنى مفيش علاقة سببية.
4: لا دكتور شوف انت يمكن انت تو تحكي على ربما فئة او جزء من مجتمع او جزء من البشر او من المسلمين هما يتبناوا الفكرة هذه اللي فيها ما فيها من، لكن راهو مش كل مسلم على وجه الارض، المسلمين اللي موجودين على وجه الارض سواء في تونس او في مصر او في كافة اسقاع العالم.
2: انا ما قلت
4: لا لا لا خاطر كي انه اقرا البقرة حتنجح، يعني مش كل ما تبني الفكرة هذه. انا لا اتبنى هذه الفكرة مثلا، لا خاطر اللي كانوا يقولوها في الاعلام مثلا وكأنه هذه الظاهرة منتشرة انتشار النار في الحطب، لا هذه صحيح موجودة. اقرا البقرة، اقرا، ونحن رانا نحب نقراو البقرة حتى ننجح، ونحب نقراو القرآن حتى يكون سبب هذا في النجاح والفلاح. وراه كان تو نبداو نسردو في الأحاديث النبوية وبعض الآيات القرآنية التي تدل على أن الاستئناس يا سيدي، باش ما نقولش حاجة أخرى، بما جاء في كتاب الله تعالى أو بما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية أو غيره قد تكون حافز للنجاح، هذا لا يقصي السعي.
2: الله أكبر عليك.
4: بلا ما عمره مقصى السعي، بالعكس السعي هو الأصل.
2: الله أكبر عليك.
4: وأكبر دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل علم البشرية السعي.
2: الله أكبر.
4: رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يتبنى فكرة أنا النبي وأنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قرن الله تعالى اسمي باسمي، راهو بقى على فرشه في غار حراء في في في الهجرة، راهو ما قال شنو، قال أنا نبي وسوف يحميني دون سعي. راهو لو كان تبنيه الفكرة هذه متاع أنه اقرأ البقرة وسوف تنجح ولا تسعى ولا تتخذ الأسباب، راهو النبي صلى الله عليه وسلم ما تخباش في غار، راهو طلب من ربي سبحانه وتعالى يبعث له البراق كما بعثه له في رحلة الإسراء والمعراج. لكن شوف المفارقة، في وقت حب يكرمه هو كشخص بعث له الإسراء أو بعث له البراق، وقت اللي حب يعلم البشرية أن هذا الدين دين اتخاذ الأسباب ودين سعي. أنا نقول لك حاجة، ما فماش دين على وجه الأرض وما فماش فكرة سيدي، مش دين، ما فماش منهج حتى وإن كان علمي على وجه الأرض يدعو لاتخاذ الأسباب كما دعا الإسلام إلى ذلك. نقطة ورفعت الأقلام وجفت الصحف.
2: هو وافق 100%.
4: آه يلا بسم الله.
2: الحمد يلا حطوا معادلة النجاح.
4: الحمد لله أنا تو نجحت إلى حد ما، بش خطر قلتي بش سوف أخالفك يا سيف.
2: المشكلة إن أنا مش
4: وأخيرا قال خلف... أوافقك يا سيف.
2: أنا مش قادر أخلفك يا شيخ سي. أنا مش قادر أخلفك يا شيخ. والله ما قادر.
4: لا نحن نحب نصنع محتوى. والمحتوى لا يصنع إلا بالرأي والرأي.
2: لأن حضرتك بسم الله ما شاء الله عامل التوازن بين الدين والعلم، ودي حاجة حلوة جدا زي ما قلت حضرتك، مخطين. والدين أصلا جاي بهم الاثنين، أول آية تقرأ الدين جاي بالاثنين، ويقول الإنسان المسلم عنده جناحين اثنين، جناح الدين وجناح العلم. إذا طغى العلم على الدين يقوم يحصل إيه؟ يحصل زي الغرب، يبقى القيم تقل والنفعية تزيد والبركات تكتر، وإذا كتر الدين عن العلم
4: دروشة
2: أخر.
4: دروشة دروشة
2: أخر.
4: ايه صحيح للأسف. معاك 100%.
2: وأول آية تقرأ
4: ايه؟
2: وأول آية واعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله بالعلم. احنا مشكلتنا العلم اختزلناه برضو في بعض يعني الله غالب. خلينا نوصل لمعادلة النجاح.
4: يلا بسم الله.
2: انا عندي كتاب اسمه رؤية نفسية للآيات القرآنية.
4: وينه؟ ما جبتوش اليوم
2: عن
4: هاته في المباشر عشان بعد في الأوف بتقولي لا عندي نسخة واحدة ومش عارف ايه.
2: هي شيخنا تفضل. هو
4: الله يبارك فيك، يعني كل حصة كتاب ما شاء الله.
2: كما عدو افرح علي بخصار
4: طلع خسر في الناس.
2: طيب
4: الله لا يخسر مؤمن يا اخوي، ان شاء الله بالنجاح
2: يا رب. الله ينفعنا
4: بك. يلا بسم الله.
2: عندي في القران الكريم كتاب اسمه اكثر من 8 كتب يدمجوا بين الايمان وصحه نفسيه. في هذا الكتاب تحدثت عن معادله النجاح من القران الكريم، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. من هنشيل بقى كده، هنستبدل بس كده في المعاني عشان نطلع بمعادله. اي انسان اراد الاراده، من أراد يبقى الذي يريد، أول حاجة في النجاح الإرادة. الآخرة الهدف، الآخرة دي أعظم هدف، فكل أهداف الدنيا جنب الآخرة تقدر توصل لها بالمعادلة دي. عندك قوة إرادة وعندك هدف الآخرة وسعى السعي لها، سعيها لاحظوا سعيها مش سعيك، مش على هواك، على سعي الناجحين قبلك. اسأل أهل الذكر، وأهل الذكر دول فيهم شرطين، يكونوا نجحوا في الشيء ده أو يمتلكوا العلم الكافي للنصح في الشيء ده. وليس أهل الحب، سأتحدث بعد شوية عن نحن نلجأ إلى أهل الحب وليس أهل الكفاءة في كل شيء أغلبنا إلا من رحم ربي. من أراد، من أي إنسان عنده الإرادة، الآخرة الهدف وسعى لها السعي.
4: جميل.
2: سعيها السعي على مراد الله فيها وعلى خطى الناجحين فيها، وهو مؤمن البيليف الاعتقاد الثقة اليقين بأنه هيوصل بإذن الله لو اتبع الأسباب زي ما أمر رب الأسباب. أولئك كان سعيهم مشكورا. النتيجة مدح السعي، النتيجة مضمونة بإذن الله سبحانه وتعالى. رغبة قوية، سعي سليم مع خطة مع اعتقاد تام، مبارك سعيك بإذن الله. هذه معادلة في أي مجال في الحياة تطبقها، إذا كانت تطبع على الآخرة والآخرة أعظم الأهداف، فما بالك بأهداف الدنيا اللي هي كلها لا تسوى عند الله جناح بعوضة، ولكننا مأمورون بالسعي فيها لأنها بوابة الآخرة. احترامنا للدنيا جاي من إنها باب الآخرة، احترام الدنيا إنها هي أرض الزرع للآخرة وليس لكونها دنيا. ومطالبين نكون من أنجح الناس في الدنيا. الإسلام ينهض بالعلماء سواء في كل المجالات وليس الكسل والتراخي والاستهلاك زي ما هو رايك دلوقتي للأسف.
4: جميل، يعطيك الصحة، ربي يبارك فيك. فاصل قصير ثم نعود بإذن الله. تعرفش كيفاش دكتور؟ انا نحب نقول لك قبل ما نخرج فاصل، انت تور بط دكتور موضوع النجاح بالسعي.
2: اي
4: ينجمش قداش الدرجة لحد الناس مستويات لو مستوى الدكتور فتحي السعيد مش بالضرورة مستوى مستوى سيف مثلا
2: مستوى حضرتك
4: لا لا لا لا يعني أنا النجم مثلا لو كان تربط لي موضوع النجاح بالسعي ربما قد يكون أو تسحب مني الجائزة عموما، الجائزة مفهوم الجائزة اللي هي نتيجة للنجاح، ما تراش أنه هذاك حافز للسعي، حافز لي أنه الاجتهاد في السعي
2: مو هذا الهدف.
4: ما نخافوا نحن نسحبوا موضوع النجاح بالنتيجة والثمرة وموضوع الجائزة بالنتائج، ربما يتحول هذا إلى خليني نقول تقاعس.
2: هذا التعريف اللي أنا قلته ده بتاع السعي يحرك من كل الضغط اللي أنت قلته ده. تعريف بتاع حضرتك ده
4: فهم الضغط. راه نحكي لك على سواد أعظم. راه ما تحكيش على دكتور فتحي سعيد، نحكي لك على سواد أعظم. أنا نقرأ باش ننجح.
2: أي هي أحسن. وعشان كده لما بيحس إنه يشك في النجاح قبل الضغط الامتحانات يخش بانيك أتاك. هو لو شك في الفكرة دي خلاص يخش بانيك أتاك. لو جات له معدلات قبل كده مؤشرات منخفضة يقول له يجي له كريز. الفكرة اللي بتاعتك دي اللي عاملة كل أنواع القلق الوجودي يسموه قلق الوجودي، اللي أنا رابط وجودي بالنتيجة، فلو شكيت في النتيجة مش هتيجي زي ما أنا عايز وجودي كله بينهار.
4: يعطيك الصحة دكتور. فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله.
5: البرهان. ديوان ترانز المجازين اللي تتسمع وتخليك ديما برانشي من الصنهار حتى المدساتين مع رامي فرجاني. فن أخبار كولتور وديزاستوس. ديوان أفام صوتكم.
6: ديوان أفام ديوان أفام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
5: خليك معنا وما تبدلش الموجة
6: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
5: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. البرهان.
4: يلا بسم الله نواصلوا مع البرهان حتى كشيء النص نهار بإذن الله تعالى. حكينا على موضوع النجاح عموما وسيكولوجية النجاح مع المستشار النفسي والتربي الدكتور فتحي سعيد اللي مازال موجود معنا على البلاتو، لكن استقبلوا الدكتورة أسماء هلال الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة باش نتحدثوا على موضوع مهم جدا. موضوع للأمانة الساعة 5 صباح عليك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك.
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله من عليائه أن يبارك هذا اللقاء وأن يتقبله الحق منا عملا خالصا لوجهه الكريم، بنية طلب العلم، بنية بلغه عني ولو آية، وبنية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فاللهم تقبل. اللهم آمين.
4: اللهم آمين يا رب العالمين. دكتورة تعودت تو مع أخوك سيف نمشي ديما للواقع، إلى صلب الواقع، ونحاول قدر المستطاع أن اختياراتنا للمواضيع مربوطة بالعوام والسواد الأعظم كما كنا نحكيه مع الدكتور فتحي سعيد اليوم. حتى في الإعلام، حتى في الإعلام وقت اللي تصير حاجة باهية عموما ننظر لها أو تتعدى مرور الكرام، يعني الباهي والجمال والصور الجميلة التي تأتينا من هنا وهناك تتعدى مرور الكرام، ولكن وقت اللي يحدث حدث ربما يسوء الناس أو ربما زلة من الزلات أو غيره، ربما تسلط عليه الأضواء وننظر إليه نظرة الناقد ونظرة، يعني تولي محتوى إعلامي ومحتوى متداول في الشارع التونسي عموما. كيفاش اليوم سعد المسلم عموما بأي عين وجب عليه أن ينظر بداية؟ وانت اخترت عنوان وأنا جاوبتك مباشرة وقت اللي تواصلت معاك بالتليفون وكتبت لي قلت لي النظر بعين الجمال، بالرغم ما كنتش فاهم التفاصيل اللي باش نحكيه فيها إلا أني كتبت لك الله الله الله، لأني كنت أعلم جيدا أنه المحتوى سيكون جميل كعنوان بإذن الله تعالى. ما المقصود بداية النظر بعين الجمال دكتورة؟
7: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداء ونصلي ونسلم على سيد المعلمين صلى الله عليك وسلم سيدي رسول الله. بداية سيدي الكريم، الإنسان يحب لثلاث: يحب للجمال وللجلال وللإحسان. فالإنسان هذا المخلوق الذي جعل الله سبحانه وتعالى في أثمن جزء، وهي المضغة التي في داخله ألا وهي القلب. فالقلب في الأصل في الإنسان أن القلب يحب ويعشق كل جميل وكل بديع في هذا الوجود. فالإنسان أحيانا نجد أن الناس سيدي الكريم تتعامل مع هذه مع من حولنا، لما نحكي على النظرة الجمالية في الأشياء، يعني الإنسان قد تقع عينه على أشخاص أو يترجم وقائع أو يقرأ أحداثا، وهذه حياتنا اليومية بشكل عام. فكل إنسان ينظر إلى هذه الوقائع أو إلى هذه الأقوال أو إلى هذه الأفعال ويترجمها للناس أو يبينها بأسلوبه وبطريقته وبطبعه بحسب ما وضع في قلبه، إما من جمال أو من استنقاص أو من احتقار أو تسميات كثيرة جدا.
4: نعم.
7: فنحن نريد سيدي الكريم أن نعدل هذه النظرة حتى تكون نظرتنا موافقة أو مقاربة لنظرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي كان سمته الفأل وكان سمته المحبة وكان لا يطوي بشره عن أحد صلوات ربي وسلامه عليه. فالأصل في الإنسان سيدي الكريم، عليش إنسان يتساءل يقول لماذا إذا وقع قدامي أي حدث، لماذا كل إنسان ينظر إلى الجانب المظلم في الشيء ولا ينظر إلى الجانب النوراني أو الجانب الجمالي؟ الأصل إذا كانت الفطرة سليمة يسبق الجمال النقد والاستنقاص والاحتقار أو النظر إلى القبح. هذا الأصل. عليش سيدي الكريم؟ لأن الإنسان كل مصدر للجمال ما أتاه من أين أو من يرى الجمال الحقيقي هي الروح في الإنسان. والروح من أين تعلمت هذا الجمال؟ من سر يوم ألست بربكم، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. في عالم الذر أو في عالم الروح استخرجنا الحق سبحانه وتعالى من ظهر أبينا آدم وأوقفنا بين يديه، كنا مشاهدين لجنب الحق، كنا أرواحا في عالم الذر، في ذلك العالم، عالم الطهر والنقاء والصفاء، عالم الجمال المطلق، كنا مشاهدين للحق وكنا نشهد على أنفسنا أن نعرف الحق حق المعرفة، يعني كنا عارفين بالله، كنا عارفين بالله. فهذا الجمال، الروح كلما مرت على مشهد جمالي أو موقف فيه إحسان فتشتاق إلى ذلك العالم الأقدس، إلى جمال الحق سبحانه وتعالى.
4: نعم.
7: فكلما ترى الإنسان بعيد عن هذه النظرة أو بعيد عن هذا المنحة، أعرف أن فطرته بدأت تتدنس. معلش ممكن كلمات شوية يعني فيها شيء من الصعوبة، ولكن هذه الحقيقة. الإنسان إذا غلب عليه، يعني ناخذ مثال بسيط سيدي الكريم، ناس مثلا عندما أحيانا الناس يهدي عبد، يهدي الإنسان هدية، فلما يهدي هدية الإنسان الأصل في الأمر أنك تفرح باهتمام ذلك الشخص بك، أو أنه اقتطع من وقته وجهده وماله لأجل إسعادك ولجبر خاطرك ولإدخال السرور عليك. وفي حين فما ناس أخرين تقول لك زعما قديش قيمة الهدية هذه،
4: صحيح.
7: في حين قد يقول لك مثلا سبحان الله العظيم زعما علاش هدي لي الهدية هذه، شو القصد من ورائها؟ طب لماذا هذه النظرة؟ نقول ما السوء الذي استبطنته في داخلك حتى نظرت هذه النظرة كنظرة أولية؟ فالأصل أن تسبق النظرة الجمالية أي نظرة أخرى، لأنه إذا سبقت النظرة الظلمانية فإن الشيطان يكاد، يعني ما قولوش يستحوذ على قلب ابن آدم، ولكن يؤثر تأثير بالغ على سلوكاته وأفعاله وخواطره، فيدخل وقت سوء الظن ويدخل وقت الشك في أقوال العباد وعدم الارتضاء بأي حاجة، ما يقرأهاش قراءة إيجابية، يقرأ قراءة سلبية ويدخل في باب النقد والاستنقاص. فنقول أين الخلل؟ أين الخلل؟ هذه النظرة لابد أن تعدل، هذه نظرة على السنة أبدا مستحيل.
4: طيب ما هي الخطوات دكتورة؟ تو أنا بصراحة الكلام هذا ربما أتكلم باسم المتلقي أحيانا. أنا أقنعني هذا المثال، وهذا المثال متداول جدا على الرغم أنه لا يمكن حصر نظرة الجمال في هذا المثال أو في غيره من الأمثلة، لكن ماذا علي أن أفعل حتى أتدرب على ذلك؟ يقول لك أنا راني من الناس اللي منهم اللي تحكي عليهم. نعم. أنا راني من الناس اللي أحيانا حين تقدم لي الهدية ربما أتساءل لماذا كذا، لماذا قدم لي الدكتور كتاب نسخة جميلة جدا كذا. فهمت لي ولا؟ نعم. يعني كيف أتدرب على هذه النظرة، النظرة الجمالية؟ هذا السؤال الأول، باش نخلي لك المساحة. السؤال الثاني يلندرا بقطع نظر على هذا المثال، النظرة الجمالية أو الإفراط فيها، شنو الحدود متاعها؟ ما تراش دكتورة أنه اعتمادها أو كثرة اعتماد أو الإفراط في اعتمادها ربما قد يغطي، أو هناك مغالطة أو مساوئ ربما تخليني أتغافل عنها اللي تكون سبب باش ما نصلحش الطرف المقابل أو غيره؟
7: طيب الشق الأول من السؤال. نعم تمام. الشق الأول من السؤال، بداية أول شيء قبل أن أبحث كيف ينصلح حالي أو كيف أكون على هذا المنهج، لابد أن أضع يدي على الداء. ما السبب الذي جعل هذه السلوكيات بارزة في؟ أول حاجة قد يكون مصدر هذه النظرة نظرة الاستنقاص في الآخرين، قد تكون هناك مرض قلبي دفين. قد يكون الإنسان يشعر بأنه يعني فيه كبر أو فيه عجب داخل، يرى أنه خير من غيره. صح. فكلما ألقى نظره أخذ يبحث عن النقائص حتى يبرز مزاياه وقيمته أو ما يميز عن غيره. يعني قد يكون ثم مرض دفين في الشخص، أو قد يكون هناك نقص داخلي أو بعض العقد النفسية التي عاشها الإنسان فترة من الزمن، رتحا من الزمن، وأخذ يبحث عن كل ما يثير الشفقة للآخرين في الآخرين ويبرز أنه خير منه، نفس الإشكالية. كذلك هناك نظرة، والعياذ بالله سيدي الكريم، هناك من نظرة الحسد غلابة عليه، بمعنى أنه تثقل عليه رؤية النعمة عند الغير.
4: والعياذ بالله،
7: فبالتالي نظرته مستحيل يرى بعين الجمال، مستحيل.
4: سبحان الله.
7: فهذا الأصل، فيقع في ماذا؟ يقع في دائرة الاستهزاء والاستنقاص، وعوض أن يرتهم نفسه بالنقص ويرى الكمال في الغير، يرى نفسه كاملا ورأى النقص في كل الأشخاص، فهذا خلل. طيب ما السبيل إلى تعديل هذه النظرة إذن؟ السبيل إلى ذلك، أول شيء سيدي، لابد أن يتبنى الإنسان خلق الامتنان، يكثر من الامتنان، شمعتها يكثر من شكر الناس على أبسط المعاملات.
4: نعم.
7: والسلوكيات، ترى خلق الامتنان خلق عزيز جدا، يعني أشكر على صغير الأمر البسيط أكثر من الأمور اللي عندها قيمة في نظرك وفي نظر المجتمع بشكل عام، وهذا يترتب عليه كثرة حمد الله وشكر.
4: نعم.
7: أكثر من حمد الله وشكره على النعم، فهذا من ذاك، لأن الممتن يرى كل حاجة نعمة من الله. شفت سيدي لما نقوم وإحنا الصباح نقوله اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فكأنما جعلني الحق نائبا عن نفسي وعن الخلق، حتى يا ربي إن نسي الخلق حمدك وشكرك على صغير النعم وكبيره فأنا أنوب عنهم، يعني أنوب عن كل ذرة في الكون بحمد الله وشكري على نعمه. هذا خلق الامتنان. فكل ما نشكر برشا العباد، يعني حتى سيدي أي حاجة ترى بسيطة أشكر عليها، امدح على قليل الصواب يكثير الممدوح من الصواب. هذا الأصل خلق. ثم بعد ذلك سيدي اللي عدل لي نظرة، تولي نظرة جمالية، أنه لا أنظر إلى ظاهر الأمور، خلينا نغوص في عمق هذه الأمور. لخليني أغوص في عمق الأمور أتوقف قليلا، مش كل حاجة أطلق حكما آنيا عليها، مش كل حاجة نعلق عليها. الأمر الثالث الذي يعدل هذه النظرة، أني أتعرض للجمال باستمرار. اسمع كلام الحق سبحانه وتعالى حتى تصبح هذه الأذن لا تستسيغ إلا الجمال النوراني. ما هي الأذن؟ دهليز الروح. الأذن دهليز الروح، وإذا اعتاد الإنسان سماع الجمال لن يتقبل إلا الجمال. العين والأذن يصبان في القلب.
4: الله.
7: وإذا دخل الجمال من هذين المنفذين سيستقيم، لأن اللسان مغرفة القلب، وسيستقيم اللسان بعدها فلا يخرج إلا طيبة. هذا الأصل. ثم بعد ذلك سيدي الكريم، يعني إذا اعتاد الإنسان أن يبني حياته على العطاء، أعطي، إذا أعطيت أفرحت، وإذا أعطيت عمرت دار الآخرة، فإن الإنسان يحب أن يعمر له ما يحب، فتصبح المحبة عندك والعمل متاعك مش مربوط في الدار الآخرة، مش عطيني ونعطيك، مش مصلحتي ومصلحتك، نعمل باش يرجع لي، ما عادش هذه الموازين الدونية في الدنيا أبدا. فلك الإنسان ينظر هذه نظرة الجمالية. سيدنا عيسى عليه السلام لما مر مع الحواريين، والقصة كانت تكون معروفة، أنه مروا على أكرمكم الله على جيفة كلب، فقالوا ما أنتنا رائحة هذا الكلب، فعدل سيدنا عيسى هذه النظرة وقال ما أشد بياض أسنانه، بل قولوا ما أشد بياض أسنانه. سيدنا عيسى فطرته سليمة، مجبور على الفطرة النقية. يعني سيدي الكريم، مش الأصل أنك تبحث عن النقائص، مش الأصل أنك تقع عينك على القبيح، انظر إلى الجميل في الأشياء. ساعات الإنسان كل شيء جميل ما عدا جزئية اثنين لا يراها إلا هي، لا يراها إلا هي، فهذا خلل. سيدي من نظر يعني أو من نظر إلى الجمال وباح به استمد من ذلك الجمال، ومن نظر إلى النقص استمد من النقص، ومن نظر إلى القبح استمد من القبح. بأي نظرة تنظر تستمد فيك تماما، إما أن تزيد الجمال فيك أو أن تزيد النقص فيك، فابحث لنفسك عن مشرب تشرب منه.
4: جميل
7: صراحة.
4: جميل جدا، وما أجمل القصة التي تتعلق بعيسى عليه السلام. ولكن ديما نحب نقف وقفات.
7: نعم.
4: كإعلامي بقطع النظر، يقول قائل هما قالوا ما أنتنا أعزكم الله.
7: نعم.
4: هذه الجيفة أو غيره، هذه حقيقة وهو توصيف
7: صحيح.
4: لواقع
7: صحيح.
4: هذا كمثال. وهو قال ما أبيض أسنانه.
7: نعم.
4: هكا ولا؟
7: نعم.
4: يعني السؤال الثاني اللي طرحته منذ حين هو نفس السؤال اللي باش نطرحه توا، اللي هو توصيف الواقع من أجل ربما اتخاذ أسباب أو الابتعاد عن هذه الجيف كمثال، باقي في المثال الآن، أو التخلص منها أو غيره. مطرحش أنه الحديث عن بياض الأسنان بقطع النظر عما جاء على لسان عيسى عليه السلام، ربما خليني نبعد على المثال باش من بعد ما يحطونيش رسالات مع عيسى عليه السلام، يعني توصيف الواقع كما هو، توصيف الواقع كما هو قد يكون سببا للإصلاح حتى أصلح. يعني النظر إلى الجزء البسيط جدا من الجمال والتغافل عن الكبير من المساوئ، ما تراش في شيء يقول لك هذه مغالطة، يعني نحاول أني نقنع نفسي بشيء ما باش نعيش ربما بين ظفرين وهم من الأوهام. هذا كلام راهو يتقال دكتورة، كيفاش نجموا جاوبوهم؟
7: نعم، هناك فرق كبير سيدي الكريم بين مفهوم التغافل اللي هو 9 أعشار الأخلاق في التغافل، هذا وذا سمت سيد الخلق، وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا منحة وذاك منحة. سيد الخلق وحبيب الحق كان لا ينتصر لنفسه أبدا، ولكن إذا انتهكت حرمة من حرمات الله ظهر عليه الغضب الشديد صلوات ربي وسلامه عليه. فالأصل في الأمر سيدي الكريم أن الإنسان يرى أن كل شيء صنعه الحق سبحانه وتعالى فيه سمت الجمال. هو سيدنا عيسى ماذا أراد أن يصنع؟ أراد أن يعيد الناس إلى الفطرة الأصلية، أن ألسنتنا تعف عن مثل هذا الكلام.
4: جميل.
7: حتى يصل باللسان إلى أن لا ينطق إلا بالكمال، وأن النظرة لا تنظر إلا للكمال، وأن السمع لا يسمع إلا الكامل، لأننا نريد أن نصل في مرحلة متقدمة. إذا قدر الحق على عبد ورزقه محبته، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع الله به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى نهاية تتمة الحديث. فإن كنت تبصر بنور الله وتسمع بنور الله وترى بنور الله وتنطق بنور الله، فلن تنطق إلا بالحسن، وترى حتى الشيء المستقبح في الظاهر سيدي الكريم تراه من صنع الله سبحانه وتعالى، فلا فيطيب اللسان، فتصير أو تصبح تلك النظرة التي تنظرها كنظرة النحلة تتلمس الطيبة الثمر حتى تنتج أفضل منتج في هذا الوجود ألا وهو العسل، لا تخرج إلا شهدا. هذاك علاش الإنسان إذا استقام لسانه دليل استقامة القلب، مش هذا لا هذا بعيد كل البعد عن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالذي اعتاد الجمال نطق بالجمال، ويعني الجمال أو الحديث عن الجمال يأسر سيدي، ويربط الإنسان بحقيقة الجمال العلوي الأقدس ألا وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا يستقيم حال الإنسان بالجمال، لأنه الإنسان لما طريقنا الله طريق محبة، فإذا علمت الإنسان كيف يحب الله وتركته سيأخذ الحق سبحانه وتعالى بيده شيئا فشيئا. يعني دائما نقول أو الكلمة التي يقولها علماؤنا يعني استقيم بنفسك يستقيم بك غيرك.
4: جميل، الله يبارك فيك. نجم نختم ونقول أنه ما جاءت به الدكتورة أسماء هلال الأستاذة الجامعية أو ما تفضلت به من كلمات رقراقة تحرك القلوب هو أنه اعتماد نظرة الجمال لا تقصي أنه إنسان أصلح ما أفسده الدار أو ما أفسده الواقع أو غيره. شكرا دكتورة، بارك الله فيك. دكتورة أسماء هلال الأستاذة الجامعية. عبير نحب نقول لك حاجة، الدكتورة أسماء هلال والدكتور فتحي سعيد ما ينجموش يكونوا فردنها لأن كل واحد يحتاج منه حلقة كاملة بساعة أو حتى أكثر إن شاء الله. نظموا أوقاتنا أكثر باش نستفادوا أكثر، وأنا أعلم جيدا أنه الدكتورة أسماء هلال لها باع كبير ياسر، وعلى فكرة برشا من المتابعين على شين يوتيوب متاعك يبلغولك السلام ويستكثروا خيرك ويدعيوا لك. كذلك الدكتور فتحي سعيد الأستاذ والمستشار النفسي والتربوي، شكرا على هذا الحضور وهذا التقديم وعلى هذه الإفادات القيمة دكتور.
2: شكرا لحضرتك ولكل المتابعين الكرام، وشكرا على كرم الدكتورة أسمى في أن احنا اليومين الأسبوعين دول يعني سمحت لنا بالمساحة لا دي لأن الغالب والله ضغط شغله ما
4: إن شاء الله بإذن الله باش نلقاو حل بإذن الله. ومحلاها خاطر الناس يقول لك شوية وقت على الدكتورة أسمى لالو شوية وقت على الدكتور فتحي سعيد، وهذا هو هدف من الأهداف وهذا علامة من علامات النجاح. إن شاء الله ربي يبارك فيكم وربي ينفع بكم. شكرا دكتورة عبير على الإعداد، عزيز يعطيك الصحة على الإخراج، وأيضا إيمان في الإخراج الرقمي، بارك الله فيكم. نتلقاه بإذن الله تعالى الأسبوع القادم إن كتب الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: البرهان
8: publicité.
9: نحبك فايق يهديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برانتمان يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
10: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي، ملا فيق ومشي لأقرب بوتيك
11: عندك أورانج.
5: ديوان أفهم فلاش نيوز.
12: مشهد منتصف النهار، ديوان أفهم عسلمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك بدعوة مناظيره الكوري في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية الذي ينعقد بالعاصمة الكورية يومي 1 و2 جوان القادم، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية في إطار متابعة مخرجات القمة الأولى الإفريقية الكورية التي انعقدت سنة 2024 واستعرض تطور مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي القائم بين الجانبين والآليات والبرامج الكفيلة بمواصلة تنفيذها. وسيتطرق الاجتماع بالأساس للمسائل المتصلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والرثاه المشترك والتنمية الشاملة، بالإضافة إلى التضامن الإفريقي الكوري في مواجهة التحديات العالمية المثيلة. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تعقد غدا جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص هذه الجلسة التي ستنطلق على الساعة 2:30 بعد الظهر لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. وزارة الداخلية تعلن أنه في إطار المباراة النهائية لكأس تونس لكرة القدم التي ستجمع اليوم الأحد الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي بملعب حمد العقربي برادس، يحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريقة الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من الساعة منتصف النهار إلى الساعة 9 ليلا، باستثناء العربات المتجهة للملعب والحاملة لدعوات أو تذاكر الدخول. إلى الشأن الدولي، مدير مستشفى شهداء الأقصى يحذر من التوقف الوشيك للمستشفى عن العمل نتيجة أزمة حادة في الكهرباء وتعطل المولدات الرئيسية والاحتياطية، مؤكدا أن الأزمة بدأت تؤثر بشكل مباشر على الأقسام الحيوية وخاصة غرف العمليات. 3 تقارير أممية تكشف صورة قاتمة للوضع الإنساني في السودان، محذرة من تفشي الجوع واتساع النزوح وتدهور أوضاع النساء والفتيات، ومع دخول الحرب عامها الرابع منذ اندلاعها في أبريل 2023 تتزايد التحديات أمام وكالة الإغاثة الدولية في الاستجابة لاحتياجات ملايين المتضررين. وزير الخارجية الفرنسي يطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان ويعتبر فتح مضيق هرمز أولوية قصوى. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
11: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

0: راديو ان اف ام. ديوان ترانز كن على حد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: نص نهار وسبع دقائق، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقه جديده من ديوان ترانز. نسلموا عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نشكركم برشا على اختيار لي فريكونس نتاعنا. طريق سلامه للجميع، تسمعوا فينا على 93 5 تونس الكبرى، 91 2 فاس فاقس، 106 نابل الوطن القبلي، زغوين القيروان بيجا وسليانه، تسمعونا ديما على 103.2. تحيه للناس اللي تختار تتفرج فينا زاده كيف كيف على اللايف نتاعنا على الفيسبوك ولا اليوتيوب زاده كيف كيف، الناس اللي بحكم الوقت دونك تعاود تتفرج فينا في وقت اخر ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم، سمعتين من زمان نرجع فيها لها من الأخبار اللي كانت تراند، آخر الأخبار في خصوص الذكاء الاصطناعي، التطبيقات زادة كيف كيف، آخر الأخبار اللي تم تداولها عن مواقع التواصل الاجتماعي نرجع عليها ونفهموها أكثر. طبعا ضيوفنا من عالم صناعة المحتوى، اليوم ضيفتنا سبيسيال خلينا نقوله لبنانية تونسية، دونك ضيفتنا نهلة اللي باش تكون معنا في ساعتنا الثانية كيف كيف، فاشينيستا في فاشن بوليس، الفلاش باك هيتس، البوكس اوفيس، كله باش يكون موجود كيما عودناكم. مرحبا مهدي، فدوى، صبري، الياس، معز، وسام، الناس الكل ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا مونسيني في رحله الساعتين من زمان هذه، ان شاء الله انتم زاده تكونوا بخير. محمد عزيز الاخراج، امونه في الاخراج الرقمي، معكم من قدام الميكرو ربيب الفرجاني، دونك ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم 31 ماي 2026 يا جماعه، كما تعرفوا اليوم عيد الامهات، ان شاء الله كل عام وانتم حين بخير. باش نوجه كلامي للامهات الكل، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير، وان شاء الله عيدكم هكا عيد سعيد، خاطر اللي احنا فيه توا كله وراه ام امنت، كانت هي السند، هي اللي ضحات وتعبت برشا باش كلنا نوصلوا للنيفو للمستوى اللي احنا فيه توا. دونك ان شاء الله ربي يفضلكم، ان شاء الله يرحم زاد كيف كيف الناس اللي امهاتهم توفيت. انا نحب نقول كوكو لام، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، ان شاء الله ربي يفضلك لينا. دونك ان شاء الله كل عام والامهات النور اللي ضوي حياتنا الكل. سلموا على مامات عزيز، سلموا على مامات امونه زاد كيف كيف، وقولوا له انت الحب. امونه عملت لك قلب تاتا، محمد عزيز قال نحبك برشا نهلة اللي مو اسمها نهلة مش اسمها حقيقة كيكا ويترفش بها كيكا، دونك ان شاء الله ربي يفضلكم الناس الكل. يلا باش نبداو بالموزيكا، باش نبداو بالجديد، رحمة، محسن، ونوردو، الغنية الجميلة الجديدة سيروغانا توت سويت على ديونا فيما

0: يكفي جراح هذا جراح هذا شغال لنا جنجون اللي وصلنا للنص نهار 17 دقيقة ملا جنجون وملا كلام وما فماش غنية ما تحكيش حكاية أنا نحسه يعبر على البرشا ناس الحقيقة نتاع ربي دونك برافو جنجون إن شاء الله ديما من نجاح إلى آخر خاطر شفت أنا التقارير اللي تعملت الفترة الأخرانية وقت اللي صدرت الغنية الأسبوع اللي فارت أو أسبوعين كيك مش معناها جديدة الغنية فكان عندها تأثير مش كان في تونس كهو حتى في العالم العربي مصر تحديدا دونك ان شاء الله من نجاح الى اخر يا جنجون نحن نمشيو تو سويت الاولى فقراتنا توب تراند اكتو توب تراند اكتو هون من العيد وحنا جايين الاخبار نتاع اليوم من العيد وحنا جايين دونك وفي ايام العيد تحديدا الجمعه هذيا بخلاف الفيديوهات نتاع هروب الاضاحي اللي كل عام تتصدر تراند اللمه العائليه اللي تصوركم فيديوهات يهبطوا على مواقع التواصل الاجتماعي فما تراند انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من نهار العيد واحنا جايين تراند خلينا نقوله طريف شوية برشا من مواليد التسعينات شاركوا تصورهم هم رافعين لفتات بتاع مكتوبين هكا بعد صلاة العيد ولا بعد لبيت العائلية ولا في الشارع مكتوب فيها عرسون زوجون هذي التراند هذي دونك اللي لقى تفاعل كبير وتعليقات واسعة من برشا عبيد علاش في العيد بالذات يقول لك ذي بعض التفسيرات تعرفوا أنه لما تكثر اللقاءات العائلية من العام العام زي تكون موجودة ويكثر معها السؤال الشهير جدا فماش حويجة وقتاش نفرحوا بيك هذو هما الأسئلة تقريبا يتعاودوا في ولا يتعاودوا في برشا عائلات مش كان في تونس كاو خاطر التراند هذايا دونك تعاود في برشا بلدان عربية مواليد التسعينات لي سنة آخر عوامه في العشرينات وبرشا منهم في الثلاثينات تراند هذي برشا قالوا أنه في ظهره جوست مكم مجرد مصحة عملوها برشا ناس في العالم العربي مرتبطة بأجواء العيد فسرت لكم علاش لمات العائلية اللي تراند هذي دونك ولا متياغ متاع نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع تكرار نفس الفكرة كما قلت لكم من أكثر من شخص في أكثر من بلد عربي فما ناس اعتبروه حاجة سامباتيك على الأخر ما فيهش قلق نوع متاع سخرية من الواقع اللي نعيشو فيه وين جيل التسعينات وصل المرحلة عمرية يكثر فيها السؤال وقتاش نفرحوا بيك زواج الاستقرار زي دي كيف الأسئلة هذه اللي تدور في مخ مواليد التسعينات في وقت خلينا نقوله تغيرت فيه برشا أولويات متاع الشباب ظروفهم المعيشية زادة كيف اللي هو سبب كبير من الأسباب مقارنة بالأجيال السابقة فما ناس يقولك التراند هذايا طريقة متاع تخفيف من الضغط الاجتماعي اللي يدور وراء السؤال هذايا ولا الضغط الاجتماعي اللي متكرر وحاولوه من موضوع حساس يقلق إلى محتوى يضحك كما راهو في الفيديو متاع السيد هذايا بعد صلاة العيد شنو هيز البلاكة خلينا نقولوا لي هززها معاه دونك برشا ناس ضحكوا على الترند هذايا برشا ناس تفاعلت معاه فما يقول جست خاطر لميت فما برشا اسئله فما برشا ستريس توعدك به يوفى معاه ترندات السيف والجو والبحورات والسهريات متاع السيف توفيسع يتنسي دونك بتقارير كبيرة تحكي على العزوف على الزواج في خاصة في البلدان العربية احنا في تونس من أسبوعين بيحث في علم اجتماع كان قال رو معناها توخروا الشباب في الزواج هذه أسباب اقتصادية زي ده كيف ما ناس يقول لك انه تأخر الشخص المناسب زي ده كيف من بين الأسباب ولازمنا نعملوا استراتيجية الدولة تقوم استراتيجية باش نجموا انشج رجعوا شباب على الزواج وغيرها من الحاجات هذية انتم مواليد التسعينات قولوا لي في التعليقات شنو أسبابكم على انكم تأخرتوا في الزواج هل انه أسباب الاقتصادي هو في المرتبة الأولانية هل انه مكتوب ما لقيتوش الشخص المناسب شنو رأيكم في الترندات كيما هكا خاطر برشا ناس يقولك مش حلو يا شباب فاش تعملوا عيب ما نخرجوش للشارع وحنا هزين حاجة كيما هكا دونك خليوا لي رأيكم في التعليقات هو راه مش كان جماعة التسعينات يجيني مساج من مواليد الثمانينات تويك أقولك حتى احنا رانا موجودين غير غير غير رانا ساكتين سيد المخرج الفينات يا بابا حتى انت زادة هكا وما شاء الله لأخوي خلولك وقتاش نفرحوا بيك في العيد ولا هذا هو سؤالي اللي يتكرر عند الناس الكل أمونة زادة كيف محليني وانا نسمع فيك وانا نجاوبك في نفس الوقت في لونتير يا سيد محمد عزيز ونجاوب زادة كيف المستمعين اللي أبرمو عجبهم التراند هذا وحتى هو بيقولك وقتاش برعش ولا هاكا الرافل التعليقات هاي يا سيدي فوالا الناس الكل ظهر لي قاعده تعاني من السؤال هذا خاصه في اللمات العائليه. نمشيو لموضوع اخر بعيد كل البعد. باي ذا شوي اخر باش نحكي لكم على ميزه جور جديده في خصوص الواتساب، حلوه برشا، مازلت مش معامه مع عند الناس الكل، مازلت في نسخه التجريبيه لانها باش تريحنا من برشا قلق. زاد كيف كيف قبلها حكيت الميتا بلاتفورمز الكل كان نحكيو فيسبوك انستغرام واتساب باش يوليو بالفلوس، شنو الميزات اللي نجمو نلقاها في النسخه الفي اي بي، خلينا نقولوا نصح التعبير. لكن قبلها نمشيو بكم ولا نمشي بكم بليتو الى عالم الكوره. تعرفوني ديما الاخبار هذه نجم نحكي عليها وتكون موجوده في ديوان ترانس. سؤال، تخيل ترقد بين ليله ونهار، ترقد على روحك، تقوم صباح تلقى روحك من اكثر لاعبي الكره حديثا في العالم، او على الاقل خلينا نقولوا من اكثر الاسماء تداولا قبل مونديال 2026، وهذا اللي بالضبط صار مع اللاعب النيوزيلندي تيم بين اللي عمره 32 سنه، يلعب في 3 بوست، نحكي على اريير دروا، اكسيال ميليو ديفونسيف، زيد كيف كيف على المستوى الدولي، عنده مسيره خلينا نقولوا محترمه مع المنتخب نتاع بلاده، عنده 50 مباراة دولية، 3 أهداف كان سجلهم، 8 أسيست زادا كيف كيف. لكن رغم الأرقام هذه الكل، لو تسأل أي شخص مهتم بالكورة تقوله شكون أكثر واحد تعرفه في المنتخب النيوزيلندي والأكثر جور، شو يقولك مثلا كريس وود، أقل معناها أكثر الأسماء تداول خلينا نقول، والأكثر الأسماء شهرة في المنتخب نيوزيلندي. الحكاية تبدلت في ساعات قليلة، هش نحكي لكم شنو صار بالضبط. فما مؤثر إيطالي اسمه فالينس كارسيني، معروف اسم السكارسو، فوالا انتشر فيديو على التروفيه معنا في اللايف هنا على الانستغرام، طرح فيه فكرة غريبة شوية، قال شنو رأيكم لو نخليه أقل لاعب مشهور في كأس العالم بطل جماهيري، لاعب يوحد جماهير الكرة الكلية مهما كانت الجنسية أمتيحهم. قعد يلوش المنتخبات المتأهلة للمونديال واختاروا اختار معناه وقع الاختيار على تيمبين، قالك يتبعوا فيه شوية وعليش ليه منردهوش أكثر لجوغ معروفين في مونديال 2026، احكي مع المتابعين نتاعو، قال هاي نعملوا هجوم على الكونت نتاعو، نعملوا له فولو، نعملوا له جيم على لي بوبليكاسيون نتاعو، حاسين نكبروا له الكونت نتاعو، دونك فوالا ونخليوه يكون ظاهره قبل انطلاق كاس العالم. النتيجه باش تشوكيكم خليني نقول لكم انه وقت اللي بديت التحدي هذايا يمكن عنده 4715، خليني نشوف معاكم في اللايف خاطر اخر وقت شفت فيه البارح وصل 2,900 فوالا، دونك قرابه 3 ملايين متابع في فترة قصيرة. معاش عزيز قولي قديه 3.2 فولا 3 ملايين، دونك وصل إلى 3 ملايين متابع في فترة قصيرة، ولا اسمه متداول في مختلف أنحاء العالم. الجور في حد ذاته مفهم حد شيء، هبط فيديو قال كان نكونكت نلقى كل النوتيفيكاسيون الناس تبع فيا وتعمل لي في جيم فهمت شيء، بعطيك كشف التاج فهم وبعث له ميساج في البريفي قالوا راني نقدر الدعم نتاعك ميرسي بوكو تا وفهمت شنو صار. دونك مع ارتفاع الشعبيه نتاعو برشا ناس كيما تعرفوا دونك وصل بهم حتى انهم دخلوا للويكيبيديا وبدلوا المعلومات نتاعو ووصفوا انه افضل لاعب في العالم، عنده سرعه ومهارات استثنائيه، لعب تقريبا في كل المراكز، حتى انت كتعمل على ريغيرش توا حلو تليفوناتكم ولوجوا على التيمبين باش تطلع لكم واحده فازه عملها جوجل انيماسيون جديده، دونك تلقاو كوره تبع اسم اللاعب هذايا. دونك فوالا بكليك صغيره فيديو صغيره خلينا نقولوا لاعب ما يعرفوا حتى حد ولا اكثر شهره في العالم. احنا استنسنا ليونيل ميسي، استنسنا بكريستيانو، نيمار وغيرهم من المشاهير في عالم الساحره المستديره، لانه الامر اختلف مع صناع المحتوى والمؤثرين اللي كما قلت لكم بكليك بركه سيد ولا مشهور على الاخر والعالم الكل يحكي عليه من عرش. دونك برشا ناس حكيت قال كان عنده ولات عنده مسؤوليه كبيره في المونديال ولازم يعمل بيرفورمانس باهي على الاقل باش ما يخيبش ظن الجماهير اللي دعمته وشجعته. شنو رايكم في الحكايه ذي؟ وشكون خليني نسالكم سؤال من اللاعبين التوانسه اللي تراو في المنتخب بيان سور الليست اللي هبطت السنه تلقاهم عنده شويه متابعين، ماذا بيكم تصير لهم نفس الحكايه؟ دونك تاجيوهم في الفيديو اللي تراو فيه اليوم. ألوخ هذا الحاجات متاع ترانتا ويكن نمشيو في الميزات الجديدة، نمشيو في الميزاجور. قلت لكم القبيلة انه فيسبوك انستغرام واتساب ولاو بالفلوس، متى دخلت مرحلة جديدة من الاشتراكات المدفوعة وبدأت رسميا في طرح اشتراكات مدفوعة في وسط أشهر تطبيقاتها، نحكيو فيسبوك نحكيو انستغرام نحكيو واتساب في خطوة جديدة تغير خلينا نقوله طريقة استعمالنا للسوشيال ميديا اللي كما كنا نعرفوها. الفكرة بسيطة، المستخدم شي نجم يبقى يستعمل التطبيقات هذه مجانا، ما تخافوش معناها فور فري، معناها مازلت بلاش فلوس، لكن فما ناس اخرين تقولك انا اللي نحب نعيش الجو نتاع الفي اي بي ويكون انا سبيشال شويه في التجربه نتاعي، دونك ينجم يشترك في التطبيقات هذوما بالفلوس و يستفيد من مزايا إضافية تخص التخصيص، التفاعل والتحكم في المحتوى. الأسعار المبدئية نحكي على 3 دولارات فاصل 99 شهريا إنستغرام وفيسبوك، 2.99 شهريا للواتساب، والأهم من هذا أنك تنجم تختار تطبيقة من التطبيقات وتعم فيها اشتراك، يعني مش الكل، ولا تحب الكل تدفع الكل. فولا شنو جديد في الإنستغرام؟ كنت تفكروا من أسبوعين كنت حكيت لكم على الميزات الجديدة في الإنستغرام اللي ياسر حلوة، منها أنه تشوف قديش ستوري متاعك الشخص اللي شافها قديش من مرة، مش كان شكوني اللي شافها كهو، تخلي زي كيف ستورياتك تدوم أكثر وتوصل للناس أكثر، تتبوستها وحدة يعني توصل برشا ناس، يشوفوا زي كيف ستوريات مغير ما تبين عند الناس أخرين، دونك تنجم تشوف ستوري لكن الفيو متاعك ما طلعش عند الناس اخرين، وبرشا حاجات تترجعوا الريل السابق تتعرفوا. وخاطر حكيت لكم عليه الموضوع هذا قبل على الميزات الجديده نتاع الانستغرام، شيو للواتساب اللي بدوره موجود على الخط كيما نقولوا، الاشتراك في حاجه بسيطه لكنها موجهه للتخصيص، فما ستيكرز حصريه تخوا كان انت، فما نغمات زاد كيف ما نعرفش، مش حاجه واو الحقيقه في الواتساب، ما اعتقد الميزاجور الاخر باش نحكي عليه في اخر اخبار اهم من اللي باش تلقاوه هذيا من الفلوس، دونك تحسينات في التجربه نتاع المحادثه متاع، تقول زيد انه هذايا مجرد بدايه ومازلت مزايا اخرى باش تزيد تدريجيا. الاستراتيجيه اكبر من مجرد اشتراكات متاع، ما وقفتش هنا، كانها داخله في خطه اوسع تقول لك انه خدمات مدفوعه لصنع محتوى، ادوات لشركات، وميزات ذكاء اصطناعي مستقبليه نجم تكون اقوى وتنجم تكون أغلى بليتو. هذه هي الكلمة الصحيحة، نتصور كل ما هو فيها علاقة بالذكاء الاصطناعي باش تدفع له فلوس راك باش تاخذ ميزات مخير، ما هو دونك هذه التجربة وهذه شنو يقول هذه اللوجيك زيادة كيف حكاية العلامة الزرقاء أو ميتافيرفايت باش تبقى موجودة وما تنتمش مع الاشتراكات الجديدة. علاش الخطوة هذه مهمة؟ خاطر تعكس تحول كبير كما قلت لكم اللون في عالم السوشيال ميديا، من منصات بلاش فلوس تعتمد على الإعلانات إلى منصات تبيع تجربة استخدام مميزة خلينا نقوله مقابل اشتراك شهري. الخلاصة من هذا الكل انه كما قلت لكم متى قاعدة تدخل في مرحلة جديدة وين السوشيال ميديا مهيش معني معادش مجانية كهو، لكن فيها طبقتين، مستخدم عادي كما قلت لكم الأول، ومستخدم باش يعيش التجربة متاع الفي اي بي. وسؤال هنا، هل انه اللي تسمعوا فيه تو في كرهبكم ولا تفرجوا فيه زيدة، هل مستعدين باش تدفعوا فلوس باش تستعملوا بليتو الفيسبوك والانستغرام والواتساب بالميزات الجديدة هذه اللي راهو هذه شوية هذه حسب ما أعلنت عليه متى، فما حاجات أخرى باش تعلن عليها تدريجين. برشا ناس يسخطوا الاكسبير معناها في الدومين يقول لك راهو تحسوا موجه اكثر لصناع المحتوى، برشا ناس معروفين وتابعوهم ملايين من المتابعين، دونك هذه الخصوصيه هذه تكون ممتازه ليهم ونجموا يستعملوها. دونك فوالا جاوبوني في لي كومونتير كالعاده. شو الخبر الاخراني اللي قلت لكم على واتساب، واللي على ما يبدو قرر يصلح واحدة من أكثر الحاجات اللي كانت تقلق المستخدمين في الرسائل ذاتية الاختفاء، المساجات اللي تتفسخ. تو الشركة قاعدة تجرب في ميزة جديدة اسمها After Reading أو ما بعد القراءة، اللي تخلي المساج ما يتفسخش إلا بعد ما الطرف الآخر يحلها وقراها. يقول لي هذية عادي وكانت موجودة، ليه فما حاجة أخرى جديدة، لأنه قبل العادة التنازلي يعني كان يبدأ من لحظة الإرسال، وهذا كان يخلي برشا مساجات تختفي قبل ما السيد اللي بعث له شوف المساجات في حد ذاته، خاصة إذا ما كانش من الناس اللي تدخل للواتساب بطريقة مستمرة. إيش جديد لهنا؟ تويكا تبعث المساج، نعرفش عليك شنو المساج بالضبط، المهم مساج ما تحبوش يقعد، ولا هذه هي الفكرة، تنجم تختار أنه يتفسخ بعد وقت معين، يتفسخ بعد 5 دقائق، ساعة، ولا 12 ساعة بعد ما تتقرأ مش بعد ما تتبعث. لهنا هو الفرق، وهذه الخصوصية متاع الميزة الجديدة. وأكثر من هذه، الشخص إذا محلش المساج جملة واتساب مش بشي يخليها تقعد خاطرها باش تتفسخ وحدها بعد 24 ساعة. الميزة باش تكون اختيارية، يعني تنجم تفعلها في محادثة معينة ومش باش تخدم تلقائيا معناها في الليشات الكل. دونك انت تنجم تختار تفعل الميزة هذه نعم أم لا. ويجي التحديث هذا في تار ساعي واتساب كما قلنا إلى تعزيز الخصوصية بعد ما أطلق في الفترة الأخرانية أدوات جديدة باش يحميوا به المحادثات ويمنعوا الحفظ التلقائي للتصاور والفيديوهات الحساسة. لحد الآن فماش موعد رسمي إطلاق الميزة هذه للناس الكل، لكنها مازال في مرحلة الاختبارات التجريبية المتواصلة، وكما قلت لكم بينتو باش تهبط للناس الكل. فما حاجة أخرى لازمني نحكي لكم عليها، إنه فما واجهة جديدة قاعدة تخدم عليها واتساب باش تحط لك الناس الكل اللي كونكتي ولا اللي اونلين فرد جهة معينة في الواتساب. دونك في عود تدخل كل واحد ديسكشن بتاعه تشوف فيه اونلين ولا لك راك باش تلقاه في جهة معينة، الناس الكل باش يكونوا موجودين. وفما حاجة أخرى إنه الكوميونيكاسيون مع ميتا اي اي ولا الذكاء الاصطناعي بتاع ميتا اللي تلقاه موجود في وسط الواتساب تطور برشا، وحسب ما يقولوا بيان سور ولا امن برشا لأنهم زادوا فيها الميزه ولا الخاصيه نتاع المحادثه المشفره. دونك اللي باش تحكي كل افيمير هذيك عرفتوها باش يتفسخ وما عادش باش يكون فما استوريك في الموضوع هذا. فوالا ما نعرفش كان عجبتكم الخاصيه الجديده، منزلت مش معم مع الناس الكل في مرحله التجربه بينتو باش تكون عند الناس الكل. انا عجبتني التحديث هذا في واتساب بخلاف الاخرين كنت نحكي لكم عليه اللي بالفلوس الحقيقه ماهيش حاجه واو، معناها ما انت كنت تحب تعيش الاجواء الفي اي بي فازي ادفع فلوس وعيش الميزات الجديده والتحديثات الجدده. عن هكا كمان حكينا على اخبارنا كل قلت لنا عليها في رمضان يا ربي لا مش هذيك، هذيك في خصوص بعد رمضان حكينا على الانستغرام خاطر ميتا هبطت على الانستغرام شنو الميزات الجديده اللي تدفع بالفلوس وبعطيك ولات عملت على هذيك قلت لكم ميتا بلاتفورمز من الاول على فيسبوك على انستغرام على واتساب. باي ذا واي برشا ناس حكيت انه مش كاينها كاينه سناب شات عرفت الميزه الجديده هاكا يخدم بعضهم، قلت لكم راهم قاعدين يخدموا بالنظريه نتاع اعمل كباب كيفاش كي جارك ولا سكر باب دارك فوالا. دونك قاعدين ياخذوا فكره موجوده ويحسنوا فيها باش تولي الميزه نتاعهم مخير وبيان سور تدفع فيها فلوس. هذوما اهم الاخبار، شكرا لكم على انكم هكا قعدتوا تسالوا ولا نحب برشا خاطر باهي برشا كي تبدا تسال معناها فما حاجه باهيش. دونك نجم نفسر لكم اكثر واكثر. مواصلين معكم حتى للمدي ساعتين، خليكم معنا ما تبدلش الموجه.
1: ديوان ترانز كنها رحد من نصها للمدي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
2: يعرف كل شيء ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات أسرار حكايات من التاريخ عجيب وغرائب تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فاهمه.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
2: استاد الديوان معايا أنا محمد أمين خنوش كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل. متابعة أسبوعية لآخر أخبار محترفين في الخارج، تغطية خاصة لأخبار كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة ومختلف الرياضات الفردية. ملا تابعونا في استاد الديوان كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل.
3: ويتواصل المشوار معايا أنا قدور الرقي في استاد الديوان كل عشوية تحت. نعيشوكم في قلب الملاعب الرياضية، نقل مباشر للمباريات، تصريحات، تحاليل، موفيولا وبرشة أخبار وطنية وعالمية.
1: ديوان فهم صوتكم.
4: أي تيتي me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: راديو ان ترانز كنها لحد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: مش نهار 42 دقيقة ديوان ترانز على ديوان فيم وصلي معكم حتىش للماضي ساعتين. طبعا شوية اخر عندنا الفلاش باك هيت وقبلها كويكلي هاكس. عندي ديديكاس ريتو تاو خلات عليه في اليوتيوب يا مهدي يقول بمناسبة عيد الام هيت نحب نقول الامي عائشة ربي خليك لنا ولا يحرمنا منك ولا من دعواتك وان شاء الله كل عام وانتي بصحة وعافية ربي فضلها يا مهدوش. بعثوا لي ديديكاس متاعكم نخلت علينا عدي بيان سور اليوم. ميرسي شباب يعطيكم الصحة. بدبني تعدى يا صبري لكن مش موناكو فما غني أخرى كنت تعديت. يلا نمشي وإحنا نعرفوا هاك جديدة في كويكلي هاكس.
0: كويكلي هاكس
1: هو راه كي تشوف مش كان فيديوهات التيك توك اللي احنا مدمنين عليهم ونقعد نسكروليو نهار كامل ومش عارفين على رواحنا شنو ولا قديش الوقت اللي نعديوه. دايوغ مارفيت تعطيتكم هاك كيفاش نجموا تتحكموا في الوقت نتاعكم. فما حاجه اخرى اللي خلينا نقولوا اكثر حاجه صغيراتنا مدمنين عليهم ولا حتى احنا الكبيره زيدا كيف كيف اللي هما فيديوهات اليوتيوب او بالاحرى الشورتس نتاعها. دونك اللي نعديو برشا وقت ما غير ما نحسوا في الهاك نتاع اليوم سهله برشا نجموا نستعملوها اوكي عددوا به الوقت متاعنا بطريقة واعية وسهلة في نفس الوقت. نمشيوا لليوتيوب متاعنا نحلوا البارامتر نختاروا تايم مانجمنت نختاروا كلمة شورتس فيد ليميتس وتحدد الوقت متاعك اللي باش تلقاو سر ثواني الى حدود الساعتين. هذاك الوقت اللي مسموح لك انك تعديه يوميا على اليوتيوب متاعك. ووقت اللي تتجاوز الوقت اللي اخترته انت روحك بطبيعه الحال التطبيق باش يمنعك انك تكمل. طريقه سهله في نفس الوقت نجم نحاربوا بها الادمان متاعنا على انه نشوفوا فيديوهات وراو بالحق ساعات واحد يدخل على دقيقه دقيقتين يلقى روحه تعدت ساعه ومش فايق من فيديو لفيديو. خاصه المصيبه متاع البريود هذية فيديوهات الفواكه سمعين تفرجوا فيهم كيفي ولا يملوت قلقت بعدك شتقع تبعق القصص بتاع فريزيتا ومانجو ولا شكون حاجات يسر تيفة. وذيك على فكرة الدراسات تدخل عليهم انهم البوبيل او النفايات الرقمية ولا نفايات الذكاء الاصطناعي اللي احنا للأسف نستهلكوا فيهم من غير ما نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات كما التيك توك. ولا كانت هذه الهاك متاع اليوم.
0: Quickly hacks.
1: مش حبيبي بس هذية أنغام شنو قتلنا في اثنين غيرنا الفيلم أو المسلسل هذية ولا اللي خلينا نقوله خرجت منها كين الغنية. وي على ذكر تراند شكون معكم صريحة فما تصريح تراند الأسبوع هذا بطريقة رهيبة. تو أنا أنغام ليست الفنانة المفضلة لي لكن هذا التصريح جميل جدا في مع أنس في أي بي تولكس وقت اللي قالت أنه كنت لازم أسيبك منبهر. يعني الديكلاراسيون هذية مع الغنية صنعوا كومبو عجيب وخلت الغنية تطلع أكثر وأنغام تكون موجودة أكثر في الريزو سوسيو وتكون ترند بعد التصريح هذا. يلا نسمعها توا سيد المخرج نرجعكم في فلاش باك هيتس.
0: ديوان ترانز كنها لحد من نص نهار للماضي ساعتين.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان ترانز كن هر حد من نصنها للماضي ساعتين مع رابي الفرجاني.
1: شوي خريخ المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية، لكن كما عودناكم ساعتنا الأولانية ديما نختموها بالفلاش باك هيتس.
0: فلاش باك هيتس
1: اليوم نهار سبيسيال برشا، نهار خاص بكل ميمة تعبت ربيت وضحات وصبرت، نهار كل أم فيه تستاهل بوسة على جبينها هدية صغيرة تحسسها بقيمة تعبها الكبير. ونهار كما هذا حابين نذكروكم فيه بغنية وليت أيقونة ورمز لحب الأم والكريم المزيان اللي فيها يمس القلوب وشكون ما يعرفهاش، وهي ست الحبايب. هات نحكي وحكايتها اليوم. تخيلي معايا ليلة قبل عيد الأم عام 1958، الشاعر الكبير حسين السيد كان رجع يزور في والدته بعد ما طلع دروج في 5 إتاجات، فاق إنه نسى بلتو إنه يشري الهدية. كان تعب ومش منجم يهبط مرة أخرى، أما حبه الكبير لأمه خليه يبدع بطريقة ما كانتش يتصورها حتى إنها تخطر على باله نهار. قعد على درجة مدروج، شد ورقة وستيلو وبدأ يكتب في كلام من القلب يعبر ويقول فيه: ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي. القصيدة وثقت حكاية حب في كلمات بسيطة أما عميقة وتوصل للقلب. كملها، دق الباب على أمه، أعطاها كل ورقة قرأتها والدموع هبطت من عينيها. قالت له: هذه كلماتك ولا غنية تحضر فيها؟ جاوبها وقال: هي كلماتك وليك أنت، وإذا تحب تولي الغنية نعطيها صوت وألحان تخليها تعيش على طول الزمان. في الوقت ذاك حسين السيد عرف وين يمشي وشكون يقصد، وكلم أعظم موسيقار في زمانه محمد عبد الوهاب، أحكي له القصة. عبد الوهاب مستناش، سمى الكلمات بكنز كبير. حكيك وقتها مع فايزة أحمد وقال لها: حضر روحك، جبت لك غنية باش تلمس كل قلب وتخلي الدنيا تغني معها. وهذا اللي صار. في ظرف ربيع ساعة أكهو لحن عبد الوهاب الكلمات وفايزة حفظتها، وبدأوا في البروفة من الليل حتى طلوع الصباح. وفي صباح نهار عيد الأم صبحت فايزة في الإذاعة المصرية، سجلت الغنية 10 متاع الليل، طلع الصوت على الراديو وسمعوه ملايين الأمهات. ومن وقتها الغنية ولت قصة متاع حب تتنقلها الأجيال، رمز لتعب الأم صبرها وحبها الكبير. وهكا صدفة صغيرة وريقة وكتيبة من قلب ابن الوالدته صنعت غنية تسكن في القلوب وتعيش معانا أكثر من 68 سنة. ولليوم مازال الناس تدمع كي تسمع كل عيد أم، خاصة كيف هي تغني وتقول: يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة.

ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل

تعيش ليا يا حبيبتي يا أمي وتدمي رضاكي ده أنا روحي من روحك.

0: حبايب يا حبيب
1: يا حبيب
0: يا حبيب وحبيبة.
2: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس
3: 9.2
2: عادي ونفهم ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
4: موجز الواحدة بعد الزوال. ديوان FM عسلامة. مطار تونس قرطاج الدولي ينطلق بداية من الغد في تأمين رحلات عودة الحجيج التونسيين القادمين من البقاع المقدسة، وتشمل رحلات اليوم الأول وصول طائرتين من مطار جدة وفق ما أفاد به ديوان الطيران المدني والمطارات، والذي نشر قائمة رحلات الإياب بجميع المطارات التونسية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك بدعوة من نظيره الكوري الجنوبي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية الذي ينعقد بالعاصمة الكورية سيول يوم الغد وبعد الغد. وسيجري وزير الشؤون الخارجية بهذه المناسبة لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في كوريا إلى جانب نظرائه من الدول الإفريقية المشاركة في هذه التظاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير علاقات الشراكة القائمة معها على المستوى الثنائي والإقليمي. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد غدا جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. وينتظر أن يقدم وفد منظمة كونكت رؤية المنظمة ومقترحاتها الفنية والتعديلية بشأن هذا الموضوع الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار والتصدير. في الأخبار العالمية، وزير الخارجية الفرنسية يعلن أن باريس طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقب سيطرة جيش الاحتلال على قلعة الشقيف التاريخية الشهيرة في جنوب لبنان، مؤكدا أن ما يجري يمثل خطأ كبيرا من جانب الكيان المحتل، وأن هذا التقدم داخل الأراضي اللبنانية يتعارض مع التزاماتها، خاصة في ظل وقف إطلاق النار الساري منذ 17 من أفريل الماضي، كما أنه يخالف القانون الدولي. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر يؤكد أن بلاده لن تدعم أي اتفاق ما لم يتم التأكد من استيفاء حقوق الشعب الإيراني وتحقيق مكاسب عملية وملموسة، مشددا على أن طهران لا تبني مواقفها على الوعود أو التصريحات الصادرة عن خصومها. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
2: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس
3: 9.2
5: ديوان FM.
6: تبع الموسيقى.

0: للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: ماضي ساعة 7 دقائق رجعنا لكم في ساعتنا الثانية، مازلنا موصلين معكم حتىش للماضي ساعتين شوي آخر. نستقبلوا ضيفتنا صانعة المحتوى اللبنانية نهلة عراجي باش تكون معانا. أيضا ما نسيتكمش اليوم في البوكس أوفيس نحكيو على أوبسيشن، الفيلم هذايا اللي قلب هوليود خلينا نقول وتصدر تراند الفترة هذه. لكن قبلها تحضر بحضينا الفاشينيتا سارة ترابلسي. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا يا ربي،
1: شحوالك؟
2: الحمد لله،
1: عيدك مبروك الساعة.
2: والله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير.
1: شلا عيد أمهات اللي كنتي الساعة مبروك وسعيد والولد زادة
2: يعيشك شلا الأمهات الكل يا ربي، كل عام وهم حيين بألف خير وربي يرحم كل أم متوفية يا ربي.
1: وقالوا لي عيد ميلاد زوجك البارح.
2: أي
1: كل عام وانتي حيب خير. والله مستمعوا فيه
2: أنا ما يتكلف عندي راو عيد الأمهات.
1: ما شاء الله ما شاء الله، تعمل له عيد ميلاد هو يعمل لك ماذر دي، عرفت
2: افكتيفمون ذاك اللي قاعد يصير.
1: سينيجي كل عام وانتي حي بخير، وشاء الله ربي يفضلك وراهو مستمع وفي وفي على الاخر. وشاء الله ربي يفضلك ليلي وفضلك المدام. كنت حاب تدخل حاجه، مرحبا بك.
2: ان شاء الله ربي يفضلك لينا. البارح قلنا برشا حاجات
1: اوكي
2: وفرحنا به وعملنا له انيفرسير ولميت له صحاب وعملنا جو كبير.
1: اي صح صح سينيجي، ان شاء الله ربي يفضلكم بعضكم سرور. يلا نمشيو لاخر ترندات.
2: اي
1: فاشن بوليس، يلا
0: فاشن بوليس. فاشن بوليس
1: ليه عجبني عزيز تابير ومنسية ديريكت فرش الزربية وشير ينثر الورد بموليك ويقضي
2: مانيش نسمع
1: ليه مش حتى الكاسك مش مشكل اسمه بعد اوك ظهر بالبلار. هاي يا سرور هاي
2: بيه. باش نبداو بإطلالات الصيف وباش نعطيكم 5 نصايح تتفاديوهم. أيوة. إذا كان تحبوا إطلالاتكم تكون مزيانة في فصل الصيف ومش شيب
1: ما لا. أوكي.
2: والخامسة هي الأهم، دونك تبعوا. أول حاجة كالشورت القصير برشا وضيق برشا كسوسوا لنسى وإلا الرجال، لي صيف السناء ما نحبوش نشوفوه على خاطره مستفز جدا. الجين مقطع كيف كيف لنسى والرجال تبعدوا عليه كومبليتمون. ما عادش توندونس، ما عادش تراند، وما عادش مزيان بالكل، لا في الصيف لا في الشتاء زاد. لي كولور اللي بداو فلو بربي شكون قال لكم اللي هما مزيانين؟ راهم يقلقوا في العين، خاصة إذا كان تلبسوهم كونتيتي كبيرة، وإلا تلبسوا زوز ألوان يبداو متضادين، قال شنو صيف وباش يتبينوا البرونزاج وغيره. ليه؟ راهم يقلقوا في العين وماهمش مزيانين، إذا كان تحبوا تلبسوهم خليهم في ديتاي صغير. الليجينغ ضيق على الاخر وترانسبارون بربي لي، اذا كان تحبوا تلبسوه في السال دو سبور البرا لي. والخامسه اللي هي اهم الفليب فلوب والكراكس. لي فليب فلوب راهو على البيسين ولا في البحر تمشيو بيه حتى بلاصه، والكراكس راهو ابار انه يعمل ريحه خايبه وماهوش مزيان ويخلي لكم برونزاج خايب في ساقيكم ماهوش حلو. يلبسوه فما عبيد تلبسو تخدم في سبيطار في فارماسي في غيره
1: مريح على خاطره.
2: اي صح، اما باش تخرج بيه وتنسق بيه اوتفيت كامل بربي لي. هذوما 5 نصايح تبعدوا عليهم اذا كان ما تحبوش تبينوا شيب.
1: علاه صار في فلوب اللي هي بالتونسي لك بالصبع عليها شوختي غليت علي الخبز وما يخرجش العطار بها؟
2: لي بالله لي
1: لا مش هذيك المزينه ومبدات على البحر فما عاديه نتاع كل يوم
2: تي حدك حد هكا بلايص معينه ما تمشي تخدم بيها وتستعملها وتعشي بيها لكل مقام مقال. خليوها البيسين البحر هك حدك حد الحومة ما تفوتش
1: على الأقل الحومة على الأقل. مرسي سارة. أيوة
2: من بعد نعليو الليفل باش نمشيو للإطلالات الملكية وماشيين للأردن تحديدا. وباش نحكيو على احتفالات العائلة الملكية الأردنية بعيد الاستقلال العائلة الهاشمية، وباش نحكيو على الكوين رانيا والكوين رجوة. بالحق هذوما مؤثرات في عالم الموضة، وكان اليوم قاعدين نحكي على موديست فاشن راهو غراس للناس هذوما واللي فارضينو على السوشيال ميديا. خل نحكي على الإطلالات قديش كانت مدروسة. هو عيد وطني، الملكة رانيا اختارت انها تلبس غوب هكا بلو على الغري كذا، غوب راهي ستيل جبة تراديسيونيل وهذا محبذ في المناسبات الوطنية. فيها النجمة السباعية اللي موجودة في عالم الأردن واللي هي تحكي على وحدة الشعوب العربية، وتدا كيف تمثل الآيات 7 من القرآن الكريم في سورة الفاتحة. معناها إطلالة جدا مدروسة بالتطريز بالتفاصيل بكل شيء. نحكيه على أناقة الملكة رجوة، اختيار اللون موفق جدا. نعرف الملكة رجوة سيلويت طويلة، وجه طويل، رقبة طويلة، دغباج اللي خلقته في الغاب موفق جدا على خاطر أعطى نعومة للسيلويت متاحة.

0: مع ملامحها الخفيفة الويفي زادة كيف كيف اللي كسر طول الوجه الغاب اللون موفق لديتاي اللي فيها موفقين جدا البغاشرة وذلك الشعار الأصلي للمملكة الكاليغرافي اللي كانت موجودة في الليدين برشا يستخيلوها معناها النشيد الوطني الأردني وهي لي مقطع من غناية غنيتها فيروز,
1: فيروز
0: للأردن اللي هي نبت السيوف وحد سيفك ما نبأ فريمو إطلالات جدا موفقة جدا مدروسة من عائلة فرض وجودها على السوشيال ميديا وغيره صحيح بيج بيج لايك
1: وي باش يتابعوهم على مواقع التواصل الاجتماعي دونك عندك الاردن عندك بريطانيا زوز بالحق العائله الملكيه خلقت الموضه المحتشمه خلينا نقولوا لهم ديسلوك والناس كل برشا برشا ناس متاثرين بالاطلالات نتاعهم يعطيك الصحه سارو ايوه وراهي ترند ترند على الاخر الاوتفيت نتاعها
0: صحيح علينا الليفل
1: يس
0: نهبطوا شويه
1: عليه
0: خاطر احنا رانا نغنيو معاه نشيخو بأغاني أملي لوك فريموك يعمل حاجة
1: أحمد سعد تاني
0: أحمد سعد
1: عليه يا سارة باش تعمل لي أزمة أمام المصريين راهو راهو عمين طو أحمد سعد ما تفضش
0: ياسر يعجبني الفن متاعه أغانيه وكل شيء أما لازم يسيطر على الفوضى اللي هو فيها راهو يعمل في بس خايبة في عالم الموضة
1: وعليش يا بحميد علي شك
0: خلينا نحلو الإطلالة اللي ظلمت السيلويت متاعه برشا
1: انت ظلم روحه
0: أي ظلم روحه أنت لبست قطعة ستيتمنت جاكيت ياسر مزيان ستريت ستايل واضح خلقته وحلو كيفاش لبسها مع التوب البلون وهي ملونة
1: وألفوا ستريت ودنيا
0: وألفوا ينحيها يربطها في حزام ومش غالط أما الباقي جينز راهم على المورفولوجي متاعك كارثة
1: هو خطر معني أقصرتك عليش
0: زيت ظلمه مع الوسعة ذاكة مع جاكيت واسعة كيكة نلبسوا بانتالون يكون ستركتوري أكثر باقي أخف شوية وإلا كارغو يكون في النوار وإلا حاجة أخف زيدا كيف كيف السنيكرز اللي في ساقيه حاجة أنظف وأخف شوية أفين
1: من مفرو زي
0: مع لي ديتاي اللي كانوا في اللحية والحجامة الجديدة
1: لا
0: لا لا لا لا بالنسبة لي غير موفقة بالمرة لأحمد سعد ما عجبتنيش الإطلالة نقوله ديزلايك
1: ظلي عمين كاملين مرة بركة إطلالة عجبتك كين جيم ما خلتنيش الذيك
0: أي صحيح في The Voice وكان بس أوتفيت كله مونوكروم كان في البيج وعمل الديتاي بتاع الفولاغ شوف لمسة صغيرة عملت له الفارق وزادته في الأوتفيت متاعه علاش
1: تعمل في روحك هكا
0: لا
1: أنا زدت هالطرف هذي خاطر مبعت في التيك توك شتلقى سارة بركة عرفت مقصوصة هكا مش تلقاها الكلام راني عمين لعني ما باهي أوكي أتفضل فاشينيستاي
0: وباش نختمو بإطلالة باش نرجعو نعليو الليفل ونمشيو الإنسان
1: كي دقات القلب عملت لنا
0: صحيح هذاك حبيت نعمل أنا اليوم باش نمشيو الفنان هو حالة فنية كاملة ومتكاملة صنعت ستيل خاص بها ما يتبعش الترند بالحق يخلي بصمة عنده هوية وعنده تصويرة مزيانة يوصل فيها نور شيبة
1: نور شيبة طبعا
0: ياسر يعجبوني اللي زوت فيت اللي يختارهم ياسر اختياراته موفقة ياسر عامل ستيل مولا العكيز نحن كنشوفه نور شيبة نقوله مولا العكيز فما ستيل فيستيمونتيغ خاص به بالحق يخدم ياسر على الليماج يخدم ياسر على المورفولوجي متاعو على الالوان اللي اختارهم اللي زيدوا فريمون يقويوا الحضور متاعو في معناها السهريه بدل اوتفيت واثنين مع كل غنية وفي اللقاء لبس اوتفيت جدا جدا مدروس كمل نسقه بلي لونيت اللي كانوا في الكغي حلوين اللوفر زيدا كيف كيف اللي كان في ساقيه كان لون اخر اما من درجات الكري وماهوش بعيد عليه برشا ما كانش مزعج ففريمون اطلالاته جدا موافقين نور شيبة وخلى بصمه قويه مش كان في الفن في الصوره وفي الهويه ونقول له بيج بيج لايك
1: لايك نور شيبة ميرسي سارة يعطيك الصحة مشكورة جدا بربي في فنانين لي جون خاطر انت حكيت على أحمد سعد شكون بالنسبة ليك يعرف يلبس بالقدا معناها في إطلالاته فما مرة حكيت على الشامي كان ما نسيتش
0: أي شامي حكيت على السيلاوي نصيف زيتون
1: برشا
0: إطلالاته أغلب الأحيان تكون موافقة جدا ومدروسة فما فرق راهو زادة بين إطلالة موافقة مرة وإطلالات تكون مدروسة فنان يعرف يلبس ما يغلطش ساعات فنان يعمل فاشن فوبا تكون ماهيش محسوبة عنا زادة كيف كيف في تونس عنا صبر باعي من الفنانين اللي يعرفوا يلبسوا إطلالاتهم موافقين حسين العفريت زادة أنا نقول مرغب علامة تونس خطر بالحق إطلالاته مدروسة ويعرف يلبس منيح عنا فنانين يعرفوا يلبسوا أما ظهورهم ماهوش يزن
1: أمونة من السيق الاولاد قالوا لي نوردو حاسيلو من برشا برشا اسماء
0: نوردو ان ستيل
1: ستيل مختلف للامانه
0: ستيل ارتستيك كما زاد كيف كيف اطلالته جدا موفقه الحق.
1: ميرسي ساره يعطيك الصحه شكرا مواصلين معكم حتىش للماضي ساعتين فصل صغير وراجعين يلا ديوان ترانز كنا رحت من نصها للماضي ساعتين.

0: ديوان ترانز كنها لحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: موصلين معكم حتىش للماضي ساعتين تسمعوا في ديوان ترانز. شوي اخر عن البوكس اوفيس لكن اقبالها مشيو تتفيت لل 100% ديجيتال.
0: 100% ديجيتال.
1: هلو كيما تعودتوا كنا تحدي جيوب حفينا ضيوفنا من عالم صناعة المحتوى نحكيو معاهم نتعرفوا عليهم نحكيو أكثر على المحتوى اللي قدموه. ضيفتنا لليوم سبيسيال الحقيقة هي صناعة محتوى لبنانية معروفة جدا على منصة التيك توك خاصة من خلال المحتوى اللي تقدمه لي خلينا نقوله يجمع ما بين اللهجة اللبنانية التونسية بطريقة خفيفة حبوها برشا ناس برشا توينسة خاصة وريت التفاعل ولا تعليقات على التيك توك باش الناس حبت الجمع هذية ولا التجربة هذية اللي خلينا نقولوا جمعت بين زوز ثقافات عربية مختلفة لكن قريبة في نفس الوقت. ضيفتنا نهلة عراج. يا أهلا وسهلا مرحبا نهلة.
2: مرحبا.
1: شنو حوالك لاباس عليك؟
2: الحمد لله لاباس. انت كيفك؟
1: والله ربي فضلك مرحبا بك. انا فرحت برشا انت معانا اليوم باش نعرفوك ونعرفوا اكثر المحتوى نتاعك ولانه اللهجه اللي تحكي بها مخلطه توا مش لبناني منو لبناني ومش تونسي
2: نص نص
1: وهذا اللي عرفته انت قدمته بالحضارة اللبتونية. طيب بتيك نعرفوا اكثر تفاصيل جديدة على الثقافة هذية الجديدة اللي قدمتها انت من خلال المحتوى متاعك. نهلة ولا النحلة؟ علاش اخترتك؟
2: هو بالاول كنت مسمية حالي نحلة.
1: اوكي
2: للتمويه.
1: ليش؟ علاش؟
2: هكيك نحلة ما كشف ما سبب معين بس من بعد جينا برشا مساجات أقول لي مع النحلة مش عم صار برشا نحليات على التيك توك مش عم نلقاك من بين النحليات بل اسمج عن فت نهلة ما صار برشا نهلة قلت نهلة يا نهلة مع نحلة
1: فوالا دونك جمعت بين زوز بيه نهلة. فوالا مرحبا للا وتشرفت بيك برشا ومحليك ورانا حكينا برشا في الاوف محليها نهلة وقديش روحها خفيفة ومحليها على الاخر. الناس اللي اكتشفت البليتو قاعدة تكتشف فيك معايا اليوم شنو النجم وقولوا لهم شنو النجم نعرفه برواحنا؟
2: انا نهلة لبنانية نسكن بفرنسا نخدم زوجي تونسي.
1: أيوة
2: مثل هيك نحكي نص نص نص بحكم انه بالدار هو يحكي تونسي انا نحكي لبناني من بعد علمت التونسي وليت انا وحدي نخلط يعني نص نص وقلت ليش لي نعمل محتوى نص نص تونسي لبناني ونقدم على العبيد اكسبيرينس نتاعي مع اللهجة التونسية الصعوبات اللي واجهتها بالاول وكيفاش تعلمت.
1: اي
2: فوالا
1: دونك هذا هو دخولك للعالم التيك توك خلينا نقول ولا صناعة المحتوى. خاطر رجعت انا نقرا الفيديوهات من الاول كانت
2: باك اب فوالا يعني عملت بور لو بليزير انا التيك توك عملت هكاك بور لو بليزير واحد دفول ما يخرج من ستريس الخدمه.
1: اوكي
2: وان بليس عندي فكره يعني قلت كيف
1: نتركزها
2: مع
1: العبيد. فوالا
2: نعم ودخل
1: ماما على العبيد. انت قبل انت معني خلينا نعرف ونقوله للناس اللي زوجك تونسي هذاك علاش كما فينجا الأمور كانت ماشية الأمور عشر على عشرة إبراهيم يعمل في تفوق وجومي مخه قال له دخل كما فينجا انت صارت لك
2: كما فينجا ونحن كما فينجا
1: روحت انت وكما فينجا روحت انت والمسيو تونسي قبل ما تعرف زوجك تحيا ليه. وعلى فكرة دخلت التيك توك يقولوا لها أحسن كان لتونس راه والله ريت برشا تعليقات يقولوا أحسن كان لتونس هي نهلة. كيفاش كانت علاقتك بتونس قبل ما تتعرف على زوجك وتتعرف على الثقافات والعادات متاعنا؟
2: هو صراحة أول ما جيت على فرنسا أنا ما كنتش نفهم حتى لهجة أخرى صراحة يعني جيت على فرنسا لقيت كنت أول شيء عندي أصحابي يعني كلهم لبنانية من بعدين انخرطت مع فما صاحبة من صاحبتي عندها أني أنكومان توينسا واستدعوني وقتها أنيفرسير وقتها ومشيت وقعدت معاهم لحقيقة بالضبط ما نفهم حتى شيء بالحقني حتى كلمة يعني توا بيش تفروحي كيفاش وكيف ما نفهمش تونس.
1: اي
2: ما كنت أفهم حتى شيء بعدين هما يفهموني هذيك مو شكلوين هما يفهموني وانا ما نفهمهم
1: هو يعني. احنا راهو توين سكن لاحظت نفهموا اللهجات الكل واللغات الكل وديما يقولوا لي لهجتنا صعيبه لكن كي تتعمق فيها اعتقد معناها راهي سهله على الاخر ما عادش انت تجربتك كيفاش كانت نهله
2: والله هي سهله لهجتكم ما نعرفش علاش ما كنتش نفهم يعني كان خاطر بلبنان مش مستنسين نحضروا ما نعرفش مسلسلات نتاعكم ولا
1: نعم خطنا نتابعوا
2: بس مسلسلاتنا
1: صحيح ولا احنا نتفرجوا في كل شيء سويرة لبنانيين مساروة دونك تكون عندنا فكرة اكثر دونك ولا في العيد ميلاد انت اكتشفت روحك ماكش فيه مشايكة وقتها
2: مانيش فاهمة حتى شيء يعني لا حتى كلمة لباس تمشي مخي لبسة دي لباس من لبسة ما لبسة بعدين لا حشمت على روحي أنا كيفاش هما يفهموني ونفهمهم بس لازمني نعمل مجهد بعد تعرفت على صافي إعجاب يعني بيني وبين زوجي وانا يعني انا عندنا حلين يا هو يحكي معي لبناني اما كي يحكي لبناني صراحه دقدقها اللبناني دقدقها اللهجه اللبنانيه وفرنسي ما نحبش نحكي فرنسي صراحه زوج عرب يحكوا فرنسي ما عندهم انت لي كانوا نعمل مجهود وقلت علي لي نفهم سيع عطيت انا كان هدفي بالاول نفهم تونس بعدين كي بديت نتبع برامج بديت نتبع شوف لي حال عندي من كلك برامج الكل
1: ولا اكتشفت كل شيء وين الرفيق ديما تهب تشوف لي حل او حفظتهم
2: حفظتهم
1: كلمه كلمه سيناريو السيناريو مش حاتب الحاج جيت نهله في اخر حلقه كتبت تلمو حفظ كل شيء اي
2: اي من بعدين بديت نفهم بالاول يعني صرت بالحقيقة ناخذ ورقة وقلم ونسجل يعني في برشة كلمات نسمعهم ديما كيما هكا هكيكا اكا هاو هبدت فيها هكا هاو درسينو بالنسبة إلي حاجة ياسر صعيبة نفهمها هكا هكيكا اكا هاو صرت اسمع احط شوف لي حالي شوف دون كل سيتياسيون يستعملوهم الكلمات هاودي
1: اوكي
2: صرت هكا نسجل على ورقة ونسجل نبدا نبدا العبيد بعدين تعلمت بعدين وحدي وحدي كي وحدي وحدي هي ما عجبتني اللهجه وليت من غير ما نحس نستعمل كلمات خاطر نحس فما عندكم معبره كثير اللهجه
1: فما
2: حاجات لازم نعبر فيها اكثر تعبر عن وضع والسيتياسيون بتاعي بتنسي اكثر من لبنان
1: فوالا
2: خاصة
1: ليلي نحبك فرحانة اليوم نحبك فرحانة ما تغشش الا الغش عرفت
2: فرحانة
1: انا متوترة شوية ما احليك كما انت نهلة واحكي باللهجة اللي تحب عليها بالعكس بحليك ومحلى روحك هكا خفيفة وراي ضحاكة على الاخر معنية بالحق روحها ياسر مزيانة دونك بديت الرحلة هكاكا نهلة بشوف لي حل وحافظة حلقات وتحط شنو الطقوس تاع شوف لي حل خلينا نشوفك بالحق تونسيه وليت بالكدي ولا ايش
2: هي
1: شنو الطقوس نتاع شوف لي حل توينس وقتاش يحطوا شوف لي حل
2: هكيك صعبتي علي السؤال هو يتحط ديما شوف لي حل حسب معلوماتي يتحط ديما
1: وقت العشاء وقت الماكله ما تحلك بشوف لي حل
2: وقت الماكله شفتو تحب تاكل وتنبسط بالماكله تتبنن بالماكله تحط شوف لي حل
1: فوالا هذيك هي اللي انطبق عليه التوينسه الكل انت قلت تجربه وتحديات فما حاجات من الاول ظهروا لك غريبه شويه في كلمات معينه
2: اي فما يعني انا قاعده هو شفتو اول نهار مشيت قعدت مع التوينسه تنبسط خاطر فما كلمات عنا عنا بلهجتنا عيب
1: اوكي
2: انضمت تتصل عادي بكلمات جدا عادية و بالأول واجهت صعوبة خاصة مع زوجي أول فترة يعني هو يفهمني بالغالب وأنا أفهمه بالغالب فما حاجات نحللها بالغالب خاصة كلمة تشبه الكلمة أخرى عنا تقولوا قال لي كلمة مش هيك لازمني أعمل مجهود بالتونسي مش هيك عملت مجهود حتى ما يصير في تونس فيهم.
1: فوالا ومن وقتها قلت علاش ليه ما نهبطش التجربه اللي انا عشتها على تيك توك نتصور هكا كانت البدايه نو
2: هو بال هو انا وصلت لمرحله صراحه يعني حتى كي نكون وحده بالدار ساعات بنخمم بيني وبين روحي مثلا قوم الصبيح نقول بمخي هيك بداخل صوتي الداخلي يقول
1: ايه
2: مش بس الطيب الفطور اليوم يا نحن مش بدنا نقول مخي يحكيها بالتونسي بعدين عاد بيني وبين روحي ما قلت عن نورمال في مخي انا يعني السطواي اثرت علي اللهجه التونسيه تعليش ان نتأذب وحدي ونسال هالتسؤالات لحالي قلت نشوف تحتاجي اكسبيرينس نتاعي مع العباد شوف بلاش العباد يفهموني مثل العباد ما فهمونيش ولي حتى هم هبلوا معي
1: ايوه
2: هيك
1: نهلا شنو مال الفيديو اول فيديو كهبطك وقتها ما كنتش تتخيل انه برشا تفاعلكم
2: هو اول فيديو هبطته لحقيقه متصوره وقت هبطت اغنيه حافظه اغنيه راب هبطت
1: نعاونك جنجون اختي
2: لا مش جنجون اول غنية
1: بهيت فما فاطمة بوسيحة خطر ذي نلقى فيه انت في فيديوهات
2: نهلا فاول غنية حبطت وقتها اخر غنية عملها حمدي في بيلي
1: اي وقتها انت جاوبت على رياكت حوميني ولا حوميني
2: من بعدها عملت حوميني
1: فوالا
2: هيدا هو اول دب اول دب فيديو عملتهم اغاني لحفظ راب حفظتهم
1: فوالا وانت اكتشفت من معناها دخلت شفت الموسيقى التونسيه ولا من تاثرا من زوجك كيفاش خاطر شوف جنجون حاجه وفاطمه بوصيحه حاجه او حمزاوي حاجه معناها بديش مختلف
2: هو كيفاش هو بالاول اول ما تعرفت على زوج انا قلت له اللي بدي اتعلم تونسي وقتها كانت حميني طالعه جديد
1: اي حميني
2: زميل تتار زميل كازا
1: ايوه
2: وقتها ما زلت يعني ما زلت
1: كي طلعت
2: اغني وقتها قلت له انه علمني تونسي وهو قال لي يا بتفدنيك بتحب مش نبذلك بستاج الوحش قال لي اسمع حميني وحاول افهمها ويرجع لي انا حطيتها وانا نحفظ بسرعه يعني حطيتها وبديت نحفظها وبعدين مع الوقت اكيد يعني بعد انا زوجي ديما يسمع تونسي وهذا وانا في الكوجيما طيب مد ودني ونسمع حتى ساعات زوجي يتصدم فيا يحط غنيه مره تلقى كان نهار حفظتها ونغني مع الاغنيه
1: وشو اكثر اغنيه قاعده تسمع فيها الفتره هذه انها لو تحفظها بالقدي اكثر واحده
2: أكثر هلا غنتي برشا ما أنا يعجبني برشا جنجون ماله برشا أنا عنده إخ غنية عملها
1: يكفي جراح
2: يكفي جراح
1: فوالا تحفظ له
2: القلب يرتاح
1: تحفظ له نهلا
2: نحفظ أنا نحفظ زي نحفظ على ما نحفظ 100% ما يعني عندي كاباسيتي باهية نتاعي من ورا باهية
1: باهي مليح هذي التجربة اللي عشتها نهلا بعطيك من المفروض فما حاجات ولا نظرة معينة اختلفت للتوانسة بعد تجربتك هذيا بعد الزواج بتونسي بعد انك تجي لتونس كيفاش شنو الحاجات اللي تغيرت؟
2: تغيرت كيفاش من نظرتي انا على
1: التوانسة؟ فوالا شنو حاجات اللي كنت تخيلها لقيتها حاجات ما كنت تخيلها ما لقيتهاش يعني حاجات خاطر انت باش تعرف حضاره جديده وثقافه جديده كمان ماني
2: صح هو لكن هلا نحن كلبنانيه اصلا ما عندناش فكره انا ما كان انا شخصيا ما بحبش نحكي على لبنانيه كله انا شخصيا ما كان عندي فكره كبيره على على طول
1: بجد
2: لحظه ما نفهمهاش ولا ما مشيت لها وحتى اهلي يعني انه بين سفر كثير ولا مره مشينا لتونس قبل اول ما تعرفت على تونس حسيتهم بالنسبه للدول العربيه الاخرين الجزائريه والمغاربه حسيت تونس هي تقرب لنا هذه اول حاجه يعني قرب لنا بالروح احنا بنحب الحياه وبنحب نضحك ونفدلك وعايش انت عايش بس تعرفت على تونس لقيتهم كيفنا بالضبط حتى بالمونتاليتي نتاعنا كيفاش نفدلكوا يعني حسيت بس انه فما بزيت البغيار اللهجه هي العائق ما بيناتنا
1: فوالا اما باقي الكل فما بالتشابه
2: فما برشا فما برشا بوان كومون
1: اوكي والاختلاف بخلاف اللهجه
2: بخلاف اللهجه الاختلافات هو الحاجه الباهيه بالتوانسه وعجبتني برشا انكم ياسر ما زال عندكم متشابهين بالعادات وبالتقاليد تبعته خاصة بالأعراس ياسر هذا شيء كتير حلو بأنه محافظين على تقاليدكم بالتعييد وبالأعراس نحن بلبنان ما عندنا برشا يعني تشبث بالتقاليد هيدي.
1: وبه أكثر عادة ريتها التونسية قعدت في بالك وحبيتها برشا من الحاجات المناسبات اللي عشتم في تونس؟
2: بحب أجواء العيد. هلا صح إنه ما قليل ما عيد بتونس أنا. نشوف كنت ببيت عمي كيف شيء عايد وعالثلج كي نحضر نشوف أجواء العيد. عندكم أجواء كثيرة كثير حلوة بتسهل واحد يروح على تونس يعيد هوني. حصل العيد إذا ينعاد عليكم النفس الكل.
1: سنين دايما يا رب. شوف وإحنا نحكيه على أوجه التشابه أوجه الاختلاف. أنت تعرف اليوم اللي هو عيد الأمهات.
2: عيد الأمهات.
1: شنو أوجه التشابه والاختلاف بين الأم اللبنانية والتونسية؟
2: الأم اللبنانية والتونسية.
1: أي.
2: يعني. بس كيف كيف.
1: أوكي.
2: أما. أما هل أنا يعني أنا أم. عندي بنتين.
1: بفضلهم
2: عايشك وبحس يعني الأم التونسية بحس هيك الوهرة تبعها خاصة بالكلام اتكاس أكثر على التربية. بالكلام مثلا ما نعرفش نحكي هو نفس التربية يعني الأم اللبنانية والأم التونسية نفس التربية يعني بحس هيك بال يعني بلاحظها على حالي أنا مثلا بناتي يعملوا شغب وهي بنقول لهم خلص بيهون نتحول من انه بيها بالتونسي يزين حس افكاس
1: افكاس اي وعنا غزرة العين غزرة العين تاع الام التونسية وقتي تغزر لك هكا غزرة تعطيك ما عادش نجم تعرف حتى
2: شكل تكحرلو
1: فوالا تكحرلو تتشحرلو تختلف الكلمة
2: انه اقعد تراب
1: كيفاش؟
2: لو
1: أقعد ترس فبا برشا كلمات فبا بعض الفيديوهات اللي كنت هبطها نهلة على التيك توك طبعا ديما نهلة على التيك توك موجودة فيديوهاتها عاملين نسب مشاهدة كبيرة وناس قاعدة تتفاعل معها ومسمينها بأحلى كنة اللبنانية لتونس على الاختلافات في العادات مثلا ولا التعاملات متاع زوجك. فما مرة سألت سؤال ماذا بي تطرحه بنفس الطريقة للرجال التونسي فمش ما يجاوبوك على حكاية القهوة اطرحه كيما هو شنو القصه كوقتها
2: عم بقول لكم انه زوجي بس يحب القهوه ولا كلكم تحبوا القهوه زيادة كيما زوجي مشت لهي انه انا زوجي هو اللي حاسه من زوجي بعد شفت انه حاسه من شفت التعليقات انه صرت نكون هكيك انا مشت له بالقهوه انا زوجي اول ما يفيق الصبح بس اقول له صباح الخير اللي استنى نشرب قهوتي من بعد نجاوبك مش نقول له نحب قهوة نحب نطيب للفطور والعشاء امشي جيب الكهرباء قال لي لحظة نطلبه قال له وين الكهرباء قال لي استنى نشرب الكهرباء وبعدين نجيب لك الكهرباء قال له ولدي النهار راح النهار راح طيب قال لي استنى نكمل ندخل كهربتي خاطر ساعات يستعمل لي كهربتي ولا ايه نلقى فنجان قهوة اي حاجة باش نعملها لازم قهوة قبل
1: فوالا فماش تواصل فماش كتركيز الا مشرب قهوه فوالا هي علاقتنا سبيسيال برشا احنا التوانسه مع القهوه دونك الساعه علاش موجوده كان على التيك توك كهاو مش تيك توك خاطر اغلب الانفلونسرز ديما تيك توك ديما معناها زوز تطبيقات
2: فوالا هي الشكل جتني على التيك توك انا
1: اها
2: وانا صراحه مش برشا يعني
1: سوشيال
2: ميديا سوشيال ميديا مش برشا صراحه okay. عملت على التيك توك بعد قلت على سنين على انستغرام يا اخي عملته من شهر ولا شهرين
1: انستغرام
2: ما فهمتش ليه مش يا انا ما فهمتوش هل هو مفهمنيش ولا هبص عندي اكثر فيديو عامل فيه على التيك توك مليونين ونص مشاهدات هبصت على انستغرام عمل لي 400 مشاهده ما فهمتش يمكن تصدم من كلمه بره ولا ما فهمنيش ولا ما نعرفش
1: الالجوريثم مختلف
2: ما فهمتش
1: دونك مش تكمل في التيك توك من المفروض
2: بس نكمل في التيك توك باش نفكر نحاول معاه بلاكش يستجيب
1: تحاول تعمل ما عنديش فكرة كبيرة على الموضوع ما باينة حكيت شوية على التفاعلات متاع توينسا من اللول انت كيفاش ترى التعليقات متاعهم تفاعلهم معك شنو يطلبوا منك نهلة
2: انا لا تعديت بمراحل من تفاعلات من قبل المشاهدين والتوينسا
1: أيوة.
2: اول ما بلشت هبط بفيديو اول شيء كان الاراء تحتاجي
1: باه
2: فما شكون البوزيتيف لي كومونتير امتيان فما برشا دي كومونتير بوزيتيف فما بالاول هكا دي كومونتير نص نص يعني تحسهم ما وثقوش فيي, ما نعرفش ما صدقوش انه انا لبنانية.
1: اوكي
2: لما بعث تعليقات قالوا لي كيفش, قالوا لي انت تنسية لعبتها زعمة لبنانية وتعديها علينا كبيرك سيدي سيطة. نحن الاول هكيكة كانت
1: بيه,
2: وبعدين مع الوقت صرت دي بنهبط بشرة دي فيديو بقوا أنا صراحة اللي دي كومنتار يعني كما هكا ولا حتى كما دي كومنتار نيجاتيف ما نخدش عليهم بالأول هكيكة, أما طوى ليه البشرة اللي كومنتار نيجاتيف صراحة مثلا قليل جدا يعني
1: الحمد لله
2: الحمد لله. بعدين مع الوقت بديت نحبط بفيديو شوية علي حكى سبونتاني أكتر, نحكي على روحي على مواقف متكررة معي, حسيت هكا المشاهد باللهجة اللبتونية لعبت عجبتهم الحكاية وعرفوا شخصيتي كيفاش ومحليهم لحقيقة المتابعين من وجههم تحية سيعة قدتنا فيهم محترمين, بحس روحي مخزوزة انه عندي متابعين كيما هكا.
1: يبي مرتين احنا عودنا اللبتونية, الناس اللي ما عندهاش فكرة شنو الفكرة منها هي ترى؟
2: هي لحقيقة الكلمة كلمة لبتونية جد فما فيديو عملته على كومنتار نيجاتيف جيني وقت بس بوصف فيديو وحدي من غير تخمين قلت حضارة لبتونية وعجبتهم في الكومنتارات وليت بكل فيديو بكل كومنتار ملكة هيا اللبتونية مرحبا باللبتونية لكن بعدين عجبتهم وليت نستعملها برشا. ووقت جيني كومنتار من هو بالأول بس كانت هاب الفيديوهات فما فئة من اللبنانيين, هو عندي باشا متابعين اغلب المتابعين تونس فما شوية متابعين لبنانيين اللي يتابعوني نحليهم
1: ايه؟
2: فما كان كعبة هكا فالكا ديما
1: ديما فما التعليق دركي فيش
2: ايه بالاول العباد ما فهمتنيش خاصة اللبنانية يقولوا حتى كون فيديو نحكي فيه اغلب اللبنان المرأة اللي كان كلمة تونسي فالكا عبادي يقولوا لي نكري لهجتك نكري أصلك علش بدل ما هني تعلميهم لبنان بدل ما أنت تعلميهم لبناني عادين عن موكي تونسي إنه أحكي لبناني
1: يعني فما اللبنانيين ما قبلوش اللي فيديو متاعك نهلة
2: تقب غيري هو لكن محليهم فما راش لبنانيين بالعكس عم بيتعلموا عجبتهم اللهجة التونسية عم بيتعلموا من طلقة ديمة سبحان الله طلقة كثير ما كعبة ولا كعبتين
1: ولا زي ما ولا خمسة ولا ست فما
2: هلا ما عادش فما بعدين ستينست العبيد فهمت بالأول مش فهمين في بينهم أنا نكرة أصلي وما في بينهمش أصلا إنه زوجي تونسي وهيب
1: أوكي.
2: عملت وقت فيديو أنا عم بقول له إنه عادي نحب لبنان أصلا متعودين له بنفس الجملة هاي كيفك سافاي عربي لبناني فرنسي أنجلي فما أنتوا احكوا هاي كيفك سافاي أنا زوجي تونسي ومنحكي معودين نحكي نص نص يعني أنتوا قولوا هاي كيفك سافاي أقول عسلامة كيفك لبس عليك عادي
1: مزيج
2: تبادل ثقافات
1: وهذا هو اللي قاعدة تعيش فيه أنت. أطفالك شاء الله ربي يفضلهم كيفاش عايشين بين زوج ثقافات مختلفة؟ لبتونيين صغار هما
2: لبتونيين صغار بنيتي يفهموا كثير منيح توسي ولبناني على بحكم انه عايشين بفرنسا وبالمدرسة بتصور هذه حالة كل التربيع الناس اللي عايشين بالغربة وولادهم خلقينهم بفرنسا يعني التعبير بعضهم بيعبروا خاصة اللي بتفضل تعبر بالفرنسي
1: اوكي
2: بتفهم كثير منيح لبناني وبتفهم كثير منيح تونسي وبس اسألها سؤال مثلا بقلها حتى عملت معاها كم فيديو هيك كبير بس انا مثلا ترجمي لي الكلمه هيدي للعربي فيها ترجمه هي باللبناني بس حسب هيك ترتاح ولا جمله انا بعد ما عندها الشجاعه بحكم انه في عندها حروف بتواجه فيهم صعوبه ما هو انا اصلا عندي حرفين بالمكين يعني عندها حرف الحاء والخاء الحاء والفاء فمش هيك بعد ما عندها تعرف تحكي اما ما عندها بعد الشجاعه انه
1: تعبر أكثر
2: جاوبنا إيه فهلأ نحن سجلناها يعني عندها كل نهار أحد عم سجلناها قصص عربي عم تتعلم الكتابة والقراية بلشت تتشجع وبلشت يعني بلشت بالجملة تبعت مرق كم كلمة يعني
1: طيب أنت نهلة وين الموجة وين تهزك أكثر لبنان ولا تونس؟ أنت تونسية الهوى يعني ظاهر وين ترتاح أكثر؟ وين تحب تكمل مثلا؟ عارفة ان انتم مقيمين طويلة في فرنسا، اي لكن بعد سنوات وين تحب تكون تكمل مثلا تكمل تعيش؟
2: هلا انا نميل للاثنين ابعدهم صراحه،
1: يعني دي من وسيع.
2: انا اهلي بلبنان كلهم.
1: ايوه،
2: وهو لبنان بلد كثير حلو
1: طبعا،
2: واهلي يعني كل سنه اللي بنروح زورهم، ولبنان وتونس كمان شعبه كثير طيب، واهل زوجي كمان كلهم هونيك.
1: اي
2: فبحب زور البلدين دايما. عندي بالسنة عنا مشوارين، مشوار على تونس مشوار على لبنان، من هذا الطرفين ومزور البلدين.
1: فوالا
2: هلأ استقرار حاليا الفترة يعني مش مطروحة حاليا، حكم انه انا عندي خدمتي لنا وزوجي خدمته زيدا يخدم لنا في فرنسا.
1: ايوة
2: هلأ الوضع بلبنان متأزم يعني حاليا، وما بعرف ان شاء الله ان شاء الله تتحسن الوضع يا رب.
1: اكيد جدا ان شاء الله يا رب،
2: البلد كثير حلو وما بيستاهل اللي عم بيصير فيه.
1: اكيد،
2: والوضع بتونس مستقر اكثر من حاليا، يعني الواحد بيستقر بتونس.
1: أيوة.
2: حاليا يعني حاليا الفكره بحكم انه مستقرين كخدمه، وانا من عارفه مش مالك خدمه بتونس يعني عمري ما خممت يعني.
1: ايوه
2: يعني المستقرين بفرنسا وما نعرفش ايش هي المستقبل، ينزل
1: متعرفش المستقبل شنو مخبي، فوالا متعرفش عليه كيفاش. نهلا في الظهر ناس يقول لك اوكي محتوى نحكي فيه لهجات ثقافات مختلفه، لكن فما ناس تعتبره محتوى حساس. هل انت معني قاعده تحس لي فما مسؤوليه كبيره وراء المحتوى متاعك، ولا تقول لا انا عادي نعمل حاجه نحس بها ونحبها وكهو؟
2: مستوى حساس من اي ناحيه؟
1: اختلاف العادات، ساعات كلمة مش في بلصتها، دونك لازم يكون واحد متفاهم ويفركس برشا على أصل الكلام على أصل العادات. يعني فما بعض ساعات من المحتوى تعمل مشاكل كبيرة، عرفت يعني مش بالحاجة الهينة.
2: صارت لي المشكلة هذه أنا بالأول، هو أنا صراحة بالأول كنت هبط فيديو بطريقة عفوية وكنت خايفة من ردة الفعل. هلا شفت ردة الفعل بالاول، رد فعل بارتاجي. هلا بعدين كعملت فيديو برا برا برا مش بالغين.
1: ايوه
2: لقيت انه العدد كثير حبت الفيديو، انه انا بالنسبه لي عملت فيديو عادي، حسيت انه قالوا لي برافو كيف بتعرف تفسر وهذا. من بعد بقى كنكره في التعليقات، خاصه في مره هبت فيديو على الميكلا اسم الميكلا التونسيه عندك كيف لازوزه، بديت الفيديو بقول محلهم انه مش بس كلامهم حلو، بحكي بس عن لهجتكم، مش بس كلامكم حلو، عندكم اسم الميكلا كثير مهضوب، عندكم كيف لازوزه، عندكم بوليس مكتف، عندكم ودنين القاضي
1: مدفونه
2: مدفونه. كان مثلا نكره لكمونتير، لكمونتير ياسر بوزيتيف، اما فما فئه من الناس فهمتها بطريقه نيجاتيف.
1: اوكي
2: انت عندك الموضوع الحساس، فهمت انه انا قاعده ندبولد على اللهجه التونسيه وعلى التوانسه،
1: انك تتهكم فوالا.
2: اي خاصه كيشوفوا يمكن ما فهمونيش، ولا شوفوا برشا بدهم على اللهجه التونسيه في بالهم انه انا والله قاعده ما عندي ما نعمل وزيد التوانسه على لساني. هو ما فهموش انه انا محبة فيكم، محبة باللهجة الجوز يعني. يعني انه كيفاش انا يعني باش نتبولد على لهجة تونسية وانا زوجي تونسي مثلا. هي هيدي
1: فوالا هذيك الاشكال الصغير اللي كان صار من الاول.
2: فما ابي تقول لي يا ربي يشفيك
1: ولا اي ممكن خاطر ما فهموش للموضوع، اما من الكلمه هذيك من النقد هذاك لانه يحبوك ويعتبروا لك احسن كنا جات لتونس، دونك فما اختلاف الناس فهمت نوعيه المحتوى بتاعك.
2: العبيد العبيد يقولوا كومنتات نيجاتيف، هذا حطوا كومنتات الرفع على روحهم معش شفتهم يعني ما
1: اي ما عادش تلقاهم ليه ولا معش تلقاهم بعد
2: مخليهم على الاخر ومترمين وديما يعملوا لي كومنتات، ما يعني نفس العبيد تعمل لي كومنتات
1: حفظتهم
2: والله.
1: طيبه نهلا، باش تكمل في نوعيه المحتوى باش شنو نعمل بالضبط، شنو نلقاو في الفتره الجايه؟
2: باش نكمل بنوعيه المحتوى اللي بتوني.
1: اوكي
2: باش نبقى نحكي على اللهجه التونسيه. هلا نحكي هو لك هو المحتوى نتاعي كنت انا صراحه ما خممتش، حتى كنهبط فيديو ما خممتش فيه.
1: اوكي كيما هو.
2: كما ما هو ساعات يصير لي موقف انا ومتوتره بحز التليفون نتكلم توسي لبني. حتى ساعات جيت لحتى يكون في بيتك انا كنت ساعات نسوي فيديو كنت نسمع الفيديو نقول انا كنت توسي اكثر من لبني بس لانه من خممش
1: اوكي
2: وحتى الفيديو حسب الموقف يعني فما موقف نحس روحي نحكي فيه لبناني اكثر فما موقف نحس فيه نحكي تونسي اكثر بتفكر بدي تبيع هيك سبونتاني حاجه ترهد على القلب وواحد يخرج فيها هيك من الستريس ومن ومشاكل العبيد ومن والمحتوى نتاعي يعني نظيف وخفيف وري
1: بي واضح نهلا يعطيك الصحة مشكورة برشا على خاطر كنت معانا اليوم واللقاء هذي ذالي من رمضان أنا وياه متفهمين فيه ولا بعد رمضان سهلة الكتبة إنه كون اليوم فرحانة برشا اللي عرفتك محليك بحلى روحك الله يخليك وخلي لك كلمة الختام للناس اللي سمعتك اليوم للتوينسة اللبنانيين أي حاجة تختارها طبعا أي.
2: بس نقول حاجة صغيرة بس
1: أي؟
2: للعبيد هو أنا المحتوى هذا رجع بقول إذا عملته محتوى بس للكيف
1: أوكي.
2: يعني نهبط يعني ما نحسش فيها عندي أوبليكاسيون ولا هي باش نهبط نهبط وقت ما نحب خاطر عندي خدمتي أنا نخدم أنا جبتي دكتور أون شيمي
1: نخدم
2: في الكليير وخدمتي يعني نخدم الصبيح لليل ومش ديما عندي وقت
1: انت ديجا من مجال لمجال نهله بسم الله ما شاء الله كيفاش عملت باش توصل للزوز اي حاجه ثقيله كمان ما شاء الله
2: يا تحوس
1: بربي اوكي نكمل تولي هكا اكثر شهره واكثر متابعين وتولي ملايين فما ناس تعتبرها خدمه راهو تاخذها خدمه بخلاف الخدمه الاصليه
2: نعرف مع بيد احنا نعتبر خدمه ربي يعينهم ومثليهم اللي يخدموا فيها انا صراحه عندي خدمتي يسر يعني الدوام نتاعي صعيب يعني وما نحسش روحي يعني باش نولي نخدم نفس الكونتيت اللي يخدموا فيها صناعين المحتوى
1: صناع المحتوى ايوه
2: دونك هكا كنحب يعني معتبرته للكيف ديفولمون سور ديفولمون لالي انا
1: ايوه ولا لعبي. فوالا
2: وما نعرفش باش نوصل باش نكبر اكثر نخليها على ربي
1: خليها على الله ربي فضلك يا نهله ميرسي بوكو نستناوك بحذنا في تونس الصيف السنين ان شاء الله هكا ولا ما عاد ما مازال على الفاكونس
2: الصيف السنين مش هو الصيف اللي فات مشينا تونس الصيف السنين نمشي لبنان خلص العام نجد تونس
1: باهي باهي التوازن اللي عاملين واكا الزوز الراديو الاطراف الكل مشكوره نهله ميرسي بوكو يعطيك الصحه على
2: حوار
1: عايش اختي ربي فضلك ميرسي بوكو فوالا نهله من الناس اللي تعرفت في الفتره الاخرانيه على التيك توك عرفناها اليوم محلاها ومحلى روحها ممكن هكا توترت شويه توأمة ياسر محلاها كشخص هكا احنا فما علي بطل الفترة اللي فاتت عرفني في تونس وعننا لزيدة كيف كيف ومحليهم اللبنانيين في تونس والناس الكليك اللي مش تونسة وعايشين معانا معتبرينهم التونسة وقاعدين يخدموا فيه محتوى جميل جدا هل نجموا نعملوا البوكس اوفيس عزيز؟ توت سويت يلا بعد الميدلي
0: ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي

0: ديوان ترانز كنها لحد من نصها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: رجعنا لكم في اللحظات الأخرانية من عمر حصتنا لليوم اللي ختموها بالبوكس أوفيس.
0: بوكس أوفيس
1: واقتراحنا لليوم ممنوع على أقل من 16 سنة فيلم رعب نفسي عامل جدل كبير في هوليوود على مواقع التواصل الاجتماعي. الناس الكل والعالم الكل يحكي عليه. نحكيكم على أوبسيشن. دونك الفيلم الحكاية متاعه بين ملول بسيطة برشا, شاب جون حشام على الاخر يعيش في صمت كبير, عنده مشاعر اتجاه صديقته المقربة, ما ينجمش يعترف وما ينجمش يعبر على المشاعر متاعه. كل يوم يتعدى هو يحس انه الحب هذية وليله كحاجة مستحيلة ومستحيل انه يوصل للطرف الاخر. في نهار من نهارات حياته الكل تتبدل بعد ما لقى حاجة. نحاول ما نحرقش الاحداث كما العادة, تخليه ينجم يحقق ولا يتمنى أمنية وفي قلبه, وكانت الأمنية أنه زميلته هذية أنها تحبه كما هو يحبها. من حاجة بركة من وقت حياته تبدلت الأحداث تلمو غريبة تلمو بزار تلمو تحس روحك تتعاطف معاه ولا تكره الشخصية هذية ما تعرفش. السؤال هذية مش تجاوبوني عليه بعد ما تفرجوا في الفيلم هذية. هيت نسمعوا شوية من البرومو الترويجي نتاعو.
2: I was calling to see if there's a way I can alter a wish.
3: You'd like to cancel your wish?
2: No. It's okay to keep the... I just want to know if I can, like, alter it a little.
3: I'm sorry, we don't really do that.
2: No?
3: If you have any questions about how the wish works, or if you read the back of the box...
2: I mean, is it even real?
3: Yeah, it's real.
2: No, I know that the... Is her love real?
3: Just because you chose this for her doesn't make it less real.
1: Voilà. مش على خاطر انت اخترتها معناها تنجم تكون هي الحب متاع حياتك. للحكاية كما قلت لكم القصة تتبدل من حب هادي برشا صامت إلى هوس مرعب. دونك الفيلم ما يوقفش على أنه جوست هكاك علاقة متاع حب منحرف, لكن يهزك أن المشاهد بليتو أنه يتوتر, فما متوتر متصاعد برشا تخليك ديما في حال سؤال شنو اللي نجم يصير وقت اللي يتحول الحب إلى حاجة ما عادش تتحكم فيها. وهذا هو السؤال اللي حاول الفيلم أنه يجاوب عليه. ماذا لو كنت في علاقة مع شخص أنت تحبه من لون ما بدركش الحب هذيك بطاقة غريبة ولا يحبك لكن تحول إلى هوس؟ فما جمع كبير من الكوميديا السوداء, مواقف مرعبوي. الفيلم هذي انتشار كبير على خطر المخرج متاعه هو في الأصل يوتيوبر, وهذه أول تجربة متاع فيلم روائي طويل اللي هو كانت تجربة أخرى. الناس حبت الفيلم الأولاني, دونك سيدة ذي الناس حبت برشا الفيلم. تقييمات كبيرة وصلت تقريبا 95% على مواقع التقييمات. ميتاكريتيك مثلا 77% من التقييمات كانت إيجابية, وفما إجماع كبير على الجرأة متاعه في طرح موضوعات متاع العلاقة التوكسيك كما هكا الهوس العاطفي لأكبر نقاط متاعه. الجمهور على التيك توك خاصة كما قلت لكم المخرج متاعه جون عمره 26 سنة كهو, الميزانية قليلة على الاخر لكن الايرادات كانت كبيرة ورجع حقه مش عارفه فواسيز هالي ولا اكثر في الفلوس. دونك ناس بلتو النقاد اشادوا برشا بدور اندي هذية اللي هي البطلة اللي باش تولي مهووسة بحبيبة هذية اللي عمل لها حاجة بطاقة غريبة وتمنى امنية باش تحبوا لكن تحولت الامور الى كابوس. اوبسيشن هذا اقتراحنا لليوم واستحق يكون في القائمه متاعكم. برشا ارقام لهنا لكن الفيلم ناجح ناجح ناجح, وبرشا ناس قالت عيب كبير كان ما يكونش موجود في الاوسكار او على الاقل حتى ترشيحات الاوسكار.
0: بوكس اوفيس
1: وصلنا لنهاية موعدنا اليوم من ديوان ترانس. شكرا محمد عزيز, شكرا أمونة, شكرا مستمعين, ربي فضلكم, ميرسي بوكو. إن شاء الله تعدي ويكاند ما تبقى من الويكاند مزيان. ملتقنا الحد جاي, ملتقنا غدوة في ساعة سعيدة مع جعفور كامل الفريق. خلينا نقول لكم اللي جعفور محضر لكم مفاجأة مزيانة مزيانة مزيانة على الأخر, تكتشفوها غدوة في ساعة سعيدة. في لمان وباي باي.
0: ديوان ترانس كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربي الفرجاني. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
4: موجز الثانية بعد الزوال. ديوان اف ام عسلمة. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تفيد بأنه سيتم الإعلان عن إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية يوم الأربعاء القادم بمقر الكونفدرالية بتونس العاصمة. وأشارت المنظمة إلى أن هذا المجمع يهدف إلى تثمين الكفاءات التونسية الشابة ودعم الابتكار وريادة الأعمال وخلق فرص التعاون والاستثمار ومواكبة التحول الرقمي والاقتصاد الإبداعي والدفاع عن مصالح المهنيين وتمثيلهم لدى مختلف الهياكل الوطنية والدولية. قطاعي النسيج والملابس سجل وضعا مقلقا فيما يتعلق بحوادث الشغل ومؤشرات خطورتها خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى سنة 2023. وأخذت الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض بشكل عام منحا تصاعديا متواصلا. كما سجل قطاع صناعة الملابس 5 حوادث قاتلة ارتبطت في أغلب الأحيان بالآلات والمخاطر الكهربائية. وتحتل ولاية المنستير الصدارة من حيث عدد المؤسسات الناشطة في قطاعي النسيج والملابس ب405 مؤسسة، وهو ما يمثل حوالي 27% من الإجمالي الوطني. تليها في المرتبة الثانية ولاية زغوان ب191 شركة، وفي المرتبة الثالثة ولاية نابل ب171 شركة. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سيدي بوزيد تفيد بأن مصالحها قامت مساء أمس واليوم بالتدخل على مستوى عدد من الطرق المحلية على أثر الأمطار التي شهدتها ولاية سيدي بوزيد بمناطق مختلفة وبكميات طيبة خاصة بمعتمدية أولاد حفوز، مشيرة إلى أن التدخلات تمثلت أساسا في إزالة الأوحال وتنظيف الطريق وتسهيل حركة المرور في إطار اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بسيدي بوزيد. في الأخبار العالمية، السلطات الفرنسية تعلن إيقاف حوالي 780 شخصا في باريس على خلفية أعمال الشغب التي اندلعت في العاصمة مساء أمس. كما تم تسجيل حالة وفاة لراكب دراجة نارية وإصابة 7 من عناصر الشرطة، أحدهم إصابته خطيرة على مستوى الرأس. رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو يؤكد أنه وجه الجيش بتوسيع نطاق العملية العسكرية في لبنان وتعميق السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة حزب الله سابقا، مشددا على أن العمليات العسكرية تمتد على جبهات عدة من بينها لبنان وغزة وسوريا، مع العمل على إقامة مناطق عازلة. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع هاني برامي في الفلاش سبور. في أمان الله.
5: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا، ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
0: ديوان فام فلاش سبور.
6: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه مع منتخبنا الوطني التونسي اللي سافر البارح الى فيينا وين باش يواجه منتخب النمسا وديا ماتش غدوه انطلاقا من 8 غربع بتوقيت تونس في الملعب الاولمبي في فيينا، ماتش باداره الحكم الفرنسي جيريمي بينار. منتخبنا يعمل اخر حصه تدريبيه اليوم العشيه في ملعب المباراه قبل مواجهه زملاء ماركو ارنوتوفيتش غدوه، بعدها باش تكون فما مقابله وديه ثانيه نهار 6 جوان ضد المنتخب البلجيكي، ثم باش تكون العودة إلى تونس والسفر نهار 8 جوان إلى المكسيك وين باش يواجه منتخبنا الوطني في الجولة الأولى من دور المجموعات للمونديال منتخب السويد. اليوم الأربعاء متاع العشية النهائي المنتظر والنهائي

0: محمد أمين بن حميدة من جانب الترجي الرياضي التونسي. النادي الرياضي البنزرتي أعلن فجر اليوم أنه قام بخلاص زوز أقساط من ديونه في الأجال عن طريق ما يمليه القانون الجبائي، وقام بالاقتطاع من المبالغ المحكوم بها وفقا للترتيب والقوانين الجاري العمل بها في أي علاقة شغلية. السيابي يقول أنه رأس وزارة المالية واخذ الموافقة على تطبيق القانون الجبائي على الدائنين، وعندها وتقبل الموافقة واخذ الجبائي للتشريع العام الإدارة الجبائية للتشريع العام وراسل كيف راسلت السيابي. نادي البنزرتي اجمالا يطمئن جماهيره ويغلق الموضوع بالنسبه ليه، واللي تم اثارته في الساعات الاخيره بعد ما رفضت هيئه الدرجه الاولى اصدار حكمها في ملف سحب النقاط واحالته على انظار المكتب الجامعي، كما اقرت عدم اختصاصها في مثل الملفات هذه على اعتبار انها لجنه تمنح الاجازات للفرق بالشارك في المسابقات المحليه والقاريه. نذكر انه الدائنين عملوا اعتراض بالنسبه للسيابي عند اللجنه هذه على اعتبار انه الفريق لم يحترم الاتفاق والمبالغ الموجوده، دونك بالنسبه ليهم لازم يتم سحب نقاط بحسب ما هو موجود في الاتفاق بين زوج اطراف. دونك الاشكال واضح انه مازال موجود، خاصه بعد مطالبه الدائنين كما قلنا بسحب النقاط. طبعا موضوع هام ويبقى للمتابعه. مع اقتراب المونديال نحكي على أبرز المقابلات الودية استعدادا لكأس العالم. فجر اليوم الإكوادور تنتصر 2-1 على المنتخب السعودي، 5-0 لكوريا الجنوبية أمام ترينيداد وتوباغو، 1-0 للمكسيك أمام أستراليا. منتخب الياباني اللي في مجموعتنا في المونديال ينتصر بشق الأنفس على منتخب أيسلندا 1-0. أيضا حاليا تتلعب مباراة سويسرا أمام الأردن، 8 دقائق لعب 0-0. أبرز المقابلات المتبقية بالنسبة لليوم، بولونيا تواجه أوكرانيا 4:30، ألمانيا فنلندا 8:15، 8:30 متاع الليل الولايات المتحدة الأمريكية تواجه منتخب السنغال، وفي الليل 10:30 متاع الليل المنتخب البرازيلي يواجه منتخب بنما. فلاسبور قدموكم هني برامي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافنان.net.
1: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
2: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجائب وغرائب. تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان FM. بالعريف، نص وفا جابر، تقديم رامي الفراتي.
3: عام 1987 في أعماق نهر روزيزي بين بوراندي والكونغو في وسط المياه الراكدة وراء الهدوء، هذاك الكل كانت تتخبى قصة مرعبة. قصة مرعبة حيرت المواطنين اللي ساكنين في المنطقة، والعلماء الكل كانوا حائرين في الحكاية. كان فما وحش حقيقي ساكن في قلب النهر. الوحش ذايا أرعب الناس وخلى حياتهم مهدة وحولها لجحيم. مش وحش من فيلم رعب ولا خرافة من تأليف الصيادي. الوحش ذايا كان تمسح عملاق الباحثين أطلقوا عليه اسم جوستاف، من جهة باش يولي عنده هوية متعارف عليها عندهم، ومن جهة أخرى اختاروا له اسم جوستاف على خاطره يرمز للقيادة والقوة والضخامة. وخلينا متفقين أنه من حيث الضخامة حتى اليومنا هذا ما جاء حتى تمسح بالحجم العملاق متاع جوستاف، اللي حسب الباحثين طوله يفوت 7 أمتار ووزنه أكثر من 1100 كيلوغرام، يعني يفوت الطن، وهذا حجم مش طبيعي ومش عادي. أكثر من هكا التمساح ذايا عنده نودو بغريبة مرشوم عليه تشهد على معارك دامية جا منها، عنده حتى بعض الأثار متاع ضربات بالرصاص، وهذا اللي خليهم يعتبروه خارق للطبيعة. معناها لهنا من الأخر قل نحكيه على تمساح مدرع دبابة يا ودي مضاد للرصاص. ولكن شفتوا اللي حكيته لكم هذا يا الكل باقي مش هو السبب متاع الشهرة متاعه. اللي خلى اسم جوستاف يرعب منطقة كاملة كان مش حجمه أكهو، ولكن القصص المرعبة اللي تحكيت عليه زاده، واللي تقول انه مسؤول على مقتل اكثر من 300 شخص مشى وجبه دسمه، ولا خلينا نقولوا فاست فود في الخفيف في لقونه التمساح جوستاف. جوستاف اللي كان ما يشبعش.

0: ولهنا بدينا نتسألوا شنو هي حكاية هالتمساح هذايا، أخطر تمساح في إفريقيا وفي العالم الكل، وهل تم في الأخير القبض عليه ولا مازال موجود إلى يومنا هذا؟ الأسئلة هذه الكل باش نعرفوا إجابتها مع بعضنا في حلقتنا لليوم من برع الريف. أي سيدي مرحبا بكم في عالم التمساح السفاح جوستاف.
1: In the heart of Africa, in the region of the Great Lakes, the waters are ruled by a terrifying creature, the largest Nile crocodile ever observed in the wild. Over the past 10 years, nearly 300 deaths have been attributed to this man-eater. To stop the killing, two men and a woman will attempt the unthinkable, to capture this dangerous giant alive.
0: أكيد فهمت يا عزيزي المستمع أنه حلقتنا لليوم عاتية شوية على جو ناسيونال جيوغرافيك بالضبط، معناه قبل كل شيء خليني نجاوبك على سؤال نتصور ديما يجي على بالك، يا أخي شنية الفايدة من وجود التماسيح على وجه الأرض؟ التماسيح ما هيش مجرد حيوانات مرعبة ومفترسة، هما يتسموا مهندسي النظام البيئي، وأي بلاصة تعيش فيها التماسيح يحميوها من الدمار البيئي، وعلى خاطرها تعيش على صيد الأسماك المريضة والضعيفة وتخلي السلالات القوية ونظيفة هي اللي تتكاثر، وهكا تمنع انتشار الأوبئة والأمراض في الماء وتحافظ على توازن السلسلة الغذائية باش ما يسيطرش نوع واحد متاع حوت على البقية. وفوق من هذا التمساح يعتبر منظف طبيعي للأنهار والبحيرات، أسبيراتور يعني فهمت، يأكل الجثث متاع الحيوانات الميتة اللي تنجم تلوث المجرى المائي. أي ذي الكل يا ولدي، حتى من الفضلات متاع التمساح بيدها مفيدة للبيئة بما أنها غنية برشا بالمواد العضوية اللي تتغذى عليها الأسماك الصغيرة، وزيد في مواسم الجفاف تلقاه يحفر في الطين ويوسع في الحفر باش يخبي روحه، والحفرة ذيك تولي من بعد بيرك متاع ماء وملاذ حقيقي لبقية الكائنات يحميوها ويتخليو ينجموا كذا واحد يتبعدوا على الشياح اللي فما البرة واحد حتى اللي ترجع المطر. التماسيح عندها دور اقتصادي كبير برشا في تنشيط السياحة زادة وجلب العملة الصعبة، وفما ملايين من السياح في العالم يسافروا خصيصا باش يعملوا رحلات سفاري كذا واحد ويشوفوا التماسيح في بيئتها الطبيعية، ولا كيف كيف يزوروا محميات وحدائق خاصة بها كما بارك التماسيح المعروف في جربة هنا عنا في تونس وكذا واحد، ويعتبر من أكبر الأقطاب السياحية اللي تجذب العائلات والزوار من كل بلاصة باش يتفرجوا فيهم وقت الماكلة وياخذوا تصاور معاهم، وهذا يخلق بيان سور ندوروا من غاديكا نقاو مواد نشغلوا كذا واحد حزيروا فهم دورة كاملة دورة كاملة، وتقعد مزرعة التماسيح هذية في جربة واحدة من أشهر المعالم السياحية غاديكا. المزرعة هذه تحلت من عام 2002 وتصنفت كواحدة من أكبر الحدائق المخصصة للزواحف في إفريقيا والعالم العربي، ووصل عدد التماسيح فيها لأكثر من 600 إلى 800 تمساح نيلي ضخم. الحديقة مزيانة برشا وفيها بحيرات وجسور معلقة تخليك تمشي وانت تتفرج فيهم، هما يتشمسوا يعوموا بالماء كذا شايخين يبحبحوا وانت تتمشى وتتفرج. البارك هذايا ماهوش مجرد حديقة حيوانات، هو مركب كامل فيه زادة متحف للحضرية للفنون الإسلامية وقرية تراثية توري العادات الجربية القديمة، الشيء اللي يخليه وجهة تستحق الزيارة. نرجع طول موضوعنا يا عزيزي المستمع، تيتك أدريسة كان ماشي الجربة وكذا، تو نرجع لموضوعنا التماسيح والسؤال اللي طرحناه في صورة ما إذا الباحثين والصيادين ما شدوش التمساح ذي جوستاف اللي بدينا به، زعما مازال حي موجود في البحيرة ولا؟ الأسئلة هذه مجموعة الأسئلة، خاصة لهنا نحكيه على أنه تمساح ينجم يوصل لمية سنة كاملين يعيشهم ألاز مرتاح، ويعتبر هو من أقدم الحيوانات والوحوش البرية. وزيد حسب تقديرات العلماء والباحثين التمساح جوستاف مولود عام 55، يعني عمره فوق 70 سنة. وللمعلومة احنا أصلا نحكيه على كائن حي عاصر الديناصورات وعاش معها في نفس الحقبة الزمنية وتمكن من الصمود والنجاة من الانقراض. كما تعرفوا في أغلب البحيرات الموجودة في إفريقيا من العادي والطبيعي وجود التماسيح، وديما الناس اللي تعيش في المناطق الخطيرة ذيك تعرف الشيء ذي ومتعود عليه، ولكن في قصة التمساح جوستاف الأمور خذت منحى آخر على امتداد عقود، كان كل مرة يظهر فجأة من تحت سطح الماء يخطف ضحاياه في ثواني ووبا معشترة، إلى أن أصبح بالنسبة للمتساكنين شبح ووحش بأتم معنى الكلمة، شبح على خاطره ما يتشافش ما يتشدش وما يحصلش، ووحش على خاطره عملاق برشا، عملاق لدرجة أنهم عمرهم ما شافوا تمساح في حجمه. أول مرة تشاف عام 87، ومن وقتها تحول لكابوس يتكرر مع اقتراب كل واحد منه، فما برشا صيادين حاولوا اصطياده ولكن شيء ما فما حتى واحد شافه وأطلق عليه رصاص ونجح في العملية اللي جاي عليها. السيد بعد ما يضرب يختفي تقول عليه بلع النهر، لكن من بعد يعاود يظهر من جديد. وللأسف يا فرحة ما تمت، كانوا الصيادين كل ما يهاجموه صحيح ما يلقاو جثته، ولكن يفرحوا يتوقعوا أنه ينجم يكون توفى مات بشال بعيد الطيش هرب، ولكن يرجع لهم جوستاف يا ودي شنو ذايا. ولهنا فتنا مرحلة جلد التمساح ودخلنا في مرحلة جيلي باربال يا بابا شنو باش برافو بسم الله ما شاء الله تمساح تمساح. كثر الحديث على التمساح جوستاف وتحول لظهره بأتم معنى الكلمة، لدرجة أنه ولا يعتبر مادة دسمة للخبراء والباحثين والمهتمين بالظواهر والكائنات الطبيعية اللي مش عادية. خبراء سايبوا كل شيء ولاو يتبعوا فيه، وفما حتى وثائقية عالمية حاولت تفهم السر متاعه. وتعرف هل هو مجرد تمساح ضخم تحول لأسطورة بالغت فيها الروايات، ولا هو بالفعل واحد من أخطر المفترسات اللي عرفها التاريخ؟ هذا بيانسور ايه وقت باش نعرفو ظاهرة. معنا عزيزي المستمع احنا فاصل صغير راجعين ونقول لك الحكاية الكل. باي بابا الجزء الثاني جزء دمدو، يلا فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش. بلع الريفة.

0: راديو وين اف ام بلع الريف.
1: رجعنا لكم في بلع الريف وفي الجزء الاول من حلقتنا لليوم بدينا نحكي لكم في قصه اخطر تمساح في افريقيا وفي العالم الكل. تمساح تعرف باسم جوستاف، طوله يفوت 7 متر ووزنه يفوت الطن، ورغم المحاولات المتكرره لاصطياده ورغم انه تعرض لعدد من الاصابات بالكرتوش ولكن ما حكوش فيه، ورغم انه من الاف السنين وافريقيا تشهد في حكايات على التماسيح اللي تعيش وسط البشر، ولكن التمساح هذايا في نهر موجود بين بوراندي والكونغو كذا موجود يا ولدي، رعب حاجه غريبه عدوانيه ما فماش كيفها. التمساح هذايا كان يعتبر النهر منطقته ومملكته الحقيقيه، ومع الوقت بدات القريه تسمع لاختفاء ناس، صيادين، مواطنين، رحله مصايف ماشيين ما رجعوش، ويا ولدي وما فما حتى شاهد ينجم يحكينا بخلاف فيرسيون واحده. التمساح قال اوب جبدهم كلاه، وبرشا صيادين قالوا انهم شافوه قادر حتى يوصل يهز حمار وحشي كامل ويجري بيه في فمه، تقول عليه هزز ارنب صغير في فمه، وفما حتى شهود شافوه بينهم وقت بلع انسان كامل في فم واحد. ومن وقتها كل حادث اختفاء غامض لاي شخص بحث النهر واللي بيقولوا انه التمساح هو السبب فيها. اكثر من 300 شخص كلهم اختفوا، والرابط الوحيد اللي يجمعهم انهم كلهم اخر مره شافوا كان قريب من النهر ذي، بحكم انه اغلبهم صيادين. واللي زاد أكد الفرضية هذه أنه بعد مدة من الاختفاءات تم العثور على بقايا بشرية في النهر، وفي مرات وصلوا حتى لقوا الجثة كاملة مع بعض الأثار متاع العظم من غير ما يقوم بالتهامها كاملة، وهذا يأكد أنه التمساح كان يقتل لمجرد القتل أكهو. أما في الحقيقة الحكاية هذه ما كانتش تصير ديما، أغلب ضحاياه متاع التمساح هذايا كان يأكلهم، وكانت حاجة غريبة على خاطر العلماء والباحثين طرحوا السؤال علاش التمساح جوستاف كان يميل لأكل اللحم متاع الإنسان وقت اللي الحوت ما شاء الله موجود قدامه والحيوانات ينجم يأكلها. زادة شد كيف الإنسان، شبيك يا بابا، شبيك خوي، شبيك وحلت معانا.
2: باتريس فاي is a herpetologist who has lived in Burundi for 20 years. He is at home here, but he knows a killer crocodile is stalking the delta. Protecting people from crocodiles and crocodiles from people has become an urgent mission for Patrice.
1: حسب كلام الخبراء وعلماء الزواحف اللي خدموا في قصة التمساح جوستاف في بوراندي، فما أسباب واضحة خلته يولي صياد محترف للبشر، وأهمها بيانسور حجمه العملاق ووزنه الكبير اللي فات الطن اللي خلاه يولي رزين وثقيل برشا في الحركة متاعه، وما عادش ينجم يخلط يصطاد الفرائس السريعة كما الغزلان والحمير الوحشية. والقاء للبشر اللي واقفين على شط النهر يصطادوا ولا يغسلوا في دبشهم وكذا هما أسهل فريسة ممكنة، وما تتطلبش منه برشا جهد، وزيد على هذا الإصابات المتعددة اللي في بدنه من الكرتوش والرصاص بعد المحاولات متاع الصيادين زادت كتفه كذا مخلوع ويعلم به ربي. لا هنا نحكيه على تمساح منهك وتعب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ناقم وأكثر شراسة وعدوانية ضد أي إنسان. بيانسور بعد اللي شافوا منهم وهم نهاروا طوله جابدين السلاح يحبوا يصطادوه، وزيد كمل عليهم وضع الحرب الأهلية اللي عاشتها بوراندي في التسعينات، وإن كانت الجثث تترمى بكثرة في بحيرة تنجانيقة وسط النهر ذي ريزيزي، الشيء اللي خلاه يذوق اللحم البشري ويستانس به لدرجة أنه ولا يلوج عليه بالذمة. ورغم أنه سكان المنطقة كما قلنا لكم طلعوا عليه إشاعات لهو يقتل هواية للتسلية لا أكثر لا أقل، ولكن هو يعمل كيكة لحماية منطقته من أي دخيل، ولكن في حسب الاختر يهاجم بدافع الدفاع عن النفس، وجوستاف ما شاء الله سفاح معناك يدافع يحربها. يا سيدك التمساح جوستاف تحول لظاهرة علمية تستحق الدرس، كان بدرجة أولى ظاهرة خطيرة برشا وتهديد حقيقي لأهل القرية والصيادين، وكان يلزم الدولة تتدخل وتشد التمساح بأي طريقة. بيانسور الهدف من هذا أنه قبل ما يزيد بين الشيء والراجل يأكل القرية كاملة وما تقاو حتى حد عايش لنه ودي جو هزو يهديكم.
2: The body is largely intact, and in the absence of witnesses, nothing proves to Patrice that the guilty party is the crocodile everyone is talking about.
1: في عام 2004 فما فريق بحث فرنسي بقيادة العالم باتريس فاي خذ القرار باش يلاحق التمساح جوستاف، ومش هكا بركة جابوا معهم معدات بألاف الدولارات وكاميرات وأجهزة تتبع وأقفاص عملاقة، ودخلت معهم على الخط قنوات عالمية كيما البي بي سي وناشيونال جيوغرافيك، وصوروا فيلم وثائقي مشهور برشا تسمى اسمه كابتشر ذا كيلر كروك. الهدف على الورق كان سهل وبسيط، يشدوا جوستاف ولا على الأقل يصوروه بوضوح، أما اللي صار بالحق صدم الناس الكل. التمساح هذايا طلع ذكي، ذكاء خارق للعادة الدرجة خلت العلماء باهتين وما فاهمين حتى شيء، حاولوا يستدرجوه ويصطادوه عن طريق الأقفاص العملاقة، ولكن هو كان ما يدخل لحتى قفص. كانت عنده قدرة كبيرة على استشعار ريحة البشر وكان يشمها من بعيد ويتجنبها. السيد ما شاء الله خبرة، واكل 300 بنادم ما شاء الله. بسم الله يا ودي شبيك يا ودي هديك أو قفص؟ لا قالك لا نعرفه. التمساح جوستاف كان يختفي فرد مرة أول ما يحس اللي فما شكون قاعد يراقب فيه من قريب ولا من بعيد. وحتى فكرة استدراجه عن طريق الأقفاص والعملاقة وكذا في قلب النهر ثبت إنها فكرة فاشلة وما جابت حتى نتيجة، رغم إنها عادة تنجح مع التماسيح ومتعودين يصطادوا بها. الباحثين والخبراء ما حبوش يقيسوا من الحكاية رغم إنهم تعرضوا لبرشة تشكيك من برشة أشخاص في العالم. وفما حتى اللي وصل قال إنه التمساح جوستاف ما هو إلا مجرد خرافة من تأليف الصيادين. لكن وقت تمكنوا من التقاط صور ليه وصوروا من بعيد، اللقطات والصور كانت كافية باش يتأكدوا من حجم الوحش اللي قاعدين نحكيوا عليه عالم كامل. ولهنا العباد بدأت تصدق حكاية التمساح جوستاف. محاولات الباحثين للقبض على التمساح جوستاف تواصلت، وأكبر محاولة عملوها كانت بقفص حديد عملاق طوله 9 أمتار. حطوا فيه الحمل غزال وثيران كاملة وخلاوه غاديك الأسابيع. أما كالعادة جوستاف مظهرش، ولهنا الأمل في أنه يحصل بدأ يتحول لحاجة شبه مستحيلة. لكن في ليلة من الليالي القفص تحرك من بلاستو. الفرحة كانت كبيرة برشا وتوقعوا أنه المرة هذه يحصل في المنديف. ولكن كالعادة يا فرحة ما تمت، وقت مشاو يعاينوا في القفص ما لقاو حتى أثر الجوستاف. وكان ظهر اللي تمسح جوستاف المرة هذه حاول يدخل القفص ولا هجم عليه وخلى أثر متاع سني غاديكة، علامات واضحة على الحديد وكل الحم الغزلان وكذا من غير ما يحصل، ونجم حتى يكسر القفص بسنيه ويخرج من غير ما يصير له حتى شيء. التمساح كان تقول عليه قاعد يوجه في رسالة للعلماء، أنا راني نحكم لهنا يا ولدي، باندي باندي مسيب. كان ذاك آخر أمل للباحثين، وللأسف تحطم كما غيره. والتمساح بعد الحادثة ذيك اختفى مدة كبيرة لدرجة أنه برشا توقعوا ينجم يكون غادر البحيرة ولا النهر. تنبز جوستاف أي حسب الغدرة قلب. لكن جوستاف عاود ظهر من جديد، وآخر مرة تشافها كان تقريبا عام 2015، ومن اللحظة ذيك اختفى تماما وحتى حد ما عاود شافه إلى يومنا هذا. ولكن فرضية أنه مات قاعدة ضعيفة لأنه جثته ما ظهرت في حتى بلاصة، وإحنا نحكيه على حيوان عملاق يفوت الطن، معناه امبوسيبل ما شفناهوش. شنو المال توفيت، وباعتبار عمره اللي تم تقديره حسب العلماء ما شاء الله قالك هو أوائل السبعينات وعمره كذا، معناه يقول 72-73، معناه مازال عايش، مازال ينجم عنده 25 في مضيف. وهذه حاجة ما تطمنش على خاطر في أفريقيا ما تعرف يا ولدي، نقعد ونحكي ونحكي ونحكي وللي تصير الكوارث ما كل 300 وإحنا مازلنا مسايبين حاسين. المهم عزيزي المستمع، احنا قبل ما نختموا حلقتنا لليوم خلينا متفقين انه جوستاف ما هوش مجرد تمساح كبير اكهو، هو مجموعة صفات عمرها ما تجمعت في كائن واحد. حجم خارق، ذكاء مش طبيعي، ودرجة عالية من الفتنة خلته يمنع من كل محاولات الاصطياد. وصل حتى منع مرصاص وقتل اكثر من 300 شخص، وفي الاخر اختفى من غير حتى اثر. انتم بيان سور جوجل قدامكم تفرش في التصور وشوف ليك الوحش اي بابا يظهر من بعيد هو. وتقعد قصة تمساح جوستاف توثقت في أفلام وتقارير رسمية وتحول الواحد من أشهر وأخطر التماسيح اللي عرفهم البشر. ولليوم قعد السؤال مطروح، هل التمساح مات بالحق وإلا مازال عايش وقعد يأكل في بلاصة أخرى وما سمعناش؟ والحقيقة فما برشا نظريات والآراء اختلفت. فما شكون يقول لك مات، وفما شكون يقول لك هاجر، وفما يقول لك كذا دبر مدام وعرس بها ومشي يلعب بعيد يأكل في الحيوانات حاسين برشا برشا. ولكن الأغلبية راضين أنهم يصدقوا اللي هو مات، وما زالوا يخافوا منه ويأخذوا في حذرهم من أي نهر موجود في المنطقة ذيكة، خاطر الحيوان اللي موت عادة يخلي وراء أثر. ولكن جوستاف اختفى من غير حتى أثر، والتمساح هذايا تخلى التاريخ وتحول لأشهر تمساح في العالم. وإحنا هكا يا عزيزي المستمع نكون وصلنا لآخر رحلتنا لليوم من بول عريف. شكرا على الاستماع وعلى وفائكم لدي، وانا فاهم نتقابلوا كالعادة في بول عريف حكاية جديدة كذا قصروا القائلة مع بعضنا. تقول لي وقتاش؟ نقول لك نفس الموعد سبت واحد مساعتين دي وانا فاهم. مريق البابا مريق يا باشا، إلى اللقاء وباي باي تشاو.
0: بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على دي وانا فاهم. نص وفا جابر، تقديم رامي فراتي.
3: أمي لحنينة الله لين حيك علينا.
4: الكل أم تسمع فينا، نحب نقول لك إن شاء الله كل عام وانتي بألف خير.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الثالثة ديوان اف ام. حسلمة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن نظمت اليوم بحديقة البلفيدير بتونس العاصمة تظاهرة تنشيطية توعوية تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي، بالتزامن مع تظاهرات مماثلة بكامل مندوبيات شؤون المرأة والأسرة بكامل أنحاء البلاد، احتفاء بالعيد الوطني للأمهات الموافق لآخر يوم أحد من شهر ماي من كل سنة. وتضمنت الورشات تنشيطا جماهيريا وورشة دوم الأصابع وورشة القيافة والبراعة اليدوية، وذلك بمساهمة المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بولايات تونس الكبرى. مطار تونس قرطاج الدولي ينطلق بداية من الغد في تأمين رحلات عودة الحجيج التونسيين القادمين من البقاع المقدسة، وتشمل رحلات اليوم الأول وصول طائرتين من مطار جدة وفق ما أفاد به ديوان الطيران المدني والمطارات، والذي نشر قائمة رحلات الإياب بجميع المطارات التونسية. في الأخبار العالمية، حركة حماس تعلن أنها تجري اتصالات مكثفة ولقاءات معمقة مع مختلف الأطراف المعنية بهدف وضع حد لتصعيد الكيان المحتل في قطاع غزة وضمان تنفيذ بنود اتفاق وقف الحرب ووقف إطلاق النار. وحملت الحركة مجلس السلام والممثل السامي لغزة في المجلس نيكولاي ميلادينوف المسؤولية عن استمرار التوتر والتصعيد في قطاع غزة. الشرطة الهندية تعلن اعتقال 8 أشخاص خلال مداهمة لما وصفته بالخلية الإرهابية المدعومة من المخابرات الباكستانية. وأوضح المحققون أنهم عثروا على أدلة تشير إلى وجود مؤامرة لتنفيذ هجمات بالقنابل اليدوية وإطلاق النار على منشآت عامة ومواقع أمنية وأفراد في الشرطة في عدد من المدن الهندية. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.

0: راديو ان اف ام.
1: في البرمجة الشتوية على ديو ان اف ام
2: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للـ9:30 وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للـ11 ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هوني تونس المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين وشاك ديمانش ما يفوتك حتى تراند مع ديوين تراند كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتيغ من الماضي ساعتين مثلين للجمعة وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت إسبرغرام مثلين للأربعة من 3 للـ5 يجيكم إكسترا تايم وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاد الديوين كل عشوية سبت واحد ناس الديوين ديما معاكم بأحلى لما كل عشوية مثلين للجمعة من 5 للـ7 الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثلين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل ما تفلتوش ديوين كيف

بين الترجي أين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي بملعب حماد العقربي برادس مباراة بداية من الأربعاء متاع العشية. أيضا اليوم باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي, باش نحكيو على نهائي دوري ابطال اوروبا في ركاب ستاد الديوان. بعد شويه يكونوا معنا الكابتن في تحليل ما قبل المباراه قدور مقدم الميكروفون يدر بشهيده في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام, وكذلك حسام الدين الحلواني في الاخراج قدور مقدم الميكروفون. تابعونا على سبور باي ديوان اف ام على الفيسبوك وكذلك على شان اليوتيوب ديوان اف ام لايف. باش نبداو بالموسيقى كالعاده, بعد شويه نبداو ما قبل المباراه. اليوم عيد الامهات, كل عام والامهات بخير بالنسبه للتوانسه ولكامل الوطن العربي. ان شاء الله امهاتنا ديما فوق روسنا. تاج اغنيه نهديها لكل الامهات, امي الغاليه زوجتي العزيزه وكل الامهات, محلاك يا امي.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازلت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ستاد ديوان ستاد ديوان
2: رجعنا لكم في استاد الديوان تحية مجددة لكل السادة المستمعين والمستمعات نجموا تابعونا وتفرجوا فينا زادة صوتا وصورة على الفيسبوك سبور باي ديوان افام وعشان اليوتيوب ديوان افام لايف على سيت الكترونيك تروى www.diwanfm.net نواصل معاكم الرحلة قد دور ونذكر بالفريق العامل معايا حسام الدين الحلواني في الاخراج نادر بن شهيدة في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام لحصة اليوم لتتواصل ان شاء الله كالعادة لثمانية متاع الليل بعد شوية التحقوا بينا كباتنا برنامج سينو بعد لحظات نكونوا في ملعب حمد العقربي برادس ومباراة نهائي الكأس نهائي الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي في إعادة لنسخة 2005 في نفس هذا الملعب بين الزوز فرق ذاك العكار انتصرت وفازت بلقب الكأس فلمن ستكون الكلمة اليوم لترجي العاصمة أم لترجي الجنوب بعد شوية يكون معنا عبد السلام المقراني من أمام الملعب وعينة من جماهير الترجي الرياضي التونسي في تصريحات مع عبد السلام المقراني باقي يقولوا لي حاضر عبد السلام عبد السلام مرحبا بك في استاد الديوان انت في محيط ملعب حمد العقربي برادس وجملة من الجماهير على ما يبدو
3: مرحبا بك قدور بالحضور الكرام في الاستوديو وبكامل مشاهدي ومستمعي ديوان FM القمة اليوم في ختام مسك ختام الدوري والكأس التونسي الفاينل الترجي الرياضي التونسي في مواجهة للترجي الرياضي الجرجيسي نهائي كبير بذكريات سنة 2005 وانتصار الترجي الرياضي الجرجيسي أكيد الجماهير بدأت تتوافد منذ الآن على ملعب حمادي العقربي برادس أكيد عائلة الترجي الرياضي التونسي بالحضور سيد محمد مرحبا بك على ديوان فيم أكيد الحضور والعائلة الكريمة جبتهم معك ظهر لي اليوم
4: أي اليوم فرحة إن شاء الله أنا نقضي الموسم تاع الترجي بكاس ومش نحيو الخيبة اللي صارت في الشامبيونز ليج وفي البطولة إن شاء الله مربوحة واللي يلعب خير إن شاء الله يربح راه
3: التكهنات سيد محمد
4: واحد بلاش للترجي
3: مدام مرحبا بك على ديوان فيهم أكيد العائلة حاضرة الأبناء الصغار والكبار أكيد لتشجيع الترجي الرياضي التونسي في هذا النهائي
5: أكيد معنا جايين باش سيختو الصغيرات على باش يتفرجوا في في بارتي الفينال وإن شاء الله يروحوا فرحانين أولادي وكهو تربح الترجي 1-0 كيف راجلي معنا 1-0 لصالح الترجي الرياضي التونسي وإن شاء الله مربوحة
3: يعطيك صحة مدام أكيد تكهناتك أنت 1-0 الأم الأب 1-0 تكهناتك لهذه المباراة
6: 2-0 يصير الترجي وإن شاء الله رابحة كان خاسر رابحة ديما معاها وإن شاء الله مربوحة أنا نحبها تربح وكها
3: يعطيكم الصحة إذا كانت الأجواء قدور من خارج ملعب ومن محيط ملعب حمادي العقربي برادس إلى أن نلتقي في قدم المرات مع الجمهور الترجي الرياضي الجرجيسي
2: واضح يعطيك الصحة عبد السلام المقراني نرجع لك بعد شوية كانت هذه جماهير الترجي الرياضي التونسي من محيط ملعب حمد العقربي برادس جماهير الترجي اللي كانت سعيدة البارح بالانتصار بلقب الكأس في كرة اليد مباراة النهائي كان ضد النادي الرياضي بساقيت اللازيد في قاعة رادس متعددة الاختصاصات البارح شفنا هوندبال الحقيقة في مباراة شيقة بين الترجي والساقيت الزيد اليوم ننتظر أيضا طبق كروي مميز بين الترجي الرياضي التونسي والعكار الحقيقة موسم استثنائي لسنة لفريق العكارة في انتظار أنه عبد السلام على ما يبدو معها تصريح يقول لي نادر بعد لحظات بلال العبد اللي باهي خلينا نمشي مرة أخرى عبد السلام المقراني مع لاعب كرة اليد احنا كنا نحكي على الهوندبال معها لاعب كرة اليد بلال العبد اللي لاعب الترجي الرياضي التونسي مع عبد السلام يلا عبد السلام تفضل مرة أخرى
3: شكرا لك قدور. مرة أخرى نلتقي من محيط ملعب حمادي العقربي برادس قبل يعني انطلاق المباراة النهائية معي واحد من المتوجين في فرائخ للترجي الرياضي التونسي بلال العبدلي. قل لك مبروك الكأس يوم أمس والحضور الآن لتشجيع زملاء فرع كرة القدم. بلال
7: يبارك فيك عايش خويا، مبروك علينا، مبروك على جمهور الاسبرانس. الحقيقة مادام تلعب في الترجي مطالب باش تلعب على الألقاب الكل. العام اللي فات نجمنا معناها باش نتوجوا في السكسيون الكل بالدوبلي، السنة ما كتبتش في الفوت، الفولي هز الدوبلي، احنا كيف كيف ان شاء الله الفوت اليوم عارفين اللي باش يعملوا اللي عليهم ان شاء الله وباش يتوجوا بالكاس وباش يفرحونا يفرحوا جمهور الاسبرانس ان شاء الله.
3: اكيد بلال تعودنا برجال فرع كره اليد دائما يساندون سواء كره الطايره سواء كره القدم بالنسبه للترجي.
7: اكيد احنا في الاسبرانس الحقيقه للسكسيون الكل اخوات وكلنا معناها نفرحوا لبعضنا وكلنا ندزوا بعضنا معناها في الاوانه في الفان سيزون معناها في الماتشات اللي بهم الفائده. كما قلت لك معناها الفولي توجو بالدوبلي، الهوند كيف كيف، ان شاء الله اليوم الفوتش يفرحونا بالكوب ان شاء الله.
3: شكرا لك بلال، يعطيك صحة. عايش نعم. اذا كان تصريح بلال العبدلي قدور، العوده بالكلمه اليك في الاستوديو.
2: واضح به، يعطيك الصحه عبد السلام المقراني. كان هذا بلال العبدلي لاعب ترجي الرياضي التونسي في كره اليد اللي توج البارح بلقب الكاس. وكما كنت تحدث قبيله جماهير الترجي تسعى للكاس الثاني في اختصاص اخر بعد الهاندبال البارح اليوم في اختصاص كره القدم طبعا. والترجي الرياضي الجرجيسي تحدثنا حتى في وسط الاسبوع الجاري في مختلف برامجنا وموعدنا الرياضية على التحضيرات الكبيرة زادة لترجي جرجيس بمناسبة لقاء الكأس وحافلات اليوم جاءت من ولاية مدنين، والشركة الجهوية النقل بمدنين وفرت حافلات لنقل جماهير العكارة اللي جات حتى من خارج حدود الوطن. ثم حتى شكون جاء من فرنسا من أوروبا لحضور المباراة من جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي. كنت تحدث أنه قدموا اسم استثنائي للأمانة رغم التغييرات على مستوى الأطر الفنية، وشفنا نيس بوجلبان في مرحلة أولى، سامي جفسي، ثم مرحلة ثالثة كان ابن النادي المنصف مشارك لأزاح النادي الرياضي صفاقسي في ملعب طيب لميري في الدومي فينال وإكسبلوا كبير. الحقيقة أن ذاك للعكارة اللي استحقت التواجد في النهائي والمراهنة على لقب كأس تونس. باهي ديما في انتظار التصريحات البارح كي تفرجتوا في تشامبيونز ليج الإفريقي الأوروبي وفوز البي اس جي الفرنسي باللقب الثاني تواليا في أمجد الكؤوس في القارة العجوز، لقب دوري الأبطال بركلات الترجيح ضد الجانرز، أرسنال الإنجليزي منذ موسم كبيرة ما شفناش بيناتيات في أمجد الكؤوس الأوروبية. أكيد في ختام برنامج اليوم باش نرجعوا لتشامبيونز ليج الأوروبي. نادر يقول لي ثم تصريحات من محيط ملعب حمد العقربي برادس صفاء منسي معها به، قول لي جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي. صفاء مرحبا بك.
8: شكرا ليك قدور ومرحبا، تحية لكل مستمعين ومتابعين على إذاعة ديوان فيم. المرة هذه من جانب جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي قبل انطلاق المباراة معنا جماهير جاو من جرجيس خصيصا متابعة المباراة من فرنسا خصيصا.
9: ان شاء الله مربوحة واحلى عكارة ان شاء الله. اوكي
8: تكهنتك
9: ان شاء الله مربوحة نربح ان شاء الله.
8: قداش
9: دي زيرو
8: نسترجعوا ذكريات 2005
9: ان شاء الله.
8: 2005
9: ان شاء الله مربوح
8: ان شاء الله مربوح. عشان تكهنت المباراة
10: 0 ان شاء الله الجرجيس
8: تكهنت المباراة
10: 2-1 ان شاء الله ميم 2-0
8: شكون شكون
10: 2-1 pour Jersis.
8: كلكم جيتوا من فرنسا؟
10: لا اون فيان ديسي.
8: تكهنتك المباراة؟
11: تكهنتي 2005 22 ماي حضرنا للمقابلة هذه وان شاء الله يكون بالنجاح الجرجيس باش نفرحوا الاولاد الكل ان شاء الله ونفرحوا الصغيرات واللي يلعب بيان زاد ان شاء الله يربح. ما ان شاء الله مربوح الجرجيس
8: في شهر ماي
11: ايه 22 ماي 2005 كما اليوم ماي. ايوه عايش
8: عايش. شكرا ليك عايش. شكرا ليك قدور. لكن
2: نرجع لك الكلمة. أكيد واضح، حياتك الصحة صفاء منسي. كنت في محيط ملعب حماد العقربي برادس وتصريحات جماهير العكارة اللي تحدثوا على ثقتهم بالفريق في الانتصار اليوم. كما كنت تحدث قبيلة قلت برشا ناس برشا من جماهير العكارة جيت خصيصا من فرنسا لتشجيع فريقهم عفوا في تشجيع فريقه من اجل الظفر بلقب الكاس اقل من نص ساعه على انطلاق المباراه، ديما في انتظار تصريحات اخرى ومداخلات من ملعب حمادي العقربي بيراتس. بعد شويه اكيد تكون معنا التشكيلتين الاساسيتين سواء لاسبيرانس او للعكار. سينو حسام خلينا نمشيو مره اخرى للموزيكا، نتواصل معكم ان شاء الله في استاد الديوان لثمانيه متاع الليل.
1: جوك موسيقى تسمع راب

0: ديوان اف ام. عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
2: نسمعكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ستاد ديوان ستاد ديوان.
6: رجعنا لكم في استاد الديوان ما قبل مباراة نهائي كأس تونس لكرة القدم وختام الموسم الرياضي الكروي في تونس. مباراة الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي في ملعب حماد العقربي برادس. مباشرة نرجع الملعب حماد العقربي برادس مع مهيب بن حسين والتشكيلتين بالنسبة لترجي العاصمة وفريق العكارة. مهيب مرحبا بك.
7: شكرا لك قدور. تحية لك وتحية لكل مستمعين ومشاهدين على راديو ديوان فام في المتابعة الخاصة لنهائي كأس تونس لكرة القدم بين الترجيين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. للمرة الثانية في التاريخ يلتقي الفريقان في الدورة النهائي. بعد سنة 2005 الترجي الجرجيس حسم اللقب وعاد بالأميرة إلى مدينة جرجيس. الموعد يتجدد مع هذا الفاينل بعد قليل في ملعب حمادي العقربي برادس. الأجواء عموما حضور جماهيري غفير من جانب الفريقين في انتظار أكثر صور بعد شوية باش توصلكم على سبور بايك ديوان فهم. ولكن نعطيكم تشكيلة الفريقين بداية بالترجي الرياضي الجرجيسي. في المرمى سيف الدين الشرفي مع فيراس غوما يسري الظفلاوي دافيد نيانجي باب ديالو غسان المحرسي الكوني خلفه خليل القصاب لمجد الرجيلي قاد الفريق مؤمن الرحماني وأشرف بن ضياف. على البنك نلقاو حمزة الغامي كحارس ثاني معاه أبي جو جاسم بكيلاني أميرة التاجوري محمد مختار الزيدي محمد ياسين العريض آدم قرب صديق ياكوبو والهادي جرتيلة المدرب والسيد المنصف المشارك. بالنسبة لتشكيلة الترجي الرياضي التونسي في المرمى أمين الله مميش معه محمد بن علي حمزة جلاسي ياسين مرياح نضال العيفي عسام تقاع حمزة رفيعة عبد الرحمن كوناتيل كوسيل أبو عالية جاك ديارا وفلوريان دانو. بالنسبة لبنك الاحتياطي نلقى محمد صدقي دمشي كحارس ثاني مع علاء الدين الدربيلي أونيتشي أوبيلو خليل الجنيشي معز الحاج علي شيبة شبيلي هيثم ضاو يانساس أشرف الجبري والمدرب والسيد كريستيان براكوني. طاقم تحكيم اليوم إدارة الحكم الدولي نضال الطيف الحكم المساعد الأول خليل الحسيني الحكم المساعد الثاني أحمد الذويبي الحكم الرابع سيف الدين الأولتاني بينما ثنائي الفار مجدي بلغة كحكم رئيسي وأمان الله الحاج كحكم فار مساعد. الأجواء عموما ورايا كما قاعدين تشوفوا في ملعب حمادي العقربي بإرادس كما قاعدين تتابعوا. هذا هو الحضور الجماهيري من جانب الفريقين. العرس الكروي تم معنا الكلمه احباء الترجي الرياضي الجرجيسي المتواجدين اليوم في المدرجات كما قاعدين تشوفوا ايضا احباء الترجي الرياضي التونسي. الامور تقريبا الى حد الان على العال ما يقارب عن حضور 30,000 من جانب الفريقين في انتظار ان يرتفع العدد اكثر. قدونا المريح للحراره اليوم مرتفعه في العاصمه تونس هذا اللقاء. ولكن ان شاء الله عرس كروي بيتم معنى الكلمه والامتياز والاجدر للفريق الاجدر بالتتويج بلقب الاميره.
6: به يعطيك صحة مهيب بن حسين. هذه إطلالة أولى من ملعب حماد العقربي برادس. المعلق المباراة مهيب بن حسين أعطانا قراءة زوز تشكيلات الأساسية لترجي الرياضي الجرجيسي وترجي الرياضي التونسي. التحق بنا في البلاتو بلاي ميكر البرنامج الدولي السابق نحكيه على محمد علي منصر. دالي مرحبا بيك وكل عام والوالدة وزوجتك بألف خير. اليوم عيد الأمهات.
8: صحيح. أهلا بقدور. تحياتي لك وتحياتي لكل أمهاتنا وكل الزوجات وإن شاء الله أكيد. عيد سعيد على تونس وعلى كل جميع المسلمين وإن شاء الله يا رب اليوم ونعملوا عشوية باهين عديو إن شاء الله نشوفوا ماتش يليق بكرة قدم التونسية ويليق زادة بختام موسم رياضي كامل معناتها بما فيه الباهي نتاعو والخايب زاد نتاعو. ان شاء الله معناتها اليوم نشوفوا قفله باهي ونشوفوا زاد مباراه باهيه
6: ان شاء الله.
8: وان شاء الله اللي يكون احسن هو اللي يكون معناتها اليوم متوج بحول الله.
6: واضح. كنت تسمع في لي دو فورماسيون ترجي جرجيسي متسلح بكل عناصره ترجي الذي تونسي بقياده براكوني ايضا تشكيله تقريبا ثابته ما تغيرش برشا بارابور على المباريات الفارته. مباراه تشوفها 50-50 اليوم نهائي كاس لا يقبل الاحتمالات.
8: والله 50-50 لا قدور. شوف معناتها الواحد خليه معناتها يحكي معناتها باللي هو شافه بالكرة نشوف الترجي اقرب. علاش الترجي اقرب؟ اول حاجه الترجي معناتها اليوم مدعم بالجماهير معناتها نتاعو اكثر. الحاجه الثانيه التشكيله نتاع الترجي في الاسابيع معناتها ذي الاخيره بركوني معناتها لقى اللي
6: هي التوليفه المناسبه.
8: التوليفه المناسبه احنا كنا قبل الترجي راه ديما عندها في الانيماسيو اوفنسيف نتاعها معناتها كان عندها بلوكاج نوعا ما اوكبيلو اللي كان معناتها هو اللي يعمل في هذه كل المباريات. معناتها الاخيره شفنا معناتها ثلاثه ملاعبيه تقريبا عندهم نفس الخصال اللي هي معناتها هجوميه اكثر. كوناتي تقى ومعهم رفيعة اللي هو معناتها حاليا من احسن اللاعبين.
6: رفيعة المتميز
8: معناتها للفورمه نتاعو. بوعالي ديارا معناتها دو جوار دو تكنيسيان ودو جوار رابيد برشا دان هو اللي قاعد يقوم في خدمه كبيره برشا. المشكله نتاع الترجي معناتها اللي شفناها عام اثنين اللي هي الانيماسيون اوفنسيف نتاعها وقت اللي معناتها الترجي ضيع كوره الفوق الرجوع نتاعهم معناتها كان بطيء جدا. اليوم معناتها جرجيس احنا نعرفوه عنده ملاعبيه سريعين برشا الرحماني عنده معناتها القصاب قوي برشا فك لي باس الاخرانيه وقت اللي معناتها انت تفك الكره الكونتر اتاك معناتها نتاعها يوجع برشا. والترجي نعرفوا سنا معناتها كانت عندها مشكله كبيره برشا وقت اللي تخسر معناتها هي الكره الفوق تضيع معناتها الرجوع معناتها نتاعهم ثقيل برشا. المحور زاد معناتها كان فيه سنا بعض التغييرات مرياح أصيب وبايك يرجع جلاسي كيف كيف أصيب رجع
6: توقاي
8: معناتها ما كانتش معناتها فما دفاع محصن وكان معناتها فما دفاع اللي هو اللي هو معناتها كانت أثناء الترجي ترتكز عليه. بالنسبة لي اليوم إذا كان الترجي عملت ربع ساعة الأولى قوية وبك الدخلة متاحة وبك خلينا معناتها بلغة الكورة السنعة متاحة ومكية إذا كان معناتها سجلت على الأول باش تسهل معناتها بارش المباراة مباراة البطولة.
6: بالكونتر العكس ينجم يكون صحيح زاد
8: العكس ينجم يكون صحيح إذا كان تقبل بونت وينجم معناتها هذيك يدخل فيها الشك. نتخيل اليوم تقريبا بنسبة 60 للترجي 40 الجرجيز. لكن معناتها على حسب الأجواء ولا حسب الكواليس الكل نعتقد معناتها اللي رانا اليوم باش نشوفوا مباراة مفتوحة ومباراة معناتها فيها عديد الفرص وإن شاء الله وإن شاء الله نشوفوا خاصة الأهداف.
6: واضح إن شاء الله المباراة تكون فيها برشا أهداف إن شاء الله الريتم يكون طالع في المباراة اليوم. اليوم فما نقطة مهمة لازمنا نتحدثوا عليها. تحدثنا على ترجي أصبح منظم بقيادة كريستيان براكوني في المقابل زاد منصف مشارك الحقيقة أعاد التوازن ورجع لثوابت الترجي الرياضي الجرجيسي فريق المنظم على المستوى التكتيكي وفريق زاد اللي الحقيقة لا يخشى المنافسين الكبار. وأكبر دليل اللي عمله في دومي فينال فطيب لمهيري ضد نادي الرياضي الصفاقسي شفناش ترجي الجرجيس مرتبك.
8: والله صحيح شفناه معناتها سنة بصراحة بشارك غير وجه الفريق بنسبة 100%. شفنا معناتها فريق منظم فريق معناتها حاسين فريق معناتها إيكيليبري أوفنسيف ديفونسيف فريق معناتها يستغل أي كرة تجيه معناتها يستغلها. شفنا معناتها بلوك كومباكت معناتها الجورات كل واحد فاهم الدور نتاعهم باش يعمل. شفنا مدرب رجع ثقة لعديد اللاعبين ابرزهم الشرفي اللي كان معناتها بعد معناتها تقريبا مدة 4-5
6: كان ممتاز في الماتشات
8: كان ممتاز وهو معناتها سبب كبير باش يكون معناتها الفريق نتاعو متأهل. فريق يمشي يربح لك المونستير في المونستير وبعد يربح لك السيابي دو ماتش معناتها ورا بعضهم وبعد يجي يربح لنا ندري صفاقسي معناتها هذا راه ما يكون كل شيء. فريق ممتاز جدا فريق منظم فريق معناتها بلغة الكرة ما يخاف من حتى فريق ما يخدر حتى فريق. ترجي جرجيسي سناء إذا كان ما صارتلوش الفترة ذيك صغيرة اللي ما تتغيروا فيها ثلاثة مدربين وكانت هذيك
6: وخروج لاعبية زادة
8: وخروج معناتها زادة عدد اللاعبين. لكن معناتها ترجي فريق منظم جدا جرجيس فريق منظم جدا عنده معناتها ثوابت عنده لاعبين محترفين ممتازين جدا عنده خط دفاع معناتها عنده الخبرة الكافية خلف المحرسي زاد ملاعب ممتاز جدا رجيلي قائد الفريق ملاعب معناتها لاعب برشا كورة ملاعب معناتها رزين بصراحة ذوما معناتها جوارات كان عندهم دور كبير برشا ملاعبية معناتها عندهم خبرة. شوف راهو مش راهو معناتها لازمتك تكون لاعب في الأندية الكبرى اللي معناتها راهو أنت وقت اللي معناتها تبدأ عندك الخبرة اللازمة الشخصية اللازمة لا وقت اللي تكون أنت لاعب برشا ماتشوات صعاب وبرشا ماتشوات على سبوت وبرشا ماتشوات مع عديد الأندية في الرابطة الأولى وقت معناتها الواحد يكسبها الشخصية هذيك. شفنا معناتها حقيقة الترجي جرجيس فريق عنيد فريق عنده شخصية قوية برشا فريق ما يحترم حتى فريق بلغة الكورة معناتها ما يخافش يمشي يتاكي في أي ميدان. اليوم باش نشوفوا اذا كان الترجي معناتها تغلط نفس الغلطه نتاعها وقت اللي تضيع الكره الرجوع نتاعها يكون رزين برشا. اليوم جرجيس تنجم معناتها تستغل الحاجات هذه وتنجم تقلق برشا الترجي الرياضي تونس.
6: بار كونتر الترجي الرياضي الجرجيسي احنا حكينا على اكس بلوا اللي عملته ضد سي بي وسيرتو ضد النادي الصفاقسي، سينو اليوم باش تواجه منافس اشرس منهم الزوز خاصه على المستوى الهجومي. تحدثت انت قبيل على دانوغ راس حربه، تحدثت على ديارا كيف كيف بوعاليا، ثلاثي هذا قوه ضاربه في الترجي وراهم حمزه رفيع. نصور انه دفاع الترجي الجرجيسي باش يلقى برشا مشاكل اليوم سيرتو الملاعبين هذوما حركيين برشا وعندهم زاده حتى الكاليتي تكنيك، نحكي سيرتو رفيع بوعالي.
8: صحيح نشوف نتخيل معناتها اليوم باش نشوفوا فريق معناتها كالعاده 3-5 سنين باش يكون معناتها فريق دفاعي وباش يلعب على الهجومات المعاكسه. اليوم الترجي نعرفوه اللي هو عنده ديارا معناتها ملاعبي رابيد برشا عكس معناتها بوعالي اللي يحب معناتها ديما الكره عنده ملاعبي تكنيك مو معناتها اقوى من الاخر. دانو معناتها حقيقه مهاجم رزين على كل الدفاعات، رزين على كل دفاع بدنيا قوي برشا وراهم زاده ملاعبيه ملاعبيه معناتها ما شاء الله دو تكنيسيان رفيعه كوناتي تقا معناتها اللي هو حقيقه مجاهد وتعدى فتره نقد لكن معناتها قاعد يرجع تو الفورمه نتاعو. هذوما معناتها حاجات ينجموا اليوم يعاونوا الترجي ونجموا زاد اليوم يقلقوا جرجيس اذا كان ترجي جرجيسي كما قلت لك يعدي ال 20 مينوت الاولى ربع ساعه الاولى معك الدخله نتاع الترجي ديما نعرفوه معناتها ديما تعمل لونتام معناتها قويه برشا. اذا كان جرجيس يعدي ربع ساعه الاولى سلامات ينجم معناتها بعد ينيغوسي الماتش نتاعو، لكن الترجي في صوره ما اول كوره ثاني كوره جات ويسجلها ينجم معناتها يسهل برشا حاجات وينجم يحل عدد الفراغات في دفاعات جرجيس اللي باش اللي معناتها اذا كان يبلع بونتو على الاول باش يطلع باش يخلي معناتها عدد المساحات اللي نجموا يستغلوا خاصه ديارا مع وسع الملعب ومع السرعه نتاعو ينجم معناتها يتعب اي دفاع.
6: توقع انه ثم اهداف الشوط الاول؟
8: نتخيل انا ال 20 مينوت الاولى فما بونتو من الترجي او من جرجيس فما بونتو باش نشوفوا معناتها اليوم اهداف خاصه الربع ساعه ال 20 مينوت الاولى باش تكون معناتها الترجي تدخل دخله قويه ونعرف معناتها التشكيله هذه الهجوميه نتاعها مع الجمهور. والترجي معناتها سنا عدى موسم تعدى معناتها موسم سيء نوعا ما ومهزت فيه حتى تيتر اليوم معناتها تيتر
6: زي باش تلعب
8: عليه باش تلعب الكل في الكل مع الجماهير المسؤولين التغيرات معناتها هذه باش تكون الربع ساعه صعيبه على جرجيس والترجي باش تهبط بكل قواه وتحب معناتها تسجل على الاول.
6: واضح به نمشي دو تسويت موجز الاخبار ثم النقل المباشر لنهائي الكاس الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي.
9: ديوان اف ام عسلامه
10: عسلامه ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
9: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
9: مالك كابتن موجه صفاقس
5: على 91.2
9: تونس
5: 93.5
9: نابل والوطن القبلي
5: على 106
9: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. diwanfm فلاش نيوز
6: موجز الرابعة diwanfm عسلامة. جمعية صيانة التراث البيئي والطبيعي بالوطن القبلي دعت في بلاغ لها إلى حماية صغار وأعشاش طائر نورس أدوين بجزيرتي زمبرا وزمبرتا وتجنب الاقتراب منها أو لمسها خلال فترة التكاثر الحالية. وأوضحت الجمعية أن هذه الدعوة تأتي إثر تسجيل تجاوزات واعتداءات على صغار هذا الطائر البحري المحمي مما يشكل تهديدا مباشرا لنجاح موسم التكاثر والمخزون الطبيعي. كما حذرت الجمعية من حمل أي طائر بري لتفادي إزعاج الحياة البرية واحتمال انتقال أمراض أو فيروسات إلى الإنسان. بلدية قفصة قامت برفع 600 طن من فضلات وجلود الأضاحي خلال اليومين الأول والثاني للعيد ضمن حملة لتعزيز النظافة والمحافظة على سلامة المحيط بالجهة. وفق ما أفاد به المكلف بتسيير بلدية قفصة محمد الصغير الإبراهيمية في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة، والذي أشار إلى أن البلدية سخرت 7 مجرورات لإنجاز هذه التدخلات بالتوازي مع توزيع أكياس بلاستيكية مجانية على المواطنين.
11: في الأخبار العالمية، مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يزور منطقة بونيا في الكونغو الديمقراطية لمتابعة جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا والاستجابة للسلالة الجديدة من الفيروس، داعيا السكان والإطار الطبي إلى طلب العلاج وتطبيق إجراءات الدفن الآمن من أجل الحد من تفشي الفيروس. موقع أكسيوس الأمريكية يفيد بأن الرئيس دونالد ترامب طلب تعديل بعض بنود مسودة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مشيرة إلى أن ترامب طالب بتجديد البنود المتعلقة بالمواد النووية الإيرانية ومزيد توضيح آلية السيطرة على اليورانيوم المخصب. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي، المشوار متواصل مع قدور وكامل فريق برنامج استاد الديوان، في أمان الله.
12: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.
13: استاد ديوان، استاد ديوان.
6: رجعنا لكم في استاد الديوان، نقل مباشر لمباراة نهائي كاس تونس لكرة القدم الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، مباشرة إلى ملعب المباراة استاد حماد العقربي برادس مسرح النهائي والتعليق الثنائي للمتميزين مهيب بن حسين وعبد السلام المقراني. كباتن تفضلوا لكم الخط.
7: شكرا لك، على راديو ديوان FM في هذا الدورة النهائي الفاينل بين الترجيين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. مع وصولنا للدقيقة الثانية منذ انطلاقة المباراة إلى حد الآن، أجواء ممتازة تعيشها تونس في هذا الفاينل الكبير، الترجيين الحاضرين بجماهيرهما الاثنين على مرضية وفي مدرجات ملعب حمادي العقربي برادس، حضور ما يقارب عن 30,000 من جانب الفريقين. اليوم الاختلاف يبقى بالأزياء على أرضية الميدان، ولكن في النهاية أحد الترجيين سيتوج بلقب الأميرة التونسية. مباشرة لمستمعينا الكرام استعرادا إلى تشكيلة الفريقين، بداية بالترجي الرياضي الجرجيسي، لكن قبل ذلك تحية لزميلي المعلق عبد السلام المقراني. مرحبا بك عبد السلام.
14: مرحبا بك مهيب، مرحبا بقدور وبالكابتن في الاستوديو وبكامل المشاهدين ومستمعي ديوان FM. هذه فرصة خطيرة للترجي الرياضي الجرجيسي، وتدخل الدفاع من الترجي الرياضي التونسي في بداية قوية من العكارة. دقيقة أولى كانت من أشرف بن ذيف، تسديدة أولى من خارج ال 18 تمر بجانب مرمى مميش، ثم الكرة الثانية والعملية الأخيرة من خلال الكورنر الأول للترجي الرياضي الجرجيسي في هذه اللحظات والدقيقة الثالثة. ثنائية مؤمن الرحماني وخليل القصاب، ثم مؤمن الرحماني على الجهة اليسرى، الكروس في مناطق الجزاء في اتجاه المدافع يصعد، ثم يعمل الكروس في مناطق الجزاء مرة ثانية والدفاع مرة أخرى أشرف بن ذيف، لكن يرجع بالواجبات الدفاعية كوسيل أبو عالية من أجل الكونتر أتاك في اتجاه فلوريون دانو، والقطع من المدافع الكوني خلفه. بالنسبة إلى تشكيلة الفريقين، بالنسبة إلى الترجي الرياضي التونسي هو الضيف حسب القرعة في هذه الفاينل، إمن الله مميش في الكاج، محمد بن علي على اليمين، أجلاسي ومرياح في محور دفاع، على اليسار العيفي، حسام تقاه، حمزة رفيع، عبد الرحمن كوناتي، كوسيل أبو عالية، جاك ديارا وفلوريون دانو. بالنسبة إلى تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي، في الكاج سيف الدين الشرفي، في راس غومة يسري الدفليوي، دافيد نيونغي، باب ديالو، غسينا المحرسي، الكوني خلف خليل القصاب، الكابتن لمجد أرجيلي، مؤمن الرحماني وأشرف بن ذيف في الهجوم. بالنسبة إلى قضاة هذا النهائي، حكم رئيسي السيد نضال بلطايف، حكم مستعدول السيد خليل الحسيني، بالنسبة للحكم المستعدل الثاني أحمد الذويوي، والحكم الرابع سيف الدين الورتيني، حكم رئيسي في غرفة الفار السيد مجدي بلغة، حكم مساعد أول في غرفة الفار حسني النيلي، والحكم المساعد الثاني عمر بريدة. في 5 دقائق لعب 0-0 في هذا النهائي مهيب،
7: 0-0 في هذا الدور النهائي بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، مع توقف اللعب في هذه اللحظات للإصابة مع ضربة مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي في هذا اللقاء. حضور جماهيري حوالي 12,000-14,000 المتفرج من جانب الترجي الرياضي التونسي، بينما الترجي الرياضي الجرجيسي حوالي 9,000-10,000 متفرج متواجدين في ملعب حمادي العقربي بيرادس. الأمور على العال في هذا الفاينل، والعرس الكروي بأتم معنى الكلمة. الترجي من أجل المحافظة على لقب بعد تتويج الموسم الفارط بلقب الأمير السادس عشر في تاريخه، بينما الترجي الرياضي الجرجيسي يريد تكرار سيناريو 2005 والعودة بلقب الكأس إلى مدينة جرجيس مع كرة حاليا في منطقة وسط الميدان. وضربة التماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي اللي يلعب بأزياءه الحمراء والصفراء اليوم على يمين المشاهد عبر منصة الصحافة، والترجي الرياضي التونسي بأزياءه الزرقاء زي جديدة خاصة بنهائي كأس تونس لكرة القدم. نذكر باللوائح الخاصة بكأس تونس، حالة نهاية المباراة بالتعادل سيتم اللجوء مباشرة إلى الحصص الإضافية، وبعدها الركلات الترجيح لتحديد بطل لقب الأميرة ومن سيتواجد في مباراة السوبر ثاني أقطاب السوبر التونسي للموسم الرياضي 2025-26، من سيواجه الأفريقي في السوبر التونسي مع كرة حالية لصالح الترجي الرياضي التونسي. الترجي في غياب الحارس بشير بن سعيد مواصلة الاعتماد على أمان الله مميش، وغياب محمد أمين بن حميد للتوجه مع المنتخب الوطني التونسي في الاستعدادات الخاصة ضمن قائمة صبري لموشي لكأس العالم. إن شاء الله كل التوفيق لعناصرنا الوطنية مع انطلاقة أولى الاختبارات الودية والجدية أمام النمسا وبلجيكا. نذكر مقابلات نجم متابعوها عبر منصة ديوان سبور خاصة بالمنتخب الوطني التونسي، لكن كرة حالية لصالح الترجي من فلوريان دانوت، كنشي الكرة في الخلف عبد الرحمن كوناتي، كوناتي في وسط الميدان مع الحوار الأخير، الحكم يمنح المخالفة ضد خط هجوم الترجي، تلعب الكرة بسرعة عكس الهجمة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، يحاول يمر ولكن ضربة المخالفة يأمر بإعادة تنفيذ ضربة المخالفة. إلى حد الآن وللأمانة الترجي الرياضي الجرجيسي يضغط يبحث عن التسجيل أكثر نوعا من خطورة على مرمى الحارس أمان الله مميش عبر 2 محاولات، كانت الكرة الأولى من أشرف بن ضياف والثانية من ركنية حاول من خلالها أبناء الترجي العكرة استغلال الكرة الأخيرة في هذا الشوط الأول مع ضربة مخالفة بين دافيد نيانجي على مستوى تنفيذ الكرة في محور الدفاع، يلعب الكرة في العمق البحث عن الهجوم على مؤمن الرحماني هدف الترجي الرياضي الجرجيسي وأشرف

0: كرة سريعة في منطقة وسط الميدان، الكرة الأخيرة من الكوني خلفه، ولكن على خطأ لفائدة الترشي الرياضي التونسي. مواجهة أكيد هامة، كنت تبعت الأجواء أمام العبرادس قبل بداية المباراة مع جماهير الفريقين الترشي الرياضي التونسي والترشي الرياضي الجرجيسي. جماهير جاءت من كافة أنحاء العالم لمتابعة هذا اللقاء وهذا الفاينل الكبير. نذكر الموسم الفارط النهائي مع الترشي الرياضي التونسي بالملعب التونسي، قبلها نهائي سنة 2024 مع الملعب التونسي بالنادي الرياضي البنزرتي. الكرة حالية لصالح الترشي الرياضي الجرجيسي من أشرف بن ضياف، الكرة كوني خلفه في وسط الميدان، المحاولة من باب ديالو، كرة ترجع على اليسار، البحث على أشرف بن ضياف ولكن ضربة على التماس لصالح الترشي الرياضي التونسي. في هذا اللقاء الترشي يبحث على تحقيق لقب الكأس والمحافظة على لقب الكأس منذ الموسم الفارط. الترشي توج بالثنائية هذا الموسم بطولة تونس آلت لصالح النادي الإفريقي الصعود، وغادر قبل ذلك مستقبل سيمان، مستقبل جابس وشبيبة القيروان بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. حل الوافد دون الجدد آخرهم مع النادي الرياضي لحمام الأنف، قبل ما تقدم الرياضي بساقط الدير والأمل الرياضي بحمام سوسة، وأكيد الاختتام الموسم الرياضي بنهائي كأس تونس مع كرة حالية من شاك ديارة، يرفع على كرة في 18، البحث عن الكرة يدخل حكم المباراة، تصطاد الكرة بنزال الطيف على مستوى منطقة العمليات. الكرة الأخيرة مع توقف اللعب في هذه اللحظات في إصابة للاعب الترشي الرياضي الجرجيسي، وسيتم استئناف اللاعب عبد السلام بعملية إسقاط لفائدة الترشي الرياضي الجرجيسي في توقيت 9 دقائق لعب أو 10 دقائق لعب بالعونية في الشوط الأول بملعب حمادي عقبي ببيرادس. 0-0 بين الترشيين التونسي والجرجيسي.
1: سيعود استئناف اللعب من خلال الإسقاط، لكن قبل ذلك الإصابة للعب الترشي الرياضي الجرجيسي. المدافع أو متوسط الميدان دافيد نيونكي، نيونكي ملقى على أرضية الميدان، تدخل الإطار الطبي في 10 دقائق أولى من خلال هذا الشوط الأول من هذا الفاينل من خلال نهائي كأس تونس ومسك ختام الموسم الرياضي. الترجيين أكيد يتوجهين في ختام الموسم الرياضي من أجل الظفر بالكأس والأميرة لمن ستكتب ومن سيتوج بها بين فريق بمسويقة والعكارة. أكيد نهائي واحد جمع الترجيين في كأس تونس كان سنة 2005، نهائي شهير انتهى بتتويج العكارة بأولى الألقاب في تاريخه بتاريخ 22/5/2005. ذلك النهائي 2 بلاش للترجي الرياضي الجرجيسي، نهائي آخر تقريب بعد 21 عام يتجدد على نفس الملعب بين الترجيين. السيد الحكم نضال بلطيف سيستأنف اللعب من خلال الإسقاط للحارس الترجي الرياضي الجرجيسي الدين الشرفي. وقبل اللقاء في العملية الإحمائية التغني من جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي بحارسها قبل انطلاق المباراة. تعود الكرة من خلال التماس على الجهة اليمنى لهجوم الترجي الرياضي التونسي من بن علي إلى حسام طقاع على الجهة اليمنى، يبحث عن الحلول، يختار حر التمرير إلى دفاعات الترجي من مريح، الكرة إلى كوناتي في وسط الميدان، تغيير مسار الكرة على الجهة اليسرى، جاك ديارا في الواحد ضد واحد يمر ويعدي ثم الكروس غير دقيق من جاك ديارا على الجهة اليسرى، مر بالمدافع الأول ثم العرضية بالثقة الغير مفضلة لجاك ديارا جناح الترجي الرياضي التونسي، يعمل العرضية والكروس غير دقيقة الكرة الأخيرة، وبالتالي 6 أمتار ضربة مرمى للحارس سيف الدين الشرفي. منذ بداية المباراة الفرص هي الأخطر للترجي الرياضي الجرجيسي، تصويبة أولى من المهاجم بن ضياف ثم عملية ثانية لكن الفاعلية غابت. هذه الكرة بين الرحماني ورفيعة، تدخل رفيعة ثم الكرة في وسط الميدان، يستخلصها الظهير الأيسر للترجي الرياضي الجرجيسي غسان المحرجي، ثم رفيعة يستخلص الكرة في وسط الميدان، التمرير إلى حسام طقاء إلى كوسيل أبو عائلة، أبو عالي التمرير لفلوريون دانو، فلوريون دانو العرضية في مناطق الجزاء، العرضية ضعيفة من مهاجم الترجي، يطلب الكرة على الجهة اليمنى يستلمها من كوسيل أبو عالية ثم في الأخير عرضيته

0: كانتش بالقوة اللازمة يستخلص الكرة الأخيرة. دفاع الترجي الرياضي أو الترجي الرياضي الجرجيسي لتعود الكرة من خلال التماس بإصابة كل من دافيد نيونغي ولاعب آخر من الترجي الرياضي الجرجيسي في هذه اللحظات. وتدخل الإطار التبي والرأي ذولي التعويض باش يتم بالنسبة إلى مدافع الترجي. الحركات الإحمائية ربما تغيير اضطراري في ربع ساعة أول من خلال هذا الشوط الأول من الفاينل، فاينل كأس تونس بين الترجيين على مسرح المباراة، مسرح القمة، ملعب حمادي العقر برادس. بالفعل التغيير سنتثبت من غادر أرضية الميدان بالإصابة ومن سيكون المعوض. بالنسبة إلى تشكيل الكوتش السيد المنصف مشارك، تعود الكرة بالاستحواذ للترجي الرياضي التونسي. حمزة الجلاسي يضغط مؤمن الرحماني ثم إلى قادة الفريق ياسين مريح. مسار الكرة يتغير على الجهة اليسرى، العيفي لعبد الرحمن كوناتي في الاختراق في مناطق الجزاء ثم العرضية، والكرة تصطدم في المدافع الترجي الرياضي الجرجيسي وتلمس القائم لتغادر بعدها إلى الركنية للترجي الرياضي التونسي. اختير الكرة من وسط الميدان عبد الرحمن كوناتي في مناطق الجزاء، يراوغ يعمل العرضية ما كانتش بالقوة في مناطق جزاء الترجي الرياضي الجرجيسي، تصطدم في مدافع العكارة وتصطدم في القائم الأيمن للحارس سيف الدين الشرفي وبالتالي الركنية. الركنية للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات. الإطار الفني للترجي الرياضي الجرجيسي يتشاور أكيد من سيكون معوض في هذه اللحظات بالنسبة إلى التشكيل على أرضية الميدان. أظن صديق ياكوبو بشيخو بلاستو بعد لحظات في هذه المباراة كأولى التغييرات في هذا الشوط الأول، تغيير اضطراري للترجي الرياضي الجرجيسي. أو هو اللاعب أد بوجو الواسيان بشيخو بلاستو. بالفعل أد بوجو بشيخو بلاستو يقوم بالحركات الأحمائية قبل الدخول إلى أرضية الميدان. كذلك إصابة أخرى في تشكيل الترجي الرياضي الجرجيسي من دافيد نيونغي على ما أظن سيغادر. تغييرين مرة واحدة بالنسبة للعارضة الفنية للعكارة بدخول أد بوجو الواسيون، وكذلك اللاعب رقم 27 سنتثبت من اللاعب الثاني اللي بشيخو بلاستو دافيد نيونغي مازال على أرضية الميدان يتلقى في الإسعافات من الإطار التبي. خروج اللاعب رقم 17 دافيد نيونغي ودخول أد بوجو الواسيون في هذه اللحظات، وكذلك أمير التجوري بشيخو بلاستو. لكن ما كان من لتشكيل الترجي الرياضي الجرجيسي في هذه اللحظات. خروج المتوسط الميدان دافيد نيونغي ودخول أد بوجو الواسيون وكذلك دخول أمير التجوري. سيستأنف اللاعب إذن في هذه اللحظات من خلال الركنية. الركنية للترجي الرياضي التونسي، رفيعة يترك الكرة إلى بوعاليا في العرضية في مناطق الجزاء. تدخل الدفاع من أمير التجوري يبعد الكرة بالرأس في وسط الميدان. ترجع الكرة إلى نزال العيفي لعبد الرحمن كوناتي في وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات. حمزة الجلاسي إلى الجهة اليسرى نزال العيفي، ترجع كرة جاك ديرا بالسرعة يتجاوز على الجهة اليسرى أمير التجوري ثم العودة. جاك ديرا يرجع إلى نزال العيفي. العيفي بمحاولة للتمرير يخطئ التمرير والامتلاك يعود إلى الترجي الرياضي التونسي من مريح. الكرة على الجهة اليسرى عبد الرحمن كوناتي في وسط الميدان إلى حسام تقا إلى حمزة الجلاسي الجلاسي إلى محمد بن علي بن علي الحل إلى رفيعة في وسط الميدان رفيعة في المراوغة الأولى يخسر الكرة لتعود إلى أشرف بن ذياب في محاولة للكونتر أتاك وتدخل من بن علي حتى الكرة أوت من خلال التماس في هذه اللحظات للترجي الرياضي الجرجيسي. المحرسي يترك الكرة إلى قائد الفريق لمجد الرجيلي على الجهة اليسرى للعكارة في هذه اللحظات تنفيذ التماس كرة إلى حمزة الجلاسي يبعدها في وسط الميدان مثل الكرة والحوار بين اللاعبين في وسط الميدان ينتهي هذا الحوار الأخير بمخالفة يعلنها قاضي المباراة نضال بلتايف على اللاعب خليل القصاب الذي ارتكب المخالفة على لاعب الترجي الرياضي التونسي حسام تقا في وسط الميدان. تتنفذ المخالفة من بن علي لحمزة رفيعة يغير مسار الكرة على الجهة اليسرى نضال العيفي عبد الرحمن كوناتي في وسط الميدان يدور بالكرة ويمرر على أرضية وسط الميدان إلى بن علي أمام المحرسي راوغ بن علي ثم يسلم الكرة فلوريون دانو والتمرير لكن الحكم يعلن الفاول والمخالفة الفاول والمخالفة لمهاجم الترجي الرياضي التونسي فلوريون دانو ارتكب المخالفة من اللعب في رأس غوما على فلوريون دانو والسافرة تأتي من حكم المباراة نضال بلتايف معلنة عن كرة ثابتة للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات والذراب رقم واحد في تشكيل الترجي الرياضي التونسي في الكرات الحرة المباشرة الفينيكا الجزائري كوسيلا بوعاليا هل هو سيكون الذراب والمنفذ أم ستكون العرضية من حمزة رفيعة في المخالفة الأخيرة المعلنة للترجي الرياضي التونسي. التشاور بين اللاعبين كوسيلا بوعاليا وحمزة رفيعة على طريقة التنفيذ الفاول الأخير للترجي الرياضي التونسي كوسيلا بوعاليا وحمزة رفيعة ثنائي وراء الكرة وبوعاليا أظن سينفذ مباشرة أو رفيعة من خلال العرضية بوعاليا تنفيذ المباشر وتصطدم في أمير التجوري وبالتالي الكرة من خلال الركنية الركنية للترجي الرياضي التونسي بعد الكرة الأخيرة وتنفيذ الفاول المباشر مخالفة تصطدم في مدافع الترجي الرياضي الجرجيسي تنتهي من خلال الركنية نفس المنفذ كوسيلا بوعاليا ونفس اللعب أيضا بجانب حمزة رفيعة على التنفيذ ثنائي مباشرة العرضية تنفيذ إلى من بوعاليا إلى بن علي والعرضية من بن علي في مناطق الجزاء والتدخل من دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي يستخلص الكرة ثم من خليل القصاب في محاولة للكونتر أتاك بصعود المحرسي ثم تدخل من حمزة رفيعة المحرسي بالصدر التحذير لأشرف بن ذياف يخسر الكرة الأخيرة ترجع من حسام تقا من اللعب أد بوجو الواسيون والكرة يستخلصها بن علي والثنائيات في هذه اللحظات تنتهي بالتماس للترجي الرياضي الجرجيسي التماس للترجي الرياضي الجرجيسي في هذه اللحظات مهيب بالصفر صفر في 22 دقيقة لعب في هذا النهائي
1: نهائي مشوق نهائي مثير عبد السلام في هذا الفاينل الكبير بين الترجيين الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي مع توقف اللعب في هذه اللحظات في انتظار السنافو بضربة التماس لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي في هذه اللحظات مع تغييرات ممكن بعد شوية باش نعاود نذكروا مشاهدينا ومستمعينا الكرام على راديو ديوان فام بالتغيير اللي صار منذ قليل على مستوى تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي، ولكن الكرة حاليا ترجع لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي من الحارس سيف الدين الشرفي، ولكن يتوقف اللعب في إصابة على ما أظن إصابة للعب الترجي الرياضي التونسي ملقى على أرضية الميدان في اللقطة الأخيرة. ممكن التحام صار مع لعب الترجي الرياضي الجرجيسي. نذكروا أن التغييرات اللي صارت منذ قليل بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي على مستوى تشكيلة العكارة، غادر الثنائي يوسف الضفليوي ودافيد نيانجي وخلوا أماكنهم لآتي بوجو وأيضا أميرة التجوري كتغييرات ممكن فيهم تغيير اضطراري لأنه كان في إصابة للاعب الترجي الرياضي الجرجيسي. في انتظار استئناف اللعب بعد شوية يتم إسعاف اللعب الترجي الرياضي الجرجيسي في الالتحام الأخير مع لاعب الترجي الرياضي التونسي. أجواء عموما مع وصولنا للدقيقة 24 هنا في ملعب حمادي العقربي براد، 0-0 بين الفريقين في هذا النهائي الفاينل والمشوق. نذكروا أنه الترجي الرياضي الجرجيسي كان دخل المباراة نوعا ما بقوة، أخلق فرصة عن طريق أجرف بن ضياف ولكن الرد كان من الترجي مع سيطرة نقوله لترجي الرياضي التونسي على مستوى الامتلاك والأداء وصناعة الفرص. نقول عبر كسيل أبو عالية وباقي الأسماء حاليا بعد شوية بش يستأنف اللعب. الإصابة اللي كانت بين محمد علي وأيضا محمد بن علي وأشرف بن ضياف اللي صار التحام بسيط بيناتهم في اللقطة الأخيرة. سلامات للثنائي مع استأنف اللعب بعملية إسقاط لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي على مستوى مناطقه في حوالي الجهة اليسرى. تتلعب الكرة طويلة، البحث على مؤمن الرحماني في الخط الأمامي مع ضغطه على ياسين مرياح، ولكن ياسين مرياح موجود، كرة ترجع لنضال العيفي، نضال العيفي بالكرة مرة ثانية للخلف لفائدة الترجي الرياضي التونسي. حمزة الجلاسي في وسط الميدان، البحث من حسام تقاع على إيجاد الحل، مقطوع الكرة ما فيش الخطأ من أشرف بن ضياف، التحذير في وسط الميدان من كرة خطيرة لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي من آدي بوجو، ولكن الكرة مقطوعة عكس الأجمع حاليا بسرعة لصالح الترجي من كوناتي إلى ديارة ديارة ديارة ديارة بالكرة ديارة، ولكن تتجاوز الكرة الخط حسب راية الحكم المساعد الثاني أحمد الذويوي، في تجاوزت الكرة الخط وستعود ضربة التماس لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي. مباراة مشوقة، مباراة مثيرة بين الفريقين، مشوار الفريقين هذا الموسم على مستوى كأس تونس بالنسبة للفريقين في هذا الموسم. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي كان تأهل ضد وداد الحامة بعد الانتصار بخمسية نظيفة بالدورة للسادس عشر في ضمن النهائي، وجه نجم المتلوي انتصر بثلاثة أهداف مقابل واحد. في الدورة الربع النهائي انتصر على البعث الرياضي ببوحجلة بثلاثة أهداف دون رد، وانتصار في النصف النهائي على الجار شبيبة العمران بهدف مقابل صفر. يلقى نفسه الترجي الرياضي التونسي في هذا الدور النهائي، وما أجمل ملعب رادس بحضور جماهير الفريق كما اشتقنا لمباريات بحضور جماهير الفريقين. ان شاء الله كل نهائي كاس يكون مبادرة وكل نهائي يكون حاضر. شفنا بعض الجمعيات المتواجدة امام الملعب في التأطير وفي التنظيم وكل المساهمين في هذا النهائي، فقط ان شاء الله حتى الامور التنظيمية كانت ممتازة. ان شاء الله نوصلوا الى اعادة الامجاد الخاصة بكاس تونس والتشويق والاثارة والاحتفالات اللي كانت تسبق انطلاقة المباراة والفعاليات الخاصة ايضا ما بين الشوطين. ترجع على كرة حاليا من محمد بن علي لكوسيل أبو عالية الجزائري، تقدير خاطئ من الجزائري كوسيل أبو عالية، ولكرة تعود تماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. مباراة مفتوحة على كل التوقعات، ما فماش سيطرة كاملة لأحد الفريقين، ثم حوار خاصة على مستوى وسط الميدان وحوار تكتيكي بامتياز بين المدربين. المنصف مشارك ليبحث على التتويج بيولى ألقابه في مع الترجي الرياضي الجرجيسي، العائد إلى حاضرة جرجيس لإنقاذ الموسم. أنقذ الترجي الرياضي الجرجيسي من شبح النزول، واستراتيجية محكمة على مستوى كاسون خليت الترجي الرياضي الجرجيسي يتواجد في الدورة النهائي. كرة من اللكوني خلفه للخلفه لكرة مقطوعة، لكن تعود ضربة المخالفة بصافرة الحكم نضال الطيف. كل شيء تونسي 100% اليوم، حتى من طاقم التحكيم حاضر ومتواجد بقيادة الحكم الدولي نضال الطيف من رابطة صفاقس لإدارة هذا النهائي. مشترج على كرة بضربة لمخالفة في وسط الميدان لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. خليل القصاب يخلي الكرة في وسط الميدان لباب ديالو على مستوى التنفيذ مع صعود جمي للاعبي الترجي الرياضي الجرجيسي في مناطق الترجي الرياضي التونسي. تتلعب الكرة البحث في اليسار كالعادة على أشرف بن ضياف، ولكن الكرة في الخط الأمامي البحث داخل منطقة 18. أدي بوجو تسديدة، ولكن الكرة التسديدة، ولكن الكرة من مؤمن الرحماني سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء على الحافة النهائية لمنطقة الجزاء، ولكن الكرة مرت قريبة لمرمى الحارس. أمان الله من ميش فرصة أخرى تضيع على الترجي الرياضي الجرجيسي. لحد الآن زوز فرص من جانب الفريق، زوز من الترجي الرياضي التونسي وزوز من الترجي الرياضي الجرجيسي. إلى حد الآن تشويق وإثارة حتى المباراة، صراع كبير في منطقة وسط الميدان بين لاعبي وسط ميدان الفريقين، مع كرة حاليا ترجع لحسام تقاع. حسام تقاع الكرة توصل لحمزة الجلاسي، حمزة الجلاسي بكرة طويلة البحث كالعادة على المهاجم فلوريان دانو، لكن الكرة تمشي سهلة لحارس الترجي الرياضي الجرجيسي سيف الدين الشرفي لمساهم وبنسبة كبيرة جدا في وصول الترجي الرياضي الجرجيسي إلى الدور النهائي من مسابقة كأس تونس. أحلام أبناء جرجيس اللي قاعدة حتى تصنع الفرجة هنا في مدرجات ملعب رادس في غياب أكيد لمجموعات الأحباء اليوم التي قاطعت المباراة الدور النهائي بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي. جماهير تختار التشجيع، كل اختار التشجيع على طريقته في هذا اللقاء، ولكن الكرة تبقى هذه روح كأس تونس والشرم الكبير اللي يصنعه كأس تونس، خاصة من خلال المقابلات الموجودة في مختلف معتمديات خاصة المناطق الداخلية لجمهورية التونسية. الكرة باش ترجع بضربة التماس، كسيل أبو عالية بسرعة لصلاح التراجي، بن علي إلى كسيل أبو عالية للخلف إلى حسام لحمزة جلاسي نحو ياسين مرياح.
2: مهيب
1: ياسين مرياح بالكرة
2: مهيب
1: يمشي على اليسار لنضال العيفي. نضال العيفي
2: مهيب تسمع فيه ولا
1: شاك ديارة بالكرة شاك ديارة
2: به مش اسمع فيه مهيب قال رجوله بعد شوية. مهيب وعبد السلام المقراني كين معلقي المباراة، زوز تغييرات افتراضية للترجي الرياضي الجرجيسي تجم تأثر على الترجي سيرتون على الترجي الجرجيسي بطبيعة. محمد علي منصر سيرتون نعرفه غوما من أعمدة الفريق وتشكيل الأساسي
3: تأثر والله على حسب النص ساعة الأولى ما شفناش تأثر مع كبير ولا حاجة. شفنا اللاعبين الزوز اللي دخلوا التجوري أقبوجو مع تقاعدين يقدموا في مردود طيب. شفنا بصراحة ترجي بار الدرجينة كيك الولا معناتها حتى وقت اللي هبطت معناتها شفنا الاختر صار معناتها على شيرة واحدة ديارات ثلاثة مرات يعمل الصعيب، لكن ديما اللمسة الأخيرة معناتها هي اللي يغيب عليه التركيز، معناتها يعمل كل شيء يوصل للفاماتر الإخرانية يوزع معناتها كورة ما غير ما يهز راسه. صراحة جرجيس معناتها بلوك ديفونسيف ممتاز جدا، معناتها ما خلاش المساحات للترجي جملة اللي خلى معناتها الترجي الدفاع متاعو اي كرة يا اخوه يطول كرة اللي معناتها الترجي ما سنسناش اللي هو معناتها يطول برشا كرة. شفنا جلاس يعملها دو فوا تروا فوا معناتها ياخو كرة ما يلقى حتى حل في الوسط جرجيس خطرها واقفة مليح معناتها مسكرة المساحات الكل ليزانترفال الكلها مسكرت لازم معناتها تطول كرة مرتين ثلاثة دانو وحده بين ثلاثة أربعة لاعبين ما نجم يعمل حتى شيء. ترجي شفناه النص ساعة الأولى كما قلت لك أبار الدرجي الأولى ديارا اللي هو ما تخلق الاختر الكل معناتها ما شفنا حتى حاجة تستحق الذكر. نص ساعة مخيبة من شيرتين، لكن خلينا نقوله ترجي جرجيسي دفاعيا ناجح تكتيك مو وقف مليح. ترجي إذا كان بشي يكمل معناتها هكا السيستم هذايا باش يلقى عديد الصعوبات. لازم لاعبي وسط الميدان كل كره ياخوها الدفاع نتاعهم يهبطوا يطلبوا كره يخلقوا هما التفوق في وسط الميدان، وكما شفنا اللقطه هذه الترجي معناتها تلازت تطول معناتها برشا كره ما سنستناش هكا الترجي سنستنا اللي هي عندهم لاعبيه
2: يسكو الاختيار ما ترجي ولا ترجي جرجيس هو اللي اجبر ترجي يلعب بالطريقه هذه.
3: جرجيس الوقفه نتاعها والبلوك نتاعها بلوك كومباكت شفنا ما فماش مساحات جمله
2: ما
3: خلتش حتى حلول. وقفه ممتازه جدا اللي خلى الترجي في كل كره معناتها تتلز تطول كره. وقفه دفاعيه ممتازه جدا بلوك كومباكت الملعبيه كلها معناتها تلقى في كل معناتها كره تلقى فما ثلاثة أربع لاعبين الترجي ملقاه حتى حل ثلاثة ما اللي هو يطول كرة وهذه ما تري جرجيس اللي جرتها تحب ما تي تلعب هكا دوزيام بال شوفنا ما تقول كل جرجيس ما تديم هي اللي حاضرة الأولى وإذا كان كما قلت لك تكمل لك الترجي بتلقى عديد الصعوبة
2: ترجي جرجيس لعب 90 دقيقة ضد نادي صفاقس بطريقة هذه نادي صفاقس يطول على بن علي كانوا الإلقاء زونت كونفورم تاعه وقت ترجي جرجيس ما متعود بطريقة هذه إنك تلعب له طويل كأنك تلعب لصالح فريق المنافس
3: شوف راهو فما عديد الأندية اللي ما هو يجرك يحبك ما أنت تلعب هكا يسكر عليك هو المساحات يخليك أنت تلعب ما مرتاح التالي لكن ما تلقى حتى حل وسط الميدان متاعك ما تبلي يطلب كرة راهو بش يطلبها في منطقة سلبية دونك يتلزم ما هو يطول كرة جرجيس شفناه ما تلعب خطة 3-5-2 دفاعية بحتة عنده زوز ملاعبية القدام معناتها رابيد برشا كل كرة يا خو يحاول معناتها يمشي عنده الرحماني وبن ضياف ملاعبية سريعين كل كرة معناتها ينجموا يخلقوا بها الاخطار في كل وقت
2: مباراة نتصور تتلعبها جزئية لبسيطة واضح حسب
3: شوف الماتشوات هذوما يتحلوا رام فما معناتها دو شوز تحل يا بلاريتي يا شوتا من خارج مناطق الجزاء اللي معناتها تنجم تكون معناتها هي حل من الحلول إذا كان هكا معناتها الترجي حاول يدخل على اليمين على اليسار بوعالي شفناه معناتها غايب تماما ديارا الوحيد اللي معناتها ينجم على حسب السرعة نتاعو ينجم معناتها في الواحد ضد واحد ينجم معناتها يدوز الكرة ويمشي لكن ديما اللمسة الأخيرة نتاعو المشكلة معناتها هذيك هي نتاعو اللمسة الأخيرة
2: واضح به ديك صحة دالي خلينا نرجعوا المهيب وعبد السلام المقراني في التعليق المباشر من ملعب حماد العقربي بلادس تفضل
1: شكرا لك قدول تقريبا لخصت كل شيء بالنسبة لنصف ساعة الأول إلى حد الآن ننتظروا في الفرصة الحقيقية الفرصة اللي تنجم تجيب هدف يعني مشروع محاولات من جنب الفريقين مباراة مغلقة إلى حد الآن وكما قلنا حوار تكتيكي بامتياز بين المنصف مشارك وكريستيان براكوني مع وصولنا للدقيقة 35 من شوط المباراة الأول وإلى حد الآن التعادل دون هدف نذكر أن الترجي الرياضي الجرجيسي قام بزوز تغييرات في 20 دقيقة الأولى بخروج جسري دفليوي ودافيد نيانجي وخليوا أماكنهم لأتيبو جو وأميرا للتجوري مع كرة حليل لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي على اليسار يرفع الكرة في 18 التسديد ولكن قبل ذلك في دفاع على الترجي يتدخل ياسين مريح يمنع على خطورة كانت توزيع أخيرة ومحاولة على الجهة اليسرى في خط هجوم على الترجي الرياضي الجرجيسي ولكن الكرة ضاعت بالنسبة لفريق ترجي العكرة من فراس غومة كانت التوزيع على أخيرة تبقى الكرة مرة ثانية لصالح على الترجي الرياضي التونسي عن طريق نضال العيفي توصل في وسط الميدان عبد الرحمن كوناتي حاول يتجاوز الدفاع يمر كوناتي وصل الكرة لديارا ديارا يعمل الكنترول على الجيري صار أمامه مدافع الترجي الرياضي الجرجيسي ملقى حتى حال يحاول يلعب الوانتو مع كوناتي يتلسح يرجع على الكرة للخلف تمشي في وسط الميدان المحاولة لصالح على الترجي الرياضي التونسي أكثر بالكرة من حمزة رفيعة لمحمد بن علي ثم فلوريان دانو دخل 18 دانو في التحذير ولكن الكرة 6 أمتار لفايتة للترجي عبد السلام إلى حد الآن عبد السلام مريناش فرصة حقيقية متاع تسيم ربما بحث عن افتتاح النتيجة وفرصة نجم نحكيه عليها في هذا الشوط الأول
0: بالفعل مهيب السيطرة عقيمة للترجي الرياضي التونسي كانت في دقائق ماضية من خلال الاستحواذ دون نجعة ودون فرص أمام شباك الحارس سيف الدين الشرفي والحوارات خاصة البدنية هي المسيطرة على هذه الدقائق من هذا الشوط الأول من هذا الفاينال نهائي كأس تونس الكرة بالاستحواذ في هذه الدقائق للعكارة للترجي الرياضي الجرجيسي المراوغة من أتبوجو ثم الكرة من الكوني خلفه إلى قصاب العودة إلى المدافع على الجهة اليسرى الكابتن لمجد الرجيلي بن علي يتدخل أمام المحرسي يرتكب المحظور يرتكب المخالفة أمام محمد بن علي وبالتالي الكرة ستعود من خلال المخالفة لدفاع الترجي الرياضي التونسي من الحارس أمين الله مميش إلى المدافع حمزة الجلاسي إلى الكابتن ياسين مريح الجهة اليسرى موجود فيها نضال العيفي في غياب محمد أمين بن حميدة للالتزامات الوطنية مع النسور مع المنتخب التونسي أكيد والتحذير من خلال المباريات الودية إلى المونديال بعد أيام قليلة ترجع الكرة من نضال العيفي لعبد الرحمن كوناتي الجهة اليسرى للترجي لا شك ديارا في محاولة للعرضية يعمل الكروس ثم الاستقبال من المحرسي وابعاد الكرة لتعود بين قديم قد بوجو لكن الراية تأتي راية التسلل اوف سايد على الهجوم الترجي الرياضي التونسي وبالتالي عودة الكرة إلى دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي من تنفيذ مخالفة التسلل من الحارس سيف الدين الشرفي الشرفي وأمين الله مميش أكيد من دون فرص من خلال الهجوم من الفريق المنافس أكيد نوعا ما في راحة لم نشاهد تصديات للحراس في هذه المباراة وهذا طبيعي في غياب الهجومات الخطيرة على شباك الحارسين ترجع الكرة بين قدام حمزة رفيعة يدور بالكرة الحل يأتي من مريح للتمرير مرة أخرى على الجهة اليسرى نضال العيفي يتقدم يربح المسيحة الفاضية إلى جاك ديارا على الجهة اليسرى جاك ديارا ديارا في المراوغة ينجح في المراوغة بالباسمون جوب ثم العرضية في اتجاه فلوريون دانو تدخل الدفاعي من باب ديالو الكرة في محاولة للكونتر اتاك بقيادة أشرف بن ذيف بن ذيف مع حمزة رفيعة الكرة لم تتجاوز خط التماس ليعود الامتلاك للترجي الرياضي الجرجيسي على الجهة اليمنى الكرة الطويلة في اتجاه مؤمن الرحماني لكن بين قدام حسام تقا وياسين مرياح في هذه اللحظة ترجع الكرة من نضال العيفي في وسط الميدان حمزة رفيعة أمام توجيهات الكوتش كريستيان براكوني حسام تقا تقا الحل مع كسيل أبو عالية في وسط الميدان حمزة رفيعة محمد بن علي على الجهة اليمنى مرة أخرى إلى الجزيري كسيل أبو عالية التمرير الخاطئ لتعود الكرة للترجي الرياضي الجرجيسي خاطئة التمريرة من أمير التجوري كوناتي الاستحواذ والامتلاك للترجي كسيل أبو عالية في وسط الميدان في تغيير مركزه في هذه اللحظات حمزة رفيعة أمام غياب الحلول للترجي أمام دفاعات العكرة جاك ديارا على الجهة اليسرى يصوب الكرة والتصدي والبراد من الحارس سيف الدين الشرفي أمام تسويبة جاك ديارا في الكرة الأخيرة ومؤمن الرحماني في قيادة الكونتر اتاك للترجي الرياضي الجرجيسي وارتكاب الفاول والمخالفة والكارت الأصفر الكارت الأصفر لمتوسط الميدان عبد الرحمن كوناتي يقطع الهجوم يقطع الكونتر اتاك بقيادة المهاجم مؤمن الرحماني وبالتالي الكارت الأصفر لعبد الرحمن كوناتي هو الأول في هذه المباراة وشوط أول من هذا النهائي في 40 دقيقة لعب التعادل السلبي 0-0 بين الترجيين ستعود الكرة إذن من خلال المخالفة والفاول للعكارة بين أشرف بن ذيف وغسان المحرسي من سيكون المنفذ ومن سيكون الذراب في هذه المخالفة للترجي الرياضي الجرجيسي بإعطاء الشارة من قاضي المباراة نضال بلتايف أشرف بن ذيف العرضية في مناطق الجزاء ومرت الكرة إلى خارج الميدان إلى ضربة المرمى والستة أمتار في هذه اللحظات ضربة المرمى من ياسين مريح إلى نضال العيفي على الجهة اليسرى جاك ديارا جهة يعني متحركة للترجي أكثر من الجهة اليمنى أين يتواجد كسيل أبو عالية الكرة من حمزة رفيعة يضغط عليها أشرف بن ذيف ومؤمن الرحمن يضغط على الأجلاسي ثم بن ذيف يبريسي عالي على مريح ثم يوصل في الضغط على أمين الله مميش كرة يستخلص الضغط والخروج بالكرة من دفاع الترجي إلى نضال العيفي الحل عبد الرحمن كوناتي في وسط الميدان يطلب ليون دانو على الجهة اليسرى للهجوم في الثلث الأخير والتصويبة والبراد متميز البراد متميز ثاني على التوالي من سيف الدين الشرفي ممتاز فلوريون دانو في الاختراق يكسر بالمدافع يضرب الكرة بالثقة اليمنى قوية الكرة يتصدى سيف الدين الشرفي الشرفي مازال يحافظ على نظافة الشباك والكلين شيت بعد الفرصتين الأخيرتين لهجوم الترجي الرياضي التونسي. عودة الكرة والامتلاك للترجي الرياضي التونسي بين أرجل وأقدام حمزة رفيعة إلى قائد الفريق ياسين مريح إلى قلب الدفاع هو الآخر حمزة الأجلاسي. الأجلاسي بضغط مؤمن الرحماني يرجع بالكرة إلى الحارس العارين إيمان الله مميش. الكرة لحمزة رفيعة نضال العيفي في وسط الميدان. الكرة إلى جاك ديارا يغير مسار الكرة على الجهة اليمنى إلى محمد بن علي الحل في التمرير إلى تقا ثم بوعاليا في الثلاثية الأخيرة والتوزيع والكروس لكن سيف الدين الشرفي يتألق في الكرة الأخيرة يخرج يستلم الكرة وبالتالي تمر سليمة على دفاع العكارة في هذه اللحظات. تعود الكرة عالية مريح بالرأس نضال العيفي على الجهة اليسرى مرة أخرى في قيادة هجوم للترجي الرياضي التونسي. عبد الرحمن كوناتي إلى نضال العيفي والكرة إلى التماس في هذه اللحظات. الاستحواذ يعود للترجي الرياضي الجرجيسي في 44 دقيقة لعب. مهيب 0-0 في هذه اللحظات في هذا الفاينل. نشاهد الترجي الرياضي التونسي في لحظات ماضية ضغط بفرصتين آخرها من فلوريون دانو وتألق الحارس سيف الدين الشرفي.
1: كما قلت عبد السلام التألق لحارس الترجي الرياضي الجرجيسي سيف الدين الشرفي لفرصة حظوظ أهداف حاسمة ونصف بعد مرور نصف ساعة تقريبا بدينا نراو في التحركات من جانب الفريقين وخاصة من الترجي الرياضي التونسي لإخلاق خصوص فرص سانحة للتسجيل ولكن الكرة ضاعت على الترجي الرياضي التونسي فرصة افتتاح النتيجة في زوز مناسبات لتوقف اللعب في هذه اللحظات لإسعاف الحارس سيف الدين الشرفي الملقى على أرضية الميدان في انتظار إسعافه بعد شوية مع وصولنا إلى الدقيقة 45 ست دقائق كوقت بديل يضيفها الحكم في هذا الشوط الأول كوقت بدل ضايع باعتبار أكيد ربما ما ضاعت تقريبا هذه هي ست دقائق على ما أظن يعني إضاعة وقت وأصاب إلى حد الآن حكم المباراة في تقدير وقت الإضافي في انتظار الدقائق القادمة والدقائق الحاسمة من هذا الشوط الأول من هذا الفاينل الكبير بين الترجيين الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي مع استئناف اللعب في هذه اللحظات بكرة ورمي التماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في مناطقه إلى حد الآن نهائي حضرت فيها الفرص وحضرت فيها الفرجة نوعا ما من ناحية التشجيع الجماهيري ولكن إلى حد الآن ننتظر الأهداف وننتظر الفرص أكثر من جانب الفريقين مع كرة من فلوريان دانو في حواره مع باب ديالو ديالو الشي قرر الحكم ضربة المخالفة مع الكرت الأصفر الذي يرفع في هذه اللحظات على باب ديالو مدافع على الترجي الرياضي الجرجيسي أثر الاعتراض لمهاجم على الترجي الرياضي التونسي فلوريان ديانو. حوار أخير وضغط كبير من أبناء كريستيان براكوني من أجل افتتاح النتيجة في هذا الشوط الأول ولكن إلى حد الآن أصفار بين الفريقين في انتظار شوط ثاني سيكون هام مع شوط اللاعبين إلى حد الآن 0-0 بين الفريقين في انتظار شوط اللاعبين. نذكر مستمعينا الكرام وأن الترجي الرياضي الجرجيسي الذي تأهل إلى الدورة النهائي كان خاض يعني مجموعة من المقابلات انطلقت مع الدورة السادس عشر انتصار بضربات الترجيح ضد النادي الرياضي القربي بعد انتصار بضربات الترجيح أيضا على الاتحاد الرياضي المنستيري ضمن الدورة الثمنة النهائي الانتصار بثنائية نظيفة في ربع النهائي على النادي الرياضي البنزرتي وفي النصف النهائي انتصر على النادي الرياضي السيخسي بهدف مقابل صفر ليتواجد في هذا الدور النهائي في مواجهة الترجي الرياضي التونسي ويقتطع بذلك بطاقة العبور إلى كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ولكن الكرة حاليا لصالح الترجي الذي توصي بضربة المخالفة تنفذ الكرة خاتم بن علي بالرأس، كرة دخلت مونتاج، شبكة خطورة للترجي الذي تونسي، التسديدة الأولى والثانية والمحاولة، ولكن الأبعاد الأبعاد من دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي للكرة الأخيرة. يبقى الضغط من جانب الترجي في الدقائق الأخيرة لشوط المباراة الأول. توزيعة من حمزة جلاسي تستد الكرة بزميله كوسيل أبو علي، لكن يبقى الضغط للترجي من حمزة الفيعة إلى كوسيل أبو علي، يفتح على الثغرة يسدد الكرة، ولكن موجود سيف الدين الشرفي، موجود سيف الدين الشرفي، فما مساحات مع عكس الهجمة حارية لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. موجود أشرف بن ضياف، أشرف بن ضياف بالكرة مع حسام تقا، بن ضياف وتقا يرفع على الكرة، البحث على مؤمن الرحماني في الخط الأمامي، وفي يتدخل ياسين مرياح في إبعاد الكرة الأخيرة، قائد الترجي الرياضي التونسي. تبقى مرة أخرى لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في وسط الميدان، يحاول يشوف الحل من أميرة التجوري، ترجع كرة مرة ثانية إلى الخلف مع انطلاقة هجمة جديدة في هذا اللقاء لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. الترجي الرياضي التونسي أفضل في الدقائق الأخيرة على مستوى ناحية الفرجة، على المستوى الامتلاك ومستوى الضغط العالي، مع وصولنا لثلاث دقائق في هذا الوقت البديل إلى حد هذه اللحظات في شوط المباراة. لو نذكر ست دقائق أضافها الحكم كوقت بديل، تلعبوا منها ثلاثة أو أربع دقائق إلى حد الآن، ونتيجة 0-0 بين الفريقين في هذا النهائي المشوق، هذا النهائي المثير مع كرة حاليا تبقى لصالح الترجي الجرجيسي. والتوزيعة في شكل تسديدة من أديبو جو، ولكن موجود على الحارس أمين الله مميش في التصدي للكرة الأخيرة. تبقى الكرة لصالح الترجي حاليا مع نزال العيفي، تمشي على المولي عبد الرحمن أو جاك ديارا، جاك ديارا في وسط الميدان، ترجع مرة ثانية لصالح الترجي الرياضي التونسي من ياسين مرياح، يوصل الكرة على اليمين مع سعود محمد بن علي للمقابل، كرة للخط الأمامي، تحذير لكوسيل أبو عاليا، أبو عاليا مرة ثانية إلى بن علي، الوان تو بين كوسيل أبو عاليا وبن علي، لحد الآن كوسيل أبو عاليا ما شفناش كوسيل أبو عاليا على مستوى تشكيلة الترجي على مستوى الخطورة، ولكن الكرة تبقى مرة ثانية للترجي في وسط الميدان. ديارا شاك ديارا يوصل لكونا مرة ثانية، حسام تقام ملقاش الحل، ترجع ليك وسيل أبو عالية، أبو عالية على اليمين، تضييق المساحات واضح من لاعبي الترجي الرياضي الجرجيسي، عدم ترك المشي للترجي الرياضي التونسي الوصول الى مناطقه مع كرة حاليا وعكس الهجمة، ولكن الكرة ما فماش على مخالفة، تبقى لصالح الترجي الرياضي التونسي. الكرة حاليا تمشي على اليمين من كوسيل ابو عالية، التوزيع في 18، ولكن موجودة التغطية في الكرة الاخيرة من امير التجوري عكس الهجمة. في هذه اللحظات الكرة من فيراس غومة، البحث على مؤمن الرحماني، الاستلام من مؤمن الرحماني على الاشياء اليسرى، يحاول بالكرة وتعود العملية برمي التماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. ضربة التماس الترجي الرياضي الجرجيسي في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط الأول، ترجع على كرة عبد الرحمن كرتي في وسط الميدان، يوصل على كرة لحسام تقا يحاول يسرع في اللعب، توصل لخط دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي، كانت كرة طويلة من حسام تقا إلى الحارس سيف الدين الشرفي اللي قاعد يكسب بعض الوقت. سيف الدين الشرفي هذا الشوط الأول في الثواني الأخيرة من شوط المباراة الأول، تقريبا انتهى الوقت البديل المقدر بستة دقائق من نضال الطيف إلى حد الآن، والكرة تبقى في دفاعات الترجي بالرأس من حمزة شلاسي في وسط الميدان، ضربة المخالفة تعود للترجي الرياضي التونسي بسرعة من حمزة رفيعة، يلعب الكرة نضال العيفي، نضال العيفي إلى شاك ديارا على اليسار، شاك ديارا يحاول ينتظر صعود نضال العيفي يحاول يرفع على كرة داخل منطقة الجزاء، يدخل على دفاع باب ديالو، يتدخل في الكرة الأخيرة، لكن يبقى الكوشوم حاليا لصالح الترجي الجرجيسي. مؤمن الرحماني مع زوز مدافعين من الترجي، مر مؤمن الرحماني يحاول يمر يتجاوز ياسين مرياح، مؤمن الرحماني وزع على كرة في تسديدة، وزعت الكرة على الترجي الرياضي الجرجيسي، يتألق أمان الله من ميش ويمنع فرصة افتتاح النتيجة على الترجي الرياضي الجرجيسي في الدقيقة الأخيرة من شوط المباراة الأول، مع نهاية الشوط الأول في هذه اللحظات. تشويق إثارة ومتعة عبد السلام في الشوط الأول بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي الجرجيسي،
0: 0-0 شوط أول ينتهي. كانت فرصة خطيرة، فرصة لهدف أول قدور من خلالها الصفرة تأتي لنزال بالطيف، العودة بالكلمة إليك قدور.
2: نعم واضح، يعطيك الصحة عبد السلام المقراني، مهيب بن حسين التعليق المتميز في شوط المباراة الأول، ملعب حمد العاقر ببرادس على نهائي كأس تونس كرة القدم بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. شوط أول محمد علي مونستر دون أهداف، شفنا فيه الفرص الخطيرة جات سيرتو في أعقاب الشوط الأول.
3: صحيح، شفنا نص ساعة الأولى غياب تام الحلول وللفرص. الترجي كان ملقاش الحلول لازمة، وكما قلنا مصدر الخطر الوحيد ديرا اللي معناتها الوحيد اللي ياخذ كره ويمشي مع تياتك الديفونس واحد ضد واحد يتعدى السرعة متاعو التكنيك متاعو، لكن ديما معناتها المشكلة متاعو اللمسة الأخيرة. ترجي وسط ميدان متاعو ما كانش معناتها حاضر اليوم كم الفو مالجري معناتها اللي شفناهم ثلاثة ماتشوات الأخرانيين كان معناتها هو مصدر القوة متاعو، لكن اليوم الترجي الجرجيسي هو معناتها اللي فرض عليك اليوم تكون معناتها أنت غايب تماما. اليوم شفنا معناتها حاجة الشوط الأول الترجي الرياضي جرجيسي كان معناتها البلوك متاعه طايح برشا، شو يعمل؟ يخليك يعطيك أنت الكرة، يخليك أنت تلعب أنت تضيع كرة ويتكيك معناتها هو يلعب على الكونتر أتاك معناتها عنده ملاعب
2: آخر فرصة في الشوط لخصت كل شيء.
3: بصراحة ذاك هو ملخص الشوط الأول اللي هي الترجي الرياضي جرجيسي كان معناتها ممتاز جدا. الفكرة متاعه شنية؟ يخليك معناتها أنت تلعب يعطيك الكرة يستنى يستناك أنت تغلب ويتكيك. وشفنا معناتها الترجي سنة معناتها الدفاع نتاعو ثقيل برشا، الرجوع نتاعو ثقيل برشا، الانيماسيون ديفونسيف نتاعو في كل معناتها ايكيب لعبت له على الترانزيسيون رابيد معناتها كانت اخلق الخطر. اللي شفنا غياب الحلول للترجي الرياضي التونسي، الدفاع معناتها اي كره يا خويا يطول كره الدوزيام بال كلها عند جرجيس. ترجي جرجيسي كان فريق منظم، كان فريق تكتيكيا ممتاز جدا، مشارك قرا جميع نقاط قوة الترجي الرياضي التونسي اللي هو سكر عليه المساحات ما خليش يلعب معناتها لي باس اللي قصار في ليزانترفال. دونك لازك انت ما تطول كرة كل كرة ثانية تاخوها هي جرجيس تلعب لك على الكونتر اتاك، وقت اللي يبدا عندك بصراحة مهاجم ممتاز جدا الرحمن تكنيكمون رابيديتي معناتها ملاعبي معناتها ممتاز جدا. شفناه معناتها عامله ولوسنا كان معناتها حاسم. الترجي
2: رغم زوج تغييرات اضطراريه
3: الضفلاوي هو اللي خرج معناتها الاول الضفلاوي وخرج معاه نيونغي دخول التجوري اوكبوجي اوكبوجو ما خلناش معناتها نشوفه فما فرق معناتها كبير برشا الملاعبيه زاد اللي دخلوا قاموا معناتها بواجب دفاعي ممتاز جدا. الترجي جرجيسي معناتها اليوم الظاهره اللي هي جايه تحب معناتها تلعب على الكونتر اتاك. الترجي خاطرك اليوم اذا كان انت تحلل المساحات تنجم معناتها تخلق لك عديد الهجمات. وخلينا معناتها نقولوا بصراحه بو عالي غايب تماما، انت اليوم ملاعب
2: كما تغييرات انا نصور
3: لازم معناتها اليوم وهي بيدر باش يخرج لك هو بو عالي باش يدخل لك يانساس اللي هو زاد غايب معناتها عنده مده وما شفناش معناتها يانساس نتاع معناتها
2: اخر مباراه مع الترجي
3: بصراحه. خلينا نقولوا اذا كان يدخل معناتها هيثم ضوي نجم يعطي معناتها خير منه ملاعبي كوارجي ملاعبي ياخذ كره ما يخافش. دونك الترجي الرياضي التونسي ما شفناش معناتها شوط اول كبير برشا بالرغم معناتها استاد رادس هو يعرف ولعب فيه معناتها سنة عام كامل جرجيس لعب فيه ماتش وبيا معناتها دو ماتش وشفناه معناتها سنة جرجيس ومشات الرادس فريق معناتها يحب المساحات ومشى الرادس معناتها سنة كان خطير برشا وهذا اللي شفناه توا. دور نهائي بأتم معنى الكلمة ما شفناش فيه عدد الفرص، شفنا معناتها لوديزيكيب حذريين خايفين. نتخيل معناتها الشوط الثاني ممكن مش يكون معناتها أكثر هجومي
2: مش يسجل يربح
3: لا ما نتخيلش علاش قدور خاطر شوف جرجيس إذا كان معناتها هي سجلت الأول الترجي إيش تطلع برشا باش تخلي عدد المساحات وهذه اللي يحب يوصل له الترجي الرياضي جرجيسي باللاعبين السريعين اللي عنده بالكاباسيتي فيزيك نتاعو ينجم معناتها ينجم يسجل في كل وقت. الترجي الرياضي التونسي إذا كان باش يحب معناتها هو يزرب يحب معناتها يسجل في 7-10 باش يكون معناتها الأخطر كونترول
2: واضح. حياتك الصحة محمد علي منصر. بعد شوية يجينا الأخبار ترتيحة مع الموسيقى ثم نرجع للشوط الثاني في استاد الديوان نهائي كاس تونس بين العكارة والإسبرانسا.
4: ديوان أفهم هي الموجة اللي تواتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.

0: جوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الخامسة مساء. ديوان اف ام مع سلامة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفتي يؤكد بسيولة مساعي الوزارة لتركيز منظومات قنصلية رقمية لتبسيط الإجراءات، مزديا تعليماته بمواصلة تنفيذ برامج التعاون الثنائي مع كوريا الجنوبية في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والصحية. وتأتي هذه التوجهات خلال لقاءات عقدها الوزير مع البعثة الدبلوماسية وأفراد من الجالية التونسية على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية. وأكد الوزير ضرورة تكثيف التواصل مع الكفاءات التونسية المقيمة بكوريا لنقل المعرفة واستلهام التجربة الكورية في مجالات الابتكار والتصنيع بما يخدم أولويات التنمية والاقتصاد الوطني. الصيدليات بمختلف أصنافها تنطلق بداية من يوم الغد وإلى غاية 31 من أوت القادم في اعتماد توقيت العمل الصيفي، وتتواصل خدمات الاستمرار أيام الأحد والعطل الرسمية عبر صيدليات الصنف A من 8 صباحا إلى 8 مساء، وصيدليات الصنف B من 8 مساء إلى 8 صباحا، بما يضمن توفير الأدوية والخدمات الصيدلانية للمواطنين على مدار الساعة. طب الاختصاص بولاية توزر يتعزز في غضون شهر جوان القادم باختصاصين جديدين في طب الغدد الصماء وطب الكلى من خلال عيادات دورية بالمستشفى الجهوي الهادي جبلها بتوزر، وذلك بعد الاتفاق على مع مختصين في المجال وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بتوزر عبد الرزاق اللموشي، والذي أوضح أنه سيتم تنظيم قافلة صحية مجانية يوم الأحد القادم لفائدة مرضى الجهاز التنفسي أصيلي منطقة الجريدة، بما من شأنه تقريب الخدمات العلاجية والصحية للمواطنين فضلا عن تقليص المواعيد أمام المرضى وتجنيبهم مشاق السفر إلى المستشفيات الجامعية بالمناطق الأخرى. في الأخبار العالمية، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يعلن تعافي 5 مرضى من نوع نادر من فيروس إيبولا، وذلك خلال زيارته لمدينة بونيا بشرقي الكونغو والتي تعتبر بؤرة تفشي الفيروس. من جهته أكد المدير العام مواصلة التنسيق مع دول الجوار من أجل منع تفشي الفيروس، حيث أعلنت أوغندا تسجيل 9 حالات إصابة جديدة وحالة وفاة. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور وكامل فريق برنامج استاد الديوان. في أمان الله.

0: ديوان اف ام. عبد الموجدك على ديوان اف ام. ستاد ديوان. ستاد ديوان.
1: رجعنا لكم مرة أخرى في استاد الديوان، تحية مجددة لكل السادة المستمعين والمستمعات، كيف المشاهدين والمشاهدات على سبور باي ديوان اف ام، على الفيسبوك، على شان اليوتيوب ديوان اف ام لايف، تابعونا على سيت الكترونيك www.dwanfm.net. قدور إن شاء الله نواصل معكم لثمانية متعليل في برنامجكم استاد الديوان. حسام الحلواني في الإخراج، نادر بن شهيدة كوتي ديجيتال وتنسيق العام للحصة، محمد علي منصر في التحليل الفني. نذكركم بعد المباراة ريكاب استاد الديوان يلتحق بنا كل من نبيل كامون وياسين بوشعالة. قبل الوصف والتعليق أعطينا نتيجة محمد علي منصر للمباراة.
2: نتخيل نتيجة بستوفة، يا 0-0 يا 1-0 الترجي لدى تونس.
1: واضح. هاي ملعب المباراة حماد العقربي برادس. الوصف والتعليق مع ثنائي عبد السلام المقراني مهيب بن حسين، تفضل.
3: شكرا لك قدور على العودة مع بداية الشوط الثاني من نهائي كأس تونس بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. شوط أول سلبي انتهى 0-0 بين الترجيين. لا تغيير على المستوى التشكيلة الأساسي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي منذ الدقيقة الأولى اللي دخل في حراسة المرمى من الله مميش، محمد بن علي، حمزة الجلاسي، الكابتن ياسين مريح، نزال العيفي، حسام تقا، حمزة رفيع، عبد الرحمن كوناتي، كسيل أبو عالية، جاك ديارا، فلوريون دانو في المقابل. الترجي الرياضي الجرجيسي بتغييرين على مستوى التشكيلة الأساسي منذ منتصف الشوط الأول تقريب. في الكاس سيف الدين الشرفي في رأس غومة، خروج يسري الظفليوي وخروج دافيد نيونغي ودخول أد بوجول واسيون وأمير التجوري، كذلك موجود باب ديالو في المحور، غسان المحرسي، الكوني خلف خليل القصاب، الكابتن لمجد أرجيلي. وهذه فرصة للترجي، فلوريون دانو والعرضية والكورنر للترجي. وصل مع التشكيل، قلت الكابتن لمجد أرجيلي، وفي الهجوم مؤمن الرحماني وأشرف بن ضيف. نتمنى أن يكون شوط ثاني أكثر يعني فرص وأكثر لعب ممتع لأرضية الميدان من الفريقين في هذا النهائي. العرضية من كسيل أبو عالية والرأسية خارج الإطار بالنسبة إلى فلوريون دانو، ولا إصابة لمهاجم الترجي الرياضي التونسي فلوريون دانو ومدافع الترجي الرياضي الجرجيسي دافيد نيونغي بعد الديول الأخيرة الثنائية الأخيرة على مستوى مناطق الجزاء للترجي الرياضي الجرجيسي. الفرص كانت حاضرة مع نهاية الشوط الأول.

0: من خلال فرصة أخيرة اختيرها على أمان الله مميش، كانت بقيادة المهاجم مؤمن الرحماني، أراد أن يرفع الكرة بأمان الله مميش، لكن التصدي من أمان الله مميش، يجاوب سيف الدين الشرفي الذي تصدى كذلك لفرصتين لهجوم الترجي الرياضي التونسي، آخرها فرصة اللاعب المصاب حاليا المهاجم فلوريون دانو، كانت من تصويبة خطيرة وتألق بالبرادي فسخ جول سيف الدين الشرفي. سلامات لباب ديالو في هذه اللحظات، مازال يتلقى في الاسعافات على أرضية الميدان، في المقابل يقوم سلامات مهاجم الترجي فلوريون دانو، ذكر بقضاة المباراة، قضاة هذا النهائي الحكم الرئيسي نضال بلطايف، الحكم المساعد الأول خليل الحسيني، الحكم المساعد الثاني أحمد الذويوي، حكم رابع سيف الدين الورتيني. بالنسبة إلى غرفة الفار، حكم رئيسي مجدي بلغة، مساعد أول في غرفة الفار حسني النيلي، والحكم المساعد الثاني في غرفة الفار عمر بريدة. سيستأنف اللعب على أرضية ميدان وفي مسرح هذا الفاينل ملعب حمادي العقر برادس. النتيجة في 50 دقيقة لعب 5 دقائق منذ بداية الشوط الثاني 0-0 في هذا النهائي. ستعود الكرة من الحارس سيف الدين الشرفي، يتوجه له حكم المباراة، ينبه عليه بعدم إذاعة الوقت مرة أخرى في قدم الدقائق. إذن الكرة من خلال ضربة المرمى سيعيدها سيف الدين الشرفي في آخر المواجهات المباشرة بالنسبة للترجيين في البطولة في أكتوبر سنة 2024. واحد بلاش للعكارة في فيفري 25-4 للترجي، وهذه فرصة للترجي الرياضي الجرجيسي بالقدم من خلال آد بوشو في اتجاه أشرف بن ذيف، لكن الكرة لم تمر على الدفاع الترجي الرياضي التونسي. ستعود الكرة من خلال حمزة رفيعة إلى ياسين مريح، مريح إلى حمزة رفيعة في وسط الميدان إلى نضال العيفي على الجهة اليسرى، ثم الاستلام إلى جاك ديارا، ممتازة المراوغة ومحاولة للعرضية فلوريون دانو، والبارادة المتميز، البارادة المتميز، لكن الأوفسايد موجود. ممتازة عملية الترجي الرياضي التونسي، يقودها جاك ديارا على الجهة اليسرى، جهة متحركة للترجي الرياضي التونسي، العرضية ثم الرأسية من المهاجم فلوريون دانو، والتألق من سيف الدين الشرفي، لكن راية التسلل حاضرة معلنة، مخالفة تسلل ضد مهاجم الترجي الرياضي التونسي. تعود الكرة من سيف الدين الشرفي في وسط الميدان إلى حسام تقاع، ثم رفيعة بلمسة واحدة إلى الهجوم، التدخل من اللاعب في رأس غومة بعد الكرة، يتلقاها كوناتي إلى نضال العيفي، حمزة رفيعة في وسط الميدان يغير مسار الكرة على الجهة اليمنى، بن علي يربح المساحة الفاضية في وسط الميدان في محاولة للاختراق لوجود للمخالفة، يتوصل اللعب من خلال خليل القصاب في الكرة الأخيرة، والهجوم للترجي الرياضي الجرجيسي، ممن الرحماني على الجهة اليسرى، الرحماني في محاولة للتسويب خير والتمرير، التسويب تأتي ومن أد بوجول الضربة الأخيرة خارج الإطار وبجانب القائم الأيسر لأمان الله مميش، في عملية مثالية وهجوم معاكس مثالي للترجي الرياضي الجرجيسي، كرة خارج مرمى الحارس، أمان الله مميش في إجابة فورية من هجوم العكرة على فرصة فلوريون دانو. تعود الكرة مرة أخرى لإفتكاك أد بوجو، ثم التمرير الخاطئ إلى مؤمن الرحماني، وبالتالي الكرة من خلال ضربة المرمى إلى أمان الله مميش في هذه اللحظات. بن علي على الجهة اليمنى يستلم الكرة، ثم التمرير إلى قلب الدفاع حمزة الجلاسي. قلت المواجهات الأخيرة المباشرة في البطولة في السنوات الأخيرة أكتوبر سنة 24 واحد بليش للعكارة، فيفري سنة 25 34 للترجي الرياضي التونسي، ماي سنة 2025 3-1 للترجي، أكتوبر 2025 0-0، وأفريل 2026 على هذا الملعب 2-2 بين الترجيين. تعود الكرة بأقدام قايلة بن علي على الجهة اليمنى، يتحرك سيل أبو عالية يستلم الكرة في محاولة لإيجاد الحلول للترجي الرياضي التونسي. بن علي سلم الكرة إلى تقا، ثم كسيل أبو عالية يرفع الكرة والعرضية إلى جاك ديارة على الجهة اليسرى، جاك ديارة مع أمير التجوري، يتفوق أمير التجوري في الديول الأخير، ثم الكرة نزال العيفي والكرة تضرب في أمير التجوري لتنتهي من خلال الركنية والكورنر بالنسبة للترجي الرياضي التونسي بعد لحظات التغيير بدخول أونوتشي أوكبيلو وكذلك شهاب الجبيلي ويان ساس. ننتظر المغادرون بالنسبة إلى تشكيلة المدرب السيد كريستيان براكوني من خلال الكورنر، جاك ديرا في التنفيذ التغيير قبل تنفيذ الركنية، المغادر وعبد الرحمن كوناتي يغادر ودخول أونوتشي أوكبيلو، كوسيل أبو عالية يغادر ودخول يان ساس ودخول اللاعب شهيب الجبيلي وخروج حسام تقا. ثلاثة تغييرات بالنسبة إلى تشكيل وكتيبة الترجي الرياضي التونسي. إذن الكورنر الركنية من الذراب والمنفذ جاك ديارا في هذه اللحظات للترجي الرياضي التونسي، على يمين الحارس سيف الدين الشرفي اعتاء الشارع لتنفيذ الكورنر، جاك ديارا الكروس والعرضية في مناطق الجزاء، تدخل من باب ديالو ثم مرة ثانية يلتقط الكرة سيف الدين الشرفي والكرة من خلال الكونتر اتاك ردها الأشرف من ذيف، لكن القطع بالإنزلاقية من حمزة رفيعة الكرة من خلال التماس في هذه اللحظات. النتيجة في هذا الفاينل 0-0، 57 دقيقة لعب مهيب في هذا النهائي بين الترجيين.
1: 57 دقيقة في هذا النهائي المنتظر بين الفريقين على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس، بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي، مع كرة حاليا ترجع في محور الدفاع للترجي الرياضي التونسي. برشا فرص شفناها في الدقائق الأخيرة، كانت بداية من الترجي والرد جاء من الترجي الرياضي الجرجيسي في هذا النهائي المنتظر، مع الكرة وضرب التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي الأكثر ضغط في هذا الشوط الثاني مع التغييرات الأخيرة. نذكر مستمعينا الكرام أونيتشي أوكبيلو، شهاب جبيلي، أنساس خدام أماكن، عبد الرحمن كوناتي، حسام تقا، وكوسيل أبو عالية، تغييرات خاصة على مستوى منطقة وسط الميدان من أجل إنعاش منطقة وسط الميدان وفرض السيطرة حتى يتمكن الترجي الرياضي التونسي من الوصول إلى المناطق الأمامية لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي، مع توزيع على الكرة الأخيرة، ولكن يتدخل الدفاع، يتدخل دفاع على الترجي الرياضي الجرجيسي من باب ديالو، تبقى الكرة الثانية يسدد والكرة ضاعت، الكرة ضاعت على الترجي الرياضي التونسي، استادت بالدفاع، مشت ضربة ركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي، تنفذ الكرة بسرعة في القائمة الثاني بالرأس، ولكن الدفاع يبعد الخطورة ويمنع الخطورة على مرمى الترجي الرياضي الجرجيسي، مع غضب من المدرب المنصف المشارك على لاعبي في الكرة الأخيرة. تبقى مرة أخرى حمزة رفيعة، حمزة رفيعة في التنشيط الهجومي إلى ياسين مرياح، حمزة الجلاسي، حمزة الجلاسي يحاول يشوف الحل أكثر مع منطقة وسط الميدان، ملقاه حتى حل للترجي أونيتشي أوكبيلو، تضييق المساحات، إحكام خلق منطقة وسط الميدان، هذه هي التعليمات الخاصة بفريق الترجي الرياضي الجرجيسي في هذا الشوط الثاني، خاصة منذ الشوط الأول مع التفوق نوعا ما تكتيكي للمنصف مشارك أمام كريستيان براكوني في الشوط الأول. حاليا شوط المدربين، كيف سيتعامل الثنائي مع 45 دقيقة ثانية من عمر هذا الفاينل وهذا النهائي. ترجع على كرة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، عشان بذيب في الحوار الأخير الداخلي خسر على كرة تبقى لصالح على الترجي الرياضي التونسي في وسط الميدان من أونيتشي أوكبيلو. أوكبيلو من أجل يعني السيطرة على منطقة وسط الميدان ليفتك الترجي الرياضي الجرجيسي في الشوط الأول، ولكن الكرة ترجع مرة أخرى على اليمين يحاول يشوف الحل محمد بن علي. بن علي في التحذير داخل 18 فلوريان دانو دانو دانو، ولكن الدفاع يتدخل الدفاع يتدخل يبقى الكرة مع عكس الهجمة حاليا من فراس غومة. فراس غومة الكرة على الجهة اليسرى ما لقاش الحل، يرجع الكرة للخلف الترجي الرياضي الجرجيسي صعوبات والكرة للترجي. ضاعت الفرصة ضاعت الفرصة اقتطعها فلوريان دانو وفرصة الافتتاح ضاعت على الترجي. ضغط عالي وارتباك في دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي، ولكن ضاعت الكرة على الترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات. أبرز كورس أبرز فرصة وأبرز محاولة ضاعت على الترجي الرياضي التونسي في اللقطة الأخيرة. ملا كرة ملا محاولة، ضغط كبير ضغط رهيب من خط هجوم الترجي من فلوريان دانو على المدافع ما تقريبا ممكن في راس غومة على ما أظن. هذه كرة ثانية دخل بالبوكس سيف الدين الشرفي للكرة الثانية والتسديد التسديد والهدف الأول الهدف الأول لصالح الترجي الرياضي التونسي. حمزة رفيعة بتسديدة مشابهة جدا جدا لهدف أونيتشي أوكبيلو في الموسم الفارط في النهائي الفارط أمام الملعب التونسي. بمثل الطريقة وبنفس الطريقة يتمكن من افتتاح النتيجة وهز شباك سيف الدين الشرفي ويوقع على الأسبقية الأولى لتنطلق الأفراح لتنطلق المدرجات وتنطلق الفرحة لجماهير الترجي الرياضي التونسي في هذا الفاينل في هذا النهائي. أجواء كبيرة، جماهير تصنع الحدث وتشتعل معها الشماريخ من أحباء الترجي الرياضي التونسي بهذا التقدم على حساب الترجي الرياضي الجرجيسي مع احتجاج نوعا ما من بنك احتياطي الترجي الرياضي الجرجيسي في اللقطة الأخيرة أمام لاعبي الترجي الرياضي التونسي. الفرحة بهذا التقدم في لعب ملقى على أرضية الميدان 1-0 في 62 دقيقة بإمضاء حمزة رفيعة في اللقطة الأخيرة. نذكروا تسديدة من حوالي على ما أظن 35 متر الأخيرة مكن من خلالها حمزة رفيعة من افتتاح النتيجة لصالح الترجي الرياضي التونسي. ممكن في تغييرات بعد شوي بصير وفي حوار حتى على الحافة النهائية للميدان بهذا في هذه اللحظات في انتظار استئناف اللعب. يبقى سيف الدين الشرفي على ما أظن ملقى على أرضية الميدان قدور في مع وصولنا للدقيقة 63 في هذا الشوط الأول أو الشوط من عمر عفوا هذه المباراة، والنتيجة 1-0 للترجي. حمزة رفيعة بتسديدة من خارج 35 متر الأخيرة.
2: هدف أول إذن للترجي الرياضي التونسي، هدف جميل لحمزة رفيعة. وترجي جرجيس يطالب بالعودة للفار بدعوى مخالفة على حارس المرمى طبعا في انتظار قرار الرسمي والنهائي بتثبيت الهدف من عدمه. سينو محمد علي منصر أفضل سيناريو للترجي الرياضي التونسي نسجل في هذا التوقيت قبل ما تصعب أكثر المباراة.
3: صحيح سيناريو ممتاز جدا، وكما قلنا قدور احنا ساعة قلنا راهو الماتشوات هذوما وقت اللي تبدا اللعبه كلها مسكر راهو عندك حل من ذوز حلول اللي هي يا بلاريتي يا شوته، وشفناها معناتها توا بلاريتي جابت شوته سجلت معناتها هدف. كنترول ممتاز جدا، تسديده ولا اروع ديفي. شفنا الترجي معناتها حتى وقت اللي تكون معناتها الماتشوات نتاعها كلها صعاب معناتها التسديد حل. شفنا معناتها عملوا الكونتر الاستاد هدف كما هكا
2: وين تشوفوا
3: تحسب البونت وين وسنين زاد كيف
2: رسميا الحكم ما قرر الهدف. هاي
3: صحيح شفنا معناتها توا هدف ممتاز جدا دوزيام بال معناتها كنترول ممتاز جدا جيست تكنيك معناتها كيفاش هو شات الكره وهبط معها مشيت معناتها تسديده ممتازه جدا. كما قلنا راه الماتشات هذوما وقت اللي تبدا اللعبه مسكره التسديد راه حل من الحلول. البلاريتي زاد كيف كيف حل من الحلول. حقيقه جرجيس ما تعدد ساعه ممتازه جدا لكن ساعه دفاعيه بحته ما شفناش معناتها شفنا معناتها تقريبا
2: فرصه واثنين ماكسيموم
3: فرصتين معناتها على هجمات معاكسه. الترجي راه كما قلنا اذا كان بسوقها تلعب هكا راه معناتها عندهم لاعبيه تكنيكمون قوي وبرشا ينجموا يسجلوا لك معناتها في كل وقت. هدف جاء في وقت ممتاز جدا نص ساعه نجمه معناتها تو نجمه معناتها نشوفوا فيها برشا كوره. جرجيس تو لازمتها تطلع معناتها سيء ما عادش عندها ما تخسر لازمتها معناتها تهاجم نجمه معناتها تو يخليه عديد الفراغات اللي نجمه معناتها
2: نتصور تنجم تصير اهداف اخرى
3: نجموا معناتها نشوفوا هدف ثاني تو.
2: واضح في انتظار التوقيت المتبقي من المباراة لأنه ترجي جرجيس سيتمكن من تعديل النتيجة مع أنه الإسبيرانس تسهل مهمة أكثر بعد تسجيل أولى الأهداف نذكر بأقدام حمزة رفيعة. مباشرة نرجع المهيب بن حسين عبد السلام المقراني في الوصفة تعليق تفضل.
1: تقريبا على ما أظن سيف الدين الشرفي هو اللي تعرض لإصابة فما احتجاجات قدور من على أرضية الميدان من لاعبي وبنك احتياطي الترجي الرياضي الجرجيسي في هذا النهائي. أعتقد سيف الدين الشرفي ماهوش باش يواصل المباراة وحمزة الغانمي هو التغيير القادم على مستوى تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي في هذا النهائي. احتجاج وتتوقف المباراة ممكن حتى في غضب من مسؤولية للترجي الرياضي الجرجيسي على حكم المباراة ما نعرفوش ربما الاحتجاج على احتساب الهدف على ما أظن في اللقطة الأخيرة من بنك احتياطي الترجي الرياضي الجرجيسي. تتوقف المباراة في هذه اللحظات الحكم ما نعرفوش نية صاير فما غضب فما استدعاء فما ممكن حوار بين يكون الصورة التلفزية أوضح بالنسبة لي كنتي أكثر قدور على مستوى الاستوديو ولكن إلى حد الآن نزال الطيب في حواره مع العدد من اللاعبين مش يجمد الورقة الحمراء وسيرفع الورقة الحمراء في هذه اللحظات حاول نثبتوا على من ربما أحد المتواجدين على بنك بدلاء الترجي الرياضي الجرجيسي في هذه اللحظات. هذا على ما أظن تقريبا في اللقطة والعملية الأخيرة يستدعي حتى من بنك احتياطي الترجي الرياضي التونسي مش حاول نثبتوا الصورة ما نعرفش قدور أوضح بالنسبة لي كنت هل هي كانت ضد من تقريبا الورقة الحمراء الأخيرة ربما إقصاء مساعد مدرب الترجي الرياضي الجرجيسي وأيضا ربما من الترجي الرياضي التونسي أيضا مساعد الترجي الرياضي التونسي. بالفعل الصورة حاليا بدأت واضحة شوية
2: فما جزء إقصاءات إيهاب المباركي وكذلك به
1: مساعد
2: ما أنت في انتظار تعرف على الهوية المقصي به مهيب فما جزء ورقات حمراء واحدة ترجي الجرجيسي واحدة ترجي الرياضي
1: اي تقريبا الزوز تم اقصائه من بنك البدلاء حسب ما اظن المعدل البدني لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. وايهاب المباركي كما قلت انت بالنسبه لفريق الترجي الرياضي التونسي تتوقف المباراه في هذه اللحظات. تم بعض التغييرات اللي باش تصير في هذه الدقائق. حمزه الغانمي قاعد نشوف جسم بن كيلاني كتغيير اخر والتغيير الثالث باش نثبتوا شويه في التغييرات في هذه اللحظات. قاعد نشوف ايضا في ممكن جاسم بن كيلاني وحمزة الغانمي فقط هي التغييرات زوز تغييرات باش يصيروا على مستوى تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي مكان سيف الدين الشرفي حمزة الغانمي وجاسم بن كيلاني باش ياخذوا مكان اعتقد الكوني خلفه على ما اظن هو اللي غادر في انتظار لوحة الحكم الرابع في هذه اللحظات. اعتقد الرقم 12 او رقم 28 ملمجد أرجيلي قائد الفريق يغادر في هذه اللحظات في تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي. كما قلنا نذكره بالمعطيات هدف أول للترجي بإمضاء حمزة رفيعة ثم بعدها يعني إقصاء من جانب الفريقين على مستوى بنك البدلاء لمساعدي الفريقين مساعدي مدرب الفريقين. وحاليا قاعد نشوف في مشاهد نجم كله بين قوسين لتليق بهذا النهائي تبادل لنوعا ما رمي بالقوارير بين حبايب الفريقين على مستوى هذا النهائي لكن تهدى الأمور حاليا بالنسبة للمباراة في انتظار استئنافة في هذه اللحظات. تتم استئناف اللعب في هذه اللحظات بين الفريقين مع كرة حاليا في محور دفاع الترجي مباشرة إلى الحارس أمير الله مميش حارس الترجي. نذكر بالتوقيت 68 دقيقة لعب بين الفريقين هدف مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي أمام الترجي الرياضي الجرجيسي بإمضاء حمزة رفيعة في من تسديدة من حوالي 35 متر ترجع على كرة مرة أخرى في وسط الميدان. البحث من جانب الفريقين كيف سيتعامل الترجي الرياضي الجرجيسي مع هذا التأخر في النتيجة وكيف سيتعامل الترجي الرياضي التونسي مع هذا التقدم إلى حد الآن لوصولنا لسبعين دقيقة كاملة من زمن هذا اللقاء. ترجع على كرة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في وسط الميدان مقطوعة الكرة بضربة المخالفة لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي. الآن الترجي الرياضي الجرجيسي بش يلعب الهجوم والكل في الكل من أجل العودة في هذا اللقاء، من أجل العودة في هذه المباراة. في لاعب ملقى من جانب الترجي الرياضي التونسي على أرضية الميدان، أعتقد شك ديارا هو اللي ملقى على أرضية الميدان في انتظار استئناف اللعب بعد لحظات. يتم إسعاف شاك ديارا في هذا النهائي. نذكر ترجي متقدم بهدف مقابل صفر بإمضاء حمزة رفيعة في هذا النهائي. ممكن عبد السلام انتظرنا 62 دقيقة باش نراو أول هدف، والهدف جاء تقريبا يشبه برشا لهدف الموسم الفارط في نفس النهائي كأس تونس بالنسبة لأونيتشي أوغبيلو.
0: بالفعل مهيب ومراوش برشا الحقيقة في بطولتنا وفي مسابقة الكأس، تسديدات من خارج الثمنتاش، تسديدة متميزة لحمزة رفيعة بغت بها الحارس سيف الدين الشرفي الذي عوضه حمزة الغانمي الإصابة. تقريبا بنفس سيناريو مباراة البطولة، إنذاك كان الحارس الأساسي حمزة الغانمي ثم غادر وعوضها الحارس الثاني للترجي الرياضي الجرجيسي. تعود الكرة في محاولة لردة الفعل بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي بتأخره في نتيجة هذا النهائي وهذا الفاينل. جاك ديارا يحبذ المساحات على الجهة اليسرى في مناطق الجزاء، والتدخل الدفاعي متميز في آخر اللحظات فراس غوما بالانزلاقية قبل أن تأتي عرضية جاك ديارا في مناطق الجزاء، وستعود الكرة من خلال الكورنر الركنية للترجي الرياضي التونسي. في هذه اللحظات المنفذ بنفسه جاك ديارا سيتكفل برفع الكرة والعرضية في مناطق الجزاء للترجي الرياضي الجرجيسي. الشارة تعطى وجاك ديارا يتقدم لتنفيذ الركنية. ديارا يعمل الكروس في مناطق الجزاء وتدخل من أمير التجوري ثم الكرة والمطالبة بالمخالفة على اللاعب مؤمن الرحماني، والحكم بالفعل يعلن المخالفة والكارت الأصفر على الظهير نضال العيفي. كارت أصفر بعد كارت أصفر أول للمغادر عبد الرحمن كوناتي، لين كارت أصفر لنضال العيفي. جوج كروت صفراء في تشكيل الترجي الرياضي التونسي، وكارت أصفر وحيد بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي لمدافعه باب ديالو. التغيير كذلك للترجي الرياضي التونسي بعد لحظات أو في هذه الأونة بطلب المدرب كريستيان براكوني بدخول هيثم ضو، لكن من سيكون المغادر؟ أعتقد جاك ديارا سيغادر في انتظار يعني رقم المغادر من تشكيل الترجي الرياضي التونسي. نقاش الحكم مساعد المدرب للترجي الرياضي الجرجيسي الحكم الرابع، والقميص الممزق للمهاجم مؤمن الرحميني الحكم يؤمر بتعويض القميص بشي بدل قميصه في انتظار استئناف اللعب. كرة طويلة في اتجاه الجهة اليسرى للترجي الرياضي الجرجيسي، لكن الكرة أسبق من جاسم بنكيليني. كرة تنتهي إلى التمس للدفاعات بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، ولا تغيير يتم. بالفعل المغادر هو جاك ديارا والمعوض هو هيثم ذو صاحب المقاسية حقيقة رائعة وعالمية في مباراة الكأس يعني ما قبل الماضية ضد البعث الرياضي ببوحاجلة، مقاسية وهدف ثالث عالمي لهذا اللاعب هيثم ذو. إذن يغادر جاك ديارا ويعوض هيثم ذو بالنسبة إلى هجوم الترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات. ستعود الكرة من خلال التماس حمزة الجلاسي إلى ياسين مريح، يغير مسار الكرة إلى نضال العيفي تحت أهزيج الجماهير الحاضرة للترجي الرياضي التونسي وفرحة الهدف الأول. ياسين مريح يطول الكرة الأخيرة في اتجاه هيثم ذو وجود أميرة التجوري. الكرة بالقدم حتى الكرة في وسط الميدان. الكوني خلفه يصبح قائد العكارة بعد خروج لمجد الرجيلي. ترجع الكرة في وسط الميدان والديول الأخير يربحوا أونوتشي وقبيلو. لمسة واحدة إلى حمزة رفيعة مرة أخرى على سوبر إيجلز أقبلوا. العودة إلى دفاعات الترجي الرياضي التونسي. نضال العيفي. عودة مؤمن الرحماني إلى تشكيل الترجي الرياضي الجرجيسي. الكرة إلى هيثم ضو ثم حمزة رفيعة أمام التجوري. يربح الديول الأخيرة التجوري. كرة أوت من خلال التماس ستعود للترجي الرياضي التونسي في ربع ساعة أخير من هذا النهائي. كيف ستكون السيناريوهات؟ هل هناك سيناريوهات متبقية لم يعلن عليها هذا النهائي في قدم الدقائق؟ نكتشف وإياكم مستمعينا في هذا النهائي. إذن الفاول لدفاع الترجي الرياضي الجرجيسي بعد ارتكاب الفاول من فلوريون دانو على المدافع باب ديالو. الترجي الرياضي الجرجيسي والمخالفة التنفيذ في اتجاه فراس غوما لوجود لردة الفعل بعد قبول الهدف الأول بالنسبة للعكارة. هدف رائع لحمزة رفيعة. الكرة بعد القطع من يانساس لكن الراية تأتي يعني نوعا ما متأخرة من الحكم المساعد الثاني أحمد الذوي. الحكم كان اعتلى أفضلية في عدم وجود المخالفة لكن تراجع الحكم المساعد الثاني ليعلن على وجود المخالفة لدفاع العكارة دفاعات الترجي الرياضي الجرجيسي. تتنفذ المخالفة. أشرف بن ذيف ينزل إلى وسط الميدان للاستلام ويعطي الحلول أكثر لزملائه. الكرة من فراس غوما بدون أي دقة وبدون أي خطورة على دفاعات الترجي الرياضي التونسي وعلى شباك الحرس. أمين الله منميش. الكرة من منميش يلا يفركس على الحلول. الحال يأتي من ياسين مريح يضغط عليه بوجو. الاستلام حمزة رفيعة يضغط التجوري على نضال العيفي إلى مريح. مريح في التردد في التمرير الأخير إلى منميش يبعد الكرة في وسط الميدان. نضال العيفي بالرأس ما زالت الكرة في وسط الميدان. أقبلوا التمرير إلى نضال العيفي والتدخل مع الكوني خلفه يحط الكرة من خلال التماس في هذه اللحظات على الجهة اليسرى للترجي الرياضي التونسي ومن تنفيذ نضال العيفي في هذه اللحظات. 4 تغييرات للترجي الرياضي التونسي بالمثل بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي. ترجع الكرة من شهيب الجبيلي. نضال العيفي الترويض الخاطئ يخسر الكرة وبالتالي التماس من فراس غوما سيعيد الكرة والامتلاك للترجي الرياضي الجرجيسي في هذه اللحظات. التجوري قطع الكرة من حمزة رفيعة في اتجاه فلوريون دانو على الجهة اليسرى في الثلث الأخير للملعب بالنسبة إلى هجوم الترجي. الكرة بالاستلام من هيثم ضو في اتجاه حمزة رفيعة إلى نضال العيفي. العودة إلى الدفاع ياسين مريح. أونوتشي أقبلو في وسط الميدان إلى حمزة الأجلاسي. أجلاسي التمرير إلى شهيب الجبيلي. أقبلو في وسط الميدان يستلم والعودة إلى مريح بلمسة واحدة إلى حمزة رفيعة. رفيعة مع آد بوجو في الواحد ضد واحد. هيثم ضو يسلم إلى حمزة رفيعة من أجل العرضية وبلمسة فنية الكرة الأخيرة من حمزة رفيعة خارج الميدان. لمسة حمزة رفيعة كان استلم الكرة على الجهة اليسرى من هيثم ضو لكن أراد العرضية بلمسة فنية لكن كورته غائبة معها الدقة. ستعود من ضربة مرمى للترجي الرياضي الجرجيسي. حمزة الجلاسي في وسط الميدان. الكرة مازالت في وسط الميدان والحكم يعلن المخالفة بالنسبة إلى دفاع الترجي الرياضي التونسي وإلى مدافعه حمزة الجلاسي في هذه اللحظات. مازال حمزة الجلاسي ملقى على أرضية الميدان في هذه اللحظات. سيستأنف اللعب بالواحد بليش في تقريب 79 دقيقة لعب واحدة بلاش للترجي الرياضي التونسي. والكرة الأخيرة كانت يعني قلت بلمسة فنية حمزة رفيعة اللي بدأ يخو يعني في النسق من خلال المباراة الأخيرة, ويعني الثمار تأتي في هذا النهائي بتسويبة متميزة سجل بها الهدف الوحيد في هذا النهائي, ثم يعني يطلب الكرة في عملية أخيرة في المساحة الفاضية يستلم الكرة, وقلت بلمسة فنية على تعليقة الرابونا, لكن الكرة ما مشيتش معاه في الأخير تنتهي بضربة المرمى. والامتلاك في هذه اللحظات للترجي الرياضي الجرجيسي بعد قطع الكرة, ثم حمزة الأجلاسي في وسط الميدان يقطعها يستخلص آد بوجو, ثم الكرة والثنائيات العديدة في وسط الميدان تنتهي بالمخالفة مرتكبة على لاعب الترجي الرياضي التونسي محمد بن علي في هذه اللحظات المخالفة بالواحد بلاش. 10 دقائق متبقية مهيب, كيف ستكون أطوار العشر دقائق وسيناريوهات هذا الفاينل؟
1: 10 دقائق أخيرة تفصلنا على نهاية المباراة في هذا الفاينل المشوق نقول والمثير بين الترجيين, ترجي الرياضي التونسي وترجي الرياضي الجرجيسي. أسبقية للترجي الرياضي التونسي بهدف مقابل صفر بإمضاء حمزة رفيعة بتسويبة كان أحكي لكم عليها عبد السلام منذ قليل, ولكن الكرة حاليا بامتلاك لصالح الترجي, وكان الهدف قسم ظهر الترجي الرياضي الجرجيسي, والترجي أفضل على مستوى الامتلاك حاليا والسيطرة في هذا الشوط الثاني مع كرة حاليا البحث على الجهة اليسرى بأكثر نضال العيفي, ولكن يتدخل أمير التجوري مع ضربة التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي والتغيير القادم. قاعد نشوف رقم عشرة الهادي جرتيلا بشيخ رقم 15 اللي خذا مكانه في الشوط الأول كتغيير أديبو جو, الهادي جرتيلا مكان أديبو جو في اللقطة والتغيير القادم يصير التغيير في هذه اللحظات. الترجي الرياضي الجرجيسي استكمل كل تغييراته في هذا اللقاء وكل أوراقه بالنسبة للمدرب منصف مشارك مع كرة حالية لصالح الترجي الرياضي التونسي مقطوعة في وسط الميدان من الكوني خلفه. الكوني خلفه يقلب اللعب للهادي جرتيلا اللي خذا مكانه في هذه اللحظات. الكرة إلى من مؤمن الرحماني ولكن بالراس دخل الدفاع على الترجي. ترجع الكرة عكس الهجمة, شيابا شبيلي في وسط الميدان يوصل الكرة إلى الجهة اليمنى يحاول يشوف الحل أكثر محمد بن علي, ولكن يرجع على كرة للخلف. الترجي فعل المطلوب, تمكن من التسجيل. صمت رهيب يخيم على مدرجات وجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي في هذا النهائي مقابل التشجيعات المتواصلة من أحباء وجماهير الترجي الرياضي التونسي. قد نرى نقول إلى حدود هذه اللحظات مع وصولنا للدقيقة 83 بتوقيت تونس الساعة 5:74 التقدم للترجي الرياضي التونسي بهدف مقابل صفر أمام الترجي الرياضي الجرجيسي, لكن الكرة حاليا على الجهة اليمنى. مؤمن الرحماني يعمل الكنترول في حواره مع ياسين مرياح, يحاول يتجاوز مؤمن الرحماني ياسين مرياح, ولكن ضربة التماس للترجي الرياضي الجرجيسي تماس قريب لمنطقة الركنية على يسار الحارس من الله مميش. تمشي الكرة من أمير التجوري في وسط الميدان يحاول يشوف أكثر الحل. فريق الترجي الرياضي الجرجيسي خليل القصاب مقطوع على كرة موجود في تغطية أونيتشيو بيلو عكس الهجمة. فلوريان دانو بالسرعة القصوى, دانو موجود مع الكوني خلفه, دانو يدخل 18 يحضر الكرة, ولكن يتدخل الدفاع في الأبعاد في اللقطة والكرة الأخيرة. يتدخل دفاع على الترجي الرياضي الجرجيسي من باب ديالو في اللقطة الأخيرة, يبقى ملقى على أرضية الميدان لعب الترجي الرياضي الجرجيسي في هذه اللحظات. حاليا تم تغيير القميص الخاص بمؤمن الرحماني في هذه اللحظات في انتظار استئناف اللعب بضربة التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. ضربة التماس أو هي ركنية للترجي الرياضي التونسي في على يمين الحارس حمزة الغانمي اللي خذا مكان أشرف سيف الدين الشرفي. تمشي الكرة تتلعب العملية وتلعب ضربة ركنية تمشي لحمزة رفيعة يحاول يشوف الحل مع هيثم ذو بالكرة ذو في حواره اللقطة الأخيرة, ولكن يفقد الكرة مع أشرف بن ذياف يسترجع على الترجي الامتلاك من حمزة رفيعة. حمزة رفيعة أعطى الإضافة في هذا المركز الشتوي على مستوى أقول خطوة وسط ميدان للترجي الرياضي التونسي وبرز نجم حنزر فيعة خاصة في المباراة الأخيرة وخاصة مع مباريات كأس تونس مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني. إلى حد الآن كما تحدث في مباراة شبيبة العمران وقال وأنه اختصاصي مسابقة الكأس والمسابقة المفضلة لي مسابقة كأس تونس وإلى حد الآن بالواقعية للمدرب الفرنسي لكتيبة الترجي الرياضي التونسي. تتوقف اللعب في هذه اللحظات في إنذارات ترفع من جانب الفريق الترجي الرياضي الجرجيسي والحوار متواصل مع نضال الطيف في هذه اللحظات مع اقترابنا من الخمس دقائق الأخيرة التي تصلنا على نهاية التسعين. تشتد الأعصاب بين لاعبي الفريقين في هذا الدور النهائي. أعصاب مشدودة وأكيد الترجي الرياضي الجرجيسي جاء لتونس من أجل كسب الرهان وتكرار سيناريو 2005 ولكن أمام الترجي الذي خسر لقب البطولة هذا الموسم لا مجال للتفريط في لقب الكأس. إذن الترجي لحد الآن يحافظ أقول آنيا ووقتيا على لقب الأميرة التونسية ويمر تقريبا يمضي خطوته نحو لقب 17 في تاريخ الشيخ الأندية التونسية في انتظار استئناف اللعب في هذه اللحظات. يهدي من الأجواء الحكم نضال الطيف وينبه على الجميع في هذه اللحظات في الدقائق الأخيرة من زمان هذا النهائي وهذا الفاينل. نذكر الترجي متقدم بهدف مقابل صفر على حساب الترجي الرياضي الجرجيسي. الترجي الرياضي التونسي متقدم بهدف مقابل صفر بإمضاء حمزة رفيعة منذ الدقيقة 62. سيستأنف اللعب في هذه اللحظات بكرة وضربة المخالفة للترجي الرياضي التونسي في التنفيذ. هيثم ضو موجود على مستوى تنفيذ ضربة المخالفة. الحكم ينبه على الجدار الدفاعي في هذه اللحظات لاحترام الأمطار القانونية في الدقائق الأخيرة من هذا الوقت الأصلي من هذا النهائي. تحية كبيرة لجماهير الفريقين التي صنعت الفرجة في هذا الفاينل. تحية لجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي اللي قضت يعني عد أكثر من 200 كيلومتر ولكن هذه الكرة للترجي الرياضي التونسي ولكن موجود حمزة الغانمي. موجود حمزة الغانمي يقطع على كرة ويمنع على خطورة. قل تحية لجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي أكثر من 250 كيلومتر قضاها الفريق الترجي الرياضي الجرجيسي إلى تونس منذ البارحة في مختلف الطرق. وتحية أيضا لجماهير الترجي التونسي الحاضرة في مدرجات ملعب رادس مع توقف اللعب مرة أخرى في إصابة في توقف لعب في لاعب ملقى على أرضية الميدان والحوار مع نضال الطيب في هذه اللحظات. ينبه مرة أخرى على الجميع مع ضربة المخالفة لفائدة الترجي الرياضي التونسي في مناطقه في هذه اللحظات. العامل النفسي يعني لعب دوره في الدقائق الأخيرة خاصة بعد تسجيل الترجي الرياضي التونسي. مريناش الترجي الرياضي الجرجيسي في نوعا ما تمركز نقول وحتى وصوله للمناطق الأمامية للترجي الرياضي التونسي عبر الهجمات المرتدة. والترجي الرياضي التونسي بأكثر ثقة منذ تسجيل هدف في نقاش ربما في تقنية الفار ممكن في فار هنا في رادس في هذه اللحظات. قاعد نشوف نضال الطيف يتحييكم في حوار مع حكم الفار مجدي باللغة على لقطة على كرة. الصورة ممكن أكثر أوضح بالنسبة لك أنت قدور في هذا النهائي. ما فما شيء يقول نضال الطيف باش يستأنف اللعب بكرة لفائدة الترجي الرياضي التونسي مع الكارت الأصفر والإنذار الذي يرفع في هذه اللحظات لإذاعة الوقت ربما لنضال العيفي في من جانب الترجي الرياضي التونسي. ممكن الإنذار لنضال العيفي لإذاعة الوقت في هذه اللحظات مع ضربة المخالفة لفائدة الترجي الرياضي التونسي في منطقة وسط الميدان باش تتنفذ ضربة المخالفة مع أكيد صعود لاعبي الترجي للمعارضة الهجومية في هذه اللحظات. وقاعد نشوف في أحباء الترجي الرياضي الجرجيسي يبدأوا يغادروا في أرضية ملعب وفي مدرجات ملعب حمادي العقربي برادس مع كرة حاليا بضربة التماس ستعود الترجي الرياضي الجرجيسي أو ضربة المخالفة لفائدة الترجي العكارة مع اقترابنا من نهاية الوقت الأصلي في هذا الفاينل. وإلى حد هذه اللحظات التقدم لفائدة الترجي الرياضي التونسي بهدف مقابل صفر. تتلعب لكرة طويلة في منطقة وسط الميدان يدخل بالرأس الكرسي مناسبة أولى حمزة رفيعة ثم كرة ترجع لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي يكوني خلف أميرة للتجوري يحاول يلعب الوانتو على الجهة اليمنى بأكثر سرعة وإصرار من أجل العودة في المباراة. أميرة للتجوري في حواره مع نضال العيفي والكرة ستعود بضربة المخالفة لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي. ضربة المخالفة تقريبا في منطقة الركنية على يسار الحارس أمان الله من ميش. ضربة المخالفة لفائدة ترجي العكارة في مع اقترابنا من الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي في انتظار لوحة الحكم الرابع كيف سيضيف وكم سيضيف الحكم نضال الطيف كوقت بديل في هذا الدور النهائي. ضربة المخالفة موجود على مستوى تنفيذها سنتأكد من المنفذ لضربة المخالفة. قاعد نشوف في منفذ خليل القصاب هو سينفذ ضربة المخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي كما قلنا قريبة لمرمى الترجي الرياضي التونسي على مستوى منطقة الركنية على يسار الحارس أمان الله مميش. تابعوا ضربة المخالفة للترجي الرياضي الجرجيسي في انتظار لوحة الحكم الرابع. تتلعب الكرة تتوزع في القائمة الثانية بالرأس مناسبة أولى ولكن يدخل الدفاع تبقى الكرة الثانية كما جاءت التسديدة وضاعت الكرة وضاعت الفرصة على فريق الترجي الرياضي الجرجيسي في هذا النهائي. ما نعرفوش كم أضاف من وقت بديل حكم المباراة نضال الطيف في هذا الشوط الثاني في هذا الدقائق أعتقد على ما أظن 8 دقائق أضافها الحكم نضال الطيف في هذا النهائي. نلعب في الدقيقة الأولى في هذه اللحظات الدقيقة الأولى من الوقت البديل من هذا الفاينل المثير والمشوق مع كرة حاليا لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي. تتلعب في خط الأمامي البحث على مؤمن الرحماني يعمل الكنترول تمشي على الجهة اليسرى المحاولات من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي ليصعد في هذه اللحظات بحثا على العودة في المباراة مع التوسيع ولكن موجودة من الله بميش ثابت في حراسة المرمى وحماية عارين الترجي الرياضي التونسي. عبد السلام 8 دقائق مرت منهم تقريبا 2 دقائق في هذا الوقت البديل والتشويق متواصل في هذا النهائي نوعا ما مع أفضلية للترجي الرياضي التونسي منذ تسجيله للهدف.
0: بالفعل زميلي مهيب أكيد الهدف الأول فارق إلى حد الآن في هذا النهائي للترجي الرياضي التونسي تقريب هناك قبل الهدف مباراة ما قبل الهدف ومباراة ما بعد الهدف بالنسبة للترجي الرياضي التونسي بهدف وإمضاء وبصمة حمزة رفيعة ويحد بليش ما زال الهدف والترجي يقترب من الانتصار في هذه المباراة وهذا النهائي في مسك ختام الموسم الرياضي. فهل نشاهد سيناريو مخالف لهذا السيناريو السائد على أرضية الميدان بالنسبة إلى هذه المباراة من خلال الركنية ستعود للترجي الجبالي في التنفيذ كرة من ذو يضرب الكرة الكرة باليسار من ذو والكرة الأخيرة الكرة الأخيرة من خلال ضربة المرمى. ستعود من خلال ضربة المرمى في وسط الميدان الكرة من حيث الضوء لكن ما يخلطش على الكرة تتجاوزه وتنتهي من خلال التماس للعكارة إلى الحارس الحارس البديل حمزة الغانمي اللي عوض سيف الدين الشرفي في هذه المباراة وهذا النهائي. حمزة الغانمي يطول الكرة في اتجاه الهجوم في هذه اللحظات من جسم بنكيليني على الجهة اليسرى للترجي الرياضي الجرجيسي واستخلص الكرة لكن الكرة من خلال التماس ستعود ينفذ بسرعة العودة والواجبات الدفاعية تنادي حمزة رفيعة يبعد الخطر على مناطق دفاع الترجي الرياضي التونسي. كرة للترجي الرياضي الجرجيسي كذلك واجبات دفاعية بالنسبة إلى هيثم ضو على الجهة اليسرى وقبيلو في وسط الميدان الامتلاك للترجي في هذه اللحظات. نضال العيفي التمرير الخاطئ القصاب يربح المخالفة في وسط الميدان في هذه اللحظات. ستعود الكرة من خلال المخالفة. 4 دقائق متبقية في هذا النهائي. ترجع الكرة وتتنفذ المخالفة في مناطق الجزاء. يخرج بالبوكس بعد الكرة من ميش ثم من هيثم ذو في اتجاه يانساس في الكرة الأخيرة، لكن الحكم يعلن المخالفة. المخالفة مرتكبة من برازيليا الترجي يانساس ضد الكابتن الترجي الرياضي الجرجيسي الكوني خلفه. إذن تتنفذ المخالفة من غسان المحرسي. مؤمن الرحماني في قيادة الهجوم للترجي الرياضي الجرجيسي. القصاب باش يضرب الكرة، يضرب تصطدم في أوكبيلو، يحاول يعني يخلط عليها مميش، لكن الكرة تتجاوزه وتنتهي بالركنية للعكر الترجي الجرجيسي. كرة في مناطق الجزاء في آخر اللحظات من هذه المباراة، والكرة في وسط الميدان بين أقدام غسان المحرسي. المحرسي إلى مؤمن الرحميني على الجهة اليسرى، يدخل معه بن علي، والكرة من خلال التماس المطالبة بضرب الجزاء للترجي الرياضي الجرجيسي من اللاعبين، والمطالبة بالعودة إلى تقنية الفار. كان ربما هناك يعني ديوال أخير وثنائية أخيرة في عملية ماضية في مناطق الجزاء. سنشاهد ماذا سيكون القرار من غرفة الفار، إما بمواصلة اللعب على أرضية الميدان أو بمنادات الحكم نضال بالطيف شيشيك على اللقطة في شاشة الفار. الحكم يأمر بالدخول لإسعافات والإطار الطبي للترجي الرياضي الجرجيسي. في هذه اللحظات أحد اللاعبين ملقى على أرضية الميدان، وفي آن واحد الحكم نضال بالطيف يستمع إلى ماذا سيقال له في غرفة الفار في السماعات. إذن سنشاهد القرار على أرضية الميدان. ما زال يعني اللاعبين مجتمعين بالحكم في نقاش معه على أرضية الميدان، وفي انتظار إخراج المصاب اللاعب المصاب من الترجي الرياضي الجرجيسي. غرفة الفار لم تتدخل في هذه المباراة، ليست يعني ولا وجود لحالات شائكة وحالات صعبة على حكم المباراة. نضال بالطيف والإشارة لوجود لتدخل والتحام في مناطق الجزاء. سيستمر اللعب دون العودة إلى تقنية الفار في آخر دقيقة من هذا الفاينل ومن هذا النهائي. الكرة على الجهة اليسرى لهجوم الترجي الرياضي الجرجيسي من خلال التماس، ستعود من تنفيذ جسم بنكيليني إلى خليل القصاب. القصاب إلى جسم بنكيليني المراوغة بيانساس، لكن يستخلص الكرة من يانساس إلى فلوريون أدانو، وارتكب المخالفة والفاول من جسم بنكيليني، وبالتالي الصفرة تأتي من قاضي المباراة السيد نضال بلطيف، معلنة على مخالفة للترجي الرياضي التونسي على مستوى منطقة الحلول، منطقة وسط الميدان. والحل أتى في هذه المباراة من لاعب وسط الميدان حمزة رفيعة بتصويبة استقرت ولمست شباك الحارس سيف الدين الشرفي. كرة طويلة في اتجاه دانو، الكرة إلى دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي. في هذه اللحظات كرة من جسم بنكيليني طويلة، ولا كرة يستلم في وسط الميدان خليل القصاب في قيادة الهجوم للترجي الرياضي الجرجيسي، ويربح المخالفة. يربح المخالفة الترجي الرياضي الجرجيسي في هذه اللحظات بعد التدخل على خليل القصاب. يتدخل أظن هيثم ذو، ارتكب المخالفة أو لاعب آخر على خليل القصاب، وبالتالي الكرة ستعود تقريب هي آخر الكرات في هذا النهائي وفي هذا الفاينل. من خلال فاول كرة ثابتة كيف ستنتهي وكيف سيكون السيناريو، سيناريو التنفيذ إما مباشرة أو العرضية، والكروس أقرب في مناطق جزاء الترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات. الإشارة تعطي والعرضية موجودة، ولا تدخل من مرويح ثم من ميش، يلتقط الكرة والكرة سريعة في اتجاه هيثم ذو، هيثم ذو في قيادة الكونتر اتاك للترجي الرياضي التونسي. فلوريون دانو ولمس الكرة باليد خارج مناطق الجزاء، ولا الكرت الأحمر، الكرت الأحمر في وجه المعوض حمزة الغانمي. حمزة الغانمي يتلقى الكرت الأحمر بعد لمس الكرة باليد خارج مناطق ال 18، وهجوم يعني بالكونتر اتاك للترجي من هيثم ذو، كرة ولا تمريرة إلى الثنائي يانساس وفلوريون دانو. فلوريون دانو حب يرفع الكرة بالحارس، لكن الحارس خير أنه يلمس الكرة بكلتا يديه، وبالتالي الشيء اللي كلفه كرت أحمر مع آخر دقائق وثواني هذه المباراة وهذا النهائي هنا في مسرح هذا الفاينل ملعب حمادي العقر ببيرادس. إذن مخالفة أخيرة للترجي الرياضي التونسي، نلعب في 100 دقيقة في هذا النهائي تقريب. بعد تنفيذ هذه المخالفة الصافرة ستأتي من الحكم السيد نضال التايف في هذه المباراة. في انتظار غرفة الفار يستمع إلى غرفة الفار حكم المباراة نضال التايف. انتهاء المباراة قبل تنفيذ المخالفة، ومبروك للترجي الرياضي التونسي الأميرة والكأس الثانية تواليا في هذه المباراة وهذا الفاينل بهدف غالي لحمزة رفيعة أعلن من خلاله عن تتويج الترجي الرياضي التونسي. قدور مبروك للجماهير الترجية وهارد لك للعكارة. العودة بالكلمة إليك قدور.
2: شكرا لك عبد السلام المقراني مهيب بن حسين على التعليق المباشر لمباراة النهائي. مبروك للترجي الرياضي التونسي، حظ أوفر للترجي الرياضي الجرجيسي، لقب رقم 17 للأميرة التونسية من نصيب الترجي الرياضي التونسي. العكار يبقى برصيد لقب وحيد في كأس تونس لكرة القدم. نمشي الحمد السويسي في موجز الأخبار، ترتيحها مع الموسيقى ثم نرجع باش نحكيو بأكثر تفاصيل وبالتصريحات وبالتحاليل الفنية لنهائي كأس تونس لكرة القدم. ذكركم شحكيو زاد على المنتخب التونسي وبرز الأخبار الرياضية الوطنية والعالمية الثمانية متاع الليل في استاد الديوان.
4: ديوان اف ام عسلامة.
5: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: وديما احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
4: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان اف ام تحب نقطة نداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
4: مالا كابتن موجة صفاقس
9: على 91.2
4: تونس،
9: 93.5
4: نابل والوطن القبلي
9: على 106،
4: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز.
10: موجز السادسة مساء، diwanafm عسلامة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بحث اليوم مع سفير تونس بسيولة وأعضاء البعثة سبل إحكام التنسيق لإنجاح المشاركة التونسية في أشغال اجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية لضمان تمثيل فاعل يدعم المصالح الوطنية. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية أن جلسة العمل المنعقدة بمقر السفارة شكلت فرصة للاطلاع عن كثب على سير عمل البعثة في مستهل زيارة الوزير إلى كوريا الجنوبية. كما شدد النفطي على ضرورة مواصلة العمل لتنفيذ مختلف برامج التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والفنية والتكنولوجية والصحية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كرمت اليوم عددا من الأمهات الناشطات بالمؤسسات الرعائية والمنتفعات من برامج الإدماج الاقتصادية بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات. وأوضحت الوزارة أن هذا التكريم انتظم على هامش تظاهرة تنشيطية وتوعوية بتونس الكبرى، وتضمنت التظاهرة أجنحة خدماتية لتقديم الإرشاد النفسي والصحي والاجتماعي لفائدة الأمهات وأطفالهن، إلى جانب التوجيه الاقتصادي.

0: البحر. تولت الفرق البيطرية التابعة للهيئة تقديم التوصيات والتوجيهات الفنية اللازمة بشأنها. في الأخبار العالمية، جيش الاحتلال يعلن أن قواته نفذت غارات استهدفت مستودعات أسلحة ومقرات تابعة لحزب الله اللبناني في مدينة صور ومناطق أخرى جنوب لبنان. كما أكد جيش الاحتلال أنه تم تصفية 900 عنصر من حزب الله منذ بدء وقف إطلاق النار مع لبنان في أبريل الماضية. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
1: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج، على أعصابك، جمعيتك تكور والدرح سخون.
2: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
1: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
3: ديما نافع.
4: ديما نافع.
5: صوتكم.

0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
1: رجعنا لكم مرة أخرى على سلامتكم وين ما يوصلكم صوتنا في استاد الديوان بعد فوز الترجي الرياضي التونسي بلقب كأس تونس لكرة القدم على حساب الترجي الرياضي الجرجيسي. مباركوا مرة أخرى لكل جماهير ومكونات فريق الترجي الرياضي التونسي وحظ أوفر لفريق العكارة اللي قدم موسم متميز في الموسم الكروي 2025-2026. وصل نهائي كأس تونس وضمن أيضا بطاقة أفريقية بالمشاركة في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم باعتباره طرف في نهائي الكأس في الموسم الكروي الحالي. قدور نواصل معكم المشوار إن شاء الله الثمانية متاع الليل. مقدم الميكروفون في التقديم وكل عادة الناس اللي تسمع فينا في الثنية سيسر وإحنا طريق السلامة، الناس تسمع فينا في الدار في القهوة وين ما كنتوا، شالهم سيارة رياضية رائقة للجميع والناس اللي تخدم، ربي يعينكم. يلتحق بنا أيمن المسعودي في الإخراج، مجهول تحية كبيرة برشا بعد حسام الدين الحلواني ونادر مشهيد يوصل معنا في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام للحصة، بعد محمد علي منصر في التحليل يلتحق بنا الثنائي ياسين بوشعالة ونبيل كمون. ياسين تكون البرنامج، مرحبا بك.
2: مرحبا بك قدور، مرحبا كوتش، مرحبا نادر أيمن، مرحبا بسادة المشاهدين والمستمعين. ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي على حصوله على لقب الأميرة.
1: شكرا لك الكوتش نبيل كمون، شرفتنا مرة أخرى في استاد ديوان. مرحبا.
3: مرحبا بك خويا قدور، مرحبا ياسين، تحية لي للحضور وتحية لمستمعي ومستمعات إذاعة الديوان. ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي وهارد لك للترجي الرياضي الجرجسي.
1: شكرا لك. فقط تنويه، النادي الصفاقسي أصدر بلاغ بلا شوية أكد فيه أنه الجلسة العامة الانتخابية للفريق باش تكون نهار 3 جويلية 2026 حسب بلاغ رسمي على الصفحة الرسمية للنادي الرياضي الصفاقسي. وأكيد البارح زاد كانت اجتماع للجنة العليا للدعم وتناولت الموضوع ديجا ياسين مع محمد أمين ونيس عبد القادر بوجلبان البارح في استاد الديوان. ذكركم تحدثوا زاد على المنتخب الوطني التونسي الموجود في فيينا قبل مواجهة النمسا، مواجهة مهمة وديا غدوة بداية من 8 غير باع في درب التحضيرات إن شاء الله للمونديال. مباراة تكون منقولة على منصة ديوان سبور قبل مواجهة أخرى في بروكسل ضد المنتخب البلجيكي نهار 6 جوان بداية من ساعتين. مواجهة هذه أيضا ستكون منقولة على منصة ديوان سبور. قبل هذا الكل نرجع بأكثر التفاصيل لمباراة الفاينل ترجي الرياضي تونسي وترجي الرياضي الجرجيسي. بداية بك ياسين بوشعالة، أنا قبل المباراة تحدثت مع محمد علي منصر هنا قلت هذه مباراة الجزئيات البسيطة، ثم تصويبة ثم مخالفة بينالتي ممكن هي اللي ستحسم الأمور، وقد حسمت الأمور بهذه الطريقة. هدف حمزة رفيعة أوكي هدف كان مثير للجدل خلف ردود أفعال، احنا هنا مش مختصين في الموفيولة، اللي يهمنا أنه الترجي بطل الكأس هذا الموسم على حساب العكارة. كيف شفت المباراة؟
2: أكيد ونعود نجد التهاني للترجي الرياضي التونسي، لأنه بصراحة الترجي الرياضي التونسي في الفترة الأخيرة بعد خروجه من من من من البطولة وعدم تحصله على البطولة أكيد صارت ريكتيفيكاسيون، تولي براكوني رينا المدرب اللي ما خسرش معاه الترجي للأمانة. الترجي على مجمل مقابلة الكأس، على مجمل مقابلة اليوم بصراحة يستحق التتويج نتاعه جدارة. وزاد كيف كيف هارد لك كما قلنا كما قال الكوتش ترجي الجرجيس، لأنه الترجي العكارة اليوم كان وفي للصورة الجيدة، الصورة الممتازة، القوة على التحول التكتيك، التحولات التكتيكية، تماهي من 5-4-1 ل 3-5-2، غلق ليزانترفال، الأجريسيفيتي في منطقة وسط الميدان. بتاتر اليوم الحاجات اللي كانت جيدة هي الإصرار متاع الترجي، أي سيرتو التغييرات. أنا نجم نلخص مباراة اليوم في بنك ترجي وفي تفاعل المدرب بثلاثة تغييرات، تغييرات شوط ثالث، تغييرات دقيقة 60، دخول جبالي أساس وخاصة أوكبيلو الملاعب هذا أنا نسميه الملاعب الكلي، ملاعب الرمز في الترجي بيان سور، مع البي اس متريس الجديدة اللي تخلقت في الترجي واللي أنا حكيت
1: وكنت منهم آخر ماتش
2: نحكي على رفيعة، نحكي على رفيعة ساس وأوكبيلو، نحكي على التغييرات وعلى تسريع النسق ونحكي على أوكبيلو في التوازن، لأنه يعني منذ دقيقة 60 الترجي أصبح يتحكم في منطقة وسط الميدان، الشيء اللي افتقده طيلة 60 دقيقة، لأنه ثلاثي اللي كان موجود نحكي على رفيعة ونحكي على كوناتي وتقا ما كانوش يربحوا لي ديوال خاصه مع وجود دونسيتي و سوبيريوريتي نيميريك للاعبيه ترجي جرجيس. بتاتر في الشوط الاول هذاك علاش اللي كنا متوقعين احنا الكل انه ترجي جرجيس باش يتقاقر باش يلعب بلوك با باش يلعب على ترانزيسيون يعول على سرعه الرحماني اللي ريناه. وهذه حاجه بتاتر انا نحي عليها المدرب موسى مشير انه طلع عالي على دفاع الترجي منعه انه يخرج الكره منه انه يبني من الخلف. ديجا يعني الترجي يعني في الاول 30 دقيقه لقى صعوبات كبيره في بناء اللعب. وزاد حاجه هامه وهامه للغايه هو الرول تكتيك نتاع الملاعبي بن ضيف. الملاعبي هذايا بصراحه انا نسميه اكتشاف متاخر في البطوله حتى هو في كاريره اكتشاف متاخر لانه ملاعبي ممتاز ملاعبي يحذق التوازن.
1: بدايته كانت جيده مع البقلاوه
2: الحقيقه كانت جيده لكن الباساج فيد اللي صار له بتاتر انا نقول موفيشوا اللي صار له هو اللي خلاه بليز موا ولو انه مازال في في في في في ثقيل الملاعبي. الحاجه اللي عجبتني هي الرول تكتيك نحكي على الماركاج انديفيديوال لملاعبي مفتاح في الترجي اللي هو حمزه رفيع وفي في لي ترانزيسيون في العمليات الهجوميه كان موجود كمهاجم ثاني الى جانب الرحماني. الرحماني اللي مثل عمق كبير على الترجي. الترجي لقى مشاكل خاصه انه لي دو جوار دو كولوار ولو انه ركز برشا على ديارا ركز برشا على الجهه اليسرى. من المرات القلائل اللي مريناش معاليه موجود في الترجي اليوم رينا تركيز كامل على ديارا اللي ربح لي ديويل. لكن الترجي جرجيس كان ذكي لانه ديما ليكسونتري سوا الضفلاوي او المحيرسي ثم خرج الضفلاوي ويدخل التاجوري كان ديما الاول موجود في الماركاج وكانت الكوفرتور قريبه. نحكي على الاكسيال لاتيرال دروا او الاكسيال لاتيرال جوش. دونك هنا حاول يسكر لي زانترفال وحاول سيرتو يسكر لي كولوار الترجي جرجيس ونجح بنسبه كبيره ولو انه لي زابور انديفيديوال خاصه نتاع المهاجم المحطه وخاصه مع ديارا. زوج تصويبات دو سويت في نهايه الشوط الاول كان صدى لهم الشرفي. تعدى الشوط الاول اللي بصراحه كان فيه زاد خلينا نكونوا واضحين ما كانش فما فوليوم جو كبيره وكان فما شويه تضيع لعب بصراحه. مريناش يعني الوقت الحقيقي للمباراه في الشوط الاول كانت قصيره. الشوط الثاني مع التغييرات للامانه الترجي خذا اكثر بزمام الامور. رينا كونسيرفاسيون رينا بوسيسيون رينا حاول يتعدى من الاطراف حاول يتعدى من العمق. بدات السينيال بدات الاشارات نتاع الهدف تجي. نحكي على الفرصه وافتكاك دانو للكره من لمجه الدرجيلي وكاد يسجل له تالق شرفي زاد كيف لي دو بالاريتي دو سويت. بعد جات البالاريتي نتاع الهدف. بالنسبه ليا الترجي الرياضي التونسي عنده من الكاليتي تكنيك ومن البوتنسيال ما يخولو انه يطلع الانتونسيتي ويباغة المنافس عكس الترجي الجرجيس اللي لعب اكثر كرياكسيون لعب اكثر على رد الفعل ما كانش ما حاولش انه باستثناء ال 30 دقيقه الاولى نتاع المباراه ما حاولش انه يمشي للامام. هذاك علاش بتاتر انا نقول الترجي الرياضي كان اقرب للفوز واللي يستحقه. الحاجه الباهيه والحاجه الممتازه انه مباريات الان في البطوله ولا في الكاس ولينا ما عادش نجمو نعرفوا شكون المنافس ولا شكون الفريق الاقرب للفوز. لكن باركونتر فما حاجات اول حاجه الاندفاع المبالغ فيه حاجه ثاني حاجه هي الاحتجاجات المفرطه بصراحه. ثالث حاجه كيما قلت احنا مش مؤهلين باش نحكموا على الاهداف لكن نحكيو كفوليوم دو جو نحكيو ك رتم نتاع مباراه وك دي زوكازيون دو بوت كري. نتصور انه الترجي كان هو الاقرب مجملا في المباراه هذه للانتصار.
1: باش نرجع بتفاصيل اكثر على مباراتك خلينا نواصلوا تحليل المباراة. قبل ما تفرش المباراة توقعت انه المباراة هذه باش تتحسم على تفاصيل كيما هكا؟ توقعت انه مباراة الهدف الواحد تكون مسكرة؟
3: توقعت على خاطر جرجيس هزت فينال قدام الترجي الرياضي التونسي سابقا
1: 2005
3: معناتها في الاسوندون مورال معناتها ذهنيا جرجيس اخذت لاسوندون على الاسبيرانس في المقابله هذه. والدليل على ذلك ان دخول جرجيس للمقابله كان جد ممتاز.
1: صحيح. اول فرصه كانت العكار
3: اول فرصه ضغط على المنافس تخرج كره خاطئ تصويبه ما كانش محظوظ اشرف بن ضيف على خاطر الكره هذيك دقيقه اللعب في وضعيه كيما هذيك اشرف بن ضيف العاده ما يضيعهمش. الكره هذيك كانت في الفيلينا نشوفوا مقابله اخرى. احنا شو نقولوا في المقابله هذه؟ هو قراءة جيدة للمشارك للترجي الرياضي التونسي في بداية اللقاء معناتها عرف يسكر الفلون دروا متاع الترجي الرياضي التونسي عرف اللي هو الفلون دروا هو نقطة قوة الترجي الرياضي التونسي حط اللاعب بن ضيف غسان المحرسي حطوا على الكوتي
2: اكسنتري غوش
3: اكسنتري غوش
2: وراه رجيلي
3: باش يبلوكي بن علي وراه رجيلي اللي هو على كسيلة بن عالية
4: بوعالية وخلفها يقرب لهم دي اون فاسون اللي في كل كرة ياخذها الفلون دروا نلقاو دو كونتر ان واذا ولاو دو نوليو تروا كونتر دو دي اون فاسون اللي الفلون دروا نتاع الترجي الرياضي التونسي ينا با كاربوري ما نجمش لاسبيرونس يخرج من غاديك. نقطة ضعف الترجي الرياضي التونسي هو لاريير غوش العيفي نضال العيفي محدود الامكانيات ما نجمش يوزع ما عندوش نوسيون اوفونسيف يعتمد على الدياره فقط. القراءة جيدة المنصف مشارك لعب تقريبا بثلاثة خمسة ثلاثة ستة واحد مع أنه كما قال ياسين بوشعال أشرف بن ضيف جوكر في وسط الميدان يعرف يخرج كرة يعرف يشد الكرة يعرف يهز النسق يعرف يطيح النسق مع قلب هجوم سريع وسريع جدا جدا مؤمن الرحماني معناتها عملوا الأخطر. الأول ركنية للترجي الرياضي التونسي كانت في دقيقة 15 أول فرصة كانت للترجي الرياضي التونسي في دقيقة 40 ديارة تصويبة يمنحها الشرفي هذا يدلك أنه
1: الشرفي العمل كات باراد
4: هذا يدلك أنه منصف الشارك قرأ الترجي الرياضي التونسي قراءة جيدة. لكن هذا المدرب ما كانش محظوظ عليه على خاطر تصابوا زوز لاعبين مفتاح في بداية الشوط
1: الأول
4: في أربع ساعة
2: ميانجي والظفلوي
4: ميانجي معناتها زوز دو بياس متريس على الجهة اليسرى على الجهة اليمنى للترجي الجديد بمعنى أنها الجهة اليسرى للترجي الرياضي التونسي معناتها على الجهة الضعيفة للترجي الرياضي التونسي. هنا نقولوا أنه المدرب منصف بشارك ما كانش محظوظ في الشوط الأول. اخر فرصه في الشوط الاول كانت المؤمن الرحماني اكسيليراسيون موست ران اربعه جاروا في جرته وهزها بالحارس لكن مش اخذها الكره الكره شو نقول انا نقول انه فما نوع من الحظ ما لعبش مع الترجي الرياضي الجريسي في الشوط الاول. الشوط الثاني كانت قراءه كبيره للمدرب براكوني تغييره في دقيقة 55 للاعبين كما قال ياسين بوشعالة ساس وجبالي ووقبلو
1: النقطة هذه تقول فما شكون يشوف النقطة إيجابية مع تفاعل إيجابي من المدرب براكوني بإدخال عناصر غير توجه الفريق بالكونت نجم رأي آخر يقول إنه براكوني أخطأ في الكاستينج والملاعبية اللي بدلوا لك وجه المباراة علاش بديتش منهم من الأول إيسيرتو إنك لاقي مشاكل أنت من الأول في وسط الميدان.
4: لا هو
1: هنا خبث من براكوني وقال اختيار خاطئ منذ البداية.
4: لا مش اختيار خاطئ هو براكوني
1: عشان ما تبديش بوكبيلو من الأول
4: لا هو في هو نجح في المقابلات الفارطة تقريبا بالتريو جبالي ورفعة وطقاء خلى جبالي على البنك ولا نقول ورفعة وكوناتي معناتها كيف كيف كوناتي وطقاء فهمتني ولا لا هو اليوم لوج على انه طقاء يكون في وسط الميدان على الجهه اليمنى بمعنى انه الدونسيتي نتاع الميليو ترام نتاع ترجي الجرديس ينجم هو بثلاثه وسط ميدان قادر باش يفكك الحصار نتاع خمسه لاعبين هذا محصلش في الشوط مع انه كوسائل البعالية ما دخلش الوسط الميدان ما خذاش الكرة راهو كي دخل جبالي ودخل يانساس راهم البرميتاسيون ريتهم شي مرة واحد على اليمين ومرة واحد في الكولوار ما حتى هما الجوارات متاع الترجي الجديد ما عرفوش كيفاش يتبعهم كانوا اثنين على واحد ولات واحد ضد واحد معناتها هي القراءة الجيدة للبراكوني ويزمك تعرف اللي هو في مقابلة الكاس راهو المدرب اللي حذر مقابلته هو اللي حذر لي شونجمون نتاعو اذا ما مشيتلوش اذا قبل الهدف اذا خرج له واحد ورقه حمراء اذا لعب مش 90 دقيقه اذا لعب 120 دقيقه بمعنى انه يزم يحط ديكارت على على على بنك الاحتياط اللي هما قادرين باش يقلبوا الطرح على احنا تو كفنيين معناتها كي خذينا ورقه المقابله مثلا اكزامبل انا خذيت جيرتي حطيت ادم مقرب وجرتيلا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي حاطيت ساس وجبالي وأشرف المجبري وقبيلو جبري وقبيلو وضو معناتها تشوف انت البنك الاحتياط نتاع الترجي الرياضي التونسي قداش فيه خمسة ملاعبية معناتها دو كاليتي اللي هو ينجم يبدل لك مقابلة، على عكس ترجي جرزيس اللي ما عندوش ملاعبية ينجموا يبدلوا لك مقابلة. في الاخر شو نقول، الشوط الثاني تلعبت على جزئية صغيرة كما قلت انت، هي ركنية ديزورغانيزاسيون في وسط 18 متر هدف تسجل به. بعد ما شفناش برشا كورة، معناتها افري دير شفنا برشا تقطعات، ما شفناش حجم لعب كبير برشا، ما شفناش زاد ردة فعل الترجي الرياضي الجرجسي. لازمك تعرف اللي هو الترجي الرياضي الجرجسي بعد 60 دقيقة أشرف بن ضيف ومؤمن الرحماني معناتها تعبوا.
1: أبروبو الهدف مستفيعوا لنا مع السادة المستمعين والمشاهدين قاعدين يتفرجوا فينا، خاطر جينا برشا تفاعلات بخصوص راينا في الهدف. ما فماش تحليل موفيولا عنا في البلاتو في انتظار انه محمد بن حسين ان شاء الله في المواعيد القادمه بقدره ربي يرجع لنا في بلاتوات ديوان اف ام. سينو بعد شويه اكيد نحاولوا نعطيكم قراءات وتحليلات اللي في البلاتوات الكبيره مثل قنوات الناقل او حتى ديوان سبور بخصوص الراي الفني والموفيولا بخصوص هدف الترجي الرياضي التونسي. احنا هنا غير مؤهلين لحقيقه انه احنا نعطي ورأي في اللقطات التحكيمية. تفضل.
4: نقول انه الترجي الرياضي التونسي استغل اللحظة متاع نقوله غياب ذهني للاعبين على خطر تمركز متاعهم خطأ. في الممكن نقول في الممكن كان الكفوياج كبير برشا دين فاسون اللي هي الكرة لا دي في ودخلت الفيلي دين فاسون اللي هي ردة فعل إيجابية للترجي الرياضي التونسي. يجب تعرف اللي الترجي الرياضي التونسي من دقيقة 55 كما قال ياسين بوشعالة بعد دخول ثلاثة لاعبين نذينا راه تبدل وجه الفريق، على عكس الترجي الجرجسي. الترجي الجرجسي ظهرت الهينات وظهر مواطن الضعف، خاصة أنه استهلك تقريبا ثلاثة لاعبين للإصابات. معناتها بمعنى أنه المدرب ما ينجمش يرد الفعل بالبنك اللي عنده، على عكس الترجي الرياضي التونسي حط معناتها الإيقاع اللي حاجته به في الشوط الثاني. وفي الأخير الترجي الرياضي التونسي راه حاجته بكأس تونس ويزمو يخرج كاس تونس، وذاك عليه الترجي الرياضي التونسي في الاخير التوج بكاس تونس على خاطر عنده قيمه نتاع ملاعبيه اللي قادرين على ذلك. شفنا اليوم قلب هجوم يعرف يعمل فرص لكن ما يعرفش يسجل، دانو اليوم معناتها وجه لوجه اخطاء المرمى هو اللاعب الوحيد
1: اللي بو دانو ما شاركنا الراي ياسين. ديما نتحدثوا نفس الكلام سواء في البلاتو هذا وفي البلاتو اخرين عندنا في ديوان فهم ولا في غير ديوان فهم، الحقيقة ديما نسمع الجملة متاع اللاعب اللي يشتغل وما يسجلش، اللاعب اللي حذر وما يسجلش، اللاعب المحطة وما يسجلش. باركونت اللي نعرف بوست متاعه تسعة صريح وقلب هجوم صريح، ما تبو يلعب راس حربة موش يلعب جوار مهاجم متأخر. علاش هنا المدرب ما يغيرش الخطة متاع فلوريون دانو كي هو ملاعبي رزين وينجم يلعب لك بالظهر كما كان كيكسلي سوكاري بار اكزومبل في وقت من الاوقات، علاش ما يكونش دانو في بوست اخرى وقت اللي هو يضيع الكره؟
2: هو الراو المورفولوجي ولا لي بوتونسييل اللي عنده اللي كاليتي عنده ما تنجم تكون كان نتاع افون سونتر كلاسيك افون سونتر محطه. شوف بالنسبه لدانو انا حكيت وعطيت لافي تكنيك نتاعي بالحق، قلت راهو ملاعبي البيزلور اليوم يعني اليوم براتيكمون لو كان ما جاش لاكسيال سنتينيل نتاع ترجي جرجيس ديالو اللي يعمل لي مقابله كبيره ومقابله ممتازه، رغم ذلك براتيكمون ils ont partagé effectivement ils ont partagé les duels. معناتها يعني دانو ربح بوكو دي ديول مع لاكس ديفونسيف نتاع ترجي جرجيس. ديجا لاكسيون نتاع الشوط الاول لاكسيون الاولى في دقيقه 16، ديجا الفرصه في دقيقه بريسك في دقيقه 42 التصويبه اللي تصدى لها شرفي في اللونتام نتاع دوزيام ميتون براتيكمون الكره اللي فتكها مرجيل، يعني لاعبي قادر اتومو يكون بويزن يكون خطر وسم على دفاع الخصم ويخلق الخطر. شنو هي بيتيتر لي ديفيونس ولا حاجات نيجاتيف عند الملاعب هذايا؟ هنا كيما قلت وحكيت عنده ان بروبليم دو بريز دو ديسيزيون يا قدور، عنده مشكله في اتخاذ القرار. ديجا الكره اللي فتكها مرجيلي وكان بالنسبه لي مجنب شويه ما كانش استعمل الفرصه استعمل القوه بالاكستيريور دي بي والا ما والا بالانتيريور دي بي تحت ساقين الحارس كان ينجم يسجل. دونك هنا ايفيكتيفمون دونك هنا انا ديما ديجا حكيت قلت ملاعبي هذا 25 راهو قادر يتحسن بان اكومبانيمون دان ترافاي سبيسيفيك اوفنسيف وان انترينور كي كاليفيه باش يحصل له لا بريز دو ديسيزيون قدام الكاج لانه الملاعب هذايا راهو كي تشوفوا لي كونترول اورينتي كي ديكروشي كيفاش يبلوكي اللاكس نتاع الدفاع الخصم كيفاش يدور كيفاش ياخذ يعني الانيسياتيف هنا ملاعب سو لو بلان مورفولوجيك وسو لو بلان فيزيك بصراحه من اقوى المهاجمين اللي رينا في البطوله. صحيح مش قاعد يسجل, صحيح ماهوش قاعد يستغل في الفرص اللي تجي. انا ديجا مش نذكرك بلقطه
1: تكنيك في التسجيل.
2: شوف شوف شوف قدور راه
1: فما حاجات فما حاجات
2: هذوكم سيء ما عادش تنجم تصلحهم. نحكي انا على البلان مورفولوجيك, نحكي على الجاهزيه البدنيه, نحكي على الامور الفنيه الكورديناسيون بار اكزومبل. لكن فما حاجات حتى في اللاج, وشنو المانع على اللاج دو 25 ans الملاعب هذا عنده مشكل في القرار, ماهوش مشكله ماهيش مشكله كبيره. اي سيرتو الحاجه اللي اللي اللي كانت واضحه في الترجي اللي كانت هامه اللي اللاعب هذا براتيكمون الفرص اللي قاعد يجي يعني قاعد تتيح له يعني براتيكمون هو بنسبه 60 الى 70% قاعد يجي فيهم بانابور انديفيديوال مش سويت اين كومبينيزون ولا ديكالاج ودي سونتراج ولا خدمه ولا اكسيون ريفليشي. دونك هنا نحب نوضح حاجه للساده المشاهدين, ما نعرفش ديما نقول هذا راي كيما ينجم يكون صحيح كيما ينجم يكون غلط. راهو دانو بيتيتر انا قلت ضحيه الفتره اللي قبل براكوني, مع براكوني ديجا ريناه سجل ضد جي اس او, ريناه اليوم كان ديسيزيف. يعني تحس كي تحسنت العمليات الجماعية وتحسن الجو كوليكتيف في الاسبيرونس والروندمون نتاع رفيعة اي سيرتو لزرير اللي قاعد يطلع في الدرجي اصبح هو افيكاس اكثر. دونك هنا ما نجموش نلقيو باللوم كان على
4: خاطر ولا ياخذ برشا كور, كان هو يجيبهم الكور كان هو يصنعهم الفرصة.
2: يعني حتى على المجهود البدني معاش يقاسبي بوكو دي انرجي. حاجة اخرى انا بتقدر باش نحكي على براكوني, لاني انا حكيت انا نذكر حكيت بالباهي في المومو اللي خرج فيها براكوني بعد المباريات الممتازة, قلت ونعاود نقول هالكلمة براكوني كان يستحق فرصة في الترجي. واليوم الحمد لله كلام يطلع صحيح لانه براكوني ما عمل حتى دفاته مع الترجي. براكوني اقنع اداء ونتيجه في الترجي. راهو مش نحكي لك انا اليوم القى
4: ممتاز
2: والقى يعني القى اوبوزيسيون صعيبه سي با فاسيل. علاش مش نحكي بتاتر دي ديتاي
1: صح معانو يواصل في الترجي.
2: بالنسبة لي أنا نشوفه شوا ونشوفه حل من الحلول الموجودة في الترجي. علاش نقول لك يا قدور اليوم راهو بتركيبة ثلاثي في منطقة وسط الميدان بتاتر هو مقراش كان لونتام ولا بداية المباراة, راهو قرا حساب مباراة كاملة وهذه سمات المدربين اللي يعرفوا يتصرفوا. راهو لي شونجمون اللي خلاهم والأوراق الرابحة اللي خلاهم راهو خلاهم من أجل وقت معين. والدليل على ذلك يا كوتش من دقيقة 55 ما استناش دقيقة 60 من دقيقة 55 إلى انجكتي أوكبيلو إلى انجكتي يانساس إي سيرتو إلى انجكتي جبالي باش يطلع الانتونسيتي في الثلث الأخير. علاش أنا نحكي نقول المدرب هذا يعرف يقرأ المباراة؟ أول حاجة لأنه اختيار نتاع الثلاثي الكاستينغ نتاع الثلاثي كان رفيعة وكان تقا وكان كوناتي ملاعبية سوسون دي جوار تكنيك سوسون دي جوار اللي يحبوا يلعبوا الكرة عندهم ما يحبوش يفتكوا الكرة. هذه أول حاجة. القى صعوبات صحيح. علاش القى صعوبات؟ أول حاجة لأنه أشرف بن ضياف المهاجم الثاني ديكلاري لكنه هو في حقيقة الحال هو جوار متاع وسط ميدان مع الكوني خلفه مع ميانجي ايه مع القصاب اللي عمل مباراة ممتازة خاصة مقابلة الكاس. كان فما سوبريوريتي نيميريك لملاعبية ترجي جرجيس في منطقة وسط الميدان سيرتو انه ملاعبية لجوار دو كولوار متاع الترجي نحكي ديارة ونحكي على كسيل ابو عالية يحبوا الخط يحبوا ليني ما يحبوش من العمق. هنا يوريك هنا الذكاء نتاع المدرب. اول حاجه بالنسبه ليها الا ديتكتي هو البروبليم في منطقه وسط الميدان. دونك هنا مساج كوش نكمل لحظه. دونك هنا بالنسبه لي ان التورنو نتاع المباراه هو عمليه اقحام اقبلوا على مستوى التوازن في الافتكاك وفي البناء اي سيرتو بالنسبه لي تسريع النسق كل من من من مجبالي اي سيرتو ينساس اللي بالنسبه لي هما اللي كانوا راه الهدف نتاع الترجي الرياضي التونسي. وبالمناسبه انا باش نعلق جوست على لانه نشوف التعليقات ونشوف الناس تحكي راهو شوف راهو المؤكد والثابت انه الترجي البوزيسيون كانت عنده في الشوط الثاني نومبر دو كازيون كري كانت اكثر للترجي. دونك بقطع النظر مخالفه ولا مش مخالفه احنا مش مؤهلين, لكني على مستوى الفوليوم وعلى مستوى الاجريسيفيتي اوفنسيف نشوف انه الترجي في الشوط الثاني حط بوكو بوكو بوكو ديفور فيزيك وبوكو دي سوليسيون عكس ترجي جرجيس اللي كيما قلت يا كوتش بدنيا تراجع وما عندوش حلول. دونك سي توتا في نورمال كان ينجم
4: اللي عمل الفارق اليوم ياسين هو المدرب الترجي الرياضي التونسي هو عمل الفارق بالقراءة الصحيحة للمقابلة. القراءة هذه اللي قلت عليها أنت كيفاش غير في دقيقة 55 مازال ما قعدش يستنى لدقيقة 70 باش يغير غير
2: ملامح
4: وسط الميدان. واحنا كي نغيروا ملامح وسط الميدان اش معناتها؟ معناتها راهي الفريق فما اونديكاب، معناتها الفريق ماهوش قاعد يكربيري. والدليل على ذلك انه في الشوط الاول ما فماش فرص. هذا هو القرار اللي خذاه، وكان قرار وصاب 100%، وكان ثقله كبير على الفريق المنافس على خاطر دوبلش غير سجل. دوبلش غير سجل، معناتها المدرب عرف، معناتها كأنه اختار التايمينج اللي هو مش يعمل الديكليك متاع الماتش بالكو، عبارة بالكو. وقتها الترجي جرجيس سيء، معناتها اللاعبين بيرفورما متاعو ولاو موندري سيرتو سير بلان فيزيك، على خاطر ايزون ديبونسي بوكو دينيرجي، على خاطر الكره الثانيه كل خذوا، الكره الاولى خذوا، لي ديال كل خذوهم، الترانزيسيون كانت تري رابيد، كانوا يطلعوا بالاربعه بالخمسه، معناتها يجراو برشا امتار. هذا هو اللي قلق الترجي الرياضي التونسي. انا نقول اللي براكوني عرف كيفاش يقرا المقابله ونجح باش يكسب كاس تونس على مدار الجولات هذينا، لكن فما ضعف وضعف كبير في الترجي الرياضي التونسي. الجهه اليسرى انا كي نشوف امان الله مجهد في مستقبل سيمان ونشوف العيفي يلعب في الترجي الرياضي التونسي، نسال سؤال كيفاش امان الله مجهد يلعب في مستقبل سيمان، وكيفاش العيفي هو اللي قاعد يلعب كارير جوش في الترجي الرياضي التونسي. كي نشوف الثقل الكبير المرياح وجلاسي مع مؤمن الرحمن
2: لابسونس نتاع تو جايز هذا اللي هو
4: كان بيس بيس متريس في الكوره في دقيقه 46 اربع جوارات يجروا في جردو، معناتها حتى المتفرج حتى اللي ما يعرفش الكوره يقول هذينا كيفاش يجروا جوار كيما هكا، معناتها بالثقل كبير برشا برشا برشا. فما ضعف في مستوى خط الدفاع للترجي الرياضي التونسي، في مستوى كذلك في خط الوسط اللي هو عمل الديكليك واللي هو وزن على الترجي الرياضي الجرجيسي هو دانو. لونديكاب الثانية للترجي الجرجيسي اللي ما عندهش لاعبين في قيمة بن ضياف وفي قيمة مؤمن الرحماني على بنك الاحتياط. وفي الأخير أنا نقول منصف مشارك عطاء إيماج صورة ياسر مزيانة للمدرب التونسي. جو فيليسيت منصب الشارك، نعرفه كنت نلعب ضده، كانت عندهم جمعية غولة في الدرجة الجرزيس بقيادة الله يرحمه عبد السلام جازوز، منير راشد على الجهة اليمنى، جبل قلب هجوم، معناتها كان فريق جد ممتاز. شافت جرزيس معها الصولات والجولات، أعتقد أنه أرسى فريق ممتاز ورجع للثوابت نتاع انيس بوجلبان وترجي الجرجيس اللي تحترم الفرق واللي هي قادره باش تكون في المركز الاول.
2: هو اون كومباريزون قدور، انا جوست اون كومباريزون 3 5 2 ولا فريق انيس بوجلبان وفريق منصف مشارك. للامانه نحكي على الكاليتي بوتونسييل تكنيك الملاعبيه، خاصه نحكي على الكاليتي الملاعبيه اللي كانوا على ذمه انيس بوجلبان في 3 5 2 كانوا فنيا افضل وخير. دونك انا بالنسبه لي نشوف انه انه انه باللي كونديسيون ابور وبالظروف المتاحه وبال اللاعبيه الموجودين سيرتو خروج عمل اكثر من اللي عليه المدرب مشارك، بصراحه يشكر عليه. لكن زاد هذا من ناحيه استحقاق ترجي، لانه بصراحه اليوم ترجي، وانا نقول ترجي اليوم بعد الديسيبسيون تاع البطوله عرف كيفاش يرجع بسرعه، عرف كيفاش، لانه راهو ديما لي شوك هذوما يكونوا في الفرق الكبيره يكونوا ما يبطاوش برشا. دونك هنا بالنسبه لي اليوم ترجي خرج بلقب، دونك سي تري امبورطون على الصعيد السيكولوجي والنفسي. حاجه اخرى زاد فما لاعبيه اليوم ربحهم الترجي، ولو انه فما خساره نحكي صار الكبيرة أكيد باش تكون أوكبيلو لأنه أكثر من لاعبي مؤثر في الترجي، لكن في المقابل ربح رفيعة. وأنا نعاود نرجع ونحكي علاش نحكي على الكوميونيكاسيون والرابور ما بين الملاعبي والمدرب. أنا كنت متأكد وكان براكوني خذالمو الفريق قبل بجولات، راهو اليوم حمزة رفيعة كان في تاتفورم خير وينجم يكون، أنا بالنسبة لي نجم يكون في الإكيب ناسيونال. دونك الملاعبي حتى كنت حكيت على الملاعبية متاع الترجي، لكن نحكي حاليا في التايمينج هذا اليوم حمزة رفيعة علي ريتو اليوم بصراحة ملاعبي ممتاز، موجود في الدفاع موجود في الكوفرتير ديفونسيف، موجود في صناعة اللعب وموجود في الإنهاء، سجل بصراحة الملاعبي هذا مكسب كبير للترجي والأكيد وثابت باش يكون بيس متريب شيبني عليه الفريق.
1: نرجع ونختم بعد كان كلوتيري والمباراة هذه ونفتحوا أفاق أكيد الموسم القادم، أكيد كان ثمة تصريحات نعديهم بعد الأخبار ونتواصل إن شاء الله الثمانية أم تعليل وستحدثوا بعد ما نغلق ملف نهائي الكأس على المنتخب الوطني التونسي قبل ودية النمسا غدوة. ثم كانت بقى لنا وقت أكيد نرجعوا لمباراة فينال تشامبيونز ليج الأوروبي البارح بين بي اس جي والغانرز أرسنال.
0: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: ديوان افهم. على ديوان افهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان افهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان افهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان افهم صوتكم. ديوان افهم عسلامة
1: عسلامة. ديوان افهم انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان افهم
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان افهم نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكه الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس،
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106.
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ديوانفام ديوانفام فلاش نيوز.
6: وجزوة السابعة ديوانفام عسلمة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد غدا الاثنين جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة في إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. وينتظر أن يقدم وفد من منظمة كونكت رؤية المنظمة ومقترحاتها الفنية والتعديلية بشأن هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار والتصدير. مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بولاية سليانة نظمت اليوم الأحد بمنطقة الغمالية من معتمدي سليانة الجنوبية قافلة صحية ورشة تثقيفية وأنشطة جماعية لفائدة متسكنات المنطقة وأطفالهن، احتفاء بعيد الأمهات، وذلك بالاشتراك مع مصالح المندوبية الجهوية لديوان الأسرة والعمران البشري وجمعية جنان السرجن ومركز الدفاع والإدماج الاجتماعي وقرية الأطفال أسوس. في هذا الإطار بينت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة عايدة نصر لوكالة ونسفق للأنباء أن القافلة الصحية تضمنت عيادة لتقصي أمراض ضغط الدم والسكري، فيما أما ناكل من النادي المتنقل 21 الأنشطة الترفيهية، مشيرة إلى أن جميع مؤسسات الطفولة بالجهة تحتفي بعيد الأمهات بما في ذلك الروضتان العموميتان بعرادة والعروسة. وكالة تسنيم تنقل عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قوله إن المحادثات وتبادل الرسائل مستمران، مؤكدا أنه يستحيل إصدار أي حكم حتى التوصل إلى نتيجة واضحة. وأضاف عرقجي أن كل ما يقال حاليا هو مجرد تكهنات ينبغي ألا تمنح أي أهمية. القناة الخامسة عشرة الإسرائيلية تنقل عن مصادر مطلعة قولها أن توسيع العمليات في لبنان تم عبر التنسيق مع الإدارة الأمريكية. وأضافت المصادر ذاتها أن سفير الاحتلال في واشنطن تولى مسألة تنسيق توسيع العمليات في لبنان، موضحا أن الاحتلال لن يقدر على مواصلة العمل العسكري بشكل محدود. وقالت القناة أن مصادرها أكدت أن فشل المحادثات العسكرية بين الاحتلال ولبنان كان من بين الأسباب في توسيع العمليات العسكرية في لبنان. ختاماً، الوضع الجوي يتميز بقية هذا اليوم والليلة بخلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحياناً غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة في بداية الليل، ثم يكون طقس قليل السحب إلى مغيم جزئياً بأغلب المناطق، وتتراوح درجة الحرارة ليلاً بين 20 و 25 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 28 بالجنوب الغربي. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، والبحر عامة قليل الاضطراب فهدأ. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: Diwen FM. Stade Diwen. Stade et Diwen. رجعنا لكم في استاد الديوير، مازلنا متواصلين معاكم ان شاء الله الثمانية متاع الليل باش نغلقوا ملف كاس تونس قبل ما نمشوا المنتخب الوطني التونسي. بعد شويه اكيد التصريحات الخاصه بالمباراه هذه، ما عادش ديكو يبداو حاضرين للتصريحات، سواء المنصف مشارك او ياسين مريح، ما عادش حاضر منصف مشارك ايمن. باهي نبداو شنو قال مدرب الترجي الرياضي الجرجيسي منصف مشارك بعد خساره لقب كاس تونس.
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل. نحكوا على المباراة، وصولنا للنهائي ما كان يستاهل، تعرفوا الباركور تعدينا به، عندي ملاعبية تعبوا معناته يستاهلوا باش يكونوا موجودين اليوم في الحفل هذا في العرس هذا. لكن بداية المباراة كانت ممتازة، كنا مخططينها بالباهي وكنا عاملين معناته سي بلون تكتيك، كنا دارسين الترجي كما يلزم، وديجا شفتوا معناته ربع ساعة الأولى كنا ماشيين معناته بالطريق الصحيح. الله غالب الإصابات الاثنين هم اللي لخبطونا شوي الوضعية متاعنا في بداية المباراة. الشوط الثاني كمان نلعب على القوة متاعنا اللي هي لترانزيسيون، لكن المشكل اللي صار هو اللي هذا تشوف في الحكام معناتها مدخلين توا، حسبي الله ونعم الوكيل، انا نقولها في المباشر حسبي الله ونعم الوكيل.
2: مش راضيين بأداء الحكام اليوم،
1: معناتها كي تشوف الناس الناس كلها تشوفها، هاك تشوف الناس ديجا جماهير الترجي الرياضي التونسي مبروك عليهم الكاس، يا روحت كلها معناتها هم يحسوا روحهم مش فرحانين هذا بالكاس، بس انا صرخت من عند مش صرخت معناتها الناس كلها في العالم الكل القنوات الكل شافوها انها مخالفه الا الحكم الفار والحكم اللي موجود هنا. وهذه كرة القدم في تونس جزم عدل باش تقدم، ما يسالش يعني نحيل اعطيني حقي، انت ممكن تمركي ترجي ممكن جاي اعطيها حقها، حقنا وحق الناس كلها. حكاية بلاد في 2005 كان الله يذكره بالخير سي هشام قيراط كان عادل، اعطي كل واحد حقه، هكي هي والناس كلها فرحانه. علاش تشوف الناس كيفاش معناتها عليهم على الحكام؟ معنا احنا جايين 500 كيلومتر، جماهيرنا ضربه 500 كيلومتر باش توصل لهني باش تجي لهني، ناس جايه 10 كيلومتر لهني، هذا اول حاجه ماهوش عادل. ثاني حاجه ربي ان شاء الله احنا الحاجه الباهيه، الوليدات هذو يستاهلوا انهم موجودين في النهائي، عملوا باركور باهي، مرتبه مشرفه، تعدينا الكونفدراليه، الحمد لله. هذا الحاجات الايجابيه اللي نبنوا عليها، والسلبيات ما نجم نقولوا كان ان باش نصلحها ونبنوها.
0: باهي كان هذا تصريح المدرب منصف مشارك قبل ما نمشيو لتصريحات الترجي الرياضي التونسي. نعاود نقول لكم في البلاتو هذا سي محمد الحسانه موش موجود، ما نجموش نعطيو راينا الفني في خصوص الموفيول. هنا زوز محللين رياضيين مختصين في كره القدم سينو على منصه ديوان سبور امين بركله قال انه الهدف غير شرعي كيف حتى على قنوات كأس، ولكن احنا هنا في البلاتو غير مؤهلين لإعطاء رأي في الموفيول. يال رأيك ياسين مشعل؟
3: ما اكيد انا حبيت نحيي منصف الشارك اول حاجة على شجاعته، لانه خذالي كيف في سيتياسيون بلوز موان كريتيك، عرف راهو ديما المقول المدرب الجيد مش المدرب اللي يجي يقطع مع الماضي ويبدل ديسبوزيتيف ويعمل كاستينج اخر ويجيب لاعبين اخرين، لا مش بالعكس، المدرب المتصالح مع نفسه، المدرب اللي يبني على الايجابيات اللي كانت موجوده في الليكيب. وهذا اللي صار، لانه ترجي الجرجيس بصراحه تالق السنوات الفارطه هذوما السيرتوز مواسم هذوما بخطه تفرد بها 3 5 2 في واحيانا 3 6 1، دونك فريق ممتاز يعرف يلعب الخطه التكتيكيه هذه، يعرف يعمل انيماسيون ممتازه على زيك سونتري، التماهي ما بين لي دو اتاكون ديما يكونوا غالبا يعني يكون ان ايترونجي مع الرحماني جينيرالمون ديما يكونوا يعني الهجوم نتاع الفريق تلقاه يلوج في البروفوندور وزاد كيف يعرف كيفاش يديكروشي ويستعمل التمريرات القصيره. دونك جينيرالمون انا الحاجه اللي حكاها المنصف مشارك على الباركور صحيح، باركور ما كان سير سي با فاسيل انك تخرج المستير من المستير وتخرج السي اس اس في طيب ميري، دونك هنا فريق وبنزرت فريق عنده كاركتير كبير وبيرسوناليتي كبيره نتاع ملاعبيه، لكن كما قال هو بتاتر صحيح نفهم، انا نفهم لانه كان قاري حسابه خاصه ميانجي وظفلاوي على مستوى كرة الثانية، على مستوى طريقه البناء، على مستوى تحقيق الاضافه العدديه ولا سوبريتي نيميريك في الاطراف، دونك زوز اصابات لخبطته شويه الاوراق. لكن الحاجه اللي عجبتني انه كمل بنفس التوجه ادي بوجو الملاعب اللي تخلوا انا تاكون، انا اللي عجبني انه تخل في مكان ميانجي، يعني ملاعبي ثالث في منطقة وسط الميدان وخلى أشرب من ضياء في نفس المنطقة. دونك هنا يوريك أنه ثقة كبيرة متاع المدرب في ملاعبيته وثقة كبيرة في طريقة اللعب المعتمدة. دونك كما قلت وحكيت ما هو يشوف أنه أنه أنه يعني الفريق كان ينجم يستحق مخير، لكن أنا نشوف أنه الحاجات الباهية اللي حكي عليه هو بناء على الإيجاب، وهذا المطلوب من المدربين. رأى المدرب حتى إذا كان شكاه ولا حكاه، وهذا من حقه أي أي أي مدرب يحس بالظلم ولا يحس بحاجات غير جيدة أنه يحكي عليها ويندد بها، لكن الحاجة الباهية حكاها على الحاجات بوزيتيف، أنه فما ملاعبية ممتازين، أنه فما استمرارية، أنه الفريق الموسم القادم يعني مش يلعب كأس كونفدرالية، أكيد باش تكون حاجة ممتازة لفريق الحكارة. دونك ما نجمو كان ننوه به المدرب هذا ونشكره على المردود وعلى المجهود اللي قام به.
2: مدرب لازم يكمل شوف مع ترجي جيس الموسم القادم.
4: طبيعي جدا، على خاطر هو اول حاجه جاء في وسط الموسم كانت في وضعيه ماهيش باهي، جرجيس اخذها وعرف كيفاش يتصرف في الرصيد البشري، بث فيها روح جديده. اليوم شفناها على خط التماس، معناتها كان يتحرك برشا، كان يعطي برشا توصيات، حي مع المقابله، معناتها عنده، هو كان لاعب سابق في الترجي جرجيس ومدرب برشا في الخارج ودرب العديد من المرات جرجيس ونجح معه. بمعنى آخر، إذا أنت نجح معك وتعديت الكأس الكونفدرالية الأفريقية، لو تجيب في مدرب واحد آخر، معناته هو نجح معك ويعرف الإفكتيف ويعرف النقاص اللي اللي يجمو يخدم عليها،
2: باش يدعم
4: يخدم عليها في الصفة هذايا باش يكون. وجرجيس عنده رجالاتها، وجرجيس عنده فيلق من الجمهور، معناته عايش خارج الحدود ويحب الجمعية برشا وقادر باش يمد يد المساعدة. وجرجيس راي من قبل معناته عنده مكانة كبيرة في، سواء كانت في الرابطة الأولى ولا الرابطة الثانية، معناته انهبوها كفريق جد محترم. الحاجة اللي قلقتني أنا في تصريح المدرب هو زوز حويج، هو حكا تكتيكين على، قال لعبت على قوتي لترانزيسيون، وواضح في وسط الميدان اللي هو لعب على ترانزيسيون وأخطاء المنافس وعرف فما ضعف عند الترجي الرياضي التونسي في تخريج الكرة، وهذاك عليه في بعض الأحيان ضغط عالي وعرف كيفاش ياخذ الكرة، وقت طايح البلوك كي يفك الكرة مشى رابيدمون وكان يهاجم باربعة وخمسة، معناتها ما كانوش الجوارات يقعدوا التالي، كان البلوك يطلع. هذه النقطة الأولى اللي هي لكي كبير بالنسبة للترجي. النقطة الثانية هي ظلم التحكيم اللي حكى عليه، وهذا معناتها بعيد علينا احنا. أنا حاجة برك مش نقولها، هو نهائي، هو عرس، هل أن النضال الطيف هو الحكم اللي يجب يكون في النهائي في هذا العرس؟ هذه هي السؤال اللي يتطرح. إذا طرح السؤال لماذا عين نضال الطيف للفينال على مدار،
2: حتى التشكيات كانت من مجدي بلاغة أكثر من نضال
4: ولا مجدي بلاغة على مدار على مدار الموسم. احنا نعرف قبل كان تعيين الحكم هو يكون أحسن حكم اللي حكم في البطولة التونسية ديران الموسم كامل، سواء كاس ولا بطولة ولا رابطة ثانية، معنات على خطر بعد ساعات يابطوا للرابطة الثانية ولا رابطة ثالثة في المقابلة شوك. أنا نقول على مجمل الموسم نضال الطيف ما هوش أحسن حكم في البطولة التونسية. كان فما في الساحل فما مد حكام كانت كانوا خير من نضال الطيف وكانوا نجموا يحكموا الفينال. بغض النظر على احنا لا معناتها كفنيين ما نقولوا معناتها خاطينا في الترام باش نقولوا هذا الحكم اخطا ولا ما اخطاش. النقطه الثالثه هو الميدان. الميدان احنا معناتها انا نقول انه رادس ملعب رادس هو ملعب حماد العقربي شرف لي نحن كتوانسه الكل، وجيت صفاقس ككل على خاطر سمي باسم حماد العقربي الله يرحمه، وهذا معناتها شرف. وشويه احنا كي نعطيو رمز ملعب لحماد العقربي، اما كان من العدل انه الفينال يكون في منطقه وسطيه ما بين العاصمه وما بين
2: سوسه صفاقس مونستير،
4: تحيت على خاطر راهو كيلومترات، راهو 500 كيلومتر ولا 500 كيلومتر، سي با فاسيل راهو للاعب كره قدم سواء في الحافله ولا مش يطلع في طياره ولا اي كان، معناتها راهو مش تكون عنده لامباكت فيزيك على العالم لاعبي، وهذا شفناه راهو في الميدان على خاطر شفنا الترجي الجرجيس اللي هو بعد ما سجل الترجي الرياضي التونسي ما لقاش لي ريسورس فيزيك باش يرجع في الطرح، وشفنا برشا اصابات عضليه
2: واضح. باهي نسمعوا ياسين مريح شنو قال بعد تتويج الترجي بلقب الأميرة رقم 17.
5: بون الحمد لله كل شيء على التيتر، ما تعناش في الماتش كوم يفو الحقيقه البريمير 15 مينوت، مي تعرف الجمعيه الكبيره ديما حتى كي ما تدخلش في التوب تاعها تعرف كيفاش تجي هذه الماتش. كاو دخلنا بشويه بشويه في الماتش، بدينا نجيبوا في الفرص اليوم الحقيقه كنا دوميني على جزيز، بورتون جزيز جمعيه محترمه وتعرف تلعب كوره بالكدا، دونك الحمد لله اليوم مبروك علينا نحن التيتر. التيتر في خلال عام باهي نحاولوا نبنيو عليه للعام الجاي للعباد اللي باش تكون موجوده ان شاء الله، و ان شاء الله يكون عام به على الاسبيرونس، ان شاء الله عوام الاسبيرونس كلها به. الجمهور كيما هذا يسحق برشا تدرويات ويسحق الفرحه، خاطر الجمهور ديما في الغسرات يكونوا معنا اكثر من اللي كنا بداو زيين.
6: باش نحكيو على ياسين توا، مازلنا باش نراه بقميص الترجي الذي تونسي وجدد عقده.
5: الله اعلم، اقسم بالله الله اعلم، ان شاء الله ربي يسهل اللي فيه الخير ربي يسهل فيه، سواء ياسين في الترجي ولا مش في الترجي. جماعه كليت فيها ماء وملح ويت فيها برشا حب وبرشا احترام، وشديت فيها كابيتان كنا لها برشا احترام وبرشا حب. ان شاء الله ديما نتمنى له الخير، وكان موجود الحمد لله، وكان مش موجود هذا الحمد لله نشجعهم قلب ورب.
2: به هذا تصريح ياسين مريح، قبل ما نشوف التصريح شكري لواعر كلمه كلمه بسرعه كباتن، هل انه ياسين مريح اللاعب اللي لازم يبقى في الترجي الموسم القادم ولا؟
3: شوف خلينا نكون واضحين، بتاتر انا فما حاجات ايجابيه لياسين مريح في في في كاريره ككل، وخاصه في ياسين مريح عطى برشا للترجي، لا بارتيسيبي في قداش من انجاز الامانه، في قداش من تتويج، دونك ليك للامانه توا على حسب المستوى خاصه بعد الاصابه الاخيره، نشوف انه على المستوى البدني على المستوى يعني تحس عامل السن مأثر شويه كيف كيف عوامل الاصابه. بون ما نتصورش انا مدام هو يحكي بطريقه ضمنيه تحسه مازال ما يعرفش مستقبله في الليكيب، مازال ما يعرف شيء، مازال ما يعرفش، لكن انا حسب هكا ما نعرفش، انا حسب توقعي نجم نقول انه مرحله الان حال خاصه على مستوى الاستحقاقات القادمه، نعرفوا الترجي عنده استحقاقات كبيره الموسم القادم، ثنائي بطوله والكاس كيف كيف البارتيسيباسيون في الشامبيونز ليغ، دونك نتصور انه باش يكون فما تخمام انه لتجديد ولا اعطاء ضخ دماء جديده في محور دفاع الترجي، دونك نتصور ما بين هو توغاي، نتصور الكفه باش تميل اكثر توغاي من اجل الاحتفاظ به والبحث عن ملاعب محور اخر في الترجي.
2: شكرا لك كوتش.
4: معها على طول، واعتقد انه الترجي الرياضي التونسي بالرجالات وبالفنيين اللي عنده بالتراديسيون نتاعو، انه على علم انه ثلثي الفريق يزمو يغادر، ثلثي الفريق يزمو يغادر على خاطر ما مش في قيمة الترجي الرياضي التونسي.
2: علاش؟
4: اللي شفناه في بطولة افريقيا وفي في بطولة تونس، هناك لاعبين معناتها مريول الترجي ثقيل عليهم، ثقيل عليهم برشا.
2: واضح. به نسمعوا المشرف على فرع كرة القدم في الترجي الرياضي التونسي شكري الواعر، شنو قال بعد التتويج اليوم؟
7: سيفريرا والريزولتا الباهي تخليك باش تخدم في اريحيه رغم المراره، اون توكا نخدموا في الربح كيما نخدموا في الخساره، لكن الربح ما يلزموش يغطي برشا حاجات، ولذا يلزمنا نخدموا معناتها نخدموا بلا شعبويه، نخدموا الكره صحيح ونعملوا اللي يلزموا يتعمل في الكره صحيح، ولذا جمهور الترجي الميريت ايكيب اقوى برشا من هك، وان شاء الله عام الجاي تكون ليكيب اقوى برشا من هك.
2: كان واضح شكري الواعر ياسين بوشعال.
3: هذا هو ديجا انا براتيكمون ظاهر الكلام نتاعو مؤيد للكلام ولا الاستباق اللي حكيت عليه، سو كي سيور انه هو ديجا يعني الحاجه الباهيه اللي
2: كان جاوب نبيل كامون قال له كلامك صحيح.
3: شوف الفيدباك الحاجه من مميزات الترجي، خلينا نكونوا واضحين، الترجي راهي تتميز بحاجه هامه برشا، الفيدباك نتاعها يكون بنسبه كبيره صحيح، ما انت فيدباك دونك التقييم اكيد، وما دام فما تغيير على راس الاداره الفنيه ووجود دماء جديده، نحكي على شكل الوير القديم الجديد، اكيد فما توجهات اخرى وفما حتى طريقه عمل مختلفه، وفما ناس اخرين باش تكون ابليكي في الديسيزيون تاع الترجي، دونك الاكيد
2: والثابت
3: مش يقع القطع مع الاشياء السلبيه اللي كانت موجوده، وكذلك وهذا أكيد وثابت لأنه كرة القدم راهي متغيرة ديما متجددة أكيد وثابت. فما عدة تغييرات، فما برشا ملاعبية باش تخرج، فما ملاعبية باش تجي. الملاعبية اللي باش تجي أكيد باش تكون مواصفاتها أو لكاليتي متاعها قادرين أنهم يلعبوا على مستوى قاري. يعني ما نتصورش الأولوية متاع الترجي وشكري بالتحديد
2: ديما الترجي الأولوية
3: باش تسيطر على البطولة. أكيد راهو إذا كانت طلعت النيفو، دونك بالنسبة لي نشوف أنه الترجي كلامه وشكري، ولو أنه ما عجبتنيش كلمة شعبوية لأنه شوف راهو الوحيد اللي مخول انه يحاسب الترجي ورجالات الترجي راهو اهم حاجه هو الجمهور. طونك الجماهير تحس انه فريقها ما هوش اون بون فورم، تحس انه فما مشاكل في فريقها. انا حتى في تواصلي مع جماهير الترجي يعني ديما يحكيوا على مشاكل ويحكيوا على بصراحه الحاجه اللي تعجبني في جمهور الترجي انه ديما امبيسيو، ديما يحب التجدد ويحب ديما الالقاب ويحب ديما الفريق ينافس على وهذا اللي تعود به وهذه الثقافه راه سي تري امبورطون. دونك انت كمسؤول وقع عطائك، وهي ديما قلت المسؤوليه تكليف وليس التشريف. دونك نتصور انه المهمه اللي قادم عليها شكري والناس اللي باش تكون في دائره القرار باش تكون مهمه مسهله على مستوى اختيار اللاعبين وسيرتو اختيار سيرتو الاطار الفني باش يشرف على الفريق، لانه براكوني بالربح نتاع اليوم اصبحت عنده شانس
2: نقاط.
3: اصبح عنده نقاط وخذا شانس زاد كيف كيف ينجم يكون الاطار الفني يعني مدرب على مستوى عالي في في في, في الموسم القادم.
2: كانه جاوب كلامك شكري الوير وقال لك صحيح
8: أما جاوب كقائد فريق وليس كمسؤول.
2: أيه.
8: هو كحكا اليوم حكا كقائد فريق كأنه حارس مرمى. وهذا خطأ اتصالي. على خطأ اتصالي على خاطر قال مرارة. اذكر المرارة. مرارة إيش معناتها رغم المرارة؟
2: مهزش بطولة.
8: معناتها مهزش البطولة أمام النادي الإفريقي اللي هز البطولة أمام جمهوره. هذا خطأ اتصالي بدرجة.
2: علاش مش شنو مشكل إنه يقول هالكلام؟
8: ميسيريس مسؤول في في درجة رفيعة يزموش يرجع للنكسة أو يرجع للأثر الخائب، يزمو كل ديما يبني
3: يكون بوزيتيف، يعني
8: يكون بوزيتيف ويبني ذاك المسؤول. أما هو اليوم كيحكى حكى قائد فريق
2: كشكر الوعي لعبة ترجي وقائد ترجي
8: حتى اللهجة متاعه والطام متاع الطام متاعه متاع لغويا كان متاع قائد فريق. هنا هذا خطأ اتصالي رغم أنه اللي قاله كله صحيح. عندها قال راه فريق يزمو يرجع وذاك هو اللي يصير. كيما مثلا النادي الرياضي الصفاقسي علي معلول خرج قال راه إن شاء الله على الموسم القادم مش تشوفوا النادي الرياضي الصفاقسي خير برشا من الموسم هذا.
2: الجماهير وقال قد تربع
8: مجيكي قائد فريق ولا خرج سي لا ميم شوز. كيما خرج علي معلول في النادي الرياضي الصفاقسي خرج شكر الوعر في الترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي انقذ الموسم، لكن كيما قلت لك ثلثي الفريق يزمو يغادر على خاطر بالتشكيله هذه باللاعبين هذين بالمستوى اللي قدموه في الموسم هذايا، خاصه وقت يطلع النيفو نتاع المقابلات وقت واجهه الاهلي ولا سان داونز ولا واجهه النادي الرياضي الصفاقسي ولا واجهه النادي الافريقي الفرق اللي كانت حاضره. الترجي الرياضي التونسي ما لقيناهوش اللاعبين هذيك ما عطاوش الاضافه سواء كانوا دي زيترونجي سواء كانوا اللاعبين
2: كما شفنا دي زيترونجي ما عطاش
8: على عكس ذلك
2: وجه طيب حتى اليوم كما ابو علي
8: صحيح على عكس ذلك عنده لاعبين اللي هم لعبوا في فرق معناتها اخرى وقدموا اداء طيب مثلا امن الله مجد سنا كان
2: مازال علامة الترجي
8: علامة فارقة وكان ونجم يكون في فريق من الفرق اللي تلعب على المركز الاولى.
2: واضح. يعطيك الصحة نبيل كاموني. نعمل ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ثم نرجع نكمل البرنامج بخصوص المنتخب الوطني التونسي ما قبل مباراة غدوة. منتخبنا موجود في فيينا غدوة يواجه النمسا إن شاء الله 8 غير باوة متاع الليل. مباراة تجمع تابعها على منصة ديوان سبور. هل بدأت توضح ملامح تشكيلة المنتخب في المونديال؟ أجوبة أسئلة نجاوب عليها بعد الموسيقى.

0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
1: رجعنا لكم في استاد الديوان 42 دقيقة بعد السبعة متاع الليل، متواصلين معاكم إن شاء الله الثمانية متاع الليل. مرحبا بكم وين ما كنتوا، كملوا تابعونا على بوند اف ام، على الفيسبوك سبور باي ديوان اف ام، على اليوتيوب شانل متاعنا ديوان اف ام لايف، سينو تابعونا خارج حدود الوطن على www.diwanfm.net. مرحبا مجددا بالجميع. المنتخب الوطني التونسي على موعد حاسم غدوة، موعد ودي ولكن العيار الثقيل، المنتخب التونسي في فيينا ضد منتخب النمساوي، منتخب هذا اللي أصبح عنده مستوى مرموق جدا. تفرجنا في المنتخب هذا في اللورو، تفرجنا فيه في تصفيات المونديال، الحقيقة تطور كبير برشا في الكرة النمساوية وسيرتو في المنتخب النمساوي اللي ترشح متصدر للمجموعة متاعه، ومش بالسهل في الأوروب انك تكون متصدر للمجموعة متاعك في انتظار ودية اخرى من العيار الثقيل ضد المنتخب البلجيكي. كان تسألوني على رأيي انا، نقول لكم حتى ودية النمسا تنجم تكون اصعب حتى من ودية المنتخب البلجيكي. خلينا نبدا معك نبيل كمون، غدوه مباراه على منصه ديوان سبورت 8 غير 4 متاع الليل. شوف انه غدوه استحسن ملامح التشكيله الاساسيه لمنتخبنا الوطني التونسي، ام انه مازلنا باش نجربوا نراو رواحنا ضد المنتخبات اللي تضغط عالي والمنتخبات اللي عندها طاقه بدنيه كبيره برشا، نجموا ثم مراجعات نجم تصير سويت على ماتش غدوه؟
2: يلزمنا نعرفوا انه سويت على ماتش غدوه، يلزمنا نعرفوا بنسبه 85% 90% التشكيل الاساسي للمنتخب قبل كل شيء.
1: معناها ماتش غدوه يجب يحدد
2: ديسيزيف الماتش نتاع، يلزمك انت تحط المقابله هذه في صيرورتها الزمنيه. احنا لعبنا كوب دارب، بعد كوب دافريك، وبعد تغير المدرب جاء عمل زوز مقابله ضد هايتي وضد كندا. الهايتي وكندا دخل في أجواء المنتخب، حب يجرب، جاب عناصر جديدة وشاف العناصر الجديدة وبارابور للملاعبية اللي كانوا
1: موجودين
2: واللي عملوا الباركور متاع كاس العالم باي ولا هو يزمو يكون نورمالمون يزمو دخوله للتربص متاع الطبرقة يحط الملامح الأساسية الهيكلية للحداشة اللي مش يلعبوا والتغييرات اللي يزمها تصير. يزمو يترسي البلان دو جو متاعو، يعين التشكيلة الأساسية ويعمل البلان دو جو متاعو ويحاول قدر الإمكان.
1: مثل هذه التربصات بتاعت برقة، سامحني مش نواصله في الفكرة، لكن تشوفش انه تربص برقة ديجا تحدثوا على العنصر هذا، انه بالأساس كان للعامل البدني مش نجهزوا الفريق وبعد نبدأوا نحضروا في التشكيلة وفي الخطط الفنية.
2: هو اش مش يعمل؟ هو اول حاجه الجاهزيه البدنيه للكافه اللاعبين،
1: خاطر قال متفاوته لازم نلحقهم لبعضهم.
2: صحيت هو على خاطر على كارت، هي
1: فوالا
2: على كارت معروفه توا. احنا كي يجي وسيم معنا نبدا نحكي معه على المنتخب يقول لك راح نخدموا على كارت، يا على كارت مش ياخذهم باش يلحقهم، يلحق المستوى البدني تقريبا يقربوا لبعضه، باش هو يعرف الفون علاش ينجم يخدم. في الاخر في الاخر هو المدرب في البلان تكتيك قداش ياخذ الحيز الزمني نتاعو، لازم نعرفوا قداش ياخذ الحيز الزمني نتاعو. الحيز الزمني نتاعو هل ان هذا الحيز مش يعتمد على الماضي ولا موش مش يعتمد على الماضي، على الماضي القريب اللي على الباركور نتاع الكوب دو موند ولا لا؟ هذاك على هي المقابله هامه، مقابله امام منافس صعب في ميدان وراو. يزمك تعرف اللي عندي مش تلعب شنو نوعيه اللعب وش يزمك.
1: اما ثم ازاي ثم عدد محترم جدا من جماهير التونسيه باش يكون حاضر ان شاء الله.
2: طبيعي جدا. انا نقول غدوه مش ناخذوا الانطباع الاولي اللي مش يضرب به المنتخب في كاس العالم، على خاطر غدوه الحي الملاعبيه يلزمها تقدم لنا حاجه اللي هي تخلينا نتفائلوا بطبع انه الملاعبيه راهو فما كويزيون موجوده، على خاطر في اغلب مش تلقى على الاقل على الاقل ثلثي اللاعبين في التشكيل الاساسي لعبوا مع بعضهم على الاقل خمسه سته معناتها عام كامل مع بعضهم.
1: صحيح.
2: خمسه سته مقابلات، بمعنى انه المدرب ينجم يعمل رسم تكتيكي على لوحه من غير ما يهبط سير تران، ينجموا يطبقوها. إذا أنتي مستنسين هذين يلعبوا مع بعضهم، مثلا نقولوا صخيري وحنا بعض مستنسين يلعبوا مع بعضهم، المستوري أونافون، الأربعة المدافعين الموجودين يلعبوا مع بعضهم، الحارس مرمى نقولوا مثلا إذا هو مش يلعب مثلا أيمن دحمان اللي هو لاعب قبل، هذين بريسك معناتها أكثر من ثلثي الفريق. هو فما عندنا بوست ولا زوز دو بوست، هو فما أول حاجة كيفاش مش نلعبوا؟ أسكو مش نلعبوا 4-3-3 ولا لا؟ ولا مش نلعبوا 4-4-2 على خاطر ينجم هو
1: يبدل ولا 5-3-2
2: ولا 5-4-1
1: ممكن
2: فهمتني ولا كيفاش هذا هو هذين اللي ديريفي اللي مش نعتمدهم على خاطر نوعيه وسط الميدان الموجودين كيما خضيره والصخيري وحنبع المجربي والغربي هذين الاربعه معناتها ينجم يكونوا الاربعه موجودين في وسط
1: ينجم يحط تاكوندو فوان قدام لومي ولا شوط
2: ينجم يحط العاشوري
3: كوتش انا عندي راي مختلف شويه
2: ولا سعد ينجم يكون هكا الاقرب انا نتصور انه مش يعتمد على وسط ميدان يكون يعرف يفك الكره اكثر من يكون اورجانيزاتور
1: قبل ما تقول له علاش انت مختلف مع في الراي غدوه المباراه باش نحددوا من خلالها تشكيلتنا في المونديال ام انه مباراه غدوه ديجا باش نجربوا فيها تشكيلتنا في المونديال
3: بنسبه 80% الاوان تعدى نتاع انك تجرب نتاع انك يكون عندك
1: تشكيله في مخك
3: دونك نتصور مش نتصور بنسبه كبيره متاكد انه ابتداء من مباراه غدوه باش تبدا ملامح الكاستين ملامح الخطوط العريضه نتاع ليكيب باش تظهر علاش قدور لانه فما مؤشرات وعودتنا كره القدم كي تبدا فما مؤشرات واضحه دونك ما نجموش ما نشيرولهاش ولا ما نجموش نتعداو عليها مرور الكرام باه اول حاجه الكونتكست الشوا نتاع الادفيرسير تري امبورطون الفريق النمساوي فريق ممتاز فريق جيد فريق ما يخليكش المساحات يخليك شوف يضغط فيكتيفمون منظومه الضغط والضغط العكسي هي اللي تميز الفريق هذا وانا بالنسبه لي الاختيار
1: ضد هولندا وجابون
3: هذه ايفيكتيفمون الاختيار نتاع المنافس هذا هام جدا لانه المباريات اللي باش تكون عندنا سيرتو جابون سيرتو المنتخب الهولندي براتيكمون يقترب برشا ويشبيه برشا لطريقه اللعب علاش تقول هكا اول حاجه الاختيار باش يكون علاش قلت لك انا بنسبه كبيره بنسبه 80% غدوه برشا حاجات باش توضح على مستوى الديسبوزيتيف يعني التمشي التكتيكي اللي باش يلعب به ليكيب ناسيونال في كاس العالم بنسبه 90% الاكيد الكره كي تبدا عندنا باش تبدا الانيماسيون بالاربعه ثلاثه ثلاثه علاش بالاربعه ثلاثه ثلاثه لانه باش نفهمك علاش هنا مش تظهر هنا نقاط الاختلاف معك يا كوتش اول حاجه فما زوز ملاعبيه انديسبونسابل في منطقه وسط الميدان نحكي على خضيره ونحكي على على على الياس خيري وتاكد ذلك في ستاج كندا براتيكمون يعني ظاهر انه في فكر المدرب هذا باش يعول برشا يعول برشا على كل من الياس خيري وخضيره لانه اول حاجه على مستوى النساق يلعبوا في البطوله الالمانيه وزيد على مستوى الخصائص نتاعهم على مستوى الافتكاك واللعب تحت الضغط دونك بنسبه 90% باش يكونوا هما زوز ملاعبيه شكون باش يكون الملاعبي السؤال اللي يطرح نفسه شكون باش يكون الملاعبي زاد كيف بنسبه كبيره باش يكون الاولويه الحنبال هو الملاعبي باش يكون المنرجو هو الملاعبي اللي باش يكون الالكترون ليبر نتاع ليكيب علاش انا حكيت على الكاترو وتروا وكي تبدا الكره اون بوسيسيون ولا في اطار البناء عند الفريق الخصم باش نكونوا موجودين بالاربعه 4-2 الملاعب الثالث في منطقة وسط الميدان اللي هو حنا بعد المجبري وانا ما نحكيش من فراغ نحكي سويت للمباريات وطريقة اللعب المعتمدة عند المدرب هذا ديما يكون الملاعب الثالث في منطقة وسط الميدان قريب للمهاجم المحطة باش يضغط على خط محور الخصم واللي دو جوور واللي دو زيك سونتري اللي هما باش يكون الاغلبيه يا تونيكتي يا سعد دونك هنا باش يكونوا هما الملاعبيه المكلفين انهم للاطراف يوليو دي جوور ودي دومي دو كولوار دونك هنا باش نوليو في الكات كدو كي تبدا الكره عند ادفيرسير وكي تبدا الكره عندنا في الكات 3-3 الزون دو ريكوبيراسيون المنطقه البلوك نتاعنا باش تكون بنسبه 90% بيان سور سويت للكاليتي نتاع الخصوم نتاعنا في الكوب دي موند وحتى في المباريات الوديه دونك بلوز او موان باش يكون بها دونك المدرب باش يلعب على الترانزيسيون دونك هنا علاش انا البارح حكيت على فكر على مدرب بفكر دفاعي وهذا راهو مش عيب ولا مش حاجه ضروره لانه على المستوى الفني مساش كنت خليني نكمل ومن بعد تفاعل معايا شوف علاش انا نحكي لنا ديما قلت ديما نعطي دي زارغيمون انا تفرجت في لي دو ماتش نتاع ستاج كندا اول ملاحظه بالنسبه لي الاهميه المطلقه لمنطقه عمق الملعب المنطقه الوسط التيران يعني لاكس نتاع الملعب المدرب صبري اللاموشي براتيكمون هنا يركز برشا على انه يخلي اكثر ملاعبي ممكن في عمق الملعب في وسط الميدان واهمال شويه بطريقه ضمنيه لكلوار وهذا كما قلت وحكيت سيتان شوا بالنسبه للمدرب لانه يرى انه ديما الزون اللي تكون اخطر بالنسبه للمنتخب نتاعنا هي منطقه وسط الملعب مع اهمال شويه الاطراف لكن يعطي لي كونسين لي دو جور دو كلوار يكون عندهم دور هام على المستوى الدفاعي في معاضدة الأظهرة حاجة ثانية على سويت لليفيتير ولي فيديو نتاع لي سيونس دونترينمون نتاع ليكيب ناسيونال في ستاج برقة
1: اللي ريتو في ال... حتى خلي العيال نجم يكون تيتولير
3: في نجم يكون نجم يكون علاش قلت لك انا الشوا اذا تونجي ونحكيوا على الكاستينغ علاش انا حكيت على على طريقه لعب المنتخب اول حاجه اغلب التمارين كانت نتاع دي جو ريدوي ديما في علاش هنا لي جو ريدوي؟ اول حاجه تكون فما دونسيتي، يكون فما كثافه عدديه الملاعب بطريقه ضمنيه باش تولي الريفلكس نتاعو ولا بيس دي ديسيزيون نتاعو تكون بسرعه، وهذا مطلوب وجيد مشجع عليه، لانه ديما الملاعبيه راهم في مستوى عالي في المباريات هذوما، ديما الخصم مش يحط
1: عليك البريس
3: دونك هنا لازمك انت ملاعبي في وسط الميدان، ملاعبي في الرواق، ظهير، مهاجم، لازمك ديما قبل ما تجيك الكره تبدا الديسيزيون نتاعك حاضر. هذه حاجه جيده وحاجه مطلوبه، وتبين فكر المدرب انه باش يسكر لي زانترفال ديكو يفتك الكره باش يرتد الى الامام باش يلعب لي ترانزيسيون. دونك هذاك علاش
1: السيركوي تبدا واضحه،
3: السيركوي تبدا واضحه باش يعاول برشا على جوار دو كولوار، باش يعاول على لاتاكون ستاسيون كسوا في البروفوندور اذا كان باش نكونوا طايحين، او الملاعب اللي باش تلعب عليها باش يديكروشي باش يكون هو يعمل الديفياسيون وباش نرتدوا للامام بسرعه. دونك هنا هذا هو بعض القراءات وبعض الافكار. دونك بالنسبه ليا كيما قلت انت يا قدور، دونك واضح واكيد انه ليكيب ناسيونال باش تلعب على لي ترانزيسيون، باش تلعب بسرعه وباش تلعب في اقل وقت ممكن وباسرع وقت ممكن، محاوله انها تتخلص من الضغط اللي مش يفرض علينا المنتخبات اللي مش نلعبوا فيها ضدها في كاس العالم، او المزوز منتخبات اللي هما زوز منتخبات يعني يوزنوا برشا. نحكي على المنتخب البلجيكي والمنتخب النمساوي.
1: تفضل كوتش.
4: انا فما حاجه فما ريفيرونس ترجع لها كل ديما مقابل
1: ميكرو
2: كل ديما مقابله البرازيل، فما عندنا مقابلة، احنا مقابلة ريفيرونس مقابلة البرازيل، مقابلة البرازيل مع سامي طرابلسي فما دي مومون ليكيب ناسيونال راهي ضغطت على البرازيل، فهمتني ولا كيفاش؟ بمعنى انه المدرب راهو اكيد جدا نتفرج على المقابلة والاكيد جدا انه تبعها المقابلة، راهو هو المدرب بصفة عامة راهو عنده كومان كلاسر يكلاسي بالفيشي بالفيشي. انا اعتقد على حسب تغيير الديسكور نتاعو في الندوات الصحفيه، واللي هو ولا يحكي على حبه في الترشح للدور الثاني اللي هو مش يفاجئنا، مش يفاجئنا بنوعيه متلعب اكدت بكندي كي قلت لي يخدم الكونسيرفاسيون برشا على خاطر هو اش معناته يخدم الكونسيرفاسيون، معناته هو اذا يحب يخدم الكونسيرفاسيون معناته يحب يحرم الادفيرسير من الكره، اش معناته هذا؟ معناته هو يحب
3: لا هو سامحني كوتش هو باش نبداو نوصفوا حتى الساده المستمعين يبداو، هو الكونسيرفاسيون واللي خدمه ما خدمش في زون كبيره،
2: زون صغيره
3: في مساحه كبيره في زون ريدوي، علاش راهو شوف راهو كي انت تبارك الله توا ما شاء الله
2: شفتها
3: يعني
2: شفتها
3: يعني كي باش تخدم في زون دي ريدوي زون ريدويت، دونك البلوز امبورطون باش تكون فما دونسيتي كثافه عدديه يعني الملاعب مش في قراحته باش يبدا يلعب هو ديما تحت الضغط، هذاك التماعي في التمارين ديما التمارين تحت الضغط تخلي الملاعب ادابتي للمقابلات اللي جايه وتخليه يحضروا نوعا ما باش يعرف على شنو قادمين، لان المباريات هذوما زاد كيف كيف نحكي على النمسا ونحكي على بلجيكا راهو ما يخليوكش ما يعطيوكش الوقت انك تعمل بوزيسيون انك تبني من الخلف، دونك اكيد باش يضغط عليك. هنا الحاجه الذكيه واللي عجبتني من المدرب للامانه، ولو انا عندي مؤاخذات عليه وحكيت عليه قبل من غير نعاود نزيد ونرجع لها برشا، لكن البيتاتر ان الشوا نتاع لي زونترينمون في لي زون ريدويت بالنسبه ليا انا نشوفه شوا جيد.
2: انا نقول مقابله النمسا هي للظاهي مقابله هولندا وليس مقابله بلجيكا. النمسا في بلان مورفولوجيك معناتها بدنيا ونوعية لعب أقرب لهولندا وألمانيا أقرب من بلجيكا، بلجيكا أقرب لفرنسا. أما بالنسبة للنمسا هي الروبير مع هولندا، بالنسبة لليابان ما عندناش منافس في
1: ممكن خاطر لعبنا ضد قبل ضد جابون ضد
2: كوريا فهمت سينا هذا هذا اكيد جدا. النمسا
1: اكثر اكثر مشتر لعبوا ضد جابون.
2: النمسا النمسا النمسا هي اللصيقه لالمانيا وهولندا، معناتها هي نفس البروفيل نتاع الفريق الهولندي فمور تو لي بلان ايدنتيك.
1: واضح به مباراة نعود نذكركم 8 غير با بتوقيت تونس نهار الاثنين إن شاء الله حسب الأصداء، ثم عدد محترم جدا من الجماهير التونسية باش تكون حاضرة في المباراة كما في مباراة بلجيكا سولد أوت، كل التذاكر بيعت 50,000 متفرج منهم عدد محترم جدا جدا باش يكون من الجماهير التونسية الموجودة في بلجيكا في فرنسا في الدول المجاورة. وفات تو البطولة الوطنية وفات كأس تونس. مبروك للإفريقي، مبروك للترجي هذه التونسي، مبروك للفرق اللي تأهلت لكأس الكونفدرالية ولا للتشامبيونز ليج. حصل لما في الصدور ناس كل تو وراء المنتخب الوطني التونسي، باللي عجبنا باللي ما عجبناش تو الناس كل ما فيها باس كان نكونوا مشجعين للمنتخب التونسي وتنتفي الأقمصة والنوادي، خاطر كوميم درابو تونس راه باش يتهز في المكسيك وباش يتهز في الولايات المتحدة الأمريكية. نحاولوا الناس كل نشجعوا المنتخب الوطني التونسي ونشجعوا الملاعبيه ونشجعوا ستاف تكنيك وبقدرة ربي، لما لا لما لا منتخبنا التونسي يفرحنا ويشرفنا في مونديال 2026. وكما شفنا المراو الحقيقه انا شخصيا رايي الشخصي مزيانين وحلوين الحقيقه التوني جديد ليكيب ناسيونال، لما لا كيما التوني جديد مزيان ان شاء الله الروندمون يكون مزيان في المونديال.
3: ملاحظه خاطر شوف راهو سي تو تافين الاختلاف لا يفسد الود قضيه، انا اذا كان ننتقدوا
1: انا شخصيا شفتوني برشا في السوشيال ميديا انتقدت برشا خيارات اللي خبلوت، لكن تو انتهى الموضوع
3: مهما كان اسم المدرب سواء بيناسيونو ولا مدرب وطني ولا مدرب اشتغل في ولا حتى اذا كان فما اخطاء ولا اشياء سلبيه، رانا النقد البناء راهو سي تري امبورطون وهام راهو مالوريزمون. احنا تو ثقافه الاختلاف اصبحت عندنا مشكله كبيره فيها في تونس، رانا كي ننتقدوا مدرب ولا كي ننتقدوا اختيارات ولا كي ننتقدوا طريقه تدريب ولا عمل ولا طريقه سبيتش، راه مش معناتها راه احنا عندنا
1: اختلاف ماهوش خلاف،
3: صحيت اختلاف وليس خلاف، لكن في الاخير نكون متاكدين راه بحول الله بعد 15 يوم الناس كل باش تكون ورا المنتخب
1: والناس كل باش تكون في الجزائر تفرج
3: في الكاس. رانا نحبوا تونس تنجح ونتمناو نحبوا نتجاوزوا العقبه العقده نتاع الدور الاول، نشوفوا ليكيب ناسيونال نتاعنا، نحبوا نتمناو ليكيب ناسيونال نتاعنا تكون موجوده في الدور الثاني باش نحتفلوا باش نفرحوا التونس الكل اللي محتاجين الفرحه.
1: وللناس البيسيميست نعاود نذكركم راه ولا واحد منكم انا ما كنا نتوقع انه باش ننتصروا ضد المنتخب الفرنسي في المونديال الفارط، لما لا نلعب كورتنا وان شاء الله ان شاء الله لما لا منتخبنا التونسي شرفنا في المونديال. مهمه ليست سهله ولكن ماهيش مستحيله في نهايه المطاف، هذه كره قدم وكيما برشا منتخبات صنعت التاريخ ان شاء الله يا ربي نصنعوا التاريخ باختلافاتنا بكل شيء تحدثنا فيه، لكن تو حصل ما في الصدور وان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. توتسويت نمشيو لموجز الاخبار، تحياتي لكم كباتن ياسين نبيل، يعطيك الصحه نادر بن شيده في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام، برافو الكباتن اليوم الناس كل اللي خدمت في ملعب محمد العقربي برادس دون استثناء، عبد السلام وهيب صفاء الفريق التقني فريق المصورين برافو الناس الكل، تحياتي المخرج الحصة ايمن المسعودي، قبله كان حسام الدين الحلواني ولكامل قسم الرياضة اللي اعد حصة اليوم من استاد الديوان. صباح الخير الناس الكل وتحية تونس.

0: ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم عسلامة
1: عسلامة. ديوان فهم انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما نحبكم برشا. ديوان فهم
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان فهم نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز
6: موجز الثامنة. ديوانفام عسلامة. تواصل سلسلة أيام تحسيسية وتوعوية لتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات في صبغته الجديدة بولاية بن عروس وفق ما فادت به رئيسة مصلحة الأسرة والمرأة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة كبار السن جواهر ميلاد. وأبرزتنا مصالح المندوبية ستنظم بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتشغيل خلال الأيام القليلة المقبلة أياما توعوية لفائدة النساء الراغبات في بعث المشاريع بمنطقتي مرن وبمهل لعرض التوجهات الخاصة ببرنامج ريادة الأعمال النسائية رائدات لسنة 26 و2000 وإبراز البجلات الواعدة لبعث المشاريع والتعريف بمختلف آليات التمويل وهياكل المساندة المتاحة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تفيد في بلاغ لها اليوم بأنه تم تسجيل 202 حالة مرضية أو غير طبيعية بالأضاحي والذبائح وذلك في إطار المعاينات البيطرية المنجزة خلال فترة العيد. كما تم تسجيل 10 حالات مرتبطة بأخطاء في عملية النحر. تولت الفرق البيطرية التابعة للهيئة تقديم التوصيات والتوجيهات الفنية اللازمة في شأنها. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر أن نشاط حزب الله يهدف إلى إحباط المفاوضات بين الكيان ولبنان والاحتلال سيقترح عدم انسحاب قوته من المنطقة الأمنية جنوب لبنان كما يشترط لتقليص وجوده جنوب لبنان زيادة فعالية الجيش اللبناني. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إنه أجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي وسلطان عمان ورئيسي الإمارات ومصر مشددا على ضرورة التوصل سريعا إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد ماكرون على ضرورة إعطاء الأولوية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز فورا ومن دون شروط وبما يتوافق مع القانون الدولي. وأوضح الرئيس الفرنسي أن المباحثات يجب أن تتواصل بعد ذلك للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام بشأن ملفات أخرى وفي مقدمتها برنامج إيران النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية وقضايا الاستقرار الإقليمي. نهاية الموجز الإخباري. شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفهم.net. إلى اللقاء.
5: ديوانفهم
0: تبع الموسيقى.
7: شيواوا شيواوا.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز التاسعة ديوان اف ام عسلامة. رئيس الجمهورية قيس سعيد دا مساء اليوم لاحت زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى شواغلهم، وذلك بحضور ولي الجهة. وكد رئيس الدولة في تصريح حصري لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على استجابة إلى مطالبهم. وأوضح أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة، مضيفا أن العمل متواصل ليلا ونهارا من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للتونسيين. كما شدد رئيس الجمهورية على التمسك بالخيارات التي تم اعتمادها، مؤكدا مواصلة العمل إلى تحقيق هدف المرحلة المقبلة. الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس تنظم غدا يوما تكوينيا حول وسائل الإقلاع عن التدخين، يهدف إلى تعزيز ثقافة الوقاية الصحية وتشجيع أنماط العيش السليم. وتضمن البرنامج تقديم معطيات علمية حول مخاطر التدخين على الصحة العامة، إضافة إلى استعراض أهم الوسائل المعتمدة للإقلاع عنه، بما يساهم في دعم الجهود الوطنية لمكافحة هذه الأفة. ويتضمن في سياق متصل، يتضمن البرنامج تقريب الخدمات من المواطنين، حيث أطلقت المندوبية الجهوية للصحة ببن عروس عيادات الأمل المختصة في المساعدة على الإقلاع عن التدخين بالمركز الوسيط بحمام لنف. تندرج هذه العيادات ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين والإدمان. الرئيس السوري أحمد الشرع يشدد على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على دمشق، وذلك في اتصال هاتفي جمعه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب. وفادت وكالة الأنباء السورية بأن الشرع بحث خلال اتصال هاتفي مع ترامب العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الشرع اليوم أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا خلال مرحلة إعادة البناء والتعافي، مشيرا إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه وتحسين ظروف المعيشية للمواطنين. موقع عبري يكشف اليوم أن عددا من رؤساء المستوطنات في الشمال فروا من البلاد إثر تصاعد هجمات حزب الله بالصواريخ والطائرات المسيرة على المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية. وذكر الموقع أن 5 رؤساء مجالس بلدية في مناطق تقع ضمن نطاق التهديد المباشر للحرب سافروا إلى الخارج في مهمات أو زيارات، وصفها الموقع بأنها ليست عاجلة في وقت تشهد فيه المنطقة توترا أمنيا متزايدا. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم بونت. إلى اللقاء.
2: Vous écoutez ديوان اف

0: ديوان اف ام. كل سبت وحد من 9 نص الليل تسمعوا ليساني بونور.
1: هلو هلو، مرحبا بكم في الجولدن دايز في ليساني بونور.
0: ليساني بونور باي يولتس.
1: هلو هلو، ويلكم تو ذا شو وير اول ذيس جولد. مرحبا بكم في لي زاني بونور، البرنامج اللي كل مره يرجعنا لذكريات حلوه، الاغاني عشنا معها لحظات، الافلام كبرنا معاهم، الحكايات فنيه عايشه في الذكرى متاعنا. الليله حلقتنا عندها طعم خاص جدا، خاطر اليوم نحتفلوا بعيد الام، المناسبه اللي ذكرنا باكثر شخص يعطي من غير ما يستنى حاجه، يتعب من غير ما يشكي، يحب من غير شروط. الام هي مش كلمه نقولوها في نهار معين، الام هي كل شيء، هي الذكرى، هي أمين، هي دعوة الخير، هي اللي ديتاي صغار اللي ترافقنا طوال حياتنا. ربي فضل لكم أمهاتكم وربي يرحم اللي توفيوا. هذك علاش حضرنا لكم الليلة موزيكا خاصة وأغاني فيها برشا حنين، برشا نوستالجيا وبرشا إحساس. باش نعيشوا مع بعضنا حلقة فيها السينما، الدراما، الطرب والذكريات اللي تربطنا بالأم، بالعائلة وبالزمن الجميل. أما قبل ما ندخلوا في محطات الليلة، خلينا نحكي لكم على حاجة صارت كيما اليوم. كيما اليوم نهار 31 مايو عام 1930 في سان فرانسيسكو تولد طفل اسمه كلينت إيستوود. وقتها حتى إنسان ما كان يتخيل أنه طفل هذا باش يولي سنين من بعد واحد من أكثر الوجوه اللي بدلت تصوير هوليوود. كلينت إيستوود ما كانش نجم عادي، هو من النوع اللي فرض روحه بالغزرة، بالبريزانس وبالسكوت. انفيت في افلام الويسترن خاصه مع ثلاثيه سيرجيو ليوني واللي هما A Fistful of Dollars for a Few Dollars More و The Good the Bad and the Ugly، إيستوود ولا رمز متاع الرجل الغامض البارد اللي ما يستحقش يحكي برشا باش الناس تركز معاه.
2: Cuz I don't think you'll ever be worth more than $3,000.
3: What do you mean?
2: I mean our partnership is untied. Oh no.
3: Wait,
2: not you. You remain tied. I'll keep the money and you can have the rope.
3: You filthy double-crossing bastard of all the stinking dirty tricks.
2: Way back to town is only 70 miles. You know, if you save your breath, I feel a man like you could manage it. Adios.
1: الأجمل أنه مسيرة إيستوود ما وقفتش غادي، برشا نجوم بقوا محبوسين في تصويرة واحدة، أما كلينت عمل العكس، من كاوبوي متاع الشاشة ولا مخرج كبير وخلق أفلام دخلت التاريخ كما Unforgiven، Million Dollar Baby، Mystic River، Gran Torino. كلينت إيستوود هو راجل عرف كيفاش يكبر مع الوقت وكيفاش يبدل جلده من غير ما يخسر الهيبة متاعه. واليوم وقت اللي نرجع ل 31 مي ما نحكيوش على عيد ميلاد ممثل معروف، نحكيو على ستار فهم أنه الشهرة واحدة ما تكفي. يلزمك شخصية، يلزمك الاختيارات الصحيحة، يلزمك برشا صبر، مي سورتو يلزمك خدمة طويلة باش تولي اي ليجند. من عالم كلينت إيستوود هيت ندخلوا لعالمنا نحن الليلة، نحكيوا على عالم الأغاني القديمة، الحكايات، الكواليس والذكريات. إيه دايوغ نعطيكم سنيك بيك علي مازال يستنى فيكم في فلاش باك الليلة. نحتفلوا بأمهات الدراما العربية من أمينة رزق، الكريمة مختار، المنى واصف وحتى منى نور الدين في تونس. نشوفوا كيفاش دور الأم ولا ذكرى وحنين ما يتعوضش. في ريد كاربت نمشي والكان 2016، الدورة اللي اختف فيها فيلم دانيال بليك السعفة الذهبية وخلى السينما تحكي بصوت الناس البسطاء والمظلومين. في لاستار موعدنا الليلة مع فاتن حمامة، سيدة الشاشة العربية، البنوتة اللي بديت قدام محمد عبد الوهاب وولت من بعد واحدة من أهم الوجوه اللي غيرت السينما العربية. بيان سور اي بيان ايفيدامون هذا كل مع اكيب اكسبسيونيل اي فورميدابل ذي وان اند اونلي مخرج الحصه محمد زعبار هلو، ذي اوتستاندينغ معد الحصه راسم بن يونس هلو، ان سبيسيال ديديكاس لحسام حلواني وانا يلدز عطيت لتوت ليكيب. سلام عليكم وين ما كنتو، توعدكم سهريه اكسبسيونيل تنطلق من توا حتى لنص الليل. ونبداوها مع موزيكا اكسبسيونيل، هذه ليفن لا فيدا لوكا، الاغنيه اللي خرجت عام 99 والاغنيه اللي خلت ريكي مارتن يولي اي سوبر ستار عالمي. في بالكم انه ليفن فيدا لوكا لعبت دور كبير في نجاح اللاتن بوب عالميا في أواخر التسعينات. الأغنية فيها ميكس ما بين البوب واللاتن ميوزك مع ريزم وطاقة مش عادية. إذا يغم من بعد ما نجحت الأغنية هذه برشا فنانين لاتن بدأوا ينجحوا عالميا كما جينيفر لوبيز وإنريكي إغليسياس.

0: Les années bonheur.
1: هلو توت سويت تنطلق رحلتنا نحو الجولدن إيرا ونبدأها الليلة بكمية متاع مشاعر مش عاديين. في كل بلاد وفي كل دراما يلزم يكون فما شخصية تمثل دور الأم. شخصية هذه في الأغلب تتحول من بعد الأيقونة. في الدراما العربية عنا برشا شخصيات مثلوا دور الأم وبرشا منهم أبدعوا وترسخوا في بالنا وما ينجم حد يعوضهم. نحتفلوا ليلة بعيد الأمهات من خلال احتفالنا بأمهات الدراما العربية. فلاشباك البداية باش تكون مع مصر، بلاد عمر السينما ودراما فيها أكثر من 100 سنة. نحكيه على دراما وسينما خلت بصمة كبيرة مش في مصر كهو ما حتى في العالم العربي ككل. ونبدأ بأمينة رزق، واحدة من أحن وأرق الممثلات المصريات. يمكن جيل توا ما عاصرهاش وملحقش عليها، ما هي من أروع الممثلات اللي كانت قدمت دور الأم. تولدت أمينة رزق نهار 15 أبريل عام 1910 وتوفيت نهار 24 أوت عام 2003. تعتبر ثاني أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية، وكانت بدايتها الاحترافية من خلال فيلم سعاد الغجرية عام 28، وتجاوزت سنوات عملها السينمائي والتلفزيوني 75 سنة. تعديت أعمالها 280 عمل فني، ونلقاو أكثر من 130 فيلم، أولهم كما قلت لكم سعاد الغجرية عام 28 وآخرهم الكلام في الممنوع عام 2000. أغلب أعمالها وقت اللي تقدمت في السن مثلت فيهم دور الأم، والحقيقة كان عندها حنين وأداء طبيعي يخليك تصدق وتقول مش تمثيل امبوسيبل، رغم أنه أمينة رزق ما عرستش وما كانش عندها صغار، وممكن هذاك اللي يزيد يأكد لنا أنها ممثلة معجزة.
2: خلاص بقى يا ابني نصيبك كده، دعين وصابتك، لكن ولا تزعل نفسك، هو يقع للشاطر.
3: يا ما قلت له بلاش يابا خش علمي، نفسي يابا خش ادبي عشان ابقى محامي، يقول لا لازم تخش علمي عشان تبقى زي اخوك.
2: احنا ولاد النهارده، اللي راح راح يا حبيبي، يلا البس جلابيتك على بال ما اروح اجيب لك لقمه تاكلها.
3: لا يا ما ماليش نفس.
2: تلاقيك يا ضنايا على لحم بطنك من ساعه الصبحيه.
3: معلش يا ما مش قادر اكل اي حاجه.
2: يعني ايه هتنام كده على لحم بطنك؟
3: سيبيني في حالي بقى يا أم.
2: طيب يا دناي تصبح على خير
3: وانت من أهله.
1: ما زلنا مكملين في مصر، ما يقولوا مصر وليدة. مع أمينة رزق ظهرت شخصية أخرى جسدت دور الأم وأبدعت فيها. نحكيو على كريمة مختار، بطلة مسرحية العيال كبرت واللي مثلت فيها زادة دور الأم. كريمة مختار تولدت نهار 6 جان في عام 34 وتوفيت نهار 12 جان في عام 2017. اسمها الحقيقي عطيات محمد البدري، وبداية كريمة مختار كانت مع برنامج الأطفال الإذاعي الشهير بابا شارو في فترة الخمسينات. أما الإبداع الحقيقي كان مع دور الأم في مسلسل ربى في عزه مع يحيى الفخراني واللي كان مثل دور حمادة. المسلسل نجح على الاخر وخلى الناس تتعلق بشخصية الام. يجيش البيكم انه المصريين حزنوا على الاخر وقت اللي ماتت في مسلسل يتربى في عزه، تلمو تعلقوا بها وصدقوا الاداء امتاحة. كريمة مختار تسميت بام المصريين، والتوى يتذكروها ويقولوا انه حد ما ينجم يعوضها في دور الام.
4: تعرف الزمان ده بقى ما حدش بيسأل في حد.
5: انا هقولك على الحقيقة.
4: حقيقة ايه؟
5: ابن الكاتب في الورقة اللي سابها هي حد يلاقيك يسيبك في دار المسنين.
4: ايه؟ يقطعني. يبقى الواد زعل مني، اصلا انا قلت له ان دواء السكر خلص. ما انا قاعدة يا ابني من غير دواء بقى لي مدة. يقطعني، يا ريتني ما قلت لك يا عبد، يا ريتني ما قلت لك يا حبيبي، انا السبب، زعل مني. ده هو ملوش حد، مفيش في الدنيا حد يعرفه غيري، انا اللي بغسل له هدومه.
5: يا امي ابنك
4: يا حبيبي انت زعلان علشان.
1: من مصر نمشي ولسوريا، والوحدة من أهم الممثلين العرب وللي ما زالوا عايشين معانا لليوم. نحكيو على السنديانة الشامية منى واصف اللي تولدت نهار 9 فيفري عام 42 وتميزت برشا أدوار في الدراما السورية. أما يقعد دور الأم من أحسن ما عملت، حتى إنهم يلقبوها بأم الدراما السورية. وفاتية مثلت في برشا أعمال درامية دور الأم كما مسلسل نهاية رجل شجاع، أم جوسيف في باب الحارة، أم جبل في مسلسل الهيبة، وأم أوس في مسلسل جريمة شغف، وبرشا أدوار أخرين.
6: عم بستنى بنتي لتفيق.
0: شو صاير معك؟
6: كلهم بيحكوا عن عذاب الانتظار، بس بينسوا يحكوا عن العذاب لما منكون مالنا عم نستنى شي. أنا ما نمت، قضيت الليل كله هون وأنا على هالكرسي عم بتطلع فيكي ومستغربة.
0: ماي
6: مستغربة كيف إلك قلب تنامي وانتي بتعرفي إنه أمك موجوعة بلا مشغول، بس كمان بنفس الوقت يلي قضيته هون اكتشفت شي كتير مهم. اكتشفت إنه رانيا كان معها حق لما قالت لي إني ما عرفت ربيكم.
7: ليش لما بنجيبكم بنتوجع ولما بتتركونا بنتوجع أكتر؟ لك ليش لك يا أمي؟
6: ولي على قلب الأم.
1: وختامها مسك مع تونس ومع سيدة الشاشة التونسية منين نور الدين، واللي كنا حكينا عليها قبل وعلى مسيرتها في أكثر من مرة. منين نور الدين هي من أهم الممثلات اللي جسدت دور الأم. ممكن نحن في مخيلتنا كان دور فضيلة في سلسلة تشوف لي حل، أما الحقيقة ليه منين نور الدين قدمت دور أم عفيف في مسلسل غادة، وقتها مثلت مع الممثل الراحل فتحي الهديوي وأبدعت في الدور. كيف قدمت دور فاطمة أم عربية في مسلسل أمواج عام 94، الأم اللي تصدمت من بعد ما تتوفى بنتها عربية وقعدت عايشة حالة صدمة كبيرة تخليها تعتبر أي بنية هي بنت عربية. ومن غير ما ننسيه دورها في عنبر الليل عام 99، منينا في خطاب على الباب، عروسية في منيمة عروسية، وحبها لولدها المنصف، وغيرهم من المسلسلات اللي خلت أي تونسي يعتبر منى نور الدين أمه.
8: دي مخمزين
9: اخزر تاو اخزر اخزر
8: يا محليها
9: هيدو ماتو متاعك مبروك امي
8: بس ليدي يا بابا زيت في رسمك تعيش وتجيب يا بابا تعيش وتجيب
9: سيدي خويا ودي شخصيت لامي للباس سيدي خويا
8: غادتك كيفاش اسبوعي جيب لي هدية وانتي ليه
10: اي
8: سليمير
10: امي
8: قالك حاجة الحق المرة هذه أسبوعي غلبك جاب هدية وانتي لي

0: Les années bonheur.
1: في بالي وقيت نفرشوا السجادة الحمراء ليلة رحلة التتويجات والجوائز والتابي غوج باش تهزنا الواحد من أهم المواعيد الفنية في العالم. نحكيه على كان فيلم فيستيفال واللي كيما يعرفوه الناس بمهرجان كان السينمائي. مهرجان هذا يتعمل كل عام في مدينة كان الفرنسية ويجمع أكبر نجوم ومخرجي ومنتجي سينما في العالم الكل. تابي غوج، كاميراوات، عروض أولى للأفلام، والناس الكل تتحول أنظارها إلى عرس عالمي للسينما. Red carpet. نحكي لكم الليلة على دورة 2016 واللي هي الدورة 69 للمهرجان. دورة عملت ما بين 11 و22 ماي عام 2016 في قصر المهرجانات الشهير بالي دي فيستيفال، وبالضبط في القاعة الكبرى غران تياتر لوميير واللي تعتبر القلب النابض للمهرجان. قدم حفلي الافتتاح والاختتام الممثل الفرنسي لوغي لافيت، اما لجنة التحكيم كانت رأسها المخرج الأسترالي جورج بيلر صاحب فيلم ماد ماكس فوري رود.
2: Eh bien, cette année, la Palme d'Or revient à
3: Daniel Blake. Ken Loach a remporté dimanche la deuxième palme d'or de sa carrière pour son film I, Daniel Blake.
4: Elle est impeccable, cette palme. C'est vrai que George Miller avait prévenu, il voulait un film, il voulait récompenser un film qui reflète la réalité sociale.
5: Un film fort et engagé qui prend la défense des petites gens et pourfend les politiques d'austérité.
6: L'histoire extrêmement touchante.
7: Énormément d'émotions pendant la projection de ce film, un film qui a secoué.
8: On raconte juste une petite histoire et ses conséquences.
1: من بين أكثر الأفلام اللي خطفت الأضواء وقتها فيلم دانيال بليك للمخرج البريطاني كين لوتش اللي فاز بأهم جائزة في المهرجان واللي هي الصحفة الذهبية أو البالم دور. بالتتويج هذا لوتش ولا من المخرجين القلائل اللي ربحوا الصحفة مرتين في حياتهم.
9: Good morning, Mr. Blake. I'm appointed to carry out assessments for employment and support allowance.
1: الفيلم يحكي قصة دانيال بليك، رجل بريطاني كبير في العمر ونجار مريض بالقلب، يلقى روحه في مواجهة مع نظام إداري قاسي ومعقد بعد ما تمنع عليه الدولة المساعدات الاجتماعية. خلال رحلته يتعرف على أم مطلقة تعيش في ظروف صعبة هي زادة، وتبدأ بيناتهم علاقة إنسانية مؤثرة جدا.
10: I'm afraid you must continue to look for work or your benefit payments will be frozen.
11: There must be some mistake.
12: If you've been deemed fit for work, your only option is job seeker's allowance.
1: الفيلم ينتقد البيروقراطية والتهميش الاجتماعي بطريقة واقعية وموجعة على الاخر. ذيك علاش مس برشا ناس ونقاد حول العالم، اما هذا ما يمنعش انه المنافسة عام 2016 كانت قوية برشا، ومن ابرز الافلام المرشحة للصحفة الذهبية كانوا ذا هاند ميدن للمخرج بارك تشاكوود، توني ايردمان للمخرجة مارين ايد، بيرسونال شوبر للمخرج اوليفر اسيس، امريكان هاني للمخرجة اندريا ارنولد، جولييت للمخرج بيدرو المودوفا، وقال للمخرج بول فيرهوفن.
13: It's a monumental farce, isn't it? Looking for non-existent jobs. All it does is humiliate me.
1: أما رغم قسوة المنافسة، دانيال بليك كان الفيلم اللي قدر يخطف إعجاب لجنة التحكيم والجمهور، خاصة بالرسالة الإنسانية القوية والبسيطة اللي خلفه. في الختام تبقى دورة 2016 من أكثر الدورات اللي ناقشت قضايا اجتماعية وإنسانية وبعمق، وأكدت مرة أخرى أن السينما مش للترفيه كهو، أما هي زادة صوت الناس البسطاء وحكايتهم. Red carpet.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: وجزوة العاشرة. ديوان فهم عسلامة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو المسؤولين إلى الاضطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب، معتبرا أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الشأن العام خلال الفترة القادمة. وصرح خلال زيارة نادها إلى ولاية أريانا مساء الأحد بأن كل من أخلف الوعد ولم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية فهناك شباب ينتظر وسيكون له مكان في المستقبل القريب ليحقق مطالبه، لأن الإرادة من حديد ولا تراجع عن خيارات مهما حاولوا التشكيك بكل الطرق. فالدولة لا تدار لا بالتدوينات ولا بالشطحات ولا بالأكاذيب، وتونس عصية عليهم بشعبها لإحباط كل ما يدبرون له وفق قوله. وأكد رئيس الدولة من جهة أخرى أن دولة تدار عبر مؤسساتها وقوانينها مجددا ثقته في قدرة التونسيين على مواجهة مختلف التحديات. حملة رقابية استهدفت عددا من محلات تعاطي نشاط الرهان الإلكتروني شهدتها مدينة القيروان خلال الأيام الأخيرة أسفرت عن غلق 5 محلات ثبت تورطها في ممارسة أنشطة الرهان الإلكتروني دون ترخيص قانوني، وفق ما فاد به مراسل ديوان فهم نقلا عن مصادر أمنية. تأتي هذه الحملة في إطار التصدي للأنشطة المخالفة للقانون وحماية الشباب من مخاطر الإدمان على القمار الإلكتروني، وذلك في ظل تنمي هذه الظاهرة بشكل لافت وما تسبب من انعكاسات اجتماعية واقتصادية على الشباب والعائلات. في العالم، وزير ودولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط يقول أنه يجب وقف توسيع الكيان المحتل للنزاع وعلى حزب الله وقف الهجمات ونزع سلاحه، مضيفا أن التصعيد في لبنان يقوض الدبلوماسية ويخلف أثرا غير مقبول على المدنيين. وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يقول أن التوغل الإسرائيلي بجنوب لبنان يثير قلقا بالغا، محذرا من أن أي تصعيد إضافي سيزيد الوضع المتوتر سوءا. وحث الوزير بشدة جميع الأطراف على وقف الأعمال القتالية والعودة إلى وقف إطلاق النار في لبنان. نائب قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني محمد أكبر زاد يرى أن الولايات المتحدة قد غرقت في مستنقع حربها ضد إيران، مضيفا أن طهران ستحارب في مواجهة مطالب العدو المفرطة. جاء ذلك في كلمة ألقاها أكبر زاد في ميدان الوحدة بمدينة غرغان التابعة لمحافظة جولستان. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فهم.
3: ديوان فهم.

0: Bonheur.
1: Hello, de retour في les années bonheur et de retour في ساعتنا الثانية من رحلتنا نحو الجولدن إيرا. شنو رايكم لو كان نبربشو ونشوفو شكون سرق من عند شكون وشكون استلهم من عند شكون، الحكاية وسر الحكاية وما وراء الحكاية. ليلة في رادار نمشيو لبلغاريا ونحكيو على غنية خرجت عام 2005 وكسرت الدنيا في بلغاريا، غنية اسمها الكابون للفنان البلغاري المثير للجدل أزيس، غنية غنيها مع الفنانة ستيفاني. نعطيكم أكثر ديدي تاي تو سويت في رادار.
0: رادار
1: الكابوني خرجت في بداية الألفينات كما قلت لكم، في فترة كان يعيش فيها أزيس ذروة الشهرة متاعه ويقدم في نوع موسيقي اسمه بوب فولك، واللي هو ميكس ما بين الإيقاعات الشعبية البلغارية والموسيقى الدانس المودرن. ومن أول لحظة أول ما تسمع الكابوني تعرف أنه الأغنية باش تنجح، على خاطر فيها كمية متاع طاقة مش عادية، بيت سريع وأجواء أقرب للنايت كلوبز منها للأغاني التقليدية. الفكرة من الاسم راجعة للمافيوزي الأمريكي الشهير الكابون، أما في الأغنية الاسم يتحول إلى رمز للقوة والسيطرة والباد بوي إيمج اللي فيها نوع من الغموض والجاذبية في نفس الوقت. أزيس لهنا ما يحكيش على قصة تاريخية على قد ما أنه يبني في شخصية موسيقية فيها تحدي واستعراض وثقة في النفس زيدة شوية. جيو مع ستيفاني زيد بالانس مهم للعمل، نجم نقوله صوت أنثوي يدخل ما بين المقاطع ويكسر حدة الأداء متاع أزيس ويعطي للغنية طابع درامي أكثر. هذا كل يصير في قالب في برشا دانس، في برشا ريثم وفي برشا بيت. أنا باش خليكم تكتشفوا الكابوني متاع أزيس واللي كان غنيها مع ستيفاني، ونحبكم تخدموا الرادار وتطلعوا الأغنية.

بتبيع اللي طبع أغاني لهذا باع عمرو دياب بيعرف أنه اللحن هذا هو لحن أغنيته بحبك أكتر، واللي كان غنيها جيو زيدا مع أنجيلا عام 1999 في ألبوم أمرين. أغنية بحبك أكتر من كلمات محمد الرفاعي وألحان الشريف تيج وتوزيع لطارق مدكور. وكين ثبتوا في الأغنية البلغارية نلقاو أنه أزيز حطت الملحن فولك سونغ، ولهنا يكون شدوا رادار. نصور أنتم زيدا كيف تعجبكم النسخة الأصلية لعمرو دياب خير بارشة من النسخة البلغارية. خلينا نرجع نسمعكم أحبك أكتر وبعد قولوا لي أنتم شنو رأيكم، شنو اللي تنجح أكثر النسخة الأصلية متاع عام 99 وإلا النسخة اللي سوى ديزا مسروقة البلغارية متاع عام 2005؟

0: Sally Bonheur.
1: في بالي وقيت نعملوا بوست تغرونا للماضي ونرجعوا شوية للحاضر إيه شوختو إنه في الحاضر وفي فريش هيتس مش نحكيه على عودة قوية للفنان العراقي الكبير كاظم الساهر اللي كان فاجئ جمهوره بطرح أعماله الغنائية بعنوان متى؟ خطوة رجعت القيصر للأجواء اللي عودنا بها، خاصة اللون العراقي الأصيل واللهجة البغدادية اللي شكلت جزء كبير من هويته الفنية على امتداد سنين طويلة.
2: فريش هيتس.
1: في العمل الجديد كاظم الساهر خرج بغنية عبر منصاته الرقمية الرسمية وقدمها بطريقة فيديو كلمات، في نفس الوقت أعلن بطريقة غير مباشرة على انطلاق الموسم الغنائي متاعه لصيف 2026 والمهبة الغنية عملت البوز مش نورمال شفتو على مواقع التواصل الاجتماعي وديريكتمون طلعت تراند وتصدرت لي موتور دو ريشيرش. الغنية جاية رومانس حزينة فيها برشا احساس بالشوق والحنين ولوعة الفراق، كلماتها تحكي على وجع الانتظار وعلى أسئلة عاطفية مفتوحة، فيها روح قريبة برشا من الأغاني العراقية الكلاسيكية اللي عودنا بها كاظم الساهر في بداية المسيرة متاعه، والجمهور حس أنه امتداد طبيعي للون الغنائي اللي صنع به اسمه الكبير في العالم العربي. الأهم أنه كاظم الساهر ما كانش مجرد مؤدي في متى، بلوتو كان حاضر في تفاصيل العمل الكل، هو بنفسه اللي كتب كلمات الغنية وهو اللي لحنها، وهذا اللي زاد أعطاها طابع شخصي قوي على الآخر. من ناحية أخرى التوزيع الموسيقي والميكس كان بتوقيع هشام نياز، والماسترينج كان تحت إشراف رالف كيسلر وجوناس برومور، والهندسة الصوتية توليها إيهاب نبيل، والإنتاج الموسيقي كان بإشراف وسام ساهر نجل القيصر. خليكم تتعرفوا على جديد القيصر في ليزاني بونار.

0: Les années bonheur.
1: حكينا على فيلم، حكينا على أدوار، حكينا على شخصيات، حكينا على مهرجانات، في بالي وقيت نحكي على ألبوم الليلة. الألبوم متاع الليلة مارك ديبوزي عن جيل التسعينات، بالأخص واحدة من أهم الأغاني اللي فيه، ممكن أكثر أغنية غربية ضربت في تونس، ممكن أكثر أغنية تحطت في العريس، في عيد الميلاد، في النجاحات. وقتها كنا نقولوا على دي جي ديسكور، وكان ديما يحطنا الأغنية هذي بالذات، وبخلاف هذا كل كنا ديما ننطقوا اسم الأغنية بالغلط. 99% من التوانسة كانوا يعيطولها All ما تشي بانز، واللي هي في الأصل All that she wants.
0: حكاية ألبوم.
1: في حكاية ألبوم الليلة نحكي لكم على ألبوم Happy Nation، واللي هو أول ألبوم للفرقة السويدية Ace of Base، واللي أسوها أربع مغنين واللي هما جوناس، جيني، لين و ألف. الفرقة بدأت تنشط عام 87، وقتها كانوا يغنيوا أنماط موسيقية مختلفة كما الدانس بوب، البوب، اليورو بوب، الريغي فيوجن. أما كانوا جروب أماتور حتى كشي قروا عام 92 أنه يسجلوا أول ألبوم ليهم. والحقيقة وقت اللي بدأوا يخدموا على الألبوم كانوا طموحهم النجاح في السويدة كهو، يعني ما كانوش طموحهم عالي وما كانوش يتخيلوا النجاح ذاك الكل. ألبوم Happy Nation ولا The Sign كما تعرف في أمريكا كسر الدنيا، هبط في ديسمبر عام 92 وتصنع في الأول والأكثر استماعا في 14 دولة في العالم، وتبيع منه أكثر من 23 مليون نسخة. الألبوم كان الأكثر مبيعاً في تاريخ Ace of Base، وبيه هو نجموا يربحوا 9 مرات الديسك دو بلاتين في أمريكا، واللي فيها هي واحدة بيعوا أكثر من 2 ملايين نسخة من الألبوم. عام 93 نجم نقولوا العالم الكل كان تحت صدمة أغنية All That She Wants، اللي تصنفت الأغنية الأكثر استماعا في الغرب، في أمريكا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ألبوم Happy Nation يتكون من 13 أغنية بخلاف All That She Wants، ومن أهمهم نلقاهم Don't Turn Around اللي تصنفوا من أشهر أغاني عام 93. نجاح Happy Nation خلى فرقة Ace of Base ما تهبط ألبوم جديد كان عام 95 واللي سميوه The Bridge، واللي نجح هو زيدا ما موصلش لنفس نجاح Happy Nation. المهم اليوم وبعد 30 سنة ما زالت أغنية All That She Wants واحدة من أيقونية الفن في التسعينات، واللي كانت عبرت على الانفتاح متاع العالم الكل في الوقت ذاك. شخليكم تعملوا أنتخي بان كيف مع The Iconic Song All That She Wants، ولا كما يقولوا جيل التسعينات أو ماتشي بانز.

0: ديوانا فام. ديوانا فام فلاش نيوز.
1: جزء 11 ديوانا فام. عسلامة. الجمعية التونسية لعلوم الطيور تعلن الأحد عن تسجيل وتوثيق أول عملية تعشيش لطائر النحام الوردي في تاريخ بحيرة إشكل. ويتسم هذا الاكتشاف بأهمية علمية وبيئية هامة، إذ أن تعشيش وتزاوج النحام الوردي يعتبر نادرا بالبلاد التونسية وغير منتظم، ومؤشر علمي لحالة نظام الأيكولوجي عامة وفق ما أفادت به الجمعية، موضحة أن هذا الاكتشاف يندرج في إطار جهودها المتواصلة وبحثها الدقيق في متابعة التنوع الحيوي لمختلف أصناف الطيور في تونس من الشمال إلى الجنوب، وتتويجا لجهود مختلف فرقها الميدانية. وكادت الجمعية أن هذه الظاهرة تحظى بأولوية ومتابعة ميدانية عن قرب من قبل الفريق الميداني للجمعية إلى غاية انتهاء فترة التعشيش، وذلك لحماية المستعمرة وجمع البيانات العلمية اللازمة. وتعتزم الجمعية حفاظا على هذا الحدث العلمي الهام مستقبلا وبالتنسيق مع الجهات المعنية تركيز مخيم ميداني للمتابعة على مدار الساعة، مشيرة إلى أن فرقها العلمية باشرت بإعداد مقال علمي في الغرض سيتم نشره للعموم حال الانتهاء من جمع وترتيب المعطيات العلمية والميدانية لهذا الحدث العلمي الهام. الصيدليات بمختلف أصنافها تنطلق بداية من يوم غد الاثنين وإلى غاية 31 من أوت القادم في اعتماد توقيت العمل الصيفي، وتشمل أوقات العمل الصيفي صيدليات الصنف A المخصصة للعمل النهاري وصيدليات الاستمرار إلى جانب صيدليات صنف B المخصصة للعمل الليلي. وتتواصل خدمات الاستمرار أيام الأحد والعطلة الرسمية عبر صيدليات الصنف A من 8 صباحا حتى 8 مساء، وصيدليات الصنف B من 8 مساء حتى 8 صباحا، بما يضمن توفير الأدوية والخدمات الصيدلانية للمواطنين على مدار الساعة. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم من القوات الأمريكية نسقت في الأسابيع الأخيرة مرور نحو 70 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز، ومعظم السفن كانت قد أوقفت تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها لتجنب رصدها أثناء عبورها عبر المضيق. وأضاف المسؤولون أن السفن التي تمر بالقرب من إيران دون الحصول على موافقة إيرانية تواجه خطر تعرض لهجوم شبه مؤكد بطائرات مسيرة أو صواريخ إيرانية. صحيفة عبرية تفيد مساء الأحد بأن أحبط الاحتلال من فشل الجيش باعتراض مسيرات حزب الله يدفعها إلى الاستعانة بشركة خاصة. وأضافت الصحيفة أن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست سيعقد صباح الاثنين جلسة سرية ثانية لمناقشة الملف، وذلك بعد جلسة أولى عقدتها اللجنة الفرعية الأسبوع الماضي. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن عددا من الشركات المشاركة في الجلسة أعربت عن استيائها من طريقة تعامل المؤسسة الأمنية مع القضية حتى الآن. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوانا فام.
2: ديوانا فام.

0: Sally Bonheur.
1: عشاق الجولدن إيرا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة. نحكي وليلة في ليزاني بونور وفي آخر ساعتنا من ليزاني بونور على سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، نجمة اللي غيرت ملامح السينما العربية، نجمة اللي كتبت اسمها بحروف من ذهب في تاريخ الفن المصري وحتى العالمي. اخترنا أنه في لاستار الليلة نحكي على رحلة فاتن حمامة.
0: لاستار
1: فاتن حمامة دخلت عالم الفن الأول مرة وهي بنوتة صغيرة عمرها 6 سنين، وقتها شاركت في فيلم يوم سعيد قدام الموسيقار محمد عبد الوهاب عام 1940، وخذيت وقتها أجر قيمته 10 جنيهات. من اللحظة الأولى على الشاشة خطفت قلوب الناس بالبراءة والموهبة اللي عندها، ومن هنا بدأت الرحلة اللي خليتها تتحول من بنوتة صغيرة إلى نجمة تتحكم في اختياراتها، لدرجة أنه كانت هي تختار بنفسها أبطال الأفلام اللي شاركوها البطولة. وقالت مرة في حوار لها أنه مش كل فنان يصلح يقدم دور قدامي، كنت نختار حسب الدور وما نرضاش بأي اختيار عشوائي.
2: عزيزة

0: افندم استهان،
1: الغدا جاهز؟
0: لسه شويه هنشوي.
1: طب استعجلي شويه.
0: حاضر.
2: مديح، ايه اللي حطاه في بقك ده؟
3: ده بايب، ما تخافيش ما فيهاش دخان.
2: مش مساله الدخان بس، انا عمري ما شفت بنت تحطه في بقها بايب.
3: انا هدخن بايب لو دخنت.
2: يا حبيبتي دي حاجه عشان الرجاله، الرجاله بس هما اللي يستعملوا البايب.
3: مفيش فرق بين الراجل والست، ده كان زمان.
2: زمان ودلوقتي وبكره وبعد بكره ولغايه القيامه ما هتقوم، هيبقى في حاجه اسمها ست وحاجه اسمها راجل.
3: قصدك الجنس مش كده؟ طبعا في فرق في الجنس، انما ايه دخل البايب في الجنس؟ وايه هيتغير في جنسي لما اشرب بايب؟ وليه ما يتغيرش حاجه لما اشرب سجاير مع ان الرجاله بتشرب سجاير؟
2: يا حبيبتي كفايه زهرة، عشان اقنعك لازم اولدك من جديد، انتوا هتجننوني.
4: فيتن حمامه كان عندها افلام ناجحه وعظيمه، افلام دخلت التاريخ ويمكن اهمهم دعاء الكروين عام 59. الفيلم يعتبر من اعظم افلام السينما المصريه وهو اللي اكد نضج فيتن حمامه الفني. وقت اقترح عليها الفيلم، فيتن كان عندها خوف من تاديه اللهجه الريفيه وقررت انه تمشي لمحافظه فيوم وتعدي غادي 4 أيامات مع البدو الرحاله. عديت الوقت في الخيام متاعهم تسال فنيس ونسيس شخطو على ادق التفاصيل، واكتشفت انهم يتمتعوا بخجل شديد. التجربة هذه عاونتها باش تتقمص الدور بشكل عميق، والنتيجة كانت أداء عبقري جسد معاناة المرأة المكبلة بالأعراف الاجتماعية، المرأة اللي تقاوم من أجل حريتها وكرامتها. فيلم دعاء الكروين من إخراج هنري بركيت وترشح لجوائز عالمية، وهو من الأعمال اللي تدرس حتى لليوم في معاهد السينما.
5: يا ريتني عرفتك من زمان، كنت علمتيني الشفقة.
6: تعلم الشفقة من غير أني قلبي بقى حجر.
5: بنتي قلبك حجر؟ ايه الأسى؟
6: واحد زيك كانت غيته ينصب الفخ.
5: قولي لي يا أم، انت سبقلك حبيتي؟
6: كان لي أخت حبت وقتلها الحب.
5: ازاي؟ احكيلي.
6: ما قلت لك وقعت في الفخ، وعندنا اللي تفرط ملهاش إلا الموت.
5: واللي حبها عمل ايه؟ سابها تموت؟
6: الصياد عمره ما بيفكر في الطير اللي وقع، كل همه في الصيد الجديد.
5: لكن هي غلطانة، ما حفظتش على نفسها.
6: دايما العصفور هو اللي غلطان والصياد معليه شلو.
4: فيتن حمامة كانت تميل للسينما الواقعية اللي تناقش قضايا المجتمع بجرأة وصدق بعيدا عن الأدوار الكوميدية الخفيفة. أما مالغري سا قالت أنه تعشق الكوميديا السوداء، لكن ما كانتش تلقى النصوص اللي تعجبها، كانت تمن أنه الموقف المكتوب هو اللي ضحك الناس، مش جوست خف الدم وإلا تمثيل سطحي. فيتن شاركت في أفلام مهمة مع كبار الممثلين كما رشدي أباظة، أحمد مظهر، وبينسوغ عمر الشريف. وفي واحد من الانترفيو ليها مع الإعلامي وجدي الحكيم، كانت تحكيت على رشدي أباظة اللي دي ما يجي مخر على مواعيد التصوير في فيلم لي وقت للحب، وهذا شنية عملت له بش ولا يجي في الوقت.
7: فرامزي لما تقول له الساعة 5:55 تلاقيه واقف، يعني منتهى الالتزام في العمل. غير مثلا رشدي أباظة، رشدي أباظة كان يجي متأخر ساعة اتنين. وأنا أتذكر لما عملت معاه لا وقت للحب، أول يوم تصوير جهزت ورشدي مش جاهز ولا جه حتى، كانت الكاميرا الساعة 10 صباحا، فعشرة يعني أنا 8 الصبح لازم أكون في الاستوديو عشان أعمل شعري وعشان أعمل المكياج. فعملت إيه؟ قلت لهم محدش يقول له حاجة. تاني يوم جيت في معادي وخلصت وقعدت على باب الاستوديو الداخلي طبعا، وقعدت اقرا كتاب واتصفح المجلات لغايه ما جه لاني جاهزه، فخجل جدا من نفسي. ثالث يوم جه في الميعاد بدقيقه وتغلبنا في الفيلم ده على إشكاله ده.
4: فيتن حمامة عرست 3 مرات، الأولى من المخرج عز الدين ذو الفقار اللي تعاونت معه في أفلام مشهورة كما نهر الحب وأبو زيد الهلالي، وتزوجت من بعد من نجم العالمي عمر الشريف وزواجهم كان حديث الصحافة. أما علاقتها ما استمرتش بسبب انشغال عمر الشريف أعماله العالمية، وفينا المون زوجت مطبيب محمد عبد الوهاب اللي عاش معها حياة هيد أو مستقرة بعيدة عن الأضواء.
8: رابط الحب قوي جدا، اني ما عرفتش اعيش مع واحدة اخرى من بعديها. وانا لما كنت متجوز وعايش معها، عشنا 15 سنة مع بعض الحمد لله، ما كنتش حاسس يعني ان انا طاير او ان انا على سحاب او على كده. لكن لما بعد كده ما قدرتش اعيش مع واحدة تانية، أدركت قد إيه كنت بحبها.
4: فاتن حمامة كانت سفيرة حقيقية للفن المصري الراقي، وقدمت رسائل فنية وإنسانية مست الوجدين. أعمالها ما زالت باقية رغم مرور الزمن. ذكرنا ديما أنه الفن ما هوش مجرد تمثيل، هو رسالة وهو أكثر أمانة. ورغم رحيلها نهار 17 جانفي 2015، أما هي لليوم ما زالت حاضرة في قلوبنا أفلامها وقيمتها.

هكا وصلنا لاخر حلقتنا لليله. ما كالعاده الحلقه متوفه كين بطقطوقه ترابيه اكسبشنال. اغنيتنا ليله في طرب تستحق قهوه وتحط تسمعها وتسلطن معاها. ليله نحكيوا على اغنيه يا خليل قلب العبد الحليم حافظ. يا خليل قلب تغنيت عام 68 وهي واحده من الاغاني الخمسه اللي كانت تعرضت في فيلم ابي فوق الشجره. كتب كلماتها الشاعر مرسي جميل عزيز ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب. وبلغت التكلفه نتاع الانتاج نتاعها كما ورد في مجله الكواكب ما يقارب 130,000 جنيه واللي تسمى وقتها مبلغ خرافي جدا. وباش تعرفوا قداش تكلفت الأغنية، أجر عبد الحليم حافظ على فيلم أبي فوق الشجرة كله على بعضه كان 25,000 جنيه. بون هو كلمة المفروض وحسب الاتفاق الأول ما بين عبد الحليم والمخرج محمد عبد الوهاب إنه تم تصوير الأغنية في مدينة إسكندرية، أما المخرج حسين كمال قرر وفجأة إنه ينقل التصوير للقاهرة وإنه التصوير يكون داخلي في استوديو. بون هو وقتها قال خاطر ظروف التصوير وإنه الاستوديو خير، أما الحقيقة دار كلام يقول إنه المخرج كان خايف من ردة فعل سعاد حسني اللي وقتها في الأوج متاحة. وفما إشاعات تقول إنه هي تزوجت من حليم في السر، إنه عبد الحليم اختار ميرفت أمين اللي وقتها مش معروفة برشا تو سامبلومون باش يغيظ سعاد حسني. ويقول انه حتى في الكليب ظهرت بلوك يشبه لسعاد حسني كيف كيف باش يخليها تغير عليه اكثر. بون ما نعرفوش صحيح من الغالط، اما اللي نعرفوه انه الاغنيه غنيت يا خليل قلب حاجه تعمل 66 كيف. خليكم تعملوا ان تري بون كيف مع العندليب. ميرسي بوكو حسين، ميرسي بوكو راسم، ميرسي بوكو زعبار. انا يلتز عطيت السلام عليكم وين ما كنتوا. شوفكم ان شاء الله الجمعه الجايه في نفس التوقيت على نفس الراديو في لامينشا. باي باي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي.

0: رب. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: مجاز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلية تشير إلى أنها سجلت بعض التجاوزات والاعتداءات على صغار طائر النورس وأعششه مؤخرا، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لنجاح موسم التكاثر والمخزون الطبيعي لهذه الأنواع الحساسة. ووضحت في بلاغ صدر عنها الأحد أن هذه الفترة من السنة تشهد موسم تكاثر هذا الطائر، وهو من الطيور البحرية النادرة والمحمية التي تتخذ من جزيرتي زمبرا وزمبرتا موطنا للتعشيش والتكاثر. وحذرت الوكالة من لمس أو حمل أي طائر بري سواء كان فرخا أو طائرا بالغا لما قد يسببه ذلك من إزعاج للحياة البرية، إضافة إلى إمكانية حمل بعض الطيور لأمراض أو فيروسات قد تنتقل إلى الإنسان. الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس تنظم الاثنين يوما تكوينيا حول وسائل الإقلاع عن التدخين بهدف تعزيز ثقافة الوقاية الصحية وتشجيع أنماط العيش السليم. وتضمن البرنامج تقديم معطيات علمية حول مخاطر التدخين على الصحة العامة، إضافة إلى استعراض أهم الوسائل المعتمدة للإقلاع عنه بما يساهم في دعم الجهود الوطنية لمكافحة هذه الأفة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كرمت الأحد عددا من الأمهات الناشطات بالمؤسسات الرعائية والمنتفعات من برامج الإدماج الاقتصادي بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات. وضحت الوزارة أن هذا التكريم انتظم على هامش تظاهرة تنشيطية وتوعوية كبرى بتونس العاصمة، وتضمنت تظاهرة أجنحة خدماتية لتقديم الإرشاد النفسي والصحي والاجتماعي لفائدة الأمهات وأطفالهن، إلى جانب التوجيه الاقتصادي المتعلق بالتشغيل وريادة الأعمال والشركات الأهلية. دولة الإمارات تدين وتستنكر بشدة اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال وقيام عدد منهم برفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، معتبرة ذلك استفزازا وعملا متطرفا مرفوضا. وشددت الوزارة الإماراتية في بيان على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وضمان حماية المقدسات الدينية كافة واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية الأوقاف وإدارة شؤون المسجد الأقصى، معربة عن تضامن الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن الشقيق. مع توصل جهود المباحثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب المندلعة منذ 28 من فيفري، حذرت طهران على لسان رئيس برلمانها محمد بقر قليباف من أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة، وذلك بعد ورود تقارير عن تشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رده على مقترح إيران الأخير. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن قليباف قوله خلال جلسة برلمانية افتراضية إن أي اتفاق محتمل مع واشنطن لن يمر دون ضمان حقوق الشعب الإيراني بشكل كامل، مضيفا أن المفاوضين الإيرانيين لا يثقون لا بكلام العدو ولا بوعوده في إشارة إلى واشنطن. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
3: ديوان فهم تبع الموسيقى.

عد من وجدك على ديوان اف ام. Yeah.